صباح الخير من مكان. السادسة الأربعاء في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صباحة هذا اليوم الثلاثاء 29 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 18 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم القدس وتل أفيف على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون إلى راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النساء، يتلوها على مستمعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النساء، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي. هنا راديو مكان حتى السادسة، نمضي إياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان: أورشليم، القدس وأبو ظبي تؤكدان اجتماع نتنياهو بن زايد في الإمارات، تحيد مشبوهين في جنوب لبنان، مستوطنون يقومون بأعمال شغب في قرية جالود، حادث مروري في تل أفيف يوقع إصابة خطيرة، فرنسا تتغلب على بلجيكا كرويا، وأجواء معتدلة بوجه عام.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس. بعد يوم من انتهاء الزيارة، أكد مكتب رئيس الوزراء في بيان أصدره أن نتنياهو وعقيلته سارة توجها إلى أبوظبي بدعوة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وانصبت المحادثات على توطيد العلاقات بين البلدين والتحديات الإقليمية. وشارك في الزيارة رئيس مجلس الأمن القومي والموساد والسكرتير العسكري والمستشار السياسي لنتنياهو. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمعون أران بأن وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت أن بن زايد استقبل نتنياهو وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وفي غضون ذلك، دحض مكتب رئيس الوزراء ما أوردته وكالة أسوشيتد بريس من أن نتنياهو طلب من بن زايد نفي التقارير التي تفيد بأنه حذره من تهديد وشيك من جانب حماس قبيل 7 أكتوبر، ووصف ما نشر بخبر كاذب. في جنوب لبنان، أطلقت قوة من جيش الدفاع النار على مشبوهين بعد دخولهما المنطقة الأمنية، وتم تحييدهما بحسب بيان عسكري، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. في قرية جالود جنوب نابلس، وقعت الليلة الماضية صدامات بين قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود وعشرات المستوطنين الذين حاولوا منع عودة عائلة طباسي إلى منزلها. وذكر أن المشاغبين وصلوا إلى المكان بعد استصدار أمر من محكمة العدل العليا لتوفير الحماية للعائلة. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين أدرموا النار في بيوت وسيارات. أسفر حادث مروري في تل أفيف عن إصابة راكب دراجة سكوتر كهربائية 30 بجروح خطيرة. فاز منتخب فرنسا بصعوبة على نظيره البلجيكي بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وأحرز مايكل أوليسي هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين، أورد النبأ الزميل أحمد عوسات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها، لتكون أدنى من معدلها الموسمي. ويتوقع في ساعة الصباح بالأخص سقوط أمطار محلية خفيفة في المنطقات الشمالية وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله: الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 29 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 18 من ربيع الآخر لعام 1448 هجريا. سنكون مع صحف معريف يدعوت أحرنوت هارتس وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. وقتا ممتعا وإضاءة طيبا نرجوها لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، رئيس الشباك السابق رونين بار يعلن عزمه رفع دعوى التشهير ضد رئيس الوزراء. ترامب يعود إلى لغة التهديد مع إيران. نتنياهو طلب من رئيس الإمارات نفي أنه قام بتحذيره من هجوم حماس. هولندا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على سحب اعتماد دبلوماسيها. الموحدة والمشتركة تحاولان إقناع الناخبين أيهما أجدر على إحداث التغيير، وملفات أخرى تناولتها الصحافة العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من معريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: رونين بار ضد نتنياهو. أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق رونين بار، رئيس الشباك السابق رونين بار، أعلن عزمه رفع دعوة تشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية اتهاماته بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، مطالبا بالكشف عن وثائق وشهادات تتعلق بالمعلومات والتحذيرات التي نقلت إلى نتنياهو قبل الهجوم. هذا الرد جاء بعدما اتهم نتنياهو بار بارتكاب جرائم وبأنه علم بوجود خطر حقيقي ليلة 7 أكتوبر، لكنه لم يقم بتبليغ نتنياهو. وقال رئيس الوزراء إن بار أجرى في تلك الليلة محادثات كثيرة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وأنهم بحثوا جميع المؤشرات التي دلت على استعدادات في قطاع غزة وبأن حماس تنوي القيام بأمر ما. وقال بيان صادر عن بار إنه سيطالب بالكشف عن الوثائق وجدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وجهات أجنبية، كما سيطلب استدعاء موظفين في مكتب رئيس الحكومة ومساعديه للشهادة، ومتهما إياهم بالمشاركة فيما وصفه بالحملة التلاعبية ضدهم. بار اتهم كذلك نتنياهو بشن حملة تحريض منفلتة لا تمت إلى الواقع بصلة ضدهم، وقال إنه بعدما رفض على مدى 3 سنوات الاعتراف بمسؤوليته ومنع الجمهور بكل الطرق من الحصول على لجنة تحقيق مستقلة، بدأ ينشر أجزاء من وثائق بصورة تلاعبية ومعاكسة لسياقها الحقيقي. وأضاف بار أنه مع بدء ظهور شهادات بشأن التحذيرات التي تلقاها قبل المجزرة، يحاول نتنياهو إبعاد النار عنه عبر توجيه الاتهامات إلى من حذره في الوقت الحقيقي. كما شدد البيان على أنه كما سيتضح لاحقا، حذر بار بصفته رئيسا للشباك رئيس الحكومة من كارثة وشيكة على نحو غير مسبوق، واتهم نتنياهو بتجاهل هذه التحذيرات إلى جانب التوصيات باستعادة الردع وتعزيز الحدود. سبق لنتنياهو، تكتب معريف، أن نفى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، والذي يفيد هذا التقرير بأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قد حذر نتنياهو في سلسلة من 3 تحذيرات، أولها في شهر يونيو تموز من أن حذره من أن حماس تنوي القيام بعمل وأن هناك استعدادات تجري في صفوفها. كما حسب التقرير، اتصل كامل بنتنياهو بعد أن لم يرد عليه على 2 تحذيرين سابقين. كذلك أفادت مجلة أتلانتيك أن طائرة مصرية هبطت في مطار بن غوريون في 26 أيلول سبتمبر عام 2023 وأقلعت بعد 67 دقيقة. نتنياهو قال لا صحة للتقارير بأنه تلقى تحذيرات قبل هجوم حماس، وأنه لم يتلقى أو يتحدث مع كامل ولم يوجه إليه أي مسؤول في المخابرات المصرية أي تحذير. هو دائما يلتقي برؤساء الأجهزة المخابرات الأجنبية مع حضور نظرائهم الإسرائيليين. كما قال نتنياهو، الهدف من وراء هذه المنشورات هو استبدال حكومتي بحكومة يرأسها جادي أيزنكوت ويائير جولان وأفيكدور ليبرمان. واختتم تصريحاته برسالة: إما اليمين أو فلسطين. تكتب أيضا معاريف أن الإمارات وإسرائيل أعلنت رسميا مساء أمس عن زيارة لرئيس الوزراء نتنياهو إلى أبوظبي ولقائه رئيس الإمارات محمد بن زايد. تقارير إسرائيلية أفادت بأن الزيارة شهدت اجتماعا سريا مع ممثلين عن دول في المنطقة بينها السعودية ودول لا تقيم علاقات مع إسرائيل،
لبحث ملفات إيران والحوثيين والتعاون في الدفاع الجوي. مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، رئيس الوزراء وزوجته زارا الإمارات يوم الأحد بدعوة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. الزيارة تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين والتحديات الإقليمية. في عنوان آخر، الإمارات تمتنع عن نفي أو تكذيب تقرير حول تحذير بن زايد نتنياهو. كما تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت بأن نتنياهو طلب من الإمارات أن تنفي قيامها بتحذيره من هجوم حماس. سنتابع هذا الملف لكن بعد أن نكون مع أولى أغنيتنا.

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية الصادرة اليوم. المواجهة بين رئيس الشباك السابق رونين بار ورئيس الوزراء، تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم بشكل مسهب، كذلك في صحيفة يدعوت أحرنوت التي نشرت صورتين كبيرتين على الرابعة، منها صورة لرئيس الوزراء وصورة لرئيس الشباك رونين بار. نتنياهو يقول بار كان على علم عن الخطر، خطر حقيقي ولم يقم بإبلاغي، في حين قال بار إن رئيس الوزراء يكذب وأنه يقوم بالتلاعب في البروتوكولات، إنه يريد تشويه الحقائق. إذن كما تكتب نتنياهو، كما تكتب يدعوت أحرنوت، هناك كان تبادل الاتهامات الكبيرة والقاسية بين رئيس الشباك السابق ورئيس الوزراء نتنياهو. الإمارات تمتنع عن نفي أو تكذيب تقرير حول تحذير بن زايد لنتنياهو من هجوم حماس، وتكتب الصحيفة أن إسرائيل مارست لأكثر من أسبوع بعد نشر التقرير حول تحذير بن زايد لنتنياهو ضغوطا على أبو ظبي من أجل نفي هذا التقرير، إلا أن مصدرا إماراتيا لم ينفي المحادثة بين بن زايد ونتنياهو ولم يكذب تقرير صحيفة هآرت، ولم ينفي هذا التحذير، التقرير الذي نشرته صحيفة هآرت، من أن أبو ظبي قامت بتحذير نتنياهو. كذلك عقب مصدر رسمي إماراتي لصحيفة The National الإماراتية على تقرير إسرائيلي حول تحذير بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، وقال المصدر إن الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين. وبحسب الصحيفة الإماراتية، فإن تعقيب المصدر الإماراتي جاء لأنه مع اقتراب موعد الانتخابات تحولت هذه المسألة إلى قضية رئيسية بالنسبة للسياسيين الذين يستغلون أو يبنون حملاتهم الانتخابية على ملف الأمن، وخاصة ما جرى في 7 أكتوبر.

في صفحتها الثانية تكتب صحيفة معاريف بأن بن غفير وزير الأمن الوطني نشر مقطع من جولة قام بها إلى أحد السجون الإسرائيلية. التقى خلالها بن غفير مع حسن سلامة، شخصية بارزة في حماس وصديق يحيى السنوار، وهو الآن معتقل في السجون الإسرائيلية. سلامة كان مسؤول عن التفجير الانتحاري في خط الحافلات رقم 18 في أورشليم القدس عام 1996. وقال له بن غفير: عندما أصبح وزيرا للدفاع سوف آمر بإعدامك.

في صفحتها الرابعة تكتب معريف مواجهة بين أحد المرشحين في حزب الليكود إتسك بونسل الذي ثكل ابنه في الحرب في غزة وأحد المرشحين على قائمة الليكود، وبين يخفار ليفيفيتش التي كانت وهي كما تكتب الصحيفة كانت أحد الناجين من الأسر في حماس التي كانت في أسر حماس، وقال لها إتسك بونسل أتمنى لو أنه توجد هناك طريقة لإعادتك إلى أسر حماس أو إلى أيدي حماس. ليفيفيتش ردت على إتسك وقالت له وإن نتنياهو أرسلك الآن أرسلك لكي تقوم بمهاجمتي ليهرب من ما يواجهه من ملفات وحول ما أنه تم تحذيره مما سيجري في 7 أكتوبر، الآن يقوم بإرسالك ليتهرب من هذه الأمور. في المعارضة قالوا من يقوم من يتمنى أن يكون إسرائيليا في أيدي حماس في أسر حماس ليس جدير بأن يكون من القادة أو أن يقود حزبا في إسرائيل وأن يمثل الشعب في الكنيست.

على الرابعة أيضا من معريف شبهات بقيام ناشطين من يمينيين بإشعال النار في ممتلكات في قريتين فلسطينيتين. وزير الخارجية البريطاني يقول الحرب على الاقتصادية على المستوطنات مستمرة. وتكتب معريب أن أضرار ممتلكات لحقت في ليلة الأحد الاثنين سكان فلسطينيين في رأس كركر ودير أبو مشعل قرب رام الله، يشتبه في أن ناشطين من اليمين المتطرف الإسرائيلي من قاموا بذلك ودهموا هذه القرى وأضرموا النار في كمية كبيرة من الممتلكات بما في ذلك جرارات ومركبات زراعية ومباني، وكتبوا على جدران المباني عبارات انتقام وأعياد سعيدة من اليهود السعداء والموت للعرب وأمور أخرى من عبارات التحريض. كما تكتب صحيفة معاريف.

الخلاف بين إسرائيل وهولندا أيضا احتل جانبا كبيرا من العناوين في الصحف العبرية الصادر اليوم. هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على قرار إسرائيل إلغاء اعتماد دبلوماسيين هولنديين يعملون لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وكذلك ردا على حظر أمستردام استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية. ووزير الخارجية الهولندي توم برينتسن قال إنه يأسف بشدة لهذا القرار غير الضروري، وأن حظر استيراد منتجات المستوطنات لا يستهدف إسرائيل وإنما يأتي التزاما بالقانون الدولي، وأن القرار يستند إلى المساهمة في وضع غير قانوني بعدم المساهمة في وضع غير قانوني أي المستوطنات.

0: وقبل أن نكمل قراءة العناوين نتحول إلى الزميلة غالية نطور قدور في سدهاتنا في حيفا لتعلن لنا أو تكتب لنا وتقول لنا ما هي أبرز العناوين في جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير لك غالية.
1: صباح الخير لك زميل عبد الله خضر، لك ولجميع المستمعين والمستمعات. طبعا في جولة الصباح الإخبارية لدينا العديد من الملفات. سنتوقف عند الاتهامات الخطيرة ما بين رئيس جهاز الأمن العام السابق رونين بار ورئيس الوزراء نتنياهو حول إخفاقات مجزرة 7 أكتوبر. كيف تؤثر هذه الاتهامات عبد الله وكذلك كل المعلومات بإخطارات من جهات مختلفة؟ حذرت رئيس الوزراء قبل 7 أكتوبر كيف تؤثر على عائلات المخطوفين والعائلات الثكلة. سيكون معنا إيال إيشل أبو نثاكل، كما سنكون مع الضجة التي أثارتها زيارة رئيس الوزراء للإمارات. فبعد صمت لأكثر من 24 ساعة هنالك تأكيد من ديوان رئيس الوزراء وكذلك من وكالة الأنباء الإيرانية بهذا اللقاء بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات. أيضا سنكون مع ملف موسع في الشأن الانتخابي، كيف ينعكس احتدام الصراع بين المعسكرات المتنافسة في الانتخابات على نسبة التصويت في المجتمع العربي. كذلك خبراء الذكاء الاصطناعي يحذرون من استغلال هذا المجال لنشر مضامين كاذبة وتزوير معلومات. سيكون معنا خبير في هذا المجال للشرح كيف يمكن

0: يعني أن نتعرف إذا كان ما نراه هو نتيجة ذكاء اصطناعي أم لا. أيضا سنكون عبد الله مع الأحزاب العربية ومطالبة النائب سامي أبو شهادة بعدم تقديم التماس على قرار لجنة الانتخابات شطب ترشحه. ستكون معنا المحامية عبير بكر حول هذا الموضوع. وفي الشأن الإيراني أيضا سنكون مع التطورات حيث يؤكد ترامب على قرب انتهاء الحرب مع إيران واستمرار المفاوضات بين الطرفين في نيويورك. سنتابع أيضا ملف المعتقلين الثلاثة العرب في مصر والجديد في هذا الملف بعد إصدار المخابرات المصرية بيانا تؤكد فيه اعتقال الثلاثة على خلفية المساس بالأمن القومي المصري. هذا بالإضافة طبعا عبد الله إلى ملفات أخرى. ندعوك وندعو المستمعين ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة في جولة الصباح الإخبارية. عبد الله
1: على الرحب والسعة غالية، شكرا لك. ونخرج مع فاصل إعلاني ثم نعود لاستكمال قراءة العناوين.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

34 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. أجمل التحيات الصباحية نبعثها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. نتابع وإياكم قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صحيفة معاريف تكتب على الرابعة منها بأن طائرات القوات الجوية الإسرائيلية شنت في الأسابيع الأخيرة غارات على عشرات المواقع التابعة لتنظيم حزب الله في القطاع الشمالي. وصرح قائد القوات البرية أو فن القوات الجوية اللواء مارت تيشلر بأن القوات الجوية على أهبة الاستعداد للانطلاق بكل قواتها ضد أي عدو في أي ساحة. وتكتب معريب أن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معركة دفاعية في منطقتين على الجبهة الجنوبية وعلى الجبهة الشمالية مع تقديم استجابة فورية للقوات البرية التي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع إعادة بناء البنى التحتية الإرهابية في كلا المنطقتين ولإحباط التهديدات ومنع تعزيز حزب الله وحماس. منذ بداية الشهر أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية حوالي 100,000 قنبلة على لبنان وغزة، كما قامت خلال الشهر الحالي باستهداف العديد من عناصر حماس وتصفيتهم الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر والذين يمثلون خطرا ويعدون العدة لارتكاب اعتداءات جديدة، كما تكتب صحيفة معاريب. صحيفة تيدعوت أحرنوت أيضا في عنوان لها على 7 المعلومات الاستخبارية المقلقة، حماس تحاول إعادة جلعاد شليت أو إعادة سيناريو جلعاد شليت، تحاول خطف جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي حتى موعد الانتخابات. وتكتب الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال قيام حماس بمحاولة لاختطاف جندي في المستقبل القريب. لقد تم رفع مستوى التأهب حسب بيان أو حسب تصريحات لمسؤول عسكري كبير، لا يمكن ارتكاب أي خطأ والسماح بوقوع أي خطأ. المعلومات الاستخبارية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك يستعد لاحتمال قيام حماس بمحاولة اختطاف جندي في قطاع غزة، وهناك بعض الإنذارات حول هذا الأمر التي دفعت إلى رفع مستوى التأهب للفرقتين المنتشرتين في قطاع غزة. وتلقى كبار القادة في كل وحدة تعليمات قبل عدة أيام بعدم مغادرة القطاع وإجراء فحوصات جاهزية ويقضى بين القوات. عدم وجود أي عائق على الخط الأصفر يثير مخاوف من محاولة حماس أو أي فصيل فلسطيني الاقتراب من أحد المواقع القريبة من البؤر الاستيطانية واختطاف جندي وسحبه واقتياده إلى داخل قطاع غزة، كما جاء في تقرير الذي نشرته صحيفة تيدعوت أحرنوت في صفحتها.

في دعوات حنونات أيضا ترامب مستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران. من المتوقع استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع ممثلين من واشنطن وطهران خلال 24 ساعة القادمة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي الذي وصل إلى نيويورك لا يزال موجودا هناك في نيويورك لحضور اجتماعات عديدة على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنه من المتوقع أن تركز هذه المحادثات على نسخة منفتحة من مقترح خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوع والتي عرضتها إيران. موقع أكسيوس نقل عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي ترامب أبدى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بل وتجميد أصولها مقابل ما وصفه أو وصف بأنه تقدم ملموس في الملف النووي. لكن في الوقت نفسه صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن بالرغم من أن المحادثات الجانبية أو هناك محادثات إيجابية مع إيران عبر وسطاء، إلا أن الولايات المتحدة تشكك في وعود إيران ولن يكون هناك اتفاق دون معالجة الملف النووي. الولايات المتحدة جاهزة لأي سيناريو، وسنقوم بتوجيه ضربة قوية إلى إيران إذا لم تفي بتعهداتها وتنفيذ ما اتفق عليه في المحادثات السابقة.

نتحول إلى صحيفة هارتس التي أيضا عنونت على صدر صفحتها الأولى بأن نتنياهو طلب من رئيس الإمارات نفي أنه قام بتحذيره قبل 7 أكتوبر، لكن رئيس الإمارات لم يستجب إلى هذا الطلب كما تكتب صحيفة هارتس على صدر صفحتها. رئيس الإمارات لم يرد بالنفي أو القبول، وكذلك تقارير من أن رئيس المخابرات المصري حذر رئيس الوزراء قبل أيام قليلة من هجوم 7 أكتوبر، وكذلك المواجهة بين رونين بار ورئيس الوزراء. لقد حذرت من كارثة لكن نتنياهو تجاهلني، هكذا يقول رئيس الشباك رونين بار.

في هارتس أيضا الأحزاب العربية القائمة الموحدة والمشتركة تحاولان إقناع الناخبين والصوت العربي من منهما أجدر في إحداث التغيير في الانتخابات القادمة. وتكتب هارتس بأنه في المناطق والتجمعات العربية باتت الحملة الانتخابية تتحدث بلغة وإعلان واحد وهو وجود واقع سياسي معقد. الآن هناك واقع سياسي معقد ويجب العمل على تغيير هذا الواقع والعمل بكل جهد لدفع الناخب العربي للتصويت للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت. رئيس السلطة الفلسطينية رئيس القائمة الموحدة منصور عباس أيضا في تصريحات له يقول أنه يجب إزاحة هذه الحكومة، يجب أن نسعى جميعا إلى رسم صورة منفتحة، صورة أشمل لا لشخص واحد بل لأننا سوف نقوم بعملية تغيير كبيرة في الانتخابات القادمة، فلنسعى إلى رسم صورة أشمل لا لشخص واحد كما يقول منصور عباس. الجمهور لا يكتفي بالجلوس على هامش عملية صنع القرار بل يسعى جاهدا بتغيير قواعد اللعبة. الحل بأيدينا، يجب أن نقوم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. منصور عباس رئيس القائمة الموحدة.

الملك الأردني العهد الأردني الملك عبد الله الثاني قال إن إسرائيل تشكل خطرا على السلام، وهذا موقف جميع الدول في الجوار، هكذا قال العاهل الأردني على هامش أو في من خلال الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان خطابه شديدا ووجه فيه انتقادا لإسرائيل، وهاجم أيضا سياستها في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإخراج الفلسطينيين من منازلهم والإحياء العودة لإحياء خطة الترانسفير التهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة والسيطرة الإسرائيلية بالكامل على غزة. كل هذه الأمور كما يقول تشكل خطرا على السلام، يقول على العاهل الأردني عبد الله الثاني.

كما تكتب هارتس حول أن إسرائيل ترفع حالة التأهب عند الخط الأصفر في غزة خشية قيام حماس بخطف أحد الجنود الإسرائيليين. المستشارة القضائية جالي بهراب ميارا تتراجع عن قرارها. إسرائيل تمضي في عطاء الإيوان، تسمح بتقديم عروض للمقاولين للمشروع إيوان قبل الانتخابات. وعقد عدلت المستشارة القضائية كما تكتب الصحيفة عن قرارها بشأن توقيت عطاء البناء الاستيطاني في منطقة إيوان في منطقة معالي أدوميم أو بالقرب من معالي أدوميم، مما يسمح بتقديم عروض للمقاولين قبل الانتخابات الإسرائيلية. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة كل العرب، ترامب يؤكد إجراء محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء. هولندا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على سحب اعتماد دبلوماسيها. ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أموالها المجمدة. طهران تنفي أي صلة لها بمخطط لاستهداف قاعدة أمريكية في بريطانيا. وبريطانيا من جهتها تحقق في صلة محتملة لإيران بالتفجيرات قرب قاعدة جوية استخدمتها واشنطن. نكون مع أغنية مستمعينا الكرام ثم نعود.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة كل العرب: القناة 12 تقول رئيس الشباك السابق رونين بار يقاضي نتنياهو بتهمة التشهير ويطالب بكشف وثائق سرية. وزارة الصحة توقف نشاط مستشفى ميديكا الخاص في تل أبيب إثر رصد تجاوزات خطيرة. ترامب يعرب عن مفاجآته إزاء الإفراج بكفالة عن المشتبه بهم في محاولة استهداف قاعدة بريطانية. ترامب متفاجئ من هذا الأمر. وإتمام أو السعودية والأردن والمغرب تشارك في لقاء أبو ظبي بين نتنياهو وبن زايد. تفاصيل جديدة حول هذا اللقاء. كل أيضا كان اللقاء لمناقشة مواجهة إيران. في أيضا في موقع كل العرب من عناوين: ترامب أيضا يقول بأنه لن يقوم بالتخفيف من الحصار الاقتصادي على الولايات المتحدة. ينفي هذه الأخبار. و من الأخبار أيضا في موقع كل العرب الذي نقرأه من أخبار الرياضة أيضا: إيطاليا تنتفض في تركيا بفوز ساحق في دور الأمم الأوروبية. منتخب إيطاليا استعاد توازنه في دور الأمم الأوروبية وحيحقق فوزا ساحقا على مضيفه التركي بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات. في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن أيضا تتحدث عن اللقاء الذي جرى في أبو ظبي بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الإمارات محمد بن سلمان. مناقشة الملف الإيراني ومواجهة الحوثيين. ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية. السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في الأقصى وترفض مخططاتها للضم. رئيس الوزراء اللبناني يلتقي روبيو في واشنطن ويدعو لتفعيل الإطار الثلاثي. بريطانيا تفرج عن المعتقلين قرب قاعدة فيرفورد. ووزير الدفاع الأمريكي يشير إلى طرف أجنبي في هذا الحادث. في تعز أيضا في اليمن ساحة معركة قوية الأشد احتداما بين الحوثيين والحكومة اليمنية، والحكومة اليمنية تطالب بدعم دولي. الحزب الحاكم في تركيا أردوغان مرشحنا لانتخابات الرئاسة المقبلة. في موقع مكان الأخبار، في موقع مكان الأخبار نقرأ أيضا هذا الصباح من العناوين التي ينشرها هذا الموقع. في موقع مكان: أورشليم القدس وأبو ظبي تؤكدان اجتماع نتنياهو وبن زايد في الإمارات. مقتل فلسطيني في غزة إثر قصف إسرائيلي. أعمال شغب المستوطنين في قرية جالود. حادث مروري يودي بحياة شخص قرب عيلبون. والسويد تفوز على بولندا بكرة القدم ضمن دوري المجموعات الأوروبية.

أيضا ضمن الأخبار الرياضية، منتخب فرنسا يفوز بصعوبة على نظيره البلجيكي بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. أخيرا مع ما يفيد الرصد الجوي، يفيد الرصد الجوي بأن الحرارة ستنخفض قليلا لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتكون أدنى من معدلها الموسمي. في ساعات الصباح يتوقع سقوط أمطار محلية خفيفة في المنطقة الشمالية وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحف نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل رونين أور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موافقا نرجو لكم هذه التحية، وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: أورشليم، القدس وأبو ظبي تؤكدان اجتماع نتنياهو بن زايد في الإمارات، مقتل فلسطيني في غزة إثر قصف إسرائيلي، أعمال شغب لمستوطنين في قرية جالود، حادث مروري يودي بحياة شخص قرب علبون، السويد تفوز على بولندا بكرة القدم، وأجواء خريفية اعتيادية. بعد قليل كل التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
4: سلام من الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس. بعد يوم من انتهاء الزيارة، أكد مكتب رئيس الوزراء في بيان أصدره أن نتنياهو عقيلته سارة توجه إلى أبوظبي بدعوة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وانصبت المحادثات على توطيد العلاقات بين البلدين والتحديات الإقليمية. وشارك في الزيارة رئيس مجلس الأمن القومي والموساد والسكرتير العسكري والمستشار السياسي لنتنياهو. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت أن بن زايد استقبل نتنياهو، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وفي غضون ذلك، دحض مكتب رئيس الوزراء ما أوردته وكالة أسوشييتد بريس من أن نتنياهو طلب من بن زايد نفي التقارير التي تفيد بأنه حذره من تهديد وشيك من جانب حماس قبيل 7 أكتوبر، ووصف ما نشر بخبر كاذب. جاء من مدينة غزة أن فلسطينيا قتل فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي النصر، كما جرح آخرون. في قرية جالود جنوب نابلس، وقعت الليلة الماضية صدامات بين قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود وعشرات المستوطنين الذين حاولوا منع عودة عائلة الطباسي إلى منزلها. وذكر أن المشاغبين وصلوا إلى المكان بعد استصدار أمر من محكمة العدل العليا لتوفير الحماية للعائلة. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين أضرموا النار في بيوت وسيارات. لقي صباح اليوم رجل 30 مصرعه قرب علبون من جراء ارتطام سيارة بحصان على ما يبدو. سد عشرات الحاردين فجر اليوم سكة الحديد في منطقة بارليف بأورشليم القدس، وألقوا الحجارة على قوة الأمن. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب إلى اعتقال 5 مشبوهين. تغلبت السويد على بولندا بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وبذلك يتصدر السويديون المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
5: تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل في ساعات الصباح بالأخص سقوط أمطار محلية خفيفة في المنطقة الشمالية وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس وجبال الجليل 24، تل أفيف الناصرة وبئر السبع 28، حيفا 27، وفي إيلات تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية نطور قدور.
6: الآن وفي كل مكان.
7: أربع دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، أحمد عويسات، أوسكار وغالي ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: اتهامات خطيرة بين رئيس جهاز الأمن العام السابق ورئيس الوزراء حول إخفاقات مجزرة السابع من أكتوبر. ديوان رئيس الوزراء ووكالة الأنباء الإماراتية يؤكدان اللقاء بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات. في الشأن الانتخابي، احتدام الصراع بين المعسكرات المتنافسة في الانتخابات ومحاولات التأثير على نسبة الناخبين العرب. خبراء الذكاء الاصطناعي يحذرون من استغلال المجال لنشر مضامين كاذبة وتزوير معلومات. وفي الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على قرب انتهاء الحرب فيما تستمر المحادثات بين الطرفين في نيويورك. هذه المواضيع وملفات عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال جولة الصباح الإخبارية. نستهل بكل ما يتعلق بالزيارة التي قام رئيس الوزراء بها إلى الإمارات، فبعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة يؤكد ديوان رئيس الوزراء ووكالة الأنباء الإماراتية خبر اللقاء بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. للمزيد من التفاصيل معنا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير لك شمعون.
8: صباح النور لكم جميعا غالية.
7: إذن هنالك تأكيد إسرائيلي وإماراتي لهذه الزيارة، السؤال بالنسبة للمضمون.
8: نعم، بالفعل بعد أكثر من 24 ساعة يعلن ديوان الرئيس وزراء ودولة الإمارات أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي في دولة الإمارات والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وجاء في بيان ديوان رئيس وزراء الليلة الماضية بأن نتنياهو وعقيلته قاما بزيارة الإمارات تلبية لدعوة رئيس الإمارات، حيث شارك في هذه الزيارة أيضا رئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الموساد والسكرتير العسكري للرئيس وزراء والمستشار السياسي لنتنياهو. قبل ذلك بقليل غالية، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ بن زايد استقبل رئيس وزراء دولة إسرائيل وبحث معه العلاقات الثنائية والسبل تعزيزها وتطويرها. في وقت سابق من مساء أمس أصدر ديوان رئيس وزراء بيانا جاء فيه بأن الشباك قدم ليلة الماضية شكوى قضائية ضد القناة 12 التي كشفت حقيقة الزيارة، وذلك في الوقت الذي كانت الطائرة في طريقها إلى إسرائيل، وكانت لدى نشر الخبر كما علمنا فوق الأجواء السعودية. هذا الخبر يقول ديوان رئيس وزراء هذا الكشف من قبل القناة 12 عرض حيات الرئيس وزراء والمشاركين وأفراد حشيته لخطر كبير. نحن نشير إلى أن زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي كانت الثانية خلال الفترة الأخيرة، زيارة في شهر مايو أيار الماضي زار نتنياهو دولة الإمارات، وذلك خلال الحرب ضد إيران. دولة الإمارات في حينه نفت أن يكون نتنياهو قد زار الإمارات، وذلك في عقاب اتفاق إسرائيل الإماراتي بعدم الكشف عنها. نتنياهو قام بالكشف عن هذه الزيارة آنذاك. نحن نشير أيضا إلى أن هذا اللقاء بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات كان خلال لقاء موسع جمع مسؤولين كبار من عدة دول عربية لا تقيم دوله علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. مسؤولون كبار من دول الخليج شاركوا في هذا اللقاء الموسع الذي تناول سبل التعاون بين دول المنطقة ضد الخطر الإيراني. كما نشرنا يوم أمس استنادا إلى مصادر استخباراتية غربية بموازاة هبوط طائرة نتنياهو في أبوظبي، هبطت في العاصمة الإماراتية عدة طائرات عسكرية وحكومية، إحداها من ليبيا ومن المغرب ومن قطر، وطائرة حكومية وصلت أيضا خصيصا من الرياض في السعودية وعلى متنها مسؤولون سعوديون. ديوان رئيس وزراء الليلة الماضية نفى أيضا النبأ الذي نشرته وكالة أنباء أسوشيتد بريس بالقول إن الخبر الذي نشر وكأن نتنياهو طلب من بن زايد نفي الأنباء، وكأنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس بن زايد قبل مجازر 7 أكتوبر حذره فيها من مغبة حدوث المجزرة. هذا الخبر هو عارنا الصحة كما قال ديوان رئيس وزراء. نحن نذكر بأنه حتى بعد تأكيد دولة الإمارات بأن الرئيس بن زايد التقى نتنياهو لم نرى ولم ينشر أي نفي لهذا الخبر الذي استند إلى 3 مواقع و3 مصادر كما قلنا.
7: نعم، وشمع ما دمت ذكرت هنا الاختيارات والإنذارات ما قبل 7 أكتوبر، نحن نتحدث أيضا عن اتهامات خطيرة ما بين رئيس جهاز الأمن العام السابق رونين بار ورئيس الوزراء حول إخفاقات مجزرة 7 أكتوبر. شمعون،
8: نعم، ليس سرا غاليا والمستمعون، ليس سرا بأنه كانت هناك علاقات متوترة للغاية بعد 7 أكتوبر، اتهامات بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وأيضا المستوى السياسي والعسكري والاستخباراتي وخاصة ضد رونين بار. رأينا تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء وبين رئيس الشباك السابق رونين بار. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتهم رونين بار يوم أمس بأنه أجرى محادثات عديدة مع رئيس الأركان آنذاك الجنرال هيرتي ليفي ومع رئيس هيئة الاستخبارات الميجور جنرال السابق أهرون حليفة. رونين بار بالمقابل ورغم أنه كان على علم مسبق، يقول ديوان رئيس وزراء نتنياهو قال بأنه رغم أنه كان على علم مسبق بما قد يحدث فإن رونين بار لم يتصل ولم يطلع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ولم يحذره ولم يحذر أيضا جيش الدفاع بما كان على الأبواب. ونتنياهو أوعز كما يوم أمس إلى تقديم دعوة القذف والتشهير ضد رونين بار في ساعات المساء ردا على هذه الأقوال لرئيس وزراء. رونين بار نشر خبر بأنه ينوي تقديم دعوى القذف والتشهير ضد نتنياهو ويطالب بالكشف عن جميع الشهادات والوثائق التي تتعلق بالمعلومات التي تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. رونين بار قال في بيانه أنه يطالب أن يعرض نتنياهو وثائق وجدول لقاءاته مع جهات أمنية وخارجية والكشف عن جميع الوثائق فورا كيعلم ويستمع الجمهور إلى الحقائق بأكملها. رونين بار يقول أيضا في بيانه إن نتنياهو شرع بحملة تحريضية ضده بعد أن رفض لمدة 3 سنوات تحمل المسؤولية ويمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وخلص بار إلى القول الآن وبعد أن تنشر الأنباء بأنه تلقى إنذارات مسبقة قبل مجازر 7 أكتوبر فإن نتنياهو يحاول صرف الأنظار والاتهامات عنه من خلال توجيه الاتهامات ضد من وجه إليه التحذيرات والإنذارات قبل المجزرة. ويقول بار هذا ما سيتضح بأنه أي بار حذر نتنياهو من هذه الكارثة الوشيكة وأن رئيس وزراء تجاهل كل هذه الإنذارات أقوال رئيس الشباك السابق رونين بار غالنا.
7: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا شمعون.
8: شكرا لكم.
7: شكرا. ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن داني ميران والد عمري الذي كان مخطوفا في قطاع غزة. بوكر توف داني.
9: בוקר טוב.
7: דיברנו קודם על ההאשמות ההדדיות בין ראש השב"כ הקודם רונן בר וראש הממשלה. איך אתה רואה את הדברים קודם כל, דני?
9: אני מזועזע מכל הדברים האלה. זה רק מפלג את העם בצורה לא רגילה. ואני חושב שכל הדברים האלה היו נמנעים מאיתנו, מכל העם שיושב פה במדינה הזאת, אילו הממשלה הייתה מקימה ועדת חקירה בזמן, הדברים היו נחקרים, היו גלויים לנו העם, לשרים ולכל מי שצריך לדעת, ולא היו האשמות. אבל היום שאין לנו שום אינפורמציה, אנחנו לא יודעים, ואז מתחילים השערות. כן אמר, לא אמר, לכי תאמיני למי, וכל אחד מפריח בלונים באוויר, ואי אפשר להיכנס ולדעת מה קורה.
7: אבל לי חשוב להבין את התחושות שלכם, כמשפחה, נכון, עמרי חזר והוא בסדר וחזר בשלום, אבל כמשפחה של חטופים, שהתמודדתם עם, בשלושת השנים האחרונות עם כל מה שהיה, איך אתם מרגישים עם כל השמות האלה?
9: מזעזע, כי אני רוצה לחזור להיות נורמלי, לחיים הנורמליים. אם ראית את הרעיון ביום שישי של עמרי, על מה הוא דיבר? הוא דיבר לחזור לחיים נורמליים, ותפסיקו עם האשמות, ותפסיקו עם הפטפטת הזאת, ובאמת, ורק אם תהיה ועדת חקירה, אנחנו נפסיק להאשים אחד את השני. זהו, הוועדה החליטה, הגיעה למסקנות, זה מה שהיה, יש להם עודות, יש להם... לי אין מסמכים בעניין הזה, אני יכול, אין לי דעה. אבל מה שקורה זה אסון. זה, אם חמאס לא הצליח להרוס את המדינה, הממשלה תהרוס את המדינה בזה שהיא לא מחליטה על ועדת חקירה.
7: כן, ואנחנו יודעים גם על הקמת מה שנקרא סוכת המחדל בכיכר החטופים. אתה שותף לדבר הזה?
9: אני לא שותף, לא הייתי שם, כי אני אגיד לך סמת, אני גר בצפון הרחוק.
7: חזרת לצפון אחרי שתקופה ארוכה היית במרכז, ודיברנו איתך במשך כל התקופה האחרונה.
9: נכון, כל התקופה הייתי במרכז, יסמין הייתה אצלי הרבה פעמים מצלחם.
7: כן.
9: ובאמת, אני כל כך רוצה להיות בבית. מצד שני, אני מאוד רוצה להיות בסוכת המשפחות בקיקה, כפי שהייתי כל השנים.
7: כן.
9: אבל קשה לי להיות בכל המקומות, כי אני כל יום נמצא במקום אחר, בהצעה
7: אבל
9: אחרת.
7: אבל לא כי אתה מתנגד לרעיון הזה.
9: לא, בכלל לא. בכלל לא. אני חושב שאסור לנו לשכוח את האירוע הזה. האירוע הזה הוא... ובחיי המדינה, בחיי העם הזה, בחיי כל אחד, יהודים וערבים, אני אומר לך, אתמול הייתי בסוכת שלום שדיברו יהודים וערבים ואיך נחיה ביחד במדינה הזאת, והבעיות הן של כל העם שיושב כן. במדינה הזאת.
7: וכמובן אנחנו נמשיך לעקוב. תודה לך דני מירן על הדברים האלה. אני אסכם חלק מהדברים ומה שאמרת. תודה לך.
9: شكرا
7: شكرا شكرا يوم توف تودا إذن داني ميران سألته أولا عن كل الاتهامات الخطيرة ما بين رئيس الوزراء ورئيس الجهاز رئيس جهاز الأمن العام ويقول بأن هذا الأمر يعني يحدث صدمة معينة وهو فقط يؤدي إلى اتساع الشرخ في المجتمع وهو يقول كان بالإمكان الامتناع عن كل هذا الأمر إذا ما أقيمت لجنة تحقيق رسمية هو يقول بأن الكثير من الأمور غامضة بالنسبة لهم أيضا كعائلات مخطوفين ويقول بأن كل هذه الاتهامات ربما لم تكن لو كانت المعلومات معروفة ومتوفرة من خلال هذه اللجنة. الآن كل الحديث هو عن مجرد اتهامات ومجرد أمور ليست موثقة. وسألته بالنسبة لشعورهم في ظل كل هذه الاتهامات وأيضا يقول بأن هذا الموضوع صعب جدا بالنسبة لهم هو وابنه داني ميران الذي كان قد تحدث في مقابلة صحفية وقال فقط يريد أن يعود إلى الحياة الطبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعي. وفي كل الوقت الذي لا توجد فيه لجنة تحقيق رسمية فمن الصعب العودة إلى الحياة الطبيعية. ما يحدث الآن هو بمثابة كارثة كما وصفه داني ميران، وهو يقول إذا لم تفلح حماس في بأن يعني تؤثر على الدولة وتهدم الدولة، هو يقول بأن هذه الحكومة ربما ستؤدي إلى ذلك. اتهامات خطيرة. إذن كما نستمع وكما استمعنا سابقا من داني ميران والد عمري ميران الذي تحدث عن كل السجال ما بين رئيس جهاز الأمن العام السابق ورئيس الوزراء في ظل عدم وجود لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. ونحن الآن ننتقل إلى الشأن الأمني. استمرار التصعيد في الجبهة اللبنانية وإعلان جيش الدفاع عن تحييد مشبوهين اقتربا من القوات الإسرائيلية في المنطقة الصفراء بجنوب لبنان، ومن جانبه يعلن الجيش اللبناني العثور على جهاز تجسس إسرائيلي في منطقة صور. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
10: صباح النور غالية. رغم استكمال السيطرة على شبكة الأنفاق والمواقع تحت الأرضية في منطقة النبطية وتدميرها، فإن التصعيد العسكري لا يزال مستمرا. التقارير اللبنانية أفادت أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية في منطقة النبطية، مما أدى إلى ذوي انفجار شديد في المنطقة. وذكر أنه في منطقة مرج عيون انفجر صاروخ اعتراضي فوق بلدة القنطرة. من جانبه قال المتحدث العسكري أن صاروخا اعتراضيا أطلق باتجاه هدف مشبوه في المنطقة الصفراء الذي تعمل به قوات إسرائيلية. وفي وقت لاحق أعلن المتحدث العسكري أن القوات الإسرائيلية في مناطق الجنوب اللبناني رصدت مشبوهين اقتربا من القوات العسكرية في المنطقة والتي ردت بدورها بإطلاق النار وتحييد المشبوهين كما ذكر المتحدث العسكري. ولما تتضح بعد هوية الاثنين إلا أن التحقيق لا يزال مستمر في هذا الحادث. من جانبه أعلن الجيش اللبناني يوم أمس الاثنين عن العثور على جهاز تجسس إسرائيلي في وادي زبقينة في منطقة صورة. وجاء في البيان الذي أصدره الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية مختصة عثرت على الجهاز المزود بمنظومة الطاقة الشمسية خلال أعمال التمشيط في المنطقة، وذلك على خلفية استمرار اعتداءات القوات الإسرائيلية كما جاء في البيان. ودعا الجيش اللبناني المواطنين الابتعاد عن أجسام مشبوهة وإبلاغ السلطات العسكرية بذلك.
7: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ونحن الآن إلى التوتر بين واشنطن وطهران. الرئيس ترامب يجدد التأكيد على قرب انتهاء الحرب، فيما يعكف الوسطاء على نقل الرسائل بين الطرفين في نيويورك. وفي بريطانيا الإفراج تحت شروط على المشتبه فيهم 5 بمحاولة شن هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
11: صباح النور لك غالية. إذن التجاذب اللفظي بين واشنطن وطهران مستمر، وما قد يدل على زيادة التحركات الدبلوماسية من وراء الكواليس. رئيس ترامب يجدد في الساعة الأخيرة إبراز عدم السماح للجمهورية الإسلامية بامتلاك أسلحة نووية. الليلة الماضية ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قال إنه لو حصلت إيران على أسلحة نووية لكانت استخدمتها ضد إسرائيل ودول الخليج أولا ثم أوروبا ووصولا إلى الولايات المتحدة. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس ترامب.
12: We have Iran will never have a nuclear weapon. We're going to win that war very soon. It'll be over and the gas prices will come tumbling down.
11: سننتصر في الحرب قريبا جدا حينها تسجل أسعار الوقود انخفاضا كبيرا بالتوازي. طبعا التواسأت الوساطة بين الطرفين لتفادي العودة إلى الحرب مستمرة لاسيما بقيادة قطرية. حتى الآن لم يرشح الكثير حول هذه الاتصالات التي أجريت أمس مع الوفد الإيراني في نيويورك بقيادة وزير الخارجية عرقجي. من ناحية الحدث قناة الحدث أفادت بأن طهران وافقت على وقف برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة عليها جديدا من واشنطن. من ناحية أخرى نقلت شبكة بلومبرغ عن مسؤولين إيرانيين تشكيكهم في إبرام اتفاق يؤدي إلى وقف الهجمات الأمريكية أو إعادة فتح مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التحقيق النصفي الأمريكية بداية الشهر المقبل. بالاستناد إلى هذه المصادر غالية لم يتحقق إلا تقدم بسيط خلال الاتصالات بين الجانبين على هامش مداولات الجمعية العامة الأسبوع الماضي. وما دم ذكرنا الرئيس ترامب هو لم يخفي استغراضه لقيام السلطات البريطانية بالإفراج عن الخمسة المعتقلين المشتبه فيهم بمحاولة الهجوم التفجيري على قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا يوم أمس. قاعدة فيرفورد نذكر تستخدم لانطلاق مقاتلات أمريكية تشن هجمات في إيران، والحرس الثوري قد حذر المملكة عدة مرات من استمرار السماح باستخدام هذه القواعد البريطانية، وقال إن هكذا خطوة ستكون لها تداعيات خطيرة. السفارة الإيرانية في لندن سارعت إلى نفي أي علاقة ودور لطهران في محاولة هذا الاعتداء. مسؤول مكافحة الإرهاب في شرطة بريطانيا لورنس تايلور أوضح الليلة الماضية أن المشتبه فيهم الخمسة أصحاب جنسية بريطانية، وقد تم الإفراج عنهم بشروط مقيدة جدا، مبينا أنهم عمليا يخضعون لاستمرار التحقيق وتتم عمليا مراقبة تحركاتهم أولا بأول. إليك غالي.
7: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا. ونحن الآن إلى ملف المعتقلين العرب الثلاثة في مصر. بيان منسوب إلى المخابرات العامة المصرية يؤكد اعتقال الشبان الثلاثة البدو على خلفية قضية تمس بالأمن القومي المصري، وعائلاتهم تشرع في حملة لتجنيد الرأي العام المحلي للمساعدة في إطلاق سراحهم. معنا الآن الزميل نواف النباري. صباح الخير لك نواف.
13: صباح الخير غالية. نعم، قضية شبان ثلاثة البدو المعتقلين في مصر منذ أكثر من ستة أشهر لا تزال تراوح مكانها فيما نشر على منصات التواصل الاجتماعي. بيان منسوب إلى المخابرات العامة المصرية يؤكد اعتقال ثلاثة على خلفية قضية تمس بالأمن القومي المصري. فادي مسعودين شقيق أحد المعتقلين تحدث إلينا وقال:
14: الجديد اللي هو في القضية وصل بس إن البيان عن طريق الجمهورية إنهم محتجزين عندهم، والجديد إن حكينا مع أعضاء كنيسة وإن شاء الله وعدونا إنهم يخذوا الأمر بشوية جدية أكثر وإن شاء الله خير. إذا أعضاء كنيسة ما قدروا يساعدونا ولا الدولة تقدر تساعد ونرفع القضية، الخطوة الجاية إن شاء الله حتكون مظاهرة، وبعدها وإذا ما تجاوبت معنا الدولة راح تكون إن شاء الله في خيمة اعتصام.
13: كما أكد لنا المحامي طلب الصانع الذي يمثل بعض عائلات الشبان أنه لم يسمح حتى الآن المحامين المصريين الذين تم توكيلهم في القضية بلقاء المعتقلين الثلاثة.
15: حتى الآن وبالرغم من الاتصالات الحثيثة مع الجهات المختصة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الدولة وأيضا القنصل الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لم نتلقى جوابا واضحا كافيا. الجواب المختصر بأنهم معتقلين في مصر بدون أن يكون واضح أسباب الاعتقال والتهمة الموجهة إليه. أيضا الاتصالات مع السفارة المصرية أكدت على أنهم معتقلين في مصر، ولكن حتى الآن

0: تماما وانقطع كل اتصال بعائلتهم معهم. من طرفها كانت مصادر رسمية في وزارة الخارجية قد أكدت أنها تلقت شكوى حول اختفاء الشبان الثلاثة وأنها تتابع هذا الملف مع جميع الأطراف المعنية. إلى هنا
1: شكرا لك الزميل نواف النباري. شكرا.
0: شكرا.
1: نتوقف مع فاصل ومن بعده نعود.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تسع وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. نفتح الآن ملف الانتخابات.
3: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: وسط صراع المعسكرات المحتدم والجمود السياسي المستمر، يتحول الصوت العربي ونسبة المشاركة فيه إلى كلمة السر والفيصل الأهم الذي تسعى مختلف الأطراف إلى تحجيمه والتأثير على وزنه الانتخابي. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
7: في مشهد انتخابي تحتدم فيه منافسة المعسكرات، يتصدر الصوت العربي ونسبة المشاركة فيه المشهد كعامل حاسم تخضع له كافة الحسابات والتقديرات. في ظل حالة الجمود السياسي والتعادل بين المعسكرات وغياب الحسم الواضح، علما أن الفيصل الحقيقي سيكون نسبة التصويت وعدد مقاعد القائمتين العربيتين المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى، فبمنطق المعسكرين كلما انخفض هذا العدد زادت فرصهما في تشكيل ائتلاف. فاليمين وكما عهدناه عمل منذ البداية على نزع الشرعية عن القائمتين وإقصائهما، وكانت مبادرته لشطبهما مقترنة بوعي مسبق بأن ذلك سيقود إلى حالة من عزوف الناخب عن المشاركة الفعلية في الانتخابات تحت ذريعة أن اللعبة لم تعد لعبتنا. وفي هذا السياق بدأ معسكر المعارضة من جانبه يسعى إلى نفس الهدف، تخفيض نسبة التصويت في الشارع العربي لصالح القائمتين لتقليص عدد مقاعدهما، باعتبار أن تلك المقاعد ستتحول أوتوماتيكيا حسب حساباتهم لصالحهم. ولعل هذا ما يفسر التصريحات الصريحة التي تخلت عن الضبابية والمطاطية والقاضية بعدم إشراك الموحدة أو المشتركة بأي شكل من الأشكال في أي ائتلاف قادم. يهدف ذلك إلى خلق حالة من انعدام الأمل وبالتالي اللامبالاة وتيئيس الناخب العربي لإبقائه في دائرة الإحباط وثنيه عن التصويت للقائمتين. وفي المقابل بدأ حزب الديمقراطيون مثلا يستثمر في حملته الانتخابية المخصصة للمجتمع العربي بهدف الحصول على مقعدين أو أكثر على حساب القائمتين وما شابه ذلك، ليظل هناك من يعمل من كلا الطرفين على تحجيم تمثيل القائمتين في منافسة انتخابية تشكل نسبة التصويت فيها حجر الأساس والصوت العربي فيها عنصر حسم، ولهذا نجد الجميع يتسابقون عليه للنيل منه وتقليص تأثيره. والأكثر وضوحا أن الوزن الانتخابي للمجتمع العربي والقائمتين بات يقلق جميع الأطراف يوما بعد يوم، وهي أطراف تخضع القضية برمتها لحسابات دقيقة وأرقام

0: صارمة.
1: ونواصل مع ملف الانتخابات. هذا الأسبوع من المتوقع أن تبت محكمة العدل العليا في الالتماسات لشطب الأحزاب العربية وترشح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف. معنا الآن المحامية عبير بكر المتخصصة بمجال حقوق الإنسان. صباح الخير لك يا عبير.
2: صباح النور لك ست غالية ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. طبعا نحن بانتظار قرار المحكمة، حتى الآن لم يعلن عن موعد.
2: لا، هي يوم الخميس صباحا. الحديث على عدة، يعني نتحدث عن عدة إجراءات والتماسات. يوم الخميس صباحا، أنا لا أترافع يعني عن أي من الأطراف طبعا، ولكن محامو عدالة هم سيقوموا بالمرافعة كما كل فترة يعني انتخابات للأسف طبعا. يعني نتحدث عن أمر اللي هو إعادة الكرة كل مرة، ولكن نتكل على محامي عدالة طبعا في هذا الموضوع.
1: طبعا كما تقولين أنت لا تترفعين، ولكن أنا أريد أن أتحدث معك أيضا كمحامية وأيضا كشخصية في المجتمع العربي لها دورها ولها أيضا صوتها. نحن نتحدث أيضا عن أصوات تطالب سامي أبو شحادة، بالأخص سامي أبو شحادة، بأن لا يقدم قرار على والتماس عفوا على قرار لجنة الانتخابات في ما يتعلق بشطبه، وهذا الموضوع أثار الكثير من الجدل في المجتمع العربي. السؤال الذي أريد أن أسألك أيضا في كل ما يتعلق بالجانب القانوني، يعني تصويت القاضي سولبرغ مع قرار لجنة الانتخابات، هذا التصويت الاستثنائي الذي كان، يمكن أن نقول إلى أي مدى يمكن أن يؤثر أصلا على قرار محكمة العدل العليا؟
2: أوكي، يعني هنالك شقان للسؤال. أولا، في كل ما يتعلق بالضغوطات التي أشغلت على السيد سامي أبو شحادي، هنالك بعض الأشخاص بالفعل اللي نصحوه بسحب ترشحه للكنيسة، لأنه عمليا سامي مش بحاجة ليقدم التماس أو استئناف. ما حصل قانونيا حتى الآن لم يصادق على هذا الشطب، لأنه من يصادق على هذا الشطب فقط المحكمة العليا، بمعنى الإجراء يبدأ في لجنة الانتخابات وفيما بعد حتى تتم المصادقة عليه المحكمة العليا عليها أن تبوط في الموضوع. هو مش بحاجة يقدم التماس، ضغطوا عليه يسحب ترشحه. وطبعا أنا كنت من الناس اللي جدا غضبت حتى لهذه النصيحة. الشق، وسأشرح طبعا فيما بعد. الشق الثاني بالنسبة للقاضي سولبرغ، عادة عامة القضاء رئيس لجنة الانتخابات لا يشارك بالتصويت، ولكن على مر التاريخ كانت هنالك حالات استثنائية، نذكر منها سنة 2003 القاضي حيشن حينما في قضية عزم مشارة والتجمع، عندها سمح لنفسه وقال أنا سأخرج عن القاعدة وسأصوت ضد شطب الدكتور عزم مشارة وضد شطب التجمع في تلك الفترة، وأيضا خرج عن القاعدة وصوت ضد اللجنة آنذاك، يعني كمان ضد قرار اللجنة، القاضي حيشن في قضية مرزل، باروخ مرزل اللي هو شخص من أتباع كهانة. المحكمة طبعا بالآخر شطبته لأنه بسبب مواقفه العنصرية بقرار اللي أعطته لاحقا في سنة 2019. وأيضا كمان لما يعني كان في حالات، ولكن المشكلة مع سولبرغ كانت لا أعتقد أنه خرج عن القاعدة فقط، وإنما اكتفى بالتصويت مع شطب السيد سامي أبو شحادي ولم يعلل ذلك. وحينما يعني خصوصية رئيس اللجنة أنه قاضي حقوقي، أهميته تأتي من أنه من المفروض ألا يكون مشبعا أو متأثرا من أي يعني دافع سياسي.
1: نعم.
2: لذلك نحن نقول إن هنالك أهمية لصوته، لأن المحكمة العليا تنظر إليه كقاضي اللي هو ما زال زميلا للقضاء، وكأنه أنت رأيك من المفروض، يعني أنت رأيك إحنا بنتكلم لأنه قانوني فبهم نسمعك. ولكن في هاي الحالة لما القاضي ما بيعلل قراره ويكتفي بالتصويت، فلا أعتقد إنه هنالك وزن لهذا التصويت كما كان في حالات سابقة اللي يعني كانت تحدث تخوف، أو على الأقل الوزن النوعي الذي يعني كنا نعطيه.
1: فقط من أجل أن نوضح، يعني هو لن يكون من تركيبة القضاة التسعة الذين سيبتون في هذه المسألة، ورأيه لا يؤخذ بالحسبان في المحكمة نفسها وفي مداولاتها، يعني لا يمكنه أن يقدم يعني لاحقا رأيه في الموضوع.
2: لا طبعا ممنوع يعني هذا هو لأنه رئيس لجنة الانتخابات هذا يعني أنه لن يكون قاضيا في أي من الالتماسات لأنه في التماسات كمان ضد بنفير وعطس ما يهوديت كمان رح تسمع هاي الالتماسات في المحكمة العليا كتير التماسات رح يتم سماعها فهو ممنوع ولكن وفي هاي الحالة على فكرة هذا يعني أنه يعني احتمال رفض بيكون أقل أو تعال نقول شو ليش لأنه القاضي سولبرغ مواقفه معروفة كقاضي اللي هو يعني من الشق اليميني جدا في المحكمة المحافظ ومن الواضح كان كما صوت ضد التجمع يعني هو صوت مع شطب التجمع في الماضي هو صوت مع شطب دكتور هبة يزبك مواقفه في هاي الموضوع تقريبا يعني معروفة عدا عن حالة أو حالتين اللي ما صوت مع كان في إجماع بالمحكمة العليا ولكن يعني لحسن حظ سامي في هاي الحالة إنه هو رئيس لجنة الانتخابات ومش بالمحكمة العليا هذا لا يعني طبعا إنه هنالك شيء مضمون الأجواء تقول والكل يرجح وكأنه المحكمة العليا والأجواء السياسية ستؤدي حتما وكأنه حتما إلى شطب السيد سامي أبو شحادي
1: وهناك أيضا أنباء أراها أيضا هذا الصباح بأن عثمان يهوديت ستأتي بالمزيد من الأدلة ضد وكأنه ضد سامي أبو شحادي في كل هذا الموضوع وأريد أن أسألك أيضا أنت تحدثي عن الأصوات وتحدثنا سابقا عن الأصوات التي تطالب سامي أبو شحادي بسحب ترشحه أنت كقانونية وتفهمين جيدا كل ما يتعلق بالقانون تحدثتي أنك أيضا تعارضين هذه مثل هذه الخطوة لماذا؟
2: طبعا يعني لعدة أسباب كقانونية حقوقية كقضية تأتيني بمعزل عن المناخ السياسي أوكي سؤال قانوني أنا أنظر إلى القضية أنظر إلى الأدلة أقرأ قرارات المحكمة في هذا الموضوع وأقول لا نتحدث عن قضية اللي هي مستحيلة قال يعني أمر اللي أنا بقول لموكلي لا وين الأدلة كتير مستحيل لا لا لا بالمرة لا لأنه لما نراجع قرارات اللي كانت سواء في قضية دكتور هبة يزبك سواء في قضية باروخ مرزل يعني باروخ مرزل المحكمة العليا أعطته فرصة مرتين أقرت في المرة الأولى أنه هنا أنه هو عنصري ولكن قالت له أنت تفوهاتك عنصري ولكن سنعطيك الفرصة أنك تترشح المرة الثانية لجأ للمحكمة قالت له ما تعلم الدرس وإحنا شفنا ما تعلم الدرس بس رح نعطيك كمان فرصة أنك تترشح 2019 المرة الثالثة تمن قضاء قالوا له أنه خلص كتير روتة بهذا المفهوم لأنه كتير أدلة القاضي الوحيد اللي سمح لمارزل أن يترشح تعرفين سولبرغ سولبرغ قال أنه بما أنه مارزل اعتذر ووضح أموره ووعد فأنا أميل إلى إعطائه كمان فرصة إضافية لذلك أنا بقول لك في موضوع سامي أبو شحادي أولا الأدلة نفسها هي ما تحدث عن كم هائل هي في مقال وضح حاله مقال نشر في ظروف سيئة لم يكن حكيما نشر السيد سامي أبو شحادي شرح موقفه في الموضوع من المفروض هذا الموقف
1: وقال بأنه كان قرار خاطئ من قبله يعني هو نوع من يعني نوع من الاعتراف يمكن أن نقول وهنالك أيضا من انتقد ذلك في المجتمع العربي ولكن يعني بمجرد مثوله أمام محكمة ليست محكمة وأمام لجنة الانتخابات هو أقر نوعا ما بأنه أخطأ
2: لأن فكر كان صادق مع حاله مستقيم ومع الجميع أنه بنظرة إلى الوراء التوقيت قراءة المقال بالتوقيت اللي كنا فيه نعم كان هنا هذا خطأ مني وأنا بفكر أنه هذا يجب إعطاء وزن كبير لا نتحدث عن مراوغ تحدث عن شخص اللي بيحكي باستقامة وأنت عم بيقولي هنالك من انتقده هو بيعرف من جمهوره على رغم من أنه غضب جمهوره أنه وكأنك عم تعتذر لبنفير هو لم يعتذر أمام لبنفير ولكن أمام اللجنة فهذا الشيء يجب إعطائه وزن كبير قانونيا أيضا إضافي طبعا إلى أمور عديدة إلى تاريخ السيد هذا اللي يحسب لإله
1: ونحن بالطبع سنتابع كل هذه المداولات كما ذكرت يوم الخميس صباحا مداولات لجنة المحكمة العليا في كل ما يتعلق بقرارات الشطب نشكرك جزيل الشكر المحامية عبير بكر المتخصصة بمجال حقوق الإنسان شكرا لك على كل هذه التوضيحات نهارك سعيد شكرا لك نواصل مع ملف الانتخابات خبراء في الذكاء الاصطناعي يحذرون من استغلال هذا المجال لنشر مضامين كاذبة وتزوير المعلومات أو دس معلومات غير صحيحة معنا الآن الدكتور محمود كيال المبادر في مجال التكنولوجيا صباح الخير لك دكتور محمود
0: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
1: يعني نحن أقل من شهر أمام الانتخابات، بدأت كل أشرطة وكل ما يتعلق بالدعايات الانتخابية، ورأينا من ضمن هذه الدعايات أيضا استغلال الذكاء الاصطناعي. أنا أريد أن أسألك دكتور محمود، يعني بالطبع هذا الأمر يمكن أن تكون فيه الكثير من الخطورة، لكن أيضا لجنة الانتخابات سنت قوانين خاصة ربما استثنائية في هذا المجال في كل ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. المشكلة في أن الكثير من الأشخاص لا يفرقون ولا يعرفون، بالأخص عندما نتحدث عن كبار السن. كيف يمكن التفريق دكتور محمود كيال بالنسبة لاستغلال الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن أن نعرف بأنه تم استغلال الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا هاي يمكن راح تكون انتخابات مميزة، بينها أول انتخابات تتم في عهد في عصر الذكاء الاصطناعي بالشكل اللي احنا شايفينه اليوم. طبعا الذكاء الاصطناعي موجود من فترة طويلة، لكن استخدامه بشكل عام ما كان قبل زي ما احنا شايفينه اليوم. فعشان هيك كتير شغلات يعني راح تنحكى في هاي الانتخابات، وكتير شغلات راح تتغير بعد هاي الانتخابات. فخلينا ناخذ كل شيء ضمن حدود الصح والغلط، هاي الامر الاول. الثاني، انتخابات سنه قانون مش موجود في كل البلاد، هون سنه قانون من شهر 7 اعتقد، انه اي محتوى يتم انشاؤه بواسطه الذكاء الاصطناعي يجب ان يتم وضع علامه عليه انه هذا تم إنتاج هذا المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي. صدقاً يعني بقدر، يعني في كثير شغلات اللي ممكن تنعمل، وأنا شوي مطلع على استخدامات هاي الذكاء الاصطناعي حتى في حملات انتخابية خارج البلاد. فممكن دائماً إذا الواحد بده يلتف حول هاي القانون، ممكن يجيب شركة قاعدة في أوكرانيا وهي تعمل المحتوى، ويكون مش بالضبط باسم شركة تانية. ففي كثير التفافات حولها. لكن إذا نرجع، كيف ممكن نعرف إذا كان المحتوى ذكاء اصطناعي أو لا؟ خلينا نرجع شوي قبل موضوع أنه تتأكد من صحة المحتوى أو غير صحة المحتوى. هاي كان قبل الذكاء الاصطناعي. إحنا نعرف كمان أنه أخبار تنتشر بتكون كاذبة، وصور تنزل بدون ذكاء اصطناعي بتكون كاذبة، وكتير شغلات تنزل بتكون كاذبة. فواحد منيح نرجع لكل موضوع التفكير النقدي. يعني أي إنسان لما تشوف أي معلومة، بغض النظر ذكاء اصطناعي أو غير ذكاء اصطناعي، مفروض في العصر المعلومات اللي إحنا موجودين فيه اليوم، كل واحد يكون عنده القدرة أنه يطلع إنه إذا ما بدي يأخذ المعلومة يفحصها. هلا كيف أنت ممكن تفحصها؟ واحد بدك تطلع مين اللي منزلها. يعني إذا أنا منزل إشي باسم قائمة معينة، بدي بروح على الصفحة الرسمية لهاي القائمة بتطلع مين اللي عملها. طبعا غير انه يعني شوي مع الوقت الواحد صار مش دائما، بس ممكن يعرف من الاشكال، من الاشياء الموجوده، الصور الموجوده. يعني مثلا واحد من الشغلات دائما اذا تنتبه على كل الذكاء الاصطناعي، لما بكون في جمهور بكونوا كتير الاشخاص بيشبهوا بعض. فيعني تلاقي الجمهور مثلا واحد عم بيحكي مع جمهور، او اذا اي صوره فيها كتير ناس بتلاقي انه الجمهور بيطلع كتير يشبه بعضه. في اليوم كمان أدوات اللي بتقدر تحط فيها الكونتنت، تسألي للذكاء الاصطناعي هل هذا تم صناعته بذكاء اصطناعي أو بذكاء اصطناعي. وبشكل عام اليوم يعني خلال فترة بسيطة بتكوني عارفة إنه هذا الموضوع ذكاء اصطناعي أو لا. وهون بتسمحي لي بس بدي أحذر من شغلة واحدة. المشكلة مش راح تكون اليوم، المشكلة الأساسية راح تكون يوم الانتخابات. لأن يعني بيوم الانتخابات راح يكون في تدفق كم هائل من المعلومات، ومش الكل راح يكون عنده الوقت انه انه انه يبحث هاي المعلومات، ودب الشائعات والبلبلة راح يكون كبير
1: اكيد.
0: وحتى لو انه عرفت الخسارة راح تكون صارت انعملت. فعشان هيك يعني مهم جدا يوم الانتخابات
1: نكون واعيين لكل هاي الامور. طبعا
0: يكون حذر جدا جدا. يعني تخيل انا اجي يوم الانتخابات اخذ قائمة معينة، واجيب انه محل اول ومحل ثاني عم بتقاتلوا، عم بتصايحوا، عم بتقاتلوا، ومش عارف ايش.
1: طبعا يجب اخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار، ونحن طبعا سنتابع ونواكب كل هذه الامور. نشكرك على كل هذه التوضيحات. الدكتور محمود كيال المبادر في مجال التكنولوجيا، شكرا لك.
0: أهلا.
1: نهارك سعيد. شكرا لك.
0: أهلا.
1: ومن شؤون الانتخابات إلى شؤون أخرى، تراجعت معدلات تطعيم ممن هم دون 18 عاما ضد الإنفلونزا في إسرائيل إلى مستويات مقلقة، فيما تحذر طواقم طبية من استمرار هذا التراجع ويدعون إلى تغيير طريقة تقديم اللقاحات قبل اشتداد موسم الإنفلونزا. سامح قادري والمزيد.
3: نسب تطعيم الأطفال والمراهقين ضد الإنفلونزا في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، فمن نحو 55% عند بدء برنامج التطعيم في المدارس إلى نحو 26% فقط في السنة الدراسية الماضية. وبحسب ورقة موقف جديدة لرؤساء أقسام أطباء الأطفال والأمراض المعدية، فالمشكلة لا تتعلق برفض الأهالي فقط، ففي السنتين الماضيتين عرض اللقاح لنحو 70% من الطلاب المستحقين مقابل نحو 90% في سنوات سابقة. وفي العيادات أيضا تبقى هناك تحديات تتعلق بإقناع الأهالي وتوفير اللقاح وسهولة الوصول إليه. ومن هنا سألنا الممرضة فدوى أبو القعان مديرة التمريض في كلاليت في عيادة حورة حول أبرز التحديات التي تواجههم كطواقم طبية، سواء من حيث الإقبال على التطعيم أو التعامل مع الحالات، فردت قائلة:
4: من الأشياء المزعجة اللي إحنا بنسمعها كطواقم طبية واللي ممكن تأثر على العلاج أو تلقي التطعيم، إنه بعض الأشخاص بيصدقوا الإشاعات الكاذبة، مثل إنه هذا التطعيم اللي ضد الإنفلونزا ممكن يأثر على مشاكل القلب، على العقم، وطبعا هاي الإشاعات كاذبة ما إلها أساس من الصحة. فلهيك إحنا بنشجع التطعيم. لو كان بيأثر على الصحة كان إحنا كطواقم طبية ما طعمنا أول الناس. الشغل الثاني، إحنا عم نشوف الأشخاص اللي طعموا كيف بمر عليهم فصل الشتاء بشكل آمن، والأشخاص اللي ما طعموا بمضوا الشتاء كله مع نزلي، وفي أشخاص اللي بمضوها بالمستشفيات هم وولادهم. فلهيك أنا بشجع أن الأشخاص اللي بعدين ما طعموا يتلقوا التطعيم، لأنه بعد في معهن مجال وإحنا الشتاء بعده بأوله.
3: وتظهر المعطيات أن نحو 55% من الأهالي رفضوا تطعيم أطفالهم ضد الإنفلونزا، مقابل نحو 4% فقط رفضوا تطعيمات الروتين الأخرى. ويشير الخبراء أيضا إلى تحد آخر، وهو تأخر بدء حملة التطعيم، فبعض الطلاب لا يصلهم عرض التطعيم في المدارس إلا في نوفمبر أو ديسمبر، أي بعد بدء موسم المرض. ولذلك يدعو متخصصون إلى بدء الحملة منذ أوائل سبتمبر، وتوسيع إمكانية الحصول على اللقاح بدون موعد، وتوفير ساعات مسائية وأيام الجمعة، إضافة إلى زيادة توفر اللقاح بالرذاذ الأنفي لرفع نسب التطعيم قبل اشتداد موسم الإنفلونزا.
1: ومن الصحة إلى المواصلات، في خطوة تهدف إلى التغلب على المعوقات تسعى وزارة المواصلات إلى جباية رسوم مغادرة البلاد عبر معبر طابة الحدودي مسبقا من المسافرين، على أن ترد لهم فيما بعد إذا ثبت أنهم بقوا في طابة ولم ينتقلوا إلى مناطق أخرى في سيناء. وسام جبر والتفاصيل.
5: وزارة المواصلات تدرس تغيير آلية تحصيل رسوم الخروج من إسرائيل عبر معبر مناحم بيجن المعروف بمعبر طابة الحدودي مع مصر، بحيث تدفع الرسوم مسبقا من جميع المسافرين بما في ذلك من يتوجهون إلى منطقة طابة فقط، على أن تعاد الرسوم لاحقا للمسافرين الذين يثبت أنهم لم يتجاوزوا منطقة طابة إلى مناطق أخرى داخل سيناء. وتبلغ رسوم الخروج حاليا 120 شيكلا للشخص الواحد، ووفق مسودة الأنظمة التي نشرتها وزارة المواصلات سيطلب من المسافر دفع الرسوم عند مغادرته للبلاد، ثم يكون مؤهلا لاستردادها بعد عودته عبر معبر طابة إذا ثبت أنه بقي في منطقة طابة ولم يتابع سفره إلى عمق الأراضي المصرية. ويأتي التغيير المقترح في أعقاب صعوبة تواجهها سلطة المطارات والمعابر في عملية تطبيق الإعفاء القائم للمسافرين الذين لا يتجاوزون المنطقة الحدودية لمسافة محددة. وكانت القضية محور نزاع قضائي استمر عدة سنوات، بعدما قدمت عام 2023 دعوى جماعية ضد سلطة المطارات والمعابر بدعوى أن تحصيل الرسوم مسبقا من المتوجهين إلى طابة فقط يتعارض مع الأنظمة. وتسعى وزارة المواصلات من خلال تعديل الأنظمة إلى إنشاء آلية واضحة تتيح تحصيل الرسوم مسبقا ثم ردها للمستحقين بدلا من الاعتماد على آلية الإعفاء عند الخروج التي يصعب تطبيقها ومراقبتها. ويعد معبر مناحم بيجن من المعابر البرية المهمة بين إسرائيل ومصر، ويقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب إيلات، ويعبره سنويا قرابة 1 مليون مسافر وأكثر من 70,000 مركبة. ويعمل المعبر على مدار الساعة باستثناء يوم الغفران وعيد الأضحى، فيما تبلغ الحصة اليومية للمركبات المسموح بمرورها 70 مركبة.

0: وهذه الشارة تنقلنا إلى الأخبار الرياضية، يجملها لنا هذا الصباح الزميل أحمد عويسات.
1: ضمن مباريات تصفيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، هزم الليلة الماضية منتخب إيطاليا خارجياً تركيا 4-1، وفازت السويد على بولندا 3-1، وفي الربك الأخير انتصر منتخب فرنسا خارجياً على بلجيكا 1-0، سجل من تلامذة المدرب زين الدين زيدان اللاعب مايكل أوليسي. ويتبرى الليلة الساعة 10:45 منتخبا التشيك وإنجلترا إسبانيا ضد كرواتيا، ويحل منتخب السويسري ضيفاً على المنتخب الإسكتلندي.
2: سفر للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 88، إنه الانتصار.
1: في تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، يلعب الساعة 4:00 منتخبا جنوب السودان ومصر المغرب أمام ليسوتو، الجزائر ضد بورونتي، ويستضيف منتخب موزمبيق منتخب السودان. الحديث لمحمد هاني لاعب المنتخب المصري.
3: احنا دلوقتي ما فيش أي مشاكل، إن شاء الله عندنا ماتش بإذن الله ربنا يكرمنا نكسب ناخد الثلاث نقط نرجع بلدنا نبقى مستريحين. كلنا بنتكلم مع بعض كفريق وكجهاز، بناخد محاضراتنا في تركيز في كل حاجة. احنا كلعيبة بنقعد مع بعض وبنتكلم ان احنا عندنا هدف واحد، احنا جايين مش جايين هنا فسحة او جايين نتفرج على البلد، احنا جايين نكسب ونمشي ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله يبقى ماتش كويس.
1: محليا، في اطار مباريات الاسبوع السابع بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، هزم الليلة الماضية هابوعل كفر شاليم مكابي يافا 3-1، وتغلب بني يهودة تل أفيف خارجيا على هابوعل كفر سابا 2-1، وبنفس النتيجة خسر مكابي ابناء الريني في نوفا جليل لهابوعل رعنانا. في المقابل انتصر النادي الرياضي كفر قاسم خارجيا بالدقيقة 90 على مكابي كريات جات 1-0، سجله إيهاب غنايم.
4: مخزير تكادو لمغرب
5: زكادو برشت 1-0 لزخوتا של כפר קאסם בדקה 90. כפר קאסם תיקח כאן 3 נקודות עם שער סופר דרמטי של איהאב גנאים.
1: في كرة السلة، لحق فريق نسيت سيونا بركب المتأهلين إلى مرحلة نصف نهائي كأس وينر للدرجة العليا أمام هابوعل تل أفيف، بعد أن فاز الليلة الماضية بالقاعة الرياضية بمدينة الخضيرة على هابوعل الجليل الأعلى بنتيجة 78 نقطة مقابل 70 نقطة.
6: نسيونا העולה הרביעית והאחרונה לחצי גמר גביע ווינר אחרי ניצחון 78-70 על גליל עליון.
1: وضمن مباريات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الأوروبي اليوروليج، يلعب الليلة الساعة 9 هابوعل تل أفيف خارجيا أمام النجم الأحمر الصربي.
7: الآن وفي كل مكان
0: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج شريهان حاجير بيكي، أحمد عويسات في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. نهارا هادئا ونهارا طيبا نرجوه لكم جميعا. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
6: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
9: مخزني أشوك،

0: عناوين الساعة: من مكان جرح 3 من أفراد حرس الحدود بصورة طفيفة في جالوت خلال أعمال شغب لمستوطنين. نبأ يفيد بأن 1000 قطع السلاح سرقت من جيش الدفاع في السنوات الأخيرة. مصرع رجل قرب علبون إثر حادث مروري. العنف يوقع إصابة في قرية ميسر. إيطاليا تضرب تركيا كرويا في عقر دارها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 8 في أورشليم القدس. أصيب ليلة الفائتة 3 من أفراد حرس الحدود بجروح طفيفة في قرية جالو جنوب نابلس خلال قيام 100 مستوطن بإلقاء الحجارة وإضرام النار في إطارات مطاطية وإحراق منازل وسيارات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن قوات الأمن وصلت إلى القرية لتوفير الحماية لعائلة طباسي بعد أن أرغمها مستوطنون على مغادرته قبل أشهر، وتم اعتقال مشبوهين. ذكرت قناة كان أن الوسائل القتالية التي سرقت في السنوات الأخيرة من جيش الدفاع ووصلت إلى جهات إجرامية تقدر بالآلاف. ويفيد المراسل إيتاي بلومنتال بأنه تم تهريب قنابل وصواريخ وعبوات ناسفة وغيرها من خلال تقديم تقارير كاذبة بأنها استخدمت في الحرب. لقي صباح اليوم رجل 30 مصرعه قرب علبون من جراء ارتطام سيارة بحصان، وباشرت شرطة المرور تحقيقاتها. في قرية ميسر منطقة المثلث أسفر البارحة حادث عنف عن إصابة شاب 20 بجروح متوسطة وفقا لما أورده مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حربة. حقق المنتخب الإيطالي فوزاً عريضاً على مضيفه التركي برباعية مقابل هدف يتيم في إطار تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وقد وفانا بالنبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة لسيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في المنطقة الشمالية وعلى امتداد السهل الساحلي، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه.
9: راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
10: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10. أجندتنا غنية بالمواقف، بالآراء، بوجهات النظر، بالتحليلات السياسية. سنتحدث عن قرارات الشطب سواء كانت للقوائم أو للمرشحين، ولا سيما سامي أبو شحادي. ومن الأسئلة الثقيلة التي تضعها هذه المسألة أمام القانون والديمقراطية ومستقبل التمثيل السياسي. هذا الموضوع الأول الذي سوف نبحر في عبابه مطولا. سنكون مع الكثير من القضايا الأخرى في كل ما يتعلق بالضغوطات والتوترات التي يعاني منها المواطن. نتوقف عند سؤال لا يقل أهمية: كيف نختلف من دون أن يتحول هذا الخلاف إلى خصومة وصراع؟ كيف نستعيد لغة الحوار والاحتواء؟ ونقرأ أبرز أحداث الساعة، نتابع حركة السفر في موسم الأعياد والأسعار والوجهات، ونلتقي بقصص تكسر المألوف، ريادة الأعمال التي تحمل رؤية المستقبل عندما يكون شبابنا من المؤثرين، وحلم الطيران ينطلق من كفر قاسم نحو السماء، وإرادة تتحدى الإعاقة البصرية لتصل إلى الماراثون، وإلى أكثر من ذلك بكثير، بالإضافة طبعا إلى الأمور اليومية، الرياضة، الاجتماعيات، الثقافة وما إلى ذلك. صباح الخير للمحلل السياسي والمحاضر الأكاديمي الدكتور سليم بريك. أهلا وسهلا بك دكتور سليم.
11: أنا صباح الخير أخي.
10: تعال تنعرف الجمهور على طاقم الأستوديو اليوم. معنا طبعا الزميل أحمد عوسات في الراديو المصور، رانيا رشيد أبو نمر هي التي تنتج هذا البرنامج، في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، أوسكار معنا من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا أوسكار. وطبعا نحن إلى أبرز التطورات بداية، في كل انتخابات يقولون هذه الانتخابات هي مصيرية، هل هذه مصيرية بامتياز هذه المرة؟
11: الانتخابات السابقة فعلا كانت مصيرية، وللأسف حدث ما حدث مع الانتخابات السابقة، ونحن ندفع الثمن اليوم لهذه الانتخابات. واليوم الانتخابات هي فعلا مصيرية، لا يمكن الاستخفاف بالمواضيع الموجودة الآن على الأجندة في هذه الانتخابات: سلطة القانون، قضية 7 أكتوبر، قضية لجنة التحقيق. انظر ماذا يحدث، كيف تتفكك هذه الدولة بسبب هذه الحكومة وتركيبة هذه الحكومة، إلى أين نحن نتدهور. وطبعا كل التغيرات التي تحدث في المنطقة، لا يمكن إلا أن نأخذ فعلا قضية الانتخابات الحالية على محمل الجد، انتخابات فعلا مصيرية.
10: سامي أبو شحادي هذه المرة في الساحة العربية، في المشهد العربي، هو الشخصية المركزية؟
11: هو ليس الشخصية المركزية، ولكن الشخصية التي عمليا تستحوذ على الاهتمام بسبب قضية الشطب. وطبعا هذا الموضوع سيتم مناقشته هذا الأسبوع في المحكمة العليا، هذا هو السبب أنه موجود فعلا في مركز الاهتمام. ولكن هناك فرق كبير بين شخصية مركزية للشخصية التي تستحوذ على الاهتمام.
10: أنا بعرفك دكتور، أنت من أشد المقارعين من أجل الديمقراطية وما إلى ذلك، وأنت تنصح سامي أبو شحادي بشطب ترشح نفسه، أنت تقول ما فيش حاجة تترشح. هل يعقل ذلك في ظل مشهد ديمقراطي مفروض يكون كل إنسان يترشح ومن حقه الطبيعي أن يترشح، ويجي دكتور سليم محاضر في العلوم السياسية يقول عكس ذلك؟
11: طبعا بك تعطيني وقت اشرح هذا الموضوع. سامي أبو شحادي كتب مقال باعتقادي كان مقال سيء، وهو بنفسه اعترف فيما بعد بأنه كان مقال غير موفق. وهذا المقال يدين سامي أبو شحادي، أنا قريت المقال.
10: تراجع عنه؟
11: هو تراجع عنه. الآن هو أعطى الفرصة لليمين لشطب سامي أبو شحادي، فاليمين استعمل هذا المقال. وطبعا نحن سمعنا حتى رئيس لجنة الانتخابات المركزية يقول بأنه يجب شطب سامي أبو شحاذي، وهذا طبعا هذا أمر في غاية الأهمية.
10: نعم، سولبرغ.
11: سولبرغ في الماضي كمان مثلا حيشن كمان يعني لما كان رئيس لجنة الانتخابات المركزية كمان هو يعني اتخذ موقف، ولكن الآن موقف سولبرغ كالرجل الثاني في المحكمة العليا هذا في غاية الأهمية، وهو قائد المعسكر اليميني والمحافظ في يعني المحكمة العليا.
10: يعني المكتوب يقرأ من عنوانه
11: طبعا،
10: إنه بما أن إذا سولبرغ هو كان هذا موقفه فالآخرون ستكون موقفهم.
11: نعم،
10: مش بعيد.
11: هون في كمان نقطتين. المستشارة القضائية للحكومة التي أيضا توصي بشاطب سامي أبو شحاذي، ثم أنه الـ يعني التبريرات اللي قدمها سامي أبو شحاذي واهني وسهل جدا.
10: مش بالعكس؟ لا، وقال أنا كتبت في 7 ما كنتش عارف حجم الحدث
11: طبعا،
10: وأنا تراجع وأنا ضد. نعم، قتل الأبرياء.
11: هو كتب في 8 وليس في 7، فأنا عدت إلى
10: نشر في 8.
11: أوكي، أنا رجعت لسبعة أكتوبر وفحصت وسائل الإعلام تقريبا من الساعة 10 صباحا بدأت المعلومات تنتشر وبشكل مكثف، ولكن ليست هذه القضية. القضية كمان في التيك توك من 10 أكتوبر. فالتيك توك 10 أكتوبر عمليا ينسف الادعاءات.
10: تعال أنا وياك نحكي مع رجل قانون نشوف ماذا يفكر القانونيون في هذا المضمار.
11: ولكن بس جملة أخيرة بنظري، وأنا كتبت فيها أردس أنه سامي شحاذي يجب أن لا يصل إلى المحكمة العليا، لأنه إذا شطب في المحكمة العليا هذه ستكون سابقة خطيرة بالنسبة لباقي أعضاء الكنيسة في المستقبل.
10: حط السماعات وخلينا نرحب أنا وياك بضيفنا الأول.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
10: وعلى هذه الأجندة، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين الأستاذ المحامي محمد نعمني. أسعدت صباحا أستاذ محمد، تحياتي.
12: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
10: بداية يعني شفنا كمان بروفيسور رائف زريق كتب في هذا المضمار، وهو قال بالحرف الواحد بأنه مفضل أن لا يصل سامي أبو شحادي إلى العليا. بداية، كيف ترى أنت ذلك رئيس لنقابة المحامين كمحامي نفسك درست الحقوق، كيف ترى هذه المسألة؟ ليس من حق سامي أبو شحادي في نهاية المطاف أنه يدافع عن نفسه أمام أعلى الهيئات لتبرئة ذمته؟
12: أولا من حق سامي أبو شحادي أن يدافع عن نفسه، ومن واجب سامي أبو شحادي أن يقوم بالدفاع عن حق جمهوره بأنه يكون له ممثلين بالكنيسة، بغض النظر عن ما كتب وما لم يكتب، وبغض النظر عن فحوى المقال بدون الدخول يعني إذا كان مقال موفق أو غير موفق. المعايير هنا في موضوع الانتخاب هي معايير مختلفة. يعني في النهاية المقال أو أي مقابلة أو أي حديث بيصير مع أي مرشح هي في النهاية أدلة اللي بحاولوا عن طريقة أو من خلالها إثبات وجود هدف معين لدى المرشح. وكل هذا الضجة اللي صارت على الموضوع وكل ما يحدث الآن في يعني الوسط العام بالدولة، طبعا واضح إحنا موجودين في فترة حرب أو ما بعد الحرب. المجتمع ما في عنده يعني لا إمكانية ولا في عنده تهيئة لسماع أي رأي مخالف. الأجواء جدا مشحونة، فلهذا السبب الوضع يعني من ناحية عامة هو سيء ولا يحتمل وجود هذا النقاش. ولكن إذا سألتني أنا كرجل قانون، فالقانون في هذا الموضوع يتحدث عن يعني أدلة اللي بتحكي انه هاي الهدف هو هدف مهيمن. يعني الشخص عنده هدف انه يكون بدعم الكفاح المسلح ضد الدولة، وهذا الموضوع انا بفكرش انه هناك اثبات اللي بوصل لدرجة انه يعطي امكانية للشطب. فمن ناحية القانون الجاف
10: يعني انت ترجح بناء على تحليلك القانون ان لا يشطب ولا يشطب؟
12: حسب رأيي كمان مرة يعني في النهاية توقعات ما
10: يعني أنت لو كنت اليوم القاضي اللي موجود لو كنت أنت القاضي الموجود في العليا، وأنت يعني ما ابعد عن الموضوع القومي وأمامك المادة القانونية لحالة الناشفة الجافة، بناء عليها كنت تقرر شطبه أو عدمه؟
12: السؤال ليس إذا أنا كنت في المحكمة العليا، وإنما في الجو العام اللي عمليا بده يكون مفصول عن المناخ العام، ويعني بده يطبق القانون حرفيا. فسامي أبو شحادي بسبب ما فسر بالذات، لأنه اليوم يعني شو بقول سامي أبو شحادي، بقول أنا بنكر أي نية لدينا بهذا المجال، وإحنا بالعكس إحنا منقول إن إحنا ضد العنف وكل هاي الأمور. فالرجل يقول يعني هدفنا الانتخابي هو عكس هاي الشغلة وضد وينافي الاستعمار.
10: هذا بحد ذاته كافي،
12: يعطيك كفاية من الأدلة اللي بتقول إنه هذا الشخص ما في عنده كهدف مهيمن إنه يدعم الكفاح المسلح.
10: عمليا الاتجاه هو الاتجاه لعدم الشطب،
12: إنه يتم الاعتماد على مصوغات أخرى. يعني مثلا يهودية الدولة يمكن فيها أدلة أكثر بهذا المجال من إنه الشخص يدعم فعليا.
10: لكن هو بتعرف انت، انا شفت كل المداولات معه،
12: اليوم النقاش مش قانوني، اغلب النقاش هو نقاش سياسي.
10: محمد انا اجريت معه مقابله كمان لسامي ابو شحاده، وهو قال بالحرف الواحد، اولا هو تراجع عن ذلك، تنين انا سالته ليش ما سحبتوش من هيئه التحرير، كان بقدر تسحبه من هيئه التحرير، قال لكن انا قلت انه مئات المقالات اللي كتبتها بعده هي تؤكد على العيش المشترك، انا ابن مدينه يافا، انا كنت نائب رئيس بلديه يافا تل أفيف، وبالتالي كل هذه الامور او كل هذه المحلات اللي انا اشغلتها دائما كانت تعزز فكره التعايش والعيش المشترك.
12: سيدي هاي التفسيرات انا يعني كمان مره انا حكيت في بدايه الحديث بديش ادخل في اللال بالمقال ولا شو صار بعد المقال. انا بحكي على المعايير القانونيه، القانونيه بتقول انه لازم يكون في هناك ادله كافيه، يعني لازم يكون هناك ماسة من الادله، كتله من الادله تكفي من اجل ان تثبت انه هذا هو هدف مهيمن لدى هذا المرشح.
10: وهاي طب شو رايك في اللي كتبه؟
12: انا مش موجوده اليوم، عمال بيعطي تفسيرات او عماله بصرح بتصريحات اللي بتشرح انه الزلمه ضد الكفاح المسلح، وهو عمليا لا يدعم الارهاب وكل هذا.
10: طب خليني بس اشرح اكمل الشغله القانونيه دكتور استاذ محمد. رأف زرق يقول له بلاش، فيش حاجة، بلاش تكون بكرة الشطب يتحول إلى سابقة قانونية. هل تؤيد رأف فيما يقوله؟
12: أنا لا يعني لا بدي أدخل في هذا الموضوع، لأنه عمليا الحديث بطل. يعني أنت اللي بنحكي فيه اليوم هو اعتبارات أكثر سياسية. هل ناحية سياسية هذا الموضوع يجب أن نضعه أمام المحكمة وأنه نتحدى عمليا شو بسموه يعني العمود الفقري للمحكمة اللي تدعي الديمقراطية، ولا أنه هاي الشغلة نتركها لأنه المناخ العام لا يسمح؟ باعتقادي إحنا لازم يكون حسب رأيي، يعني لازم يكون مسؤولين في هاي الناحية إنه ما نعطي ولا أي.
10: أنت بتقول عمليا
12: إن إحنا نتراجع عن.
10: وفهمت أنت بتقول قانونيا أنت مش شايف إنه في ما يبرر شطب سامي أبو شحادة اليوم في كل ما يتعلق بالتماهي مع الكفاح المسلح.
11: طيب إذا ممكن بس سؤال.
12: لحظة خلينا نحدد الموضوع. هناك
11: لا معلش
12: بس سؤال. كثير من الاعتبارات القانونية.
11: أوكي أخ محمد بس معلش سؤال.
12: بما في ذلك المستشار القضائي وموقفها. ولكن أنا بقول إنه لازم يكون إثبات أكثر من أي شك، يعني زي الإثبات تقريبا في الإجراء الجنائي. بسبب هذا الموضوع إجرائيا، يعني أنا من ناحية فحوى مضمون ما دخلتش بالموضوع، لأنه عليك. هناك تضارب بالآراء بكثير من
10: طيب. خلينا نسمع الدكتور سليم.
12: يعني الإشي مش واضح 100%.
11: بس صباح الخير أخ محمد، سؤالي كرجل قانون، وطبعا أنت بتعرف المحكمة العليا، سؤالي بسيط. أنا بعرف كل هاي الأمور اللي أنت بتقولها، ولكن هل المحكمة العليا فعلا ستتخذ قراراتها على أساس قانوني فقط، ولا سنسمع القضاة يقولون بشكل أو بآخر نحن حيين بتوخ عامين، وكل هذه المصطلحات التي عمليا تدخل الأجواء الخارجية إلى قاعة المحكمة؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟
10: الأجواء في الدنيا.
12: الجواب صعب على هذا السؤال، الجواب صعب. أنا تقديري شخصيا أنه لن يتم شطب المرشح، بسبب أنه يعني تطبيق القانون بحذافيره يعني بجيب لهذه النتيجة في النهاية، على الرغم من أنه آراءه أو الآراء اللي هي يعني الأبداها هي ممكن تكون غير مقبولة، ولكن إذا إحنا بدنا نحكي عن إجراء ديمقراطي قانوني صحيح، تقديري أنه لن يشطب.
10: سولبر كونه
12: ليسوا مفصولين، يعني القضاء موجودين في جو ومناخ عام، وهذا المناخ العام في كثير من الحالات ممكن يأثر.
10: سؤال أخير، سولبرغ عندما يعني في لجنة الانتخابات أبدأ موقفه وقال أنا أؤيد الشطب، هل هذا مؤشر بشكل أو بآخر مؤشر كبير أمام المحكمة العليا كمان أنتم بتقدروا تتبنوا نفس الموقف؟
12: أنا لا أعتقد أنه يعني ممكن يكون مؤشر. هنا القضاء كل واحد عنده رأيه المستقل في النهاية قضية يتم بحثها حسب الأدلة اللي تطرح. وأنا يعني حسب رأيي اليوم المحكمة موجودة أمام تحدي. في السابق وبكل الحالات اللي كانت في الفترة الأخيرة إذا بتنتبه أستاذ نادر، كل موضوع في كان عليه خلاف المجتمع الإسرائيلي بشكل عام كانت أوساط معينة تحاول يعني عمليا تدفش الموضوع عند المحكمة العليا، وتيجي تقول لا البيس تبعها للقاعدة يا شفتوا هاي بقاتس يا رجعهن، بقاتس أعطى دخول مؤونات لغزة، بقاتس عمل هيك، يعني عمليا يدخلون المحكمة العليا بداخل هذا الحلبة السياسية. وأنا حسب رأيي وتقديري هذا ما جرى في هاي المرة كمان.
10: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ محمد. دعمنا طبعا جميعنا في انتظار ما سيجري وما سيحدث. شكرا محمد.
12: شكرا لكم، نهاركم سعيد.
10: دكتور سليم، في كمان الأستاذ المحامي خالد أشقر عم ببعث لنا أنه مستوى الإثبات المطلوب للإدعاءات في القضايا الأمنية غالبا هو أدنى بكثير من مستوى الإثبات المطلوب، يعني البينات والبراهين وما إلى ذلك، في المحاكم الجنائية. وبالتالي هون يعني لا نتعامل مع موضوع كجنائم، بتعاملون معه أكثر بصبغة أمنية، وبالتالي احتمالات الشطب قد تتغلب.
11: باعتقادي يعني نحن لازم نأخذ أمرين في الحسبان. أولا الأغلبية الساحقة مع شاطب سامي أبو شحادة، أولا يعني واضح بالنسبة لنا، وأنا قريت المقال، هو لا يدعم العنف ولا يدعم الكفاح المسلح، هذا كلام فارغ. ولكن السؤال كيف أنت تضع أصبعك تحت الحجر، وهذا ما قام به سامي أبو شحادة. الآن في ملاحقة،
10: تراجعه مش كافي؟
11: باعتقادي بالعكس، تراجعه أثبت النوايا ضده وكأنه يعني يعترف بشيء ما. بالمناسبة مرافعته كانت يعني ضعيفة بنظري، ولكن هذا موضوع آخر. يجب أن نعود إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا ليست فقط قضائية وجنائية وتتخذ القرارات حسب الإثباتات، هذا كلام غير حقيقي.
10: أنت بتقول فعلا هي يعني حسب مهب الريح؟
11: طبعا يعني لناخذ مثلا القرار في 2003، قرار منع الزواج بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ماذا قال القاضي حيشن مثلا؟ برغم أنه في اليمين قالوا أن القضية ليست أمنية، حيشن استعمل الادعاء الأمني وسمح بهذه القضية. القضية الثانية، أين نحن موجودين الآن؟ أولا نحن بعد 7 أكتوبر، هذا أمر في غاية الأهمية. ثانيا الأجواء معادية جدا، والمحكمة العليا لا تستطيع أن تقف في مهب الريح في هذا الموضوع. الأمر الثالث والذي لا يقل أهمية، أن المحكمة العليا تغيرت في السنوات الأخيرة. نحن نتحدث تقريبا نصف القضاة في المحكمة العليا، خلافا لما يقوله السيد محمد دعامني، نصف القضاة في المحكمة العليا هم محافظين ويمينيين، وباعتقادي لن يقفوا أمام القاضي سولبرغ ولن يغيروا موقف القاضي سولبرغ. يعني هذا صعب جدا. القضية الإضافية،
10: بس ليش أنت بتحكي عن قضاة يمينيين؟ ما هو يأير قولان اللي هو مش يميني قال لازم يشطب.
11: ما هاي النقطة، أنه في إجماع،
10: مش يميني ويساري وعم بيشتغل في يسار الخارطة السياسية وبقول لازم يشطب، هو اليسار يقول لازم يشطب.
11: طب هذا فقط يضيف قوة للادعاء تبعي.
10: سيجلوفيتش وقال، سمعت سيجلوفيتش كيف قال امبارح؟
11: كمان سيجلوفيتش مع
10: قال انه تجاوز الخط الاحمر.
11: اوكي، في اجماع امني، سيجلوفيتش رجل شرطه وضابط سابق في الجيش، في وطبعا يائير جولان نائب رئيس اركان في الجيش، في اجماع امني، في اجماع في المجتمع اليهودي، والمحكمه لا تستطيع ان لا ترى هذا. هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، المحكمه ستعيد الموحد وستعيد المشترك، هذا واضح، وستعيد عفر كسيف حسب رايي،
10: لانه لا تزكناش عنه اليوم.
11: فهي يجب ان تدفع شيئا ما. يعني هون نحن يجب نحكي عن سياسة،
10: نطلع واحد
11: يعني في هون سياسة القضاء. القضاء ليس منفصل عن السياسي، يعني من يعتقد أن القضاء منفصل عن السياسة غير صحيح نهائيا. هل يستطيع القاضي عميد حاليا
10: أمام العالم دولة إسرائيل وتقول إحنا شطبنا مرشح عربي عشان مقال كتبه
11: في الماضي؟ شطبوا مرشح يهودي
10: لا، بس كان آراء، كان عندهم زخم من الآراء، يعني منهج كامل، نهج فكري كامل عنصري.
11: نعم، ولكن يعني أنت تتوقع
10: بارزل، أنت إذا بتحكي عن بارزل أو إيش؟ نعم،
11: مرزل في الأول شطبوه بعدين لم يشطبوه بالمناسبة. فالقضية هي يعني ماذا ستقول إسرائيل للعالم؟ هذا لا يعني أحد. يعني إسرائيل لا تهتم كثيرا ماذا يقولون في العالم، ورأينا هذا مثلا في كل حرب غزة. فشطب سامي أبو شحادة يعني قضية محلية، يعني لا أعتقد أنها ستؤثر في الخارج. وباعتقادي مرة أخرى، أنا أتفق مع رائف إزريق بأنه إدخال هذه القضية للمحكمة ستضعف المحكمة على أي حال. إما أن ستقوم بشطبه ولماذا نذهب إلى المحكمة،
10: خايف تكون سابقة قانونية عملية.
11: طبعا يعني إذا شطبنا سامي وشحاد الآن سيكون أسهل بكثير في المستقبل شطب أعضاء كنيسة عرب آخرين، وهذا باعتقادي في غاية الخطورة، خصوصا بأنه الإمكانيات الشطب هي يعني الغالبة بشكل كبير جدا، تقريبا يعني 90% ممكن نقول أنه سيشطب إذا وصل إلى المحكمة.
10: ننتظر ونرى، نشوف الشطب الديمقراطي
13: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
10: أنت كتبت في أرتس وفي دعوت كتب الدكتور حسام أبو بكر في مقاله بطرح طبعا سؤال بتجاوز شخص سامي أبو شحادي، ولا يتحدث عن سامي كشخص، وإنما هل الشرعية الديمقراطية تقاس بمدى قبول الأغلبية للموقف أم بحدود القانون، ويحذر من أن يصبح العرب معيار شرعي أشد من المعيار المطبق على المواقف القومية اليهودية. حول هذا الموضوع نريد أن نتحدث إلى دكتور حسام أبو بكر. تحياتي دكتور.
14: صباح الخير نادر إليك ولضيفك ولجميع المستمعين.
10: أنت بتقول إنه ما يثير غضب الأغلبية أو الأكثرية ليس بالضرورة خارج حدود الديمقراطية، إذن وين الحد بمر؟
14: طبعا يعني أولا يعني هذا ما يسمى بوضع معيارين وليس معيار واحد، معيار مختلف للعربي حينما يعني حديثه ليس بالضرورة أن يكون خارج القانون. أن لا أتحدث عن سامي أبو شحادي طبعا أنت أشرت إلى ذلك، ولكن أيضا كان هنالك يعني إحنا بنركز على قضية شطب سامي أبو شحادي، ولكن هنالك شطب للموحدي، هنالك شطب للقائم المشترك لعوفر كسيف. فعندما يكون الحديث عن حزب عربي أو عن شخصية عربية عادة المعيار بيكون إذا كان حديثه مستفز للجانب اليهودي، وإذا كان معارض للسياسة في الأحزاب الصهيونية والأحزاب اليهودية. فعندما لا يكون الحديث ينسجم مع ما تريد هذه الأحزاب فيتم شطبه بكل سهولة، ويتم وضع معايير أو ما يسمى بمسطرة مختلفة لقياس مدى خروج هذه الأحزاب عن الطابع العام وتكون سهولة الشطب. نعم يعني عادة ومتوقع إنه محكمة العدل العليا تعيد الأحزاب العربية ولا تتفق على قضية الشطب، ولكن العملية السياسية نفسها كل عملية إخراج الأحزاب العربية خارج الشرعية من خلال الحديث السياسي، يعني حتى لو أخذنا خارج قضية الشطب، حتى لو أخذنا الحديث الأخير الذي يدور عن إمكانية وجود الموحدة في الائتلاف أو عدم وجودها بالائتلاف، على الرغم من كل الأمور التي تحدث لا تزال الأحزاب التي تتواجد في معسكر التغيير ما عدا الديمقراطيين لا تريد أن ترى الموحدة داخل أروقة الحكومة. يعني هذا أيضا سؤال لقضية الشرعية للحزب العربي، لأي مدى هذه الشرعية؟ يعني إيش يكونوا يصلوا لكم؟ يعني هذا اللي ضل علشان يكونوا شرعيين ومقبولين، أو يكونوا مستغنين عن كل برنامج سياسي مشان يكونوا شرعيين ومقبولين على الجانب السياسي في الأحزاب
10: الصهيونية. سؤال حسام، هل وصلنا إلى وضع أن العرب يجب أن يتبنى الرواية الأخرى لكي يكون مقبولا لدى الآخر؟
14: أنا باعتقادي
10: هاي اللي بسميها هاي يمكن

0: لتتحدث بها، لو أنك يعني تبنيت كل البرنامج السياسي، أنا بعتقد لا تزال وسوف تكون العربي المنبوذ الغير مرغوب به، والذي صورته تشوه الصورة السياسية للأحزاب الصهيونية. يعني للأسف الشديد كما يبدو القراءة الحادة للواقع اللي احنا موجودين فيه تشير إلى أن العربي خارج هذه اللعبة مهما تبنى من مواقف. وأنا أخذ على سبيل المثال، أعطيت المثال لقضية مش إنه القائمة الموحدة تبنت الخط السياسي أو النهج السياسي للأحزاب الصهيونية، ولكن هي يعني تتبنى القائمة الموحدة تتبنى خطاب مختلف اللي المفروض يكون مرغوب فيه من الأحزاب الصهيونية، على الأقل لأنه يغازل هذه الأحزاب من أجل الدخول إلى الحكومة. وعلى الرغم من ذلك هو غير مقبول وهو مرفوض. وأيضا يعني أحيانا يكون الأعضاء العرب جزء من المنظومة السياسية للأحزاب الصهيونية ويكونوا غير مقبولين أيضا لأنهم يطرحون قضايا مختلفة عن الخط السياسي اللي موجود في هذه الأحزاب.
1: دكتور حسام، دكتور سليم في عنده مداخلة، تفضل دكتور.
2: شكرا. أول شيء أنا بعتقد أنه أنا وياك متفقين، كمان في المقال تبعي أنا بحكي عن قضية نزع الشرعية. يعني باعتقادي قضية نزع الشرعية هي القضية الأساسية هنا، أولا لكي لا يستند أيزنكوت على العرب في إقامة حكومة انتقالية بعد الانتخابات، ولكن للمدى البعيد هي إعادة لمكانة العرب كما قررها بن غوريون في 48 قبل الانتخابات للكنيسة المخونينة أو الكنيسة الأولى
1: مؤسسة.
2: نعم، عندما قال بأنه يجب إعطاء، يعني كنا نفضل أن لا نعطي العرب حق التصويت ولكن لا نستطيع ذلك، ولهذا السبب يجب إعطاء العرب حق التصويت ولكن ليس حق التأثير. وهذا ما حدث عمليا لحد سنة 92. الآن يعني أنا شوي بختلف معك بالنسبة لقضية ماهية النظام الحكم في إسرائيل. أنا لا أعتقد أن إسرائيل دولة ديمقراطية، أنا بعتقد أن إسرائيل دولة سيمي ديمقراطيك رجيم، يعني تقليد للديمقراطية هي أقرب إلى حكم الأغلبية واستبداد الأغلبية.
1: بس فيها انتخابات، يعني
2: في انتخابات.
1: أنت عندك صوتك، أنا عندي صوتي، حسام عنده صوته،
2: كمان في مصر في انتخابات وفي تونس في انتخابات. أوكي. الانتخابات ليست المعيار، المعيار هو المساواة، ولا توجد مساواة. بالمناسبة القانون القومي واضح في هذا الموضوع، لا توجد مساواة بين هاي قضية الأولى. القضية الثانية أنه هناك المركب عمليا الأيديولوجية الصهيونية التي لا يمكن أن تقبل بالعربي وبالخصوص لا تقبل بالفلسطيني، لأنه فلسطيني يناقض كل ماهية الصهيونية. ولذلك يعني محاربة أعضاء كنيسة العرب، نحن شفنا مثلا محاولات الشطب، يعني لماذا يجب شطب دكتور أحمد طيبي مثلا؟ ما الذي فعله دكتور أحمد طيبي؟ أو ماذا ما فعله بروفيسور يوسف جبارين؟
1: لماذا يجب شطب ساجيلوفيتش؟ كان في الحكومة بالضبط. اليوم دي شطب؟
2: نعم. فباعتقادي القضية هنا أن اليمين وكل الانقلاب على القضاء على نظام الحكم والانقلاب القضائي أتى فقط لهيمنة اليمين وهيمنة الأيديولوجية التي لا تقبل بمبادئ الديمقراطية الأساسية.
1: عندما تحدث عن الفلسطينيين دكتور سليم بريك، حسام، أنا خطر في بالي أيضا يعني ما نتداوله مؤخرا، يعني عنان خليلي من الممكن أن في كريستال بالاس من الممكن أن يشارك في مباراة كاملة، يلعب 90 دقيقة، والمراسل في البين سبورت أو المعقب والمحلل مش ممكن يذكر اسمه لمجرد كونه يحمل الهوية الإسرائيلية أو الجنسية الإسرائيلية.
0: يعني هاي حال الفلسطيني في دولة إسرائيل، إنه لا مع أمي بخير ولا مع جارتي بخير، هاي ربما المقولة. يعني عنان خلايلي يعني أصبح الحاضر الغائب بالنسبة للبين سبورت، وهذا يعكس حالي وواقع يعني بالنسبة لهويتنا احنا كفلسطينيين بداخل دولة اسرائيل، انه بالنسبة لجزء من، ولو انه يعني انا العتبة على بين سبورت انه هذا يعني شيء منقوص عليهم اللاعب العربي.
1: وانت شفت انت هو يعاني من ازدواجية، يعني من جهة اخرى امبارح مسكوه مش عارف شو، مش عم بغني النشيد الوطني وهاجموه في دولة إسرائيل. يعني هو يهاجم في دولة إسرائيل على اعتبار وكأنه إسرائيليته منقوصة، يهاجم
0: طبعا، وإذا يهاجم لحظة ويهاجم بداخل الملعب
1: ويشتم في داخل الملعب ويهاجم في العالم العربي على اعتبار أنه إسرائيليته كاملة. طب قرره
0: طبعا بالنسبة لأنه هون المعيار إنه بنظر العالم العربي

0: عربي هو إسرائيلي وبنظر الإسرائيليين هو عربي. يعني هاي المنظور وهاي الازدواجية بالمنظور هي تعكس حالة غالبيتنا اللي موجودين. يعني أيضا عندما نكون خارج البلاد يعني تصرفاتنا تشير إلى أن النظرة لإلنا كإسرائيليين، ولكن إسرائيل بالمطار يعني كل عملية التفتيش وكل عملية المرمطة اللي بمر فيها الأشخاص العرب، أنت عربي حتى لو أنك مسافر مع جواز إسرائيلي. فهذه الحالات للأسف الشديد اللي بنواجهها باليوم يوم.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسام بكر على هذا الحديث، يعطيك العافية. أوسكار إعلانات ومن ثم نتابع، يعطيك العافية حسام.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: دكتور سليم بريك، تم توقيع فاض أصوات بين الأحزاب العربية بين القائمتين العربيتين، وكذلك بالإضافة إلى هيك ميثاق شرف. لكن امبارح مع تصريحات سيغالوفيتش شفنا أنه بدأت حالة من التصعيد، وبعد الشريط اللي وزعه الدكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة في كل ما يتعلق باستهبال الناس، وقال هناك شرح بشكل واضح بأنه يريد أن يكون جزءا من الائتلاف ومن الحكومة، شفنا أنه التعقيبات هي لا ترتفع ولا ترتقي إلى الحد المقبول من تبادل وجهات النظر. أولا لماذا يحدث ذلك، وهل هذه حالة عرضية مؤقتة لبكرة بعد بكرة، أم راح تستمر للانتخابات ليوم الانتخابات؟
7: لا، باعتقادي راح تستمر، لأنه في شيء مرضي الحقيقة في التصرف السياسي العربي بشكل عام. وهي الشغلة أنا بتابع الانتخابات من سنة 92 حتى قبل، وبشوف هاي الحالات المرضية اللي بتدل على أنه أحيانا اعتبارات حزبية أو حتى شخصية أحيانا تتفوق على اعتبارات موضوعية. يعني ماذا يتوقعون من سيغالوفيتش؟ سيغالوفيتش يجب أن ننظر، يعني لو كنا ناس يعني منطقيين يجب أن ننظر إلى الإيجابيات في سيغالوفيتش. واحد من أفضل أعضاء الكنيسة، كان نائب وزير، عمل كل ما يمكن من أجل محاربة العنف والجريمة، يضع جسر بين اليهود والعرب بالوضع الذي نحن موجودين فيه الذي صعب جدا التحدث عن علاقات يهودية عربية. يعني بدل كل هذا تجد من يهاجم سيغالوفيتش أنه يدعم المثلية الجنسية، مع أنه الجبهة وقسم من الجبهة دعموا المثلية الجنسية في الماضي. فإذا يعني التمركز حول هذه النقطة بالذات لا يدل على حسنية من قبل
1: فجأة عودة المثلية الجنسية لتكون هي في عين العاصفة. لماذا؟ يعني يعني من جهة تعرف أنت شفنا الطرفين، لكن خلينا نأكد أنه الطرفين بمعنى القيادات شوي بعدها بعيدة، باستثناء يمكن أمجد شبيط اللي شفته امبارح كتب في هذا الموضوع، لكن القيادات هو كتب كما يلي: سيغالوفيتش أثبت أنه مثل يائير جولان والمركز الصهيوني، قد نتعاون معهم في قضايا مختلفة لكن ممنوع أن نأتي منهم على أصواتنا، إنما يجب كنسهم انتخابيا من بلداتنا كالقاذورات.
7: أنا يعني لا أقبل بهذا الأسلوب. باعتقادي يعني كان يجب أن يستعمل أمجد أسلوب لائق أكثر. أنا لا أحترم
1: خاصتك سكرتير جبهة.
7: نعم، يعني أنا لا يعني أعتقد أنه هذا الأسلوب اللاذع والأسلوب يعني هذا غير مناسب. سيغالوفيتش له الكثير من النقاط الإيجابية التي يجب أخذها في الحسبان، وعلينا أن ننظر كيف نبني جسور مع الأغلبية اليهودية، مع المجتمع اليهودي. كل من يعتقد بأن العرب من الكنيسة أو من خارج الكنيسة ممكن يحصل على حقوق من غير عمل مع الجانب اليهودي هم لا يعرفون عما يتحدثون. هذا خطأ أساسي. الآن عندما أنا أدعم سيغالوفيتش، هذا لا يعني أنه يتفق مع سيغالوفيتش في كل شيء، وهذا لا يعني أنه يتفق معي في كل شيء. يعني يجب أن نأخذ قضية التعددية كأمر أساسي في الديمقراطية. أنا لا أستطيع أن أطلب من سيغالوفيتش أن يتحول إلى مسلم أو درزي أو مسيحي. سيغالوفيتش هو إنسان يهودي علماني له مواقفه في مواضيع مختلفة. أنا ما يهمني من سيغالوفيتش مواقفه السياسية، مواقفه في قضايا اللي بتهمني مثل العنف والجريمة، مثل مشرعنة المواطنين العرب، كل هذه الأمور التي يقوم بها.
1: نكون مع هذا التطور الذي يأتينا به الزميل حسن أبو زيد، تصفية عز الدين البيك في غارة لسلاح الجو قبل قليل. حسن تحياتي.
8: أهلا نادر، صباح الخير. جيش الدفاع قام بتفجر اليوم بتصفية قائد لواء الشبال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس عز الدين البيك في غارة نفذها سلاح الجو، واستهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع كاتس أصدر قبل قليل بيانا أشاد فيه بنجاح عملية التصفية، وذكر أن البيك كان يخطط لشن عمليات ضد قوات الجيش ويعمل على تجنيد عناصر للحركة. ويعد البيك من أبرز قيادات الجناح العسكري لحركة حماس، وتولى قيادة لواء الشمال في عقاب تصفية قائده السابق أحمد الغندور في شهر نوفمبر عام 2023، وقد نجا من محاولة تصفية قبل نحو 4 شهور عندما استهدفت غارة جوية شقة سكنية وسط مدينة غزة. يعد عز الدين البيك نادر المولود عام 1981 واحدا من أهم الركائز العسكرية لكتاب القسام في شمال قطاع غزة، حيث تدرج في الرتب القيادية من ضمامه للحركة في مطلع عام 2000. وقد نشأ البيك في بيئة في مسجد العودة في مخيم جباليا، وكان من أبرز وظائفه كان قائد وحدة خاصة في لواء الشمال، وأشرف على تنفيذ عمليات نوعية ومهام كوماندو ضد قوات من جيش الدفاع. وكما تقول مصادر فلسطينية لعب دورا محوريا في حرب عام 2014، ونفذ عمليات كثيرة وعديدة ضد قوات جيش الدفاع، وأظهر قدرات فائقة كما جاء في البيان. نادر،
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية زميل حسن أبو زيد.
8: العفو.
1: تعرف دكتور، عندما كنت تتحدث عم بصلني بعض البلاغات الطيبة والجميلة، يعني بعض الأخبار الحلوة. مجموعة عربية يهودية في منطقة زخرون يعقوب القريبة جدا من الفريديس تتشكل وتتوحد الآن من أجل القيام بزيارة العريس موسى حصدية، الدكتور موسى حصدية ووالده نعمان، اللي الشرطة اقتحمت عرسنا وخربته. خربت يعني اعتقلت العريس ووالده والدي جي المسؤول عن الموسيقى في ليلة الفرح بحجة وهي لم تكن موجودة. لما وصلت للقاضي شطب كل هذا الموضوع وقالوا أنه كانت هذه اتهامات واهية. الآن مجموعة عربية يهودية تقوم بزيارتهم، يثلج الصدر.
7: هذا غير مفاجئ يعني، وبالعكس باعتقادي كل من يعتقد بأنه كل المجتمع اليهودي هو تركيبة واحدة هذا خطأ. هناك بن غفير الذي يريد إهانة العرب ويوجه الشرطة لإهانة العرب كما رأينا في هذه الحالة وحالات سابقة. يعني كل الهدف منها هي إهانة العربي في يوم عرسه وإهانة أم هذا العريس العربي. هذا بيدل على
1: كما كانت في أم الفحم اقتحام العرس في أم الفحم، بطحوا بعض الأشخاص أرضا، عماد محميد بطح أرضا، يعني بفوتوا على العرس بخربولة ليش؟ وهي كانت كمان في معاوية. من صحيح. أجل ماذا؟
7: الهدف هو إهانة العرب، الهدف هو منع العربي كعربي أن يستمتع بأي شيء في حياته. هذا طبعا بن غفير وهذا اليمين، هذا بنيامين نتنياهو وهذا سموتريتش، ولكن اليهود هناك أيضا الجانب الآخر. ولذلك هذا بيرجعني كمان للي كنا بنحكي قبل،
1: هناك من طلب بقصف غزة بالنووي.
7: طبعا وهذا أذكر. وهذا لم يشطب
1: ولم يشطب ولم يشطب. مش عارف اذا قدمت يعني قدمت طلبات بشطبه اصلا.
7: طبعا يعني مره اخرى يعني قضيه 7000 قانون نعم. قانون اساس الكنيست يستعمل فقط ضد العرب عمليا يعني كل قضيه العنصريه
1: لشطبه كان يهود كمان
7: نعم
1: شطبه يهود ايضا في الماضي
7: كان

0: شطب إبشتاين شطب.
1: أوكي، ولكن بشكل عام يعني لما نحن نحكي من 7 أكتوبر لليوم، أنا سمعتك في من تصريحات
0: تحول
1: طبعا
0: حتى قانونيا؟
1: لا مش قانونيا، ولكن من ناحية تنفيذ القانون وهنا في لي نقاش مع القانونيين.
0: يعني المحكمة العليا بعد 7 أكتوبر ليست نفس المحكمة قبل 7 أكتوبر العليا؟
1: طبعا ليست،
0: بس القانون هو نفسه، لم يتغير القانون بعد 7 أكتوبر.
1: هناك فرق كبير بين القانون وتنفيذ القانون. يعني هناك هاي الحلقة الغير موجودة عادة في روح القانون، في تنفيذ القانون، في تفسير القانون، في كل التلاعب في كل
0: هذا. هاي الخلافات اليوم اللي موجودة اليوم فرضا بين الموحدة وبين المشتركة، كيف ممكن نتغلب عليها؟ تعال نحكي مع الدكتور الشيخ أكرم سواعد الذي ينضم إلينا أبو جواد بعد قليل.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: طبعا جميعنا بنعرف انه الانتخابات بترفع منسوب التوتر، والكلمه اللي بتبدا بانها تكون ربما تشعل النار من الممكن فجاه ان تتحول الى نار حارقه، وهذا مهم جدا خاصه انه بين الاحزاب العربيه تم توقيع فائض اصوات وكذلك ميثاق شرف من اجل تهدئه هذه الاوضاع. السؤال كيف نختلف سياسيا من دون ان نخسر بعضنا البعض؟ يعني نختلف خلاف الود، لا شو بسموها، خلاف الراي،
1: لا يفسد للود،
0: لا يفسد للود قضية، بس أفسد كثير قضايا لحد اليوم. تعالت نسأل الشيخ أكرم سواعد. تحياتي شيخ.
3: صباح الخير أستاذ نادر أبو تامر، وطبعا لضيفك الدكتور
0: سليم بريك.
3: الدكتور سليم بريك حياك الله.
1: طيب حياك الله، صباح الخير.
0: شو لازم نقول أنفسنا شيخ في هذه الفترة الحساسة تحديدا؟ احنا شايفين هاي فترة حساسة، امبارح بلشت المناكفات بين الطرفين، وهاي المهاترات من المفروض أن تتوقف على المحل، لأنه يعني المفروض يكون في هدف أسمى وأكبر وأرقى. ماذا نقول لأنفسنا؟
3: احنا شعب واحد، وطبعا وسط عربي في هذه البلاد، في الداخل احنا لازم نحافظ على بعضنا البعض، واحنا نكون كتلة برلمانية واحدة، واحنا هذا اللي حبيناه، انه نكون مع بعضنا في طبعا حزب يخوض الانتخابات موحد. لكن طبعا حتى يعني انه اليوم في حزبين اللي هنا موجودات، لازم ان شاء الله رب العالمين الجميع يخرج ويصوت ويدلي في صوته إن شاء الله لننجح القائمتين العربيتين اللتان تمثلان جميعا، تمثلان أبناء طبعا هذه البلاد.
0: سؤال كيف نقدر نختلف إحنا مع بعض، نختلف دون أن نحول هذا الاختلاف إلى عداوة، إلى بغضاء، إلى كراهية، إلى وما إلى ذلك؟
3: أنا للصدفة امبارح كنت في عرس أخونا وصديقنا رئيس بلدية تمرة، أخونا موسى أبو رومي أبو حسن، وشاركنا في عرس أبنائه طبعا، فرأيت من كل الأحزاب العربية متواجد في طبعا في العرس والفرح، ويعني سعدت جدا عندما رأيت أحمد الطيبي وأخونا طبعا عباس منصور مع بعضهم البعض يحيون الضيوف، ففعلا يعني هذه يعني مثل يحتذى به، يعني الأخوة والمحبة وطبعا كل الأمور الطيبة لأجل أن نلتقي بمجتمعنا للأفضل والأحسن.
0: طب شو بالتالي أنت حكيت طبعا عن القيادات، حاليا قيادات للأحزاب المختلفة اللي تأتي من القائمتين، شو مسؤولية هاي القيادات الآن؟ ماذا أن تقول للناس عشان تهدئت غضبها؟
3: احنا واجب علينا انه طبعا مسؤولين في المجتمع ورجال مجتمع في كل طبعا قرانا ومدننا العربية، ان نهدئ الأوضاع في طبعا كلمة طيبة، ونسير في مسار واحد، ألا وهو طبعا أنه نجتمع سوية، يعني نشجع الجمهور في الانتخاب، وكم يعني نأتي بأعضاء برلمان في قوائمنا العربية أكثر، طبعا التمثيل يكون لنا تمثيل أكثر في الكنيسة. وطبعا
0: لكن منشوف شيخ في نفس الوقت انه بعض الاشخاص اللي هنا مقاطعين، وهناك من يخونهم لانهم مقاطعون. طيب في نهاية المطاف كمان اللي بده يقاطع هذا موقفه، اليس موقفا؟
3: هو موقفا لكن بدون تخريب، بدون تخريب وتحريض. انه انت طبعا يعني انت عارف انه في اليوم مجموعات على الواتساب او مجموعات اللي خارج نطاق الواتساب. في
0: انت بتدير على سبيل المثال منتدى عزوتنا على الواتساب، هناك في طبعا مش كل الناس بيفكروا زي بعض، في اختلافات وفي فجوه وفي تفاوت وفي ثغرات في وجهات النظر. كيف انت بتتغلب على هذا الخلاف والاختلاف وهذه الفجوه والتباعد بين وجهات نظر واراء الناس؟
3: أنا أحاول جاهدا بكل الطرق والأساليب الحكيمة طبعا بطريقة دبلوماسية، اللي ما أحب أزعل حدا يعني، فاهم؟ بطريقتي الخاصة أحاول أنه يا عمي مش لازم نعمل هيك يعني، خلص أنت مقاطع قاطع لحالك، بلاش تحرض الناس وبلاش تشجع الناس أنه ما بيطلعوا يصوتوا. فهذا اللي عم بيصير عندي في منتدى عزوتنا يعني. في قسم اللي هو تعرف أنا كل أعضاء الكنيسة العرب متواجدين معي من كل الأحزاب في منتدى عزوتنا، من رؤساء مجالس ورؤساء بلديات من كل أطياف المجتمع، رجال دين من كل
0: بطبيعة الحال يكونوا ناس مقاطعين وناس مترددين وناس بده صوتوا وناس مع الموحدة وناس مع المشترك وناس يمكن مع أحزاب أخرى.
3: مضبوط، بس احنا نشجع انه التصويت يكون للقائمتين العربيتين. يعني ما بنروح على قائمه ضد قائمه يعني، فما بنمشي مع قائمه ضد قائمه، بالعكس احنا نشجع القائمتين العربيتين ان ينجحوا.
0: شكرا.
3: ويجيبوا اكثر اعضاء يعني كنيسه برلمان.
0: شكرا جزيلا لك يا شيخ اكرم سعد ابو جواد على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده، يعطيك العافيه.
3: حبيبنا ابو صديق،
0: الى اللقاء. الديمقراطيين شفنا دكتور سليم، الديمقراطيين شفنا يائير جولان بسبب موقفه الاخير. هل يخسر الديمقراطيين في المجتمع العربي بسبب موقف يائير جولان من سامي ابو شحاده؟
1: بالطبع يعني باعتقادي في تراجع. اولا الديمقراطيين يعني حكينا قبل عن عقدة الخواجة، الديمقراطيين ما زالوا يستعملون عقدة الخواجة في التعامل مع العرب، وشفنا هذا القضية كمان بتمثيل العربي في الديمقراطيين. هو سيخسر وسيخسر كثير من الأصوات، ربما تقريبا مقعد كامل سيخسر يائير جولان. ولكن يعني كمان انا بحب ارجع للحديث اللي كان قبل قضية المقاطعة. يعني في دول ديمقراطية اللي يأخذ في الحسبان أصوات المقاطعين. إسرائيل لا تأخذ أصوات المقاطعين في الحسبان، نحن نتحدث عن زيرو سام جيم، يعني عندما لا تخرج أنت للتصويت أنت تعطي الفرصة لليمين، وهي النقطة اللي يجب فهمها. وبهذه الظروف إن احنا موجودين فيها، الهجمة على المواطنين العرب، أنت لا تستطيع أن تجلس في البيت وتقول أنا لا أنتمي لهذا المجتمع وأنا لا أهتم بما يحدث مع هذا المجتمع، باعتقاد هذا نوع من الخذلان.
0: سنحكي بعد شوي عنه بأن هناك من لا يعول على الكنيسة. يعني بتعرف أنت في مقولة أنتوا أعضاء الكنيسة شو بتعملون، وهؤلاء تمكنوا من أن يعني ينشروا فكرة، بالإضافة طبعا الحركة الإسلامية الشمالية لأبناء البلد اللي هن مقاطعين عقائديا
1: أيديولوجيا.
0: لكن قبل ذلك تعال تنكون مع قصة
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
0: المحررة الرئيسية في برنامج قصة عبير بخير، تحياتي.
4: صباح الخير إلك نادر ولجميع المجتمعات والمستمعين، يا هلا.
0: قصة مين اليوم معنا؟
4: قصة اليوم قصتنا الليلي مع ضيفنا المميز جدا بروفيسور عبد الله وتد ابن قرية جت، اللي بلشت حكايته من طفولة مليانة بالفضول والطموح، وطبعا امتدت حتى أصبح أصغر بروفيسور طب في البلاد بجيل 35 تقريبا حتى 30 آسفي. رحلة أخذته من جت للولايات المتحدة، ومن بعد طبعا انتقل كمان لإيطاليا لدراسة الطب، وصولا إلى موقعه اليوم كباحث ومحاضر ومدير لوحدة الأمراض الالتهابية في مستشفى تل هاشومير. ولكن وراء هذا الإنجاز العلمي هناك إنسان يؤمن بأنه النجاح ما بيكتمل إلا بالعطاء، وأنه العيلة والمجتمع والقيم اللي تربى عليها تبقى دائما جزء أساسي من رحلته. وخلال لقائه مع فادح طبعا كمان نتقرب أكثر منه ونتعرف على الإنسان خلف هذا اللقب وعلى الحكايات والمحطات اللي صنعت شخصيته. لقاء جدا مثري، لقاء جدا غني، جدا إنساني، هيك بخدنا عن محلات كتير حلوة ما بين الإنجازات المهنية والعلمية، ومن كمان طبعا القيم والمبادئ والأسس طبعا الإنسانية اللي تربى عليها.
0: أي ساعة الليلي؟
4: بتستناكوا حلقة حلوة اليوم.
0: أي ساعة؟
4: إن شاء الله اليوم على الساعة 8 بعد النشرة المسائية على قناة مكان.
0: في الساعة 8 بعد النشرة المسائية بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد. شكرا جزيلا، يعطيك العافية، ونحن سننتظر إبراهيم بفارغ الصبر. عبد الله علما بأنه أصغر بروفيسور في إسرائيل في مجال الطب. شكرا.
1: نعم، ولاحظ ولاحظ ماذا يحدث.
0: شكرا شكرا عبير.
1: لاحظ ماذا يحدث، يعني بدل ما إسرائيل يعني تفتخر بالأطباء العرب بهذه الشخصيات الراقية والمحترمة،
0: شفت قناة 14 وعم بيعملوا على الأطباء،
1: فبيهاجموا العرب وبيتهموا بأنه الأطباء العرب بيسمموا، يعني هذه الأمور يعني الشعب اليهودي عانى منها عندما كان أقليات في العالم.
0: فآخر ما تتوقع فيش تيار من النوع، في تيار احنا بنحكي عن بعض اليمينيين.
1: القناة 14 هي قناة بنيامين نتنياهو، هذه القناة هي التي ترش السموم وتتابع هذه السموم. يعني كان في مقولة لجبلس أن ما لا يلتصق يترك أثر، وهذا عمليا قسم من عملية نزع الشرعية عن العرب ونزع الشرعية عن الأطباء العرب، لأنه بالمجتمع اليميني في إسرائيل بدل أن يقولوا الحمد لله عندنا هذا العدد والكم الكبير من الأطباء العرب الممتازين الذين يقوم بعمل ممتاز، يحاربونهم ويريدون نزع الشرعية عنهم، وهذا أمر في غاية الخطورة بنظري، خصوصا أن هذه القناة هي قناة رئيس الحكومة.
0: كيف لازم العربي يتصرف في ظل هذا الوضع؟
1: أولا يعني أنا كمان اقترحت هذا الموضوع لأعضاء كنيسة معينين، تقديم شكوى وللمحكمة وطلب تعويض ضد قناة 14 وضد الشخص الذي قال هذا الكلام. طبعا يعني في نهاية المطاف قرار محكمة في هذا الموضوع، وهذا سيحصل طبعا بسهولة، قد يخفف بعض الشيء من حدة الهجوم العنصري ضد المواطنين العرب. أنا لست متفائل أن هذا سيوقف هذه الموجة، ولكن هذا الشيء الأساسي الذي ممكن القيام به حاليا، ويجب على هستدروت الأطباء في إسرائيل أن تتحرك في هذا الموضوع، ويجب على من يعتبر نفسه وزير الصحة الذي لم نسمعه حتى الآن أن يقول شيئا ما في هذا الموضوع. مؤسف ومخزي أن الوزير لا يتحدث ولا يدعم الأطباء العرب في هذه الهجبة.
0: وإحنا شايفين في المقابل الخريجين عم بفوتوا على المستشفيات المختلفة، عم بفوتوا على كل المجالات، مش نحكي بس عن الطب، عم بفوتوا على كل المجالات وبثبتوا أنفسهم بمهنيتهم.
1: نعم، يعني هذا المجتمع العربي ومجتمع ناجح بقدراته، ناجح بشبابه، ناجح بطلابه في كل المجالات في كل الأماكن. وباعتقادي دولة إسرائيل يجب، وخصوصا أنا أريد أن أتحدث كمان عن مئات الأطباء إن لم يكن أكثر يتركون إسرائيل بسبب الانقلاب القضائي، يعني عدد كبير جدا، ولذلك يجب على الدولة دعم الأطباء العرب، دعم المثقفين العرب في كل المجالات، وليس محاربتهم وزرع الأفكار العنصرية ضدهم.
0: هاي الهجمة تشجع الناس أنها تطلع تصوت وبتقول للناس بشكل أو بآخر اطلعوا صوتوا لأنه إحنا في خطر، أو تثني عزمهم؟
1: هي قضية ثقافة سياسية، وعندنا في إشكالية كمان بالثقافة السياسية، يعني كمان قضية اللي حكينا قبل يعني الهجوم على الموحد والهجوم على سيغالوفيتش تدل على خلل في الثقافة السياسية. الثقافة السياسية تقول إذا كنت تستطيع أن تؤثر من أجل المجموعة يجب أن تؤثر، وهذا المركب الأساسي في العمل. يعني إذا كنت أنا أريد أن أحسن وضع المجتمع العربي فيجب أضعاف اليمين المتطرف والفاشي. الطريقة الوحيدة الموجودة أمامي كمواطن هي الخروج للتصويت. طبعا هناك عدة طرق أخرى، مثلا استعمال الإعلام وأمور أخرى، ولكن أقل ما يمكن هو الخروج للتصويت، وخصوصا أن التصويت يعني لا يأخذ منك مجهود كبير للقيام بهذا الواجب تجاه المجتمع الذي أنت تعيش فيه.
0: اليوم شايفين دعوة كبيرة للمقاطعين والمترددين أنه هاي المرة الأمور تختلف، وبالتالي الانتخابات المصرية سيبوا هذه المواقع تبعتكم السابقة وغيروا أراءكم. نرجع لكل هذه الموضوعات في
1: الشطر. نعم، ولكن بس ملاحظة واحدة، إذا صوت العرب أقل من 65% هذا سيخدم اليمين، ولذلك يجب أن تكون نسبة التصويت
0: اليوم
1: أكبر.
0: اليوم حوالي 60% حسب الاستطلاعات، لكن
1: يجب العمل على هذا الموضوع.
0: فينا كمان ساعة دكتور سليم بريك
1: إن شاء الله.
0: راني رشيد أبو نمر، أحمد عويسات، أوسكار ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود إلى حضراتكم بعد الأخبار لمتابعة هذا المشوار حتى الساعة 10 صباح الخير.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: أجا هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: ديكولاين أحسن شنخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: يشبي وعديس،
10: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
11: عناوين الساعة من مكان: تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمالي قطاع غزة في حماس، إصابة 3 من أفراد حرس الحدود بجروح طفيفة في جلود خلال أعمال شغب لمستوطنين، بن غفير يقول إن نتنياهو يتحمل مسؤولية عن مذبحة 7 أكتوبر، مصرع شاب من درحنة إثر حادث مروري قرب علبون، وأجواء لطيفة إلى حارة نسبياً.
0: راديو مكان الأخبار.
11: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قام جيش الدفاع بتصفية قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس عز الدين البيك في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في حي النصر بغربي مدينة غزة. وأصدر رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس بيانا مشتركا أشاد فيه بنجاح عملية التصفية، وذكر أن البيك كان يخطط لشن اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ويعمل على تجنيد عناصر للحركة. ويعد البيك من أبرز قيادات الجناح العسكري لحماس، وتولى قيادة لواء الشمال في أعقاب تصفية قائده السابق أحمد الغندور في شهر نوفمبر عام 2023، وقد نجا من محاولة تصفية قبل نحو 4 شهور عندما استهدفت غارة جوية شقة سكنية وسط مدينة غزة. وقد وفانا بالبيان مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أصيب ليلة الفائتة 3 من أفراد حرس الحدود بجروح طفيفة في قرية جالو جنوب نابلس خلال قيام 100 مستوطن بإلقاء الحجارة وإضرام النار في إطارات مطاطية وإحراق منازل وسيارات. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة بأن قوة الأمن وصلت إلى القرية لتوفير الحماية لعائلة طباسي بعد أن أرغمها مستوطنون على مغادرته قبل أشهر، وتم اعتقال مشبوهين. قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء نتنياهو يتحمل مسؤولية عن مذبحة 7 أكتوبر، لكنه حمل في المقابل القيادات الأمنية والعسكرية مسؤولية تضليله. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال بن غفير إن نتنياهو أخطأ، لكنه أضاف أن المستوى العسكري هو الذي ضلل رئيس الحكومة، مستشهدا بتحذيراته السابقة من حماس والتي قال إن رئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز الشباك أنذاك قللا من شأنها. وفي سياق آخر، دعا بن غفير إلى إحراق جثمان زعيم حماس السابق يحيى السنوار على غرار ما جرى لجثمان أدولف أيخمان. أعلن الرئيس السابق لجهاز الشباك رونين بار أنه يعتزم رفع دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية ما وصفه بحملة تحريض منفلتة ضده. وطالب بار بنشر جدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولين في الأجهزة الأمنية ومع جهات أجنبية خلال الفترة التي سبقت هجوم حماس، متهماً رئيس الوزراء بمحاولة تحويل الأنظار عنه عبر توجيه الاتهامات إلى مسؤولين يقول إنهم حذروه في الوقت الحقيقي من الخطر. علم أن الشاب سامي الرباح من سكان دير حنة هو ضحية حادث ارتطام سيارة بحصان قرب عيلابون صباح اليوم، والمرحوم في 30 من العمر. تعادلت تونس وبوتسوانا بهدفين لكل منهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في المنطقة الشمالية وعلى امتداد الساحل الساحلي، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الأجندة على الهواء مباشرة أنتم مع هذا البرنامج الممتد حتى الساعة 10 في محطات متنوعة وملفات مختلفة. راني رشيد أبو نمر حين دهان، الآن معنا من الهندسة الإذاعية أحمد عوسات، ينتج هذا البرنامج يقدمه عمليا للتلفزيون، والذي يأخذنا إلى شاشة التلفزيون. يمكنكم أن تتابعونا وأن تلاحظوا بأن ضيفي في الأستوديو ضيف نادر أبو تامر هو الدكتور سليم بريك. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي. أهلا بك. الصوت الدرزي إلى أين يذهب هذه المرة؟ ولماذا؟ خلينا نبدأ من هيك، لماذا لا يذهب عادة إلى الأحزاب العربية؟ شو مشكلة الصوت الدرزي مع الأحزاب العربية؟ وشو مشكلة الأحزاب العربية مع الصوت الدرزي؟ لماذا لم تستطع الأحزاب العربية خلال فترة طويلة من الزمن احتواء الصوت الدرزي؟
6: باعتقادي النسبة عالية جدا من المصوتين الدروز هن مصوتين براغماتيين وليسوا بالضرورة ايديولوجيين. طبعا في هناك المصوتين للجبهة، مصوتين دروز طبعا لن يصوتوا الحركة الإسلامية بطبيعة الحال، ولكن هناك تصويت للجبهة، وكان كمان في الماضي تمثيل للدروز في الجبهة الدكتور عبد الله أبو معروف وغيره،
5: جابر عساقلي
6: وآخر، يعني طبعا كمان المرحوم محمد نفاع في الماضي وآخر. ولكن غربية الدروز
5: كان في الأحزاب الأخرى سعيد نفاع كان
6: طبعا سعيد نفاع بطبيعة الحال كان في التجمع. اللي حدث أولا يعني الآن يعني الحزب الوحيد اللي بيحصل على أصوات عند الدروز هو عمليا الجبهة. هون كمان في قضية وأنا سمعتها أكثر من مرة، مواقف دكتور أحمد طيبة ودعمه للدروز في كثير من المواقف مع أنه لا يحصل على كثير من التصويت عند الطائفة المعروفية، ولكن هاي نقطة يعني كنت حابب أقولها، وأنا مش الوحيد اللي بيحكي عن هذا.
5: كان الموقف المعروف تبع رئيس بلدية المغار عندما ذهب إلى الكنيسة وكان هناك في استقباله،
6: وحتى يعني سمعت من أكثر من رئيس سلطة محلية هذا الكلام،
5: ولكن بالآخر بصوته لش ليش،
6: ولكن لأن هون في قضية في قضية الشرعية، يعني نحن نخدم في الجيش، نحن قسم من المنظومة الإسرائيلية، ولا يعني عندنا أجندة مختلفة، ولذلك يجب أن نصوت لأحزاب صهيونية، مع أنه في نهاية المطاف يعني غالبية الأحزاب الصهيونية لا تخدم المصالح الدرزية. يعني خذ على سبيل المثال الليكود، دائما في تصويت للليكود ودائما في تمثيل تقريبا للدروز في الليكود، ولا توجد أي فائدة من هذا التمثيل. يعني
5: كما عند فيكتور ليبرمان في إسرائيل بيتينو.
6: نعم، وماذا حدث؟ يعني في نهاية المطاف نحن نتحدث عن نمط من التمثيل، ما يسمى التمثيل الشكلي.
5: إسرائيل بيتينو كيف في عندها عربي في قائمتها ولا تريد الجلوس مع عرب؟
6: هون في قضية، إذا ممكن يعني أشرح هاي النقطة. في باحث يهودي اسمه البرمامي اللي هو بحث قضية العنصرية، وهو وصل لعدة أنماط من العنصرية. واحد من الأنماط المحكمة جدا من العنصرية هي الأنماط التي تأخذ علم معين أو شخصية معينة لكي تنفي عن نفسها العنصرية. يعني أنا عندي عربي، عندي بالمناسبة يعني محمد عمار يعني طبعا
5: وداوني بالتي كانت هي الداو.
6: نعم، فيعني دائما ليبرمان يقول أنا لست عنصري، عندي حمد عمار شايف، ومع أنه ليبرمان من أكثر
5: عنصري العنصريين، بس يسمع العرب.
6: نعم، وهو من أكثر العنصريين الموجودين في إسرائيل باعتقادي. كمان هذا حزب فاشي، يعني كمان يعني أقلية تصوت لحزب فاشي، هذا أمر غير مفهوم بالنسبة إلي.
5: بعد رحلة ولا بعدك السنة؟
6: طلعت مش بالضبط رحلي، كان في عندي شوية يعني الهدف كان أكاديمي ولكن
5: دراسي كمان؟
6: كمان
5: نعم. تعال نحكي شوية عن الرحلات.
6: تفضل.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: طبعا مع موسم الأعياد تعود حقائب السفر إلى الواجهة، المطارات تزدحم، وهذا ما نريد أن نتحدث حوله مع المستشار والخبير في شؤون المطارات والمعابر أمير عاصي. تحياتي أمير.
8: تحياتي لك.
5: اهلا وسهلا فيك. بدايه نحكي لنا شويه انتخابات، في اجواء انتخابات في كفر برا والمنطقه لديكم؟
8: والله دائما كما كل البلدان يعني
5: في جو لانه حكوا لي انه في بعض البلاد مش كثير الناس متحركه فيها.
8: صحيح، بتحركوا شوي شوي.
5: حدثنا الان عن موسم، احنا في عيد السكوت العرش، كيف تبدو حركه السفر في هاي الايام؟
8: شوف حركه الطيران في هذه الايام يعني قوية جدا، نشهد ذلك، أكثر من 2.5 مليون مسافر في شهر سبتمبر فقط لا غير. يعني إحنا بنحكي عن قرابة 100,000 مسافر يوميا، هذه أرقام كبيرة جدا، تبشر بالأمل، تبشر إنه المطار عاد وبقوة كبيرة للعمل، وهذا مؤشر كبير جدا لعودة الحياة. ولطالما انتظرنا هذا الحدث.
5: شو الوجهات الأكثر طلبا عادة؟ لوين بحب يروح الناس؟
8: الناس تختار الوجهات القريبة بشكل عام، يعني هناك اليونان عليها طلب كبير جدا، هناك وجهات سفر لدبي لاستعمالها أيضا كطيران كونكشن، هناك 16 رحلة يومية إلى دبي عبر فلاي دبي والاتحاد.
5: تعرف أنا نص اللي بتصل فيه إن بيقولوا لي إحنا يا في ذهب يا راجعين من ذهب يا رايحين على ذهب. شو قضية ذهب الآن؟ ليس كل ما يلمع ذهبا.
8: بالضبط، وجهات السفر القريبة للمسافر العربي بالأخص، يعني ذهب، الشرم، الأردن، كيف شاهدنا بالمعابر كل 10 أيام الأردن اتعلمت إنه نعمل حفلة كل 10 أيام. نزيد الحركة على الأردن، الحركة السياحية، لطالما المعبر هناك يعني كيف بيكونوا بيسفر للطيارات يعاني.
5: أنت بتحكي عن حفلات المطربين العرب؟
8: نعم، يعني الأردن
5: بس اليوم من يوم طالع في ألوان، يعني عمرو دياب بده أبيض، نجوى كرم بدها أسود، ومش عارف لا مين لا بده أخضر.
8: إحنا بنستغنيش عن الفانلات السود والطواقي، إحنا بنقدرش.
5: هاي الزي العام تبعنا، زي الشعبي.
8: معلمين يعني بيسألوني بالمعبر يا أخي شرح لنا شو قصة الفانلات السود البوس والطواقي هاي هاي، إحنا معلمين فيها يعني هاي كانت حفلة عمرو دياب كسرت الروتين اللي متعودين عليه والمنظومة. أما إحنا زينا معروف ومعلم بالعالم، فلنات الصود والطواقي على طول. أما ينبسطوا ويحتفلوا منيح. شرم الشيخ كيف ما ذكرت برضو هي وجهة قريبة، يعني الناس بالموسم هذا موسم الصيف كان يعني بالنسبة لهم يعني كمان بتحدثوا اللغة، وكمان يعني جو أجواء عربية، والمسافر العربي دائما يختار هاي الوجهات في غياب تركيا، فبيدور على بديل اللي يعطي له الجو اللي يبحث عنه.
5: هل في هناك قيود على بعض الوجهات أو بعض الرحلات ربما بسبب إلغاءات أو قيود أخرى؟
8: هناك قيود على شركات طيران الإسرائيلية من السفر إلى إلى إلى دبي، يعني بسبب قيود أمنية خلينا نقول. يعني اليوم هناك إلغاء لشركات الطيران الإسرائيلية العال أركية أو إسرائيل من السفر إلى دبي بسبب قربها من إيران أول شيء، والقيود هي جاءت من الجهات الأمنية، هذا يعني شيء غير مرغوب لدى شركات الطيران طبعا، ولكن لما الجهات الأمنية تعطي قرارات لا يوجد مكان للمساومة.
5: عادة هاي الفترة هي للمسافرين اليهود بالأساس بسبب الأعياد، أنه كمان الكثير من العائلات العربية تستثمر هذه الفرصة تستغلها وأيضا يعني تنضم إلى السفر.
8: المسافرين يهود بيسافروا لدبي، مش لدبي كدبي وإنما كطيران كونكشن لتايلاند لكل وجهات الشرق باعتبارها محطة ربط مع الشرق، وهناك يعني العديد العديد العديد من الرحلات التي تم إلغائها، وهذا يعني ضرب اقتصادي كبير لشركات الطيران الإسرائيلية ودعم كبير جدا لشركات الطيران الإماراتية اللي حلت كيف ما ذكرت في البداية هناك 16 رحلة طيران يومية. يعني
5: في عندك نصائح ملاحظات معينة بتحب تقولها للمستمع الكريم الآن الذي عم بسمعك أمير عاصي؟
8: المسافر بالنسبة له لا يعني له شيء يعني إلغاء الرحلة. المسافر بده بنهاية المطاف يسافر ويوصل لوجهة سفره النهائية. يعني المسافر لازم يعرف إنه إذا ألغى رحلته هذا لا يعني إذا تم إلغاء رحلته هذا لا يعني إنه خسر مصاري. من حيث المبدأ في حقوق استرجاع لثمن التذاكر الطيران، والقانون يشمل أيضا رحلات الكونيكشن طبعا إذا أثبتت شركة الطيران إنه الإلغاء نتج عن ظروف الاستثنائية خارجة عن
5: القاهرة.
8: من هون توصيات للمسافرين إنه يتواصلوا مع شركات الطيران إذا إذا الرحلة بعدها موجودة قبل الوقت، مش يضلوا لآخر دقيقة. الأجواء مع دبي ما زالت مرتبطة جوا، واللي بيحمل يعني حجز من شركة إسرائيلية عليه إنه يكون يقظ ويتابع التحديثات ويعرف حقوقه. واليوم قبل ما تسافر على المطار من بيتك رحلتك بتبدأ من أول ما تخرج من البيت.
5: شكرا جزيلا.
8: مش بس تفحص إذا في عليك إلك طيارة، افحص كمان بس إذا في موقف للسيارة. هذا زدناه على القائمة.
5: نعم، في سؤال من الدكتور سليم اللي موجود في الاستوديو، تفضل دكتور.
6: صباح الخير. يعني صارت معي شغلة إنه أنا في الصيف كان لازم أطلع لبرا، وبآخر لحظة وصلت على المطار ولقيت إنه
5: الطيارة طارت.
6: لا ألغيت نهائيا.
5: ألغيت.
6: فبعدين اتضح لي انه بعثوا لي اس ام اس قبل بيوم ولكن ما شفتوش. فشو ممكن مثلا بهاي الحالة ان واحد يعمل لما بتلغى رحلته من غير ما يكون هو مسؤول عن هذا؟
8: اول سؤال بسأل يعني هو كان هناك احنا كنا في فترة ظرف
5: طارئ
8: ان كان بالكورونا او ان كان بفترة الحرب.
6: انا بحكي بشهر 7 يعني
8: كان في هناك ظروف امنية. اذا شركة الطيران قامت بالالغاء بامر مش خارج عن سيطرتها، واثبتت شركة الطيران انه عملت او اعلنت وتوجهت للزبائن وقامت باخبار الزبائن والإلغاء تم يعني فوق إرادتها مش بإرادتها بدها تلغي، هون هي بتحمي حالها من الإعفاء. يعني هون هي بتكون أمر استثنائي نتج عن ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها ولم يكن بالإمكان منع الإلغاء. هون هي تعفى من دفع التعويض، وهذا مهم جدا في كثير من الحالات. يعني إذا الإلغاء بسبب إنه الرحلة شغالة بس بسبب نقص طيران راحت لوجهة سفر ثانية وعطلت الناس اللي موجودين، هي ملزمة بالتعويض. كثير شركات طيران تلقت دعاوي وعم تدفع تعويضات للزبائن. نعم. دائما الإنسان يحتفظ بالأوراق اللي معه،
5: مهم جدا.
8: يحتفظ.
5: شكرا.
8: يحتفظ.
5: شكرا. يعطيك ألف عافية أمير عاصي على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا أمير.
6: شكرا.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: هل ممكن يكون شرقي رئيس حكومة أيزنكوت؟
6: باعتقادي حان الأوان. يعني هناك أغلبية طبعا شرقية، حتى الآن كان في قضية عقدة الخواجة اللي حكينا عنها في الماضي. يعني الشرقيين دائما
5: انتخبوا عليهم.
6: نعم، يعني نتنياهو زعيم الشرقيين، مع أنه نتنياهو بالمناسبة هو أوجد لنفسه طبعا علاقة بالشرق بشكل أو بآخر، وكان على هذا الكثير من الفكاهة أنه كمان أنه أثيوبي وكمان أنه يمني. حان الأوان. ثانيا أيزنكوت يعني هو شخصية جدا إيجابية، طبعا ناهيك عن أنه كان رئيس أركان وفقد ابنه فقد أقارب في الحرب، ولكن أيزنكوت إنسان متواضع وإنسان فعلا مستقيم. وسألتني في قبل عن تصويت الدرزي، باعتقادي أيزنكوت سيحصل على الكثير من الأصوات في الطائفة الدرزية، كمان بسبب كاميلا بوركن. كاميلا بوركن طبعا كان بريغادير في الجيش وملتزم بمصالح الطائفة الدرزية وكل هذه الأمور، وباعتقادي أنه مكانته في المقعد 16 طبعا هذا يساعد جدا في
5: شو مدى تأثيره الكثير. مدى تأثيره إذا فات مثلا قانون كامينتس، قانون القومية، هل يستطيع كاميلا بوركن بكرة إذا صار جزء من الحكومة القادمة يستطيع أن يغيره؟
6: باعتقادي عندما تأتي يعني من منصب عالي في الجيش سيكون لك تأثير أكبر بكثير في الكنيست أيضا، يعني أنت لن تكون مجرد عضو كنيست، باعتقادي هو سيكون في لجنة الخارجية والأمن، ربما أيضا سيكون في الوزارة، يعني لا أعرف يعني ماذا سيحدث، ولكن واضح بأن هذا نمط جديد من التمثيل أولا، وثانيا يعني نحن نتحدث عن شخصية اللي فعلا ملتزمة جدا بالأمور الأساسية بتتعلق في الطائفة. قانون قومي هو أكبر من الطائفة الدرزية وأكبر حتى من الأقلية العربية، هذا موضوع يعني في عليه إجماع تقريبا في المجتمع اليهودي، ولذلك أنا لا أعول على هذا الموضوع. ولكن هناك قضايا مثل كامينتس مثلا، يعني لا يعقل أنه الشاب في جيل 20-25 لا يستطيع أن يشتري أرض ويبني عليها بسبب هذه التضييقات على, على, على, على, على القرى العربية. في هذا الموضوع مثلا كاميلا بوركن يستطيع أن يساعد جدا في هذا الموضوع. نعم.
5: طالما حكيت عن الشباب تعال تنشوف مش بس الشباب والانتخاب، الشباب كمان والإنجازات الطيبة اللي يحققونها. وانت شايف أنه في شبابنا العرب يعني عم بتركوا بصمة مهمة جدا.
6: تعال تنحكي شبابنا مع واحد يدعو للفخر فعلا في كل المجالات
5: شبابنا
6: حقيقة.
5: نعم.
7: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الأجندة طبعا نحن بنحكي عن صناعة المستقبل، من قائمة 30 تحت 30 في بداية الطريق إلى قائمة 40 تحت 40 بعد تجربة طويلة في الأعمال في الإدارة. تجربة ضيفنا التالي تفتح باب واسع، ماذا يستطيع الشباب العرب أن يحققوا عندما تتحول الطموحات إلى مبادرات وإلى تأثير. صباح الخير للشاب ربيع زيود.
9: صباح الخير عزيزي نادر لك ولجميع المستمعين.
5: بداية ماذا يعني لك أنك أنت من واحد من 40 تحت 40 كنت من 30 تحت 30 ومكمل؟
9: أنا والله بشوفها مسؤولية كثير كبيرة، يعني أنه يتم اختيارك ضمن قائمة من هالنوع، يعني بحط على كتف الواحد كمان مسؤوليات، وانت كنت تحكوا على المسؤوليات وعلى كل التحديات اللي قاعد يواجهها مجتمعنا بالسنوات الأخيرة. فالحمد لله يعني هاي زي تعرف شهادة انه الشغل اللي كنت تعمله خلال كل هاي السنوات له كان تأثير معين، ان كان بمسيرتي ضمن حاسوب تأسيسها إدارتها خلال كل هاي السنوات التأثير اللي عملته، وإسا بالمسار الجديد مع إن كان مع مؤسسة ميت وإن كان مع الأمور الأخرى بتأمل يكون عن جد لها نفس الأثر على مجتمعنا وعلى البلاد، وعن جد إنه نخلق مجتمع أحسن، مجتمع عادل، مجتمع اللي عن جد بعطي الفرص لكل شخص إنه يحقق ذاته ويحقق طموحه ويكون عندنا مساواة تامة بكل الأمور، إن كان بالأرض والمسكن، وإن كان إنه إن نحارب ظاهرة العنف والجريمة اللي حسب رأيي كله مرتبط ببعضه. أنا طبعاً.
5: طب شو اللي عمله ربيع بشكل مغاير عن أبناء جيله اللي حقق هذا النجاح؟
9: أول إشي أنا ما بفكر إني يعني عن جد يمكن هاي يعني تخليني أحكي كلمتين عن هاي القوائم. هاي القوائم يمكن تعرف في ناس تبين أكثر من ناس، بس أنا بفكر إنه في كثير كثير كثير ناس شاطرين ومميزين، إن كان بجيالي وإن كان أصغر مني، اللي يمكن ما حلفهن الحظ تعرف يكونوا على الرادار تاعت هاي الصحف، بس أنا من جيل صغير يعني كان عندي حب المبادرة، إن كان من فترتي بالجامعة بادرت، كنت دائما أتطوع، بادرت لإقامة نادي لريادة الأعمال جوا جامعة تل أبيب بجيل، أسست أول مبادرة بجيل 19، كان يعني أول بزنس لإلي، أول مبادرة مجتمعية ربحية. بعدين بجيل 21-22 بلشت بكل عالم المبادرات بجامعة تل أبيب ضمن مركز المبادرات، بعدين تأسيس مبادرة حاسوب وأخذنا يعني تطويرها من مجموعة مجموعه مع طبعا مع مش لحالي يعني مع مجموعه طيب. من
5: الاصوات. طب خليني اسالك سؤال اكثر في الجوهر. هل الشاب العربي الاعتيادي المتوسط اليوم يملك الادوات انه يفرض وجوده ونجاحه، ام انه ما زالت هناك حواجز تمنع هذه السيروره؟
9: احنا عندنا كل القدرات، ابناء مجتمعنا عن جد شاطرين ومميزين وعندهم كل القدرات. مرات بحاجه للانكشاف، مرات بحاجه للدعم، مرات بحاجه للمنصه اللي من خلالها انت تبلش تبادر واللي انه يكون هذا الشيء متاح. مرات بدك تعرف الامور تتلائم معك تكون بالمحل الصح بالوقت الصح. بس طبعا عندنا قدرات عاليه، لازم ما نخاف يعني ان كان شباب وصبايا من مجتمعنا. وعم بشوف بصراحه اخر فتره كثير مبادرات، ان كان مبادرات مجتمعيه وان كان مبادرات اللي خصها بمجالات الهاي تك ورياده الاعمال، عم بصير اليوم في تحرك اكثر اكبر. احنا بحاجه كمجتمع نعطي شبكه دعم لكل شاب وصبيه عم بجربوا يبنوا شيء ويحاربوا، خاصه في ظل كل التحديات. يعني انت كعربي طبعا لازم يكون عندك يمكن عمليا مؤهلات اعلى شوي، وانك نقطه تعال نحكي انه نقطه الصفر تاعتك هي مش نقطه الصفر تاعت شاب بالمجتمع اليهودي الاسرائيلي اللي يمكن من منطقه تل ابيب او هرسلي.
5: يعني انت مجبور تكون متميز عشان تتميز.
9: مليون بالمئة.
6: صباح الخير. أولا أنا بحسدك يعني لأنه أنا مش من تحت الأربعين بعتقدر.
5: أنت مش تحت الأربعين؟ عجب؟
6: مش تحت الأربعين. فهي أول نقطة يعني.
5: أنا شفت الأربعين قبل عشرين.
6: شفت فعلا نحن يعني. ولكن أنا كنت حابب طبعا أسمع من تجربتك كمان شغلات اللي مؤلمة اللي صارت معك، قضايا تتعلق في التمييز مثلا، أمور من عقبات. هذا القبيل، وكيف عقبات وكيف تجاوزت هاي العقبات. باعتقادي هذا ممكن أن يضيف كثير
5: نتعلم
6: منه نحن والمستمعين.
9: طبعا بفكر أكبر يعني تحديات اللي يمكن صارت معي بشي مرحلة هي بالمراحل اللي فيها أنت بدك تعرف توازن بين عملك المهني ومرات مواقفك إن كان سياسيا إن كان اجتماعيا. يعني بأكثر من مرة اللي كنت فيها أجرب، وهنا أنا بعتبر حالي شوي يعني privileged، يعني عندي امتيازات انه كنت بموقع قوي نسبيا موجود، يعني مبادر لمبادرة انا كنت اديرها. فمرات انك تعبر عن مواقف سياسية اللي هي مش بالمينستريم، هذا كان يجيب علي
5: انتقادات
9: يعني يتعرف زي تكون انت بمصب النار. وهاي محلات اللي بدك توازن بينها، يعني بدك تكون يعني من ناحة تعبر عن رأيك وتستغل ما تبقى من الحيز الديمقراطي اللي الموجود، والناحية الثانية طيب. إنك عن جد تكمل.
5: ربيع كلمة لكل الشباب اللي عم بسمعوك، أنتم تستطيعون. أحكي كيف يستطيعون.
9: يستطيعون إنه الشخص منا يبادر ويجرب وما ييأس دائما. ممكن الأمور ما تضبط من أول مرة، ممكن ما تضبط من ثاني مرة، دائما يتوجهوا لشبكة

0: موسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالت نحكي شوية استطلاعات وتركيب الخارطة السياسية. بنشوف أن العرب 12 13 وما إلى ذلك. في تساوي تكافؤ في قوى المعسكرين. ماذا يعني ذلك لما بيحصل في كل منهم على 53 مقعد؟ شو معناها؟
2: هذا يعني أنه مش رح يكون في حسم. طبعا هذا ما يريده نتنياهو، أن لا يكون حسم، أن لا تستطيع قائمة أيزنكوت وبينيت وليبرمان أن تقيم حكومة، ولذلك التشديد على نزع الشرعية عن العرب، وخصوصا يعني محاربة الموحدة اللي ممكن أن تدعم من الخارج. ولذلك يعني مقلق بالنسبة إلي أنه هنا في يعني تلاقي مصالح بين الليكود من ناحية وبين الثلاثية، أو على الأقل قسم من الثلاثية ضد الموحدة من ناحية ثانية، لأنه السقوط الموحدي هذا يعني انتصار الليكود في نهاية المطاف. ولذلك الهجوم على الموحدة بعدة طرق، بما في ذلك قضية سيغالوفيتش وأهمية فجأة الدخول في مواقف سيغالوفيتش.
1: لكن هل في كمان الأحزاب العربية الأخرى أعربت عن استعدادها للقيام هذه المرة من أجل يعني عدم إتاحة الفرصة لعودة هذه الحكومة إنها تأخذ قرارات، مثلا أن تكون شبكة أمان أو جسم مانع؟
2: ممكن جدا، ولكن
1: التعويل سمعنا
2: الدكتور أحمد طيبي كان واضح في هذا الموضوع بالمناسبة، وحكى عن نقطة في غاية الأهمية وهي تغيير رئيس الكنيست. هذا أمر يعني أول شيء يجب القيام به. ولكن لاحظ ماذا يحدث الآن، يعني طول الوقت اللي التصويت العربي أقل من 65% سيخدم اليمين. التصويت العربي لازم يكون فوق 65% تقريبا 70%، لأنه القضية قضية الفرق بين تصويت العرب وتصويت اليهود، وليس تصويت العرب والمعدل العام. هون النقطة المركزية أنه في حزبين اللي راح يغيروا كل الخارطة السياسية، وهم فينتر اللي موجود على نسبة الحسم
1: وهندل
2: زليخة.
1: نحكي عنهن إسا بتوسع.
2: نعم، ولكن رفع نسبة التصويت عند العرب ستسقط هؤلاء، وهذا سيكون الشيء المركزي اللي بقوم فيه المصوت العربي في هذه الانتخابات.
1: نحكي عن هذين الحزبين بدقة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا ونتعرف على كمان شاب معنا، ناشط اجتماعي صاحب منصة ناجحة جدا على الانستغرام، ربيع حنا. تحياتي من المؤثرين ربيع.
3: حياتي إلى كل جميع المستمعين أخنا ولكل الموجودين معك في الاستوديو.
1: أنا بتذكر ربيع استضفتك يمكن قبل 15 سنة،
3: 15 عدة مرات، فآخر مرة قبل 15 وقبل 5-6-7 سنين.
1: لا كنت في بداية، كنت ما زلت في البدايات الأولى. بدايات. ما كانش بعده يمكن إنستغرام وقتها لما أنا صرفتك.
3: ما كانش بعد إنستغرام، كنا بعدنا بنروح نادي لما كنا نشتغل بالصحافة، كنا يعني لما بدنا نتذكر هاي الأحداث لما يعني الله يطول بعمر الجميع، لما كنا نروح نأخذ صورة الشخص اللي ميت نقعد ساعتين وثلاثة عند أهل الفقيد
1: عشان يعطوك الصورة.
3: عشان يعطونا الصورة.
1: شوف اليوم اللي وين وصلنا.
3: اليوم يعني الصورة موجودة قبل ما يصير الحدث.
1: ربيع حنا، أنت يعني كنت تعاني وما زلت من إعاقة بصرية، لكن أنت قلت لنفسك أنا الإعاقة البصرية لن أسمح لها بأن تعيقني.
3: صح.
1: شو كيف؟ احكي للناس شو بالضبط هي، شو اللي بالضبط اللي بعاني منه ربيع وكيف تخطاه؟
3: الإعاقة البصرية هي من الولادة. أنا لما وصلت لجيل اللي أنا أفهم شو أنا، فبطلت أقدر إنه أقعد في البيت، ويعني أنت فاهم أنا من صف عاشر وأنا فتت على مجال الصحافة وأنت بتعرفني وإحنا كنا بتعاون وكملنا وتطورنا.
1: شو طورنا؟ أنا عندي في الإنستغرام 10,000، أنت عندك 300,000، 200,000، يعني أنت يعني عملت عشرات الأضعاف عني.
3: مثلا شوف أنت قديش عندك ناس كمان محبين لإلك عن طريق الإذاعة، فكل واحد وين بمنصته هو ناجح.

0: مع أنه يعني كل نجاح هو بحد ذاته نجاح لكل شخص.
1: وأنت بتطلع ربيع، أنت بتطلع يعني رغم الإعاقة البصرية أنت بتطلع وبتشرح للناس وبتأخذ المواد الإخبارية وبتشرحها بطريقتك وتقدمها للجمهور كعرض مغري ومشوق وجميل.
0: صح، يعني الخبر اليوم لما بوصل بوصلني إلي وإلك ولكل الناس، نفس لكل الصحفيين نفس الشيء، بس كل واحد عنده طريقته كيف يوصلها لجمهور الهدف تبعه بأي طريقة هو بيشوفها مناسبة. طبعا أنت فاهم هون كمان احنا بنحافظ مرات على يعني مثلا صرت اصل لمرحله افكر هل هذا الخبر مناسب انشره مش مناسب انشره، لانه في كمان مجموعه اللي هي كمان الشباب اللي هي بتتابع، فانت بدك تشوف مش بس بدك تشوف خبر وتنشره، بدك تشوف ما بعد الخبر، شو الامور اللي بتيجي ما بعده، شو العواقب.
1: وانت ما خليتش الاعاقه البصريه تمنعك، انت بتطلع كمان انت بتصور نفسك في الفيديو.
0: ما صور نفسي بالفيديو، يعني انا ما بستحمل الشيء يعني.
1: والناس مع مرور الزمن يعني حبت الفكرة وأيدتك وصار لك الكثير من المتابعين. قديش اليوم عندك على الانستغرام؟
0: عندي اليوم على الانستغرام يعني أكثر من 140,000، بس في عندي المشاهدات بتوصل مرات ل 400 ومليون، ويعني اليوم المشاهدات ما لها علاقة بعدد المتابعين، لأنه اليوم اللي
1: طلع اللي بيطلع كثير في التلفزيونات هو سليم بريك. الدكتور سليم موجود معنا، عندك ملايين المشاهدات دكتور؟
2: انا ما عنديش انستغرام.
1: بس الناس مشاهدوك في المنصات
2: اللي كمان ما بعرفش يعني قد ايه، ولكن انا بدي اقول لك شغلي يعني
1: كل الاحترام.
2: الاعاقه اعاقه البصر مش مشكله، اعاقه البصيري هي المشكله باعتقادي. وبدي احكي لك انه انا كان في عندي مره مجموعه من الطالبات والطلاب اللي عندهم اعاقات مختلفه، قسم منهم اعاقات بصري، وكانوا من احسن الطلاب اللي كانوا موجودين عندي، واكثرهم فعلا عمل اكاديمي مثمر وجيد.
1: وبعد الدكتور سليم مش عارف انه هذا بس الطرف الاول من المقابله ربيع، الطرف الثاني او القسم الثاني من المقابله انه ربيع بده يشارك في ماراثون. يعني رغم الاعاقه البصريه هو نزل وزنه. ربيع انت قديش كنت؟
0: كنت 115، اسا انا 80.
1: يعني او نزلتها بشكل عادي مش بقص معده، انت نزلتها بالرياضه؟
0: لا رياضة. اسمع، جربت عدة أساليب اللي هي مش قص معدة، مثل اللي عم نعرفني الأوبر ومش أوبر، بس وصلت لمرحلة نادر فيش أحسن من الطبيعي، النزول الطبيعي.
1: طب كيف وصلت لماراثون؟ يعني من إعاقة بصرية للمشاركة في ماراثون؟
0: يعني مثلا إسا أنا مثلا عم بحكي معك بعد إسا مخلص 15 كيلو متر ركض.
1: تعرف ممتاز، أنا كمان زيك آخر سنتين عملتن.
0: فاليوم انا قبل سنه يعني من انا كنت اعمل رياضه واركض، فانا لما كنت افوت على اسمع انا عشان طول حياتي ما بسوق سياره فبروح باجري، فكل هذا المشي ولد انه انا يكون عندي باجري طاقه وعضلات اللي هي لشخص اللي هو بتمرن يوميا تمارين اللي هي اجرين. فانا قلت ليه انا ما يعني انا مش عم بقدر اصور بنفسي في في في, في النادي الرياضي كجسم بالقسم الفوقاني، فانا استثمر اجري اللي هو الناس يعني عم بتركض ومسافات فدخلت لمجموعه اللي هي مجموعه بين يعني ما بين عرب ويهود في منطقه الكريوت مع مدرب خاص يعني ضمن مجموعة مميزة اللي بيعطينا تمارين، وإحنا أساسا وأنا قلت له يعني بعد ما ركضت كنا في سباق الأوتس وتل أبيب اللي هو 21 كيلومتر، فما بعد ال 21 كيلومتر بيجي ال 42 كيلومتر، يعني ركض لمدة كل واحد وسرعاته، يعني أنا إسا هدفي أخلص ال 42 كيلومتر تحت الأربع ساعات.
1: بالنسبة لك ماذا يعني ذلك؟ هذه أي النجاحات وهي الإنجازات الطيبة وهي الإرادة؟ وأنا عندي إرادة أنا أستطيع.
0: أستطيع إنه هون أنت بتشتغل بس على الجسم وعلى قوة الجسم، على قوة العقل. العقل بصير يشتغل لما أنت تقول بديش أستسلم لهذا الهدف بهدف الرياضة، أنت معناه بأي إشي بحياتك مش راح تستسلم، يعني إشي بجر إشي. موضوع مجر موضوع
1: بالنجاح والتوفيق، ونحن طبعا سنواكب.
0: وفي كمان شغلة أحكي لك إياها.
1: يلا فاجئنا بكمان شغلة حلوة.
0: يعني أنا عم بروح على كل الأمور اللي أنت بتشوفها، يعني الأستاذ سليم نعطيك كمان معلومة، أنا عيني اليمين ما بشوف فيها كمان، وعيني الشمال عندي ضعف نظر بقدرش أسوق سيارة. أنا كمان عم بحب البسكليت. إحنا بنطلع بسكليت اللي إذا بتشوف البسكليتات هاي اللي على الشوارع بيقولوا لها يعني البسكليتات اللي هي دراجات الشوارع. يعني يعني قبل الجمعة طلعنا من شفا عامر ل ل لراس النقورة روحها رجعة.
1: أهم إيش تدير أهم إيش تدير بالك حالك يا ربيع، لأنه إحنا أنت عارف إحنا بهمنا سلامتك.
0: وبدي لك كمان شغلة أخيرة.
1: يلا
0: كل هاي النجاحات اللي موجودة اللي أنا عم يعني عم بخوضها وبستثمرها وبعملها كمان في من وراءها كمان أصدقاء ومدرب، واللي أهم من هيك اللي عم بتساعدني وبتدعمني هي مرتي. يعني مرتي قبل جمعة بتذكر يوم الجمعة اللي كان عندي ركضة 32 كيلومتر، ف 32 كيلومتر تقوم تركضها بلش على الساعة 6 كتير صعب، ففقنا على 3:30 عشان أنا أبلش الركضة على 4 الصبح.
1: كل الاحترام لزوجتك اللي واقفة معك هاي الوقفة البطولية طبعاً. كل الاحترام احنا يعني نشد على يديها وبالنجاح والتوفيق دائما ربيع حنا. وشي يوم لازم تزورنا هون في الاستوديو.
0: اكيد اكيد ان شاء الله.
1: الى اللقاء ربيع.
0: يلا طيب
1: مع السلامه. شو رايك يعني شوف انت هذا التحدي، الاراده التي تصنع المستحيل؟
2: طبعا يعني كل النجاحات هي في نهاية المطاف أن تحول الإعاقة أو تحول المشكلة إلى جسر أو سلم تصعد منه. يعني الكثير من الشخصيات الهامة،
1: هذا السلم كان موجود للليكود عادة مع الطائفة الدرزية، شفنا في الآونة الأخيرة يعني ما فيش اليوم شخصية درزية في موقع مؤثر مهم، كان في الماضي فطين ملا، كانت شخصيات أخرى، مين اليوم؟
2: اليوم فيش تمثيل للدروز في الليكود. طبعا كان فاطمة ملا، كان كمان دكتور أكرم حسون. أكرم ليس عن طريق الليكود، أنا عن طريق بدعون سعر، وقام بعمل ممتاز بكل ما يتعلق بالسويدة بالمناسبة. وكمان هون كمان
1: يعني كمان لن يكون سعر عضوان للكنيسة في الكنيسة،
2: ولن يكون للكنيسة، وهذا واحد من يعني السياسي هي واحد من المجالات الصعبة والشائكة واللي فعلا يعني فيهاش قوانين طبيعية مثل أي مجال آخر. يعني ممكن أن تكون كما قال شارون، يعني مهم أنك تكون على الدائرة، يعني ممكن أن تكون عضو كنيسة وبعد فترة قصيرة أن تكون خارج الكنيسة وخارج السياسي والجميع ينساك وينسى ما فعلته. يعني هذا مجال شوي صعب ومعقد، والسياسي كمان هي مهنة. الكثيرين يعني يعتقدون السياسي مجرد
1: شوف أيمن عود على سبيل المثال صار 11 سنة وين موجود أيمن عود 11 سنة كان موجود في قلب الخطاب والمشهد والحدث. الآن بعد تقاعده بعد إنهائه لخدمته البرلمانية ممكن فجأة يصير يعني جزء من الماضي؟
2: باعتقادي لا، أيمن عودي من نوع آخر،
1: طبيعته تختلف
2: لأنه كمان أيمن عودي أتى من بلدية حيفا، يعني أتى مع تجربة سياسية وسيكوي وعنده فهم مهني في السياسي وترك بصمة هامة كمان. أنا بعتقد كمان أنه أيمن كمان آخر مرة التقيت معه كمان فهمت أنه في عنده مخططات مستقبلية هامة،
1: حركة عربية يهودية
2: يعني نعم. يعني أيمن عودي أولا عنده برنامج معين وعنده فكرة لماذا يريد أن يحصل عليه، وهو ليس مجرد يعني سياسي عابر. هي نقطة مركزية. النقطة المركزية الثانية أنه أحيانا عندما تكون لك أيديولوجية واضحة هذا واحد من أهم مركبات النجاح، وعندما لا تكون لك أيديولوجية ومجرد وجدت مقعد في الكنيسة
1: المقعد ينتهي فأنت ستنتهي
2: تماما.
1: أنت بتحكي عن مقعد الكنيسة، كنت في مقعد الطيرجي ولا بس المسافر؟
2: لا أنا بدي أكشف لك شغلي. أنا دائما كنت يعني كان عندي سيمولاتور وكنت حاول أطير في سيمولاتور وكأنه يعني طائرة عادية، بهتم في الطيران في حوادث الطيران.
1: كم متر طلعت عن وجه الأرض؟
2: الحقيقة أنه يعني سقطت في طيارة كم مرة يعني ولكن
1: على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع الطائرة الحقيقية.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
1: وطبعا عم بيحكولنا بيكتبنا الأستاذ فطين ملا أبو محمد بأنه في ممثل على المقعد 41 الأخ ملا ملا. مقعد مش واقع كثير،
2: مش واقع نهائيا، ولكن طبعا يعني إذا صارت موجود. إذا صارت حادث الطائرة وسقط أغلب أعداء الليكود فممكن المقعد 41 يصير حقيقي، ولكن هذا لن يحدث قريبا.
1: نعم على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع بلال المصري الذي ينضم إلينا. أبو العبد أهلا وسهلا بك بلال، تحياتي.
4: أهلا وسهلا أخ نادر، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: هناك من ينظر إلى الطائرة من الأرض وهناك من ينظر إلى الأرض من الطائرة، أنت من هؤلاء. كيف بلشت قصة حبك للطيران بلال؟
4: أولا شكرا على اللقاء الإذاعي أخ نادر،
1: أهلا وسهلا فيك.
4: الشيء بلش معي من وانا صغير يعني صراحة. أنا مولع في الطيران وفي حب التحليق في الجو.
1: طيب.
4: وبحب الارتفاعات يعني. يعني في ناس بخافوا من الارتفاعات، أنا لا بالعكس. أنا بحب الارتفاعات، بحب أكون على قمم عالي وفي السماء. هسا بلش معي الاشي وانا صغير وصار الاشي ينمو، وكان خلصت المرحلة الثانوية وتوجهت تعلمت كبلان رشوم وطلعت من العبودة، يعني سلكت زي عندنا في العيلة جميعهم كبلانين، كبلانين ومقاولين بناء،
1: عائلة المقاولين. انت كمان كنت مقاول من ضمنهم؟
4: نعم حتى الآن. هسا طلعت كبلان رشوم ويعني مقاول مسجل في متراد عبودة ويعني في مكتب العمل وصرت اشتغل. هسا ظل الحلم يعني يراودني دائما ودائما على البرامج الطيران وعلى سبحان الله. مره هيك قلت بدي اروح اسجل، خلاص يعني خلاص اجل الوقت اللي اسجل وابدا اتعلم. بالفعل رحت على مطار هرتسلية وسجلت هناك في المدرسه، مدرسه بيت سفر سكاي اسمها، وبدات اتعلم. اخذ معي التعليم سنتين ونص والحمد لله حصلت على رخصة قيادة الطائرة. على حتى 10 ركاب. وزن الطائرة الإجمالي يصل إلى 5 طن و700، يعني طائرة كبيرة. أستطيع أن يعني أحلق في طائرة من 10 ركاب.
1: كل شو بعطيك هذا أي شعور أنت عندك وأنت عارف بتحلق فوق كفر قاسم؟ أنت ابن مدينة كفر قاسم وبتشوف وبتشوف البلد منبسطة تحتك.
2: لا في سؤال أهم إذا ممكن، إمتى راح تعزمنا كمان إنه نطلع معك في الطيارة أنا ونادر؟ يعني نحن منتظر.
1: أنا بنرتبها.
4: مدعوين في أي وقت، أنا جاهز. بس الأوكي منكم يعني. بس
1: رفعوا لي التليفون. شو الشعور لما أنت بتشوف البلد بلدك تحتك هيك أنت شايفها من فوق؟
4: نعم والله كنت يوم السبت اللي فات أنا والأخ مصطفى صرصور الصحفي الكبير،
1: وإحنا من خلال مصطفى صرصور قدرنا نوصلك.
4: نعم
1: كيف كان؟
4: حكالي نعم كان شيء رائع جدا أخ تامر. أنا أول مرة باجي فوق كفر قاسم، لأنه كفر قاسم يمر الخط الطيران الدولي، فكان مش سهل جدا تلقي موافقة على يعني قدمت يعني عدة طلبات حتى وافقوا لي برج المطار بن غوريون، مشكورين طبعا. في الآخر وافقوا لأنه برضو خط طيران دولي بمر من فوق كفر قاسم، فهذا كان يعني
1: موقع يعني استراتيجي مش هوية
4: موقع استراتيجي. وبقولوا له طبعا السي تي آر اللي هو الزور مرحاب لبكرات بن غوريون، فهذا كان تحدي الناجي في منطقة فيها طيران دولي.
1: حلو
4: بنزل على مطار اللد على بن غوريون.
1: طب هاي الهوية هاي الهواية اللي انت بتمارسها بلال مكلفة أو هي بدها أكثر شغف وحب وإرادة؟
4: من ناحية مكلفة طبعا ساعة الطائرة هذه الصغيرة 1400 شيكل. أنا بتكلفني يعني. هسا شغف يعني، بظل الإشي شغف يعني. يعني بقى أنا موضوع المصاري هذا بعرفش يعني، ملوش اعتبار عندي بالنسبة للهواية وللمتعة. نعم. يعني لما عندك
1: يعني تقول لحالك بلاش نروح على عرسان، بلاش نروح على عرسان ثلاثة يا الجمعة بنطلع بالطيارة.
4: والله ممتع جدا أخ تامر. كنت من فوق اللي كان سحاب كثيف شوي في اليوم السبت، وكنا دخلنا شوي في السحاب وحلقنا من فوق السحاب، وحلو جدا المنظر، منظر كفر قاسم من الجو يعني إشي أول مرة أنا يعني التجربة هذه يعني كانت ممتعة جدا.
1: مين اللي بيقدر يفوت على الهواية؟ مين اللي بيقدر يبلش يدرب حاله يصير قائد طائرة؟
4: كل شخص فوق 17 سنة، ما يكونش عنده عضارب ليلي، يعني ما يكونش عنده
1: ماضي جنائي،
4: ماضي جنائي او مثلا عامل بعرف يشتري في القضايا الشرطه وما شرطه يعني لازم يكون ملف
1: ماضي نظيف
4: بالكليل 5 سنين لورا نظيف.
1: نعم نعم.
4: قبل ال5 سنين يعني اذا واحد مثلا عامل اضراب للليف من 7 أو 10 ما بتطلعوا عليها كل شيء 5 سنين لازم.
1: خلاص نرتب معك لكان مرة جاي كمان
2: احنا بعدين احنا فوق 17 كمان ففيش مشكله.
4: فوق 17 وال الوضع الصحي طبعا الجسماني اللي هو البريوتين.
1: لا هاي بدنا شو اسمه هاي عليها علامة استفهام.
4: لازم يكون طبعا
1: بديكور. بلال واصل الانبساط حبيبي والمتعة بلال المصري طه من كفر قاسم طيار.
2: وشكرا على عزيمة كمان احنا مستنين فعلا.
4: مشكورين احنا مستعد ان شاء الله في اي وقت تتصلوا لي ان شاء الله.
1: الله يخليك. شكرا بلال المصري طه بالنجاح والتوفيق من السماء وفي الأرض أيضا.
4: أمين أمين. شكرا شكرا.
1: إلى اللقاء.
4: مشكور. السلام
1: عليكم. حكومة وحدة وطنية.
2: لا أنا لا أعتقد صعب جدا لأنه يعني السؤال طبعا لاحظنا أنه بوجي هيرتسوغ يحاول التحضير لحكومة وحدة وطنية كان في عنده عدة تصريحات بشكل أو بآخر ولكن السؤال يتعلق بشخصية نتنياهو يعني أيزنكوت كان واضح بأنه لا يمكن أن تقوم حكومة مع نتنياهو ومع مسؤولين عن 7 أكتوبر وهذا ليس فقط نتنياهو ولذلك أنا استبعد قضية الحكومة الوحدة الوطنية ولكن السيناريو اللي أنا شايفه مع الأسف
1: كمان انتخابات
2: كمان انتخابات يعني لن يكون هناك حسم. السؤال المركزي
1: تعال نحكي سلكان عن الحزبين نعم زي ما قلنا
2: السؤال المركزي هو هل سيستطيع أيزنكوت إقامة حكومة انتقالية لكي يسقط حكومة نتنياهو وأن لا يكون نتنياهو كما كان في 2018
1: ولا 2022 كيف بيقدر يقيمها
2: إذا كان في عنده أغلبية على الأقل 57 ودعم
1: 57 لحاله؟
2: نعم وأربعة من الخارج وصلنا ل 61 فممكن إسقاط حكومة نتنياهو وإقامة حكومة بديلة والذهاب إلى الانتخابات كأيزنكوت رئيس حكومة انتقالية وليس نتنياهو.
1: أهم سؤال هل العرب سيكونون جزءا من هذه الحكومة؟ يعني طلع أنت ليبرمان يؤكد ذلك أنه أنا لن أجلس أيزنكوت يؤكد ذلك كثيرون يعني كل الهند قال أنا لن أجلس مع العرب سعر كله الجميع يؤكدون اليوم لن نجلس مع العرب فكيف العرب يكونوا جزء من حكومة يؤكد الآخرون بأنهم مش راح يكونوا جزء منها
2: العرب يعني بعد 7 أكتوبر مش راح يكونوا جزء من الحكومة باعتقادي هذا واضح كمان للعرب ولكن السؤال ماذا سيكونوا هم سيوصوا على أيزنكوت هذا في غاية الأهمية هم سيسقطوا رئيس الكنيسة هذا كمان في غاية الأهمية العرب سيؤثروا على الحكومة هناك عدة آفاق للتأثير على الحكومة كمان في العمل البرلماني نحن لا نتحدث عن العمل البرلماني في أهمية كبيرة للعمل البرلماني هناك بعض أعضاء كنيسة العرب اللي هن خبراء في العمل البرلماني يستطيعون دعم الحكومة في اللجان البرلمانية المختلفة يعني كل هذه الأمور تساعد الحكومة البديلة وهذا في غاية الأهمية طبعا ليس فقط أن يكونوا في الائتلاف
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
1: أي لعبة اخترت تشوف امبارح بلجيكا فرنسا
2: كمان شغل يعني أنا متأسف عليها أنا وال
1: بتشوفش بالمرة
2: بشوفش تقريبا نهائيا يعني ابني
1: لا تعني لك يعني
2: ابني لاعب كرة قدم ودائما بيتابع كرة القدم
1: طب شو علاش بتحكي معه بتحكيش أنت وياه عن المباراة اللي شفتها عن الجول اللي سجل عن رونالدو شو عمل اليوم ليش ما أشركوش المدرب في آخر مباراة
2: هاي واحدة من نقاط الضعف تبعي إنه أنا لست في هذا المجال بحكي مع ابني عن كثير شغلات
1: تعال نحكي مع
2: إلا عن سياسي وعن سبورت هاي الشغلة
1: نايف عارضة المحلل الرياضي ينضم إلينا تحياتي نايف
5: يا أخي أبو فادي وهلا مازن غنائم رئيس بلدية تخنين طبعا
1: مازن غنائم مش معنا اليوم معنا اليوم الدكتور سليم بريك في الأستوديو
5: في الأستوديو بس شفتك حكيت مع مازن غنائم قبل
1: اليوم لا اليوم والله احنا دائما بنتشرف نحكي مع مازن غنائم لكن اليوم بالصدفه ما كانش معنا على كل نايف
2: اليوم يوم الاثنين ولا لا انا غلطان
1: مين انا
2: اوكي مش مهم
1: على الهواء مباشره شو رايك بالمباريات اللي عم بتشوفها بين المنتخبات حاليا نايف وشو شفت امبارح
5: طبعا المباريات اللي تجي هي خلينا نقول دوري الامم الاوروبيه ويعني المنتخب الإسرائيلي خلينا نقول ما لم يكن له حظ في أي يعني نجاح خسر مع النمسا 3-1 وخسر مع المنتخب الإيرلندي 3-0 اليوم عندهم طبعا مباراة مع كوسوفو نتأمل إنه يعني يحرزوا على النصر يعني حتى لعبة واحدة على الأقل
1: استبعده رونالدو من اللعبة الأخيرة، شو رأيك؟
5: طبعا رونالدو احنا بنقول انه يعني يستغل انه هو لاعب يعني على مر السنين كان متألقا ويعني وبيسمح لحاله يعمل اشياء اللي يعني مش كل لاعب بيسمح لها، ولكن هذه المرة يعني المدرب اقصى من المباراة بسبب تصرفاته.
1: مين اللي لفت نظرك في هذه البطولة لحد الآن؟ أي منتخب؟
5: المضبوط أنا بقول يعني المنتخب المتصدر اللائحة هو المنتخب الفرنسي.
1: الفرنسي بعنوا بتعرف أنت بالكاد امبارح ولي سيف الدقائق الأخيرة قبلها كمان 1-0 من امبابي اللي خرج مصاب.
5: أخي نادر في كرة القدم يعني خلينا نقول كل فريق أو كل يعني التألق لم يدور على يعني مدار الساعة، وفي هناك يعني بعض الأحيان يكون في خلينا نقول هبوط، ولكن أنا شايف إنه الفريق الفرنسي هو يعني بالوقت الحاضر.
1: كيف شايف إنه ترى في سؤال من الزميل أحمد عويسات، كيف شايف لنا عنان خلايلي وسيد أبو فرخ خاصة بعد الاحتفال الأخير تبع سيد؟ شوفت أنت بعصا الزاوية.
5: سيد أبو فرخ طبعا إحنا نعتز ونفتخر فيه، ولكن عمل يعني مثل ما أنت قلت في أنه يعني أخذ العلم ورفعه وعمل زي تقول يعني من الفرحة أنه بطخ.
1: لا هو مش غير بطخ، بالعكس هو عم بيلعب سنوكر كان
5: سنوكر.
1: لا مش طخ، لا طخ في عنف، هاي سنوكر
5: يعني بلعب سنوكر، ولكن يعني هذا الاشي مش مقبول طبعا في هذه الدوريات. والحكم يعني اقصى من
1: مسموح لنيمار، ممنوع لسيد ابو فرخ.
5: سيد ابو فرخ بعده مش يعني خلينا نقول بمستوى نيمار، شوي خليه يتألق.
1: شو مع اسرائيل وكوسوفو
5: اليوم؟ طبعا اسرائيل مع كوسوفو انا بعتقد يعني
1: الخميس
5: بتأمل انه يغلبوا يعني حتى مرة واحدة في هذا في الدوري الأمم. المدرب ران بن شمعون طبعا احنا كلياتنا بنعرف قدراته، ولا وهو يعني بحب يدخل اللاعبين اللي خلينا نقول من الصغار والشبيبة ويرتكز عليهم، يعني هاي طريقته في اللعب ران بن شمعون.
1: نعم شكرا جزيلا لك نايف عرضة، يعطيك ألف عافية، وتمتع بمباريات المنتخبات.
5: شكرا لكم والمستمعين.
1: أي منتخب أنت كنت بتختار أو أي منتخب اليوم سياسي بشغل اهتمامك؟
5: أنا؟
1: لا أنت خلصنا، شكرا جزيلا نايف، يعطيك العافية. في عندي كمان ضيف في الأستوديو اسمه الدكتور سليم بريك.
2: أكثر منتخب سياسي باعتقادي هو فعلا يشار، لأنه حزب جديد. بهمني جدا بأي طريقة يبنى هذا الحزب، هل سيبنى بشكل مهني وبشكل صحيح وبشكل مستمر، أم أنه واحد من أحزاب المركز التي ستنهار. ولكن كنت بدي أحكي عن شغلي، حكيت عن أبروبو سنوكر، أفضل لاعب سنوكر كان أماديوس موتسارت، وطبعا هو كمان كان أفضل موسيقي على كل العصور.
1: كمان تنين كان هون وهون
2: فعلا، يعني هو أو أحسن عازف على
1: البسندير. كان يعزف بعصا سنوكر؟
2: لا كان يلعب سنوكر، وكان من أفضل الشخصيات، وهذا بدل على حدة التفكير. ولذلك هو كمان أحسن موسيقار عبر كل العصور حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم بريك على أنك، وطبعا احنا تمتعنا أنك تكون معنا في كل المواضيع، حكينا مش بس سياسة واقتصاد. نعم. شوي في الرياضة
2: يجب أن نكون شموليين. نعم. نعم. وراح أهتم في الرياضة علشانك كمان في المستقبل إن شاء الله.
1: تنساش نحدد موعد للطيارة،
2: وموعد للطيارة إن شاء الله.
1: أنا من اليوم فايت على توتر.
2: أنا فعلا
1: راني رشيد أبو نمر حين دهان أحمد عوسات نقلنا إلى حضراتكم من خلال التلفزيون، كنت كمان في التلفزيون شايفه.
2: أوه.
1: في الإعداد والتقديم في هذا الوقت المباشر.
2: شكرا
1: على الاستضافة. نعود لنلتقي يوم الخميس أيضا. إلى اللقاء، سلامات.
2: شكرا.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك، أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: ناشوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
7: مخزن ناشو.

0: عناوين الساعة من مكان: تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس، رئيس الدولة يدين عنف المستوطنين في جلود، بن غفير يقول إن نتنياهو يتحمل مسؤولية عن مذبحة 7 أكتوبر، رفع سعر البنزين بأكثر من نصف شيكل للتر، وأمطار محلية خفيفة. بعد قليل كل التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. 10 في أورشليم القدس، قام جيش الدفاع بتصفية قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس عز الدين البيك في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في حي النصر بغربي مدينة غزة. وأصدر رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس بيانا مشتركا أشاد فيه بنجاح عملية التصفية، وذكر أن البيك كان يخطط لشن اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ويعمل على تجنيد عناصر للحركة. ويعد البيك من أبرز قيادات الجناح العسكري لحماس، وتولى قيادة لواء الشمال في أعقاب تصفية قائده السابق أحمد الغندور في شهر نوفمبر عام 2023. وقد نجا من محاولة تصفية قبل نحو 4 أشهر، عندما استهدفت غارة جوية شقة سكنية وسط مدينة غزة. وقد وفانا بالبيان مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. دان رئيس الدولة إيتحاك هيرتسوغ أعمال الشغب العنيفة في قرية جالود جنوبي نابلس، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك بحزم ضد المشاغبين وتقديمهم للعدالة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الرئيس هيرتسوغ وصف الحادث بخطير للغاية والذي يتناقض بشكل عميق مع القيم اليهودية، مؤكدا أنه يشكل وصمة أخلاقية واعتداء على سيادة القانون والقيم الأساسية للمجتمع والدولة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيد حربي أن 3 من أفراد حرس الحدود أصيبوا بجروح طفيفة في جلود، وتم اعتقال 5 مشبوهين بينهم شاب عمره 18 عاما من سكان أورشليم القدس. قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء نتنياهو يتحمل مسؤولية عن مذبحة 7 أكتوبر، لكنه حمل في المقابل القيادات الأمنية والعسكرية مسؤولية تضليله. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال بن غفير إن نتنياهو أخطأ، لكنه أضاف أن المستوى العسكري هو الذي ضلل رئيس الحكومة، مستشهدا بتحذيراته السابقة من حماس والتي قال إن رئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز الشباك آنذاك قلل من شأنها. وفي سياق آخر دعا بن غفير إلى إحراق جثمان زعيم حماس السابق يحيى السنوار على غرار ما جرى لجثمان النازي أدولف أيخمان. ترفع أسعار الوقود ب52 أجورة اعتبارا من ليلة الأربعاء الخميس المقبلة، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواقل و27 أجورة بالتعبئة الذاتية. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن هذا السعر هو الأعلى على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق بأجورتين، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي بنحو نصف شيكل والذي يسري مفعوله حتى نهاية الشهر المقبل. ويعود السبب من وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعزيز قوة الدولار. فاز النادي الرياضي كفر قاسم خارجيا بالدقيقة 90 على مكابي كرياتغات بهدف دون رد ضمن الدرجة الممتازة لكرة القدم، ويتواجد فريق كفر قاسم في أواسط اللائحة، أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في أواسط البلاد وجنوبها لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في المنطقة الشمالية وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 24، تل أفيف الناصرة وبئر السبع 28، حيفا 27، وفي غور بيت شان يصل إلى أو تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين الكرام، هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله: الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعرين.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدي المكان. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عريني بسول. كيف الطقس؟
0: أحلى. مش حبيته.
1: بجنن.
0: خريفي.
1: أحلى.
0: بلشت تتغيم.
1: تغيم ونقطت وفي جو.
0: لا.
1: وتغير.
0: رجعوني
1: للصيف. وغيرنا فصل لفصل جديد. لبداية جديدة.
0: رجعوني للصيف.
1: حم. خلص. 3 أشهر بزيادة.
0: للبحر.
1: 3 أشهر بزيادة.
0: لا شو إسا
1: 3 أشهر اجتهاد بعدين بيجي الشتاء وبيجي كريسماس ورمضان وفي هيك ما نعمل
0: شيء حلو الأجواء حلو
1: لكل إشي في بداية في نهاية بعدين ترجع بداية وبترجع نهاية بيجي الصيف السنة الجاي
0: بخد لي وقت شوي أتأقلم. أنت شاطرة بالانتقال.
1: أنا مش شاطرة
0: بالانتقالات.
1: بالانتقالات ومش قصة شطارة.
0: خلص الصيف بدأ الخريف.
1: tuning your mind.
0: عندك.
1: Tune it.
0: عندك.
1: You just tune it. Tune it.
0: مش مبرمجة منيح
1: زيك. هي مش هي دوزني مزبوط
0: دوز
1: يعني دوزني.
0: صباح الخير لكل اللي معنا من هذا الصبح بالسيارة بالشغل بالبيت واللي انضموا لنا بهاي اللحظات. انتم مع برنامج ماريا وعارين على راديو وتلفزيون مكان. شو مين معنا الطاقم اليوم؟ صباح الخير لناصر سعيد براديو المتلفز، لرانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، وخين دهان بالهندسة الصوتية. انا وماريا معكم لحد الساعة
1: 12 حكي وقصص وضيوف وشغلات يمكن توقفنا شوي عندها. فصباح الخير عارين وأنا ماريا.
0: خلص
1: بس بزيادة أرقام التليفونات يمكن
0: من إسا
1: لأن يمكن حدا بده يحكي ويصبح ويحكي لنا وهيك.
0: أكيد صاروا بعتين لك. وين وين عم بيبعتوا لك؟
1: من أول واحد بعت فكرك وسبق
0: تتحيرنيش كتار.
1: لا في واحد سبق، في 2 دائما بيسبقوا.
0: يا الله يا مريم.
1: حذر فذر مين؟
0: كولونيل.
1: لا
0: محمد خطيب.
1: السبعة واحدة بس بالضبط. فتحي صبح علينا. صباح الخير عارين وماريا. صباح الخير والورد والفل والياسمين عليكم لكل العاملين في راديو مكان. يا عم بتسابقوا
0: صرنا نستفقد لهم يعني اذا بصبحوش علينا اول البرنامج.
1: مش محمد خطيب بعت لنا
0: الا
1: بعتنا ابو رشيد الكماني صور
0: ابو رشيد
1: الحامد ما احلى.
0: وين عم بيبعتوا لك؟ طيب وين؟
1: على 050-907-13-21.
0: هون هذا رقم الواتساب وبس رسائل نصية. إذا بدكم تتصلوا لنا ونسمع صوتكم على الهواء فعلى 072-335-9993.
1: بدي أشوف مين إسا كيف رح يتسابق ومين رح يبعت لنا كمان يصبحوا علينا.
0: شو أنت يعني عم بتتبارب؟
1: بدي أشوف مين بحب المسابقات.
0: يلا مين؟ يلا نشوف. يلا
1: مسابقات مين؟

0: أنا كلميني. صباح الخير لكل مين معنا. وصار عنا اتصالات وشو عم بيدباروا عندك ولا كيف؟
1: ايه اه
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وخلونا نسمع أصواتكم على الراديو أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: طيب اليوم احنا رح هيك نحكي مع الناس ماستر انه الطريق يكون جاهز قدام الناس شافوا فرصة او حاجة او اي حاجة او حتى مشكلة وقالوا طيب شو ممكن نعمل من هون. فبالساعة الاولى بدنا نحكي عن روح المبادرة. هل المبادر هو بالضرورة شخص عنده شركة او ستارت اب ولا هو مبادر مش عارف عن حاله؟
1: ممكن ولا مش عارف عن حاله بس مش مسميها ستارت اب
0: ولا مفكر حاله مبادر. هم مش مبادر
1: هاي كمان في كتير في ملان من هنا
0: مش ناقص
1: ولا المبادرة ممكن تبدأ أصلا بطريقة التفكير إنك ما تكفي بالطريق المتوقع منك وتجرب تلاقي طريقك أنت. والأهم هل ممكن نزرع هاي الروح عند الأطفال ومنهم بصغر؟ وأنا بموت على هاي الشغلة.
0: شو رح يكون معنا كمان بالساعة الثانية بما أنه إحنا موجودين مع المستمعين المشاهدين لحد الساعة 12
1: من المبادرة
0: نروح
1: لمبادرة من مكان مختلف شوي.
0: كيف؟
1: ناس قرروا يتطوعوا يساعدوا ينزلوا للميدان وقت غيرهن بالوقت اللي الناس تانيين بحاجة إليهن.
0: يعني لما الواحد بيكون بحاجة لحدا هدول
1: بيجوا
0: أول ناس
1: بيكونوا بتطوع.
0: إحنا معاكم
1: بتطوع. ونحكي عن فريق بدأ قبل حوالي 3 سنين واليوم فيه تقريبا 120 متطوع من كل البلاد.
0: وقبل كل هذا
1: في عنا
0: اتصالات. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مين معنا؟
2: صباح الورود لمريا وعدين. صباح الورود.
0: سهلا. هلا
1: مش عارف
2: المختار معاكم.
0: أهلا أهلا المختار.
2: يا هلا بيكم. يوم السبت في عندي عيد ميلاد. شو اسوي؟
0: عيد ميلاد.
1: عيد ميلاد يوم السبت.
2: يوم السبت
0: اول شيء يكون كون اقتصادي. اسمع شو مشوارنا معك. انا بحكي
1: رح اشترى بدله. قلت له اشتري بدله. رح اشترى بدله.
0: احكي له احكي له مختار. مشوارنا معك معك ابتدى لما كانت في بدله ومش لابسها.
2: لا بلبسها.
0: قررت تلبسها. قررت تلبسها ومن وقتها صرت تشتري بدلات. أنا بقول لك نقي واحدة من البدلات الموجودات عندك.
1: أي لون بتحب؟ أي واحدة فيها أكثر واحدة؟
2: بتحب الزرقاء ماريا.
1: ماريا بتحب الزرقاء. بتلبس الزرقاء يوم السبت.
0: تلبس الزرقاء يوم السبت وبتستناش حدا يعايدك. أنت بتعايد نفسك. بتهني حالك بحالك.
1: أول إشي بتقول لنفسك كل عام ومختار بألف ألف ألف ألف خير.
2: هيك. بس ناقصني شي واحد. أنا ناقصني شي واحد.
0: كعكي.
2: لا بيت فيه ورزقة من عند الله فيه من بتوع
0: العروس بتيجي
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب امين. بتيجي بتوصل كل اشي بوقته حلو وبتعيد وبتجيب لك كعكة حلوة وبتروح بتطلع على محل بتفطر.
2: والله وطعتي قلبي يا مريا. انت وطعتي قلبي يا مريا.
0: ماريا
1: ايش
0: خلي سقف الاحلام.
1: روحي اشرب قهوه
0: ماريا. خلي سقف الاحلام
1: ايش بده يعيط.
0: طيب بس تخليه خليهوش يصيح هلا بعيد.
1: الصبح بده يروح.
0: خليك واقعي.
2: بدنا نطول على هذه ماريا.
0: طولي بالك علي يا ماريا.
1: طيب يا مختار
0: خليه يلبس البدل الزرقاء يهني حاله.
1: طيب
0: يريد الخير وان شاء الله بتيجي بنت الحلال.
1: بس نحن مش عم نحكي على بنت الحلال، نحكي على العيد نفسه.
0: طب بس هو مش قادر يعيد لحاله.
1: طيب هو لما بنفخ على الشم
0: يتمنى.
1: الشمع يتمنى.
0: بس انت تنساش تغمض عينيك.
2: انا بدي اطفي الشمعة.
0: انت
2: وانا بدي اضويها.
0: انت
2: وانا بدي اكل الكعكة.
0: انت
2: انا بدي اكل الكعكة.
0: لكاي
2: شو بطني انا؟ شو بطني؟
1: لا بتجيب داي كعكة دايت، كعكة جزر.
2: خلص
0: يا عمي لقمي انا. كل عام بخير يا مختار.
1: احلى يوم.
0: شكرا لاتصالك. باي باي. معنا كمان اتصال. على صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور. علب النور.
3: صباح كلمرية وعرين.
0: هلا هلا. من وين لوين يا سامي؟
3: يجعل صباحك النور وهنا وانبساط وفرحة يا رب.
0: تسلم تسلم. قولي بتحب.
3: بس سمعت هسك الصبح كيت انبسطت وتضحكن وفتحت البسمة للمستمع. بدي اقفل وصب عليكن وكل كن
1: محلى لما بيعطونا
3: سعيد سعيد سعيد سعيد فيش له نهاية.
1: تسلم احلى.
0: شكرا يا
1: سامي. حلو هيك لما بيكون في مردود.
3: وبدي افضل على ابو احمد هاني خيا ان شاء الله قطع معنا. بدي كل اللي بسمعك بسمعك فكل اذا مشارك عندك صبايا طيبات
0: وفيش احسن يعني منها. يلا يا ابو احمد شد شد حالك يا ابو احمد 072-33-55993 ابو احمد احنا بانتظارك
3: ان شاء الله بتصل وبسمع الصبايا الحلوات. وعن جد
0: شكرا سامي. قل لي حابب الخريف انت حابب الطقس اسا
1: منه.
3: انا الصراحه بموت على الخريف
0: عن جد. يلا انت من فريق ماريا
1: ماريا يلا ممتاز. عن شوف من بحب كمان
3: ابغى لك شيء ايش ايش خريف بعتي نكهه حلوه للشخص لما يطلع يعمل
0: تجدد
3: حوفش مع اولاده وبكش
0: بخضار
3: مش بالحلاوه اشياء حلوه
1: ريحة الأرض أول مطرة مش أحلى منها.
0: لا أنا مش ضابط معي أنا أعطوني ربيع وصيف
1: بعدين هيك بتروحي بكير
3: بتجنن مع الخضار والحلاوة
1: البحر شوف البحر مع أحلى مع الغيمة
0: عن جد
1: جنن.
3: لا أنا عايش في البحر الحمد لله
0: والله.
1: آه سامي
0: يلا سامي دير بالك على حالك وصبح علينا وخلي اقنع أبو أحمد يتصلنا.
1: أبو أحمد رح يتصل بتشوفه.
3: اسمع أنا بقول لكل واحد كل شخص سمعنا تبدأ بيومك عن جد
0: صبح علينا صبح علينا شكرا يا سامي أحلى نهار
1: عطتنا طاقات زيادة
0: شكرا باي باي
3: شكرا باي.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا شاركونا أو رسائل نصية
1: على 050-907-1321 وملان رسائل والكل تسابقوا.
0: يلا تفضلي بيقولي لي مين سبق مين
1: الكل تسابق
0: مين سبق مين
1: وإذا رهنش مش منيح
0: رح يزعلوا.
1: صباح الخير من ماهر صلاح طلعت عارة أجمل برنامج عفوي.
0: أهلا وسهلا بأهل طلعت عارة وبماهر.
1: هاي كمان مستمعة أول مرة بتبعتنا صباح الخير ريتكم سالمات والله بتبعتوا الأمل بأنفسنا.
0: حبيبتي مين؟
1: أنا شخصيا بتفائل فيكم يا غليات من آمني.
0: آمني
1: أنا من الرملي بشتغل في مجال كبار السن متابلت بكشيشي بحضر برنامجكو كل يوم تقريبا.
0: شكرا يا آمني.
1: كمال محمد وكرم أبو تير بصبحوا عليكم من إم طوبة القدس.
0: هلا هلا بمحمد وكرم.
1: اليوم منتصف الأسبوع أطول يوم بالأسبوع اليوم اللي بيقول
0: إيش بيقول
1: قريب قرب الخميس والعودة للمنزل. على فكرة إحنا بنحكي عن يوم الثلاثة
0: بس إسا بدين الأسبوع صرنا نحكي على الخميس.
1: هذا أبو الجود اللي صبح علينا
0: أبو الجود
1: فعلى فكرة إحنا بنحكي عن يوم الثلاثة جحش الأسبوع لأنه أطول يوم.
0: أنا كمان بحسه طويل تعرف
1: عن جد الثلاثة أنا بحبه
0: يعني يعطيني يا أربعة يا اثنين.
1: أكمل أحمد
0: يلا إحنا معك.
1: أحلى صباح لأحلى صبايا أنا من المتابعين دائما بس هاي أول مرة بصبح عليكم أحمد.
0: شكرا إنك بعتت يا أحمد رسالة مبسوطين برسالتك نهارك سعيد.
1: إسا في كمان حداك بعت ومحاهن
0: ليه؟
1: وشفت
0: ليش
1: مش عارفة
0: لا.
1: حنان ارجع ابعتلنا
0: مش حلو حنان.
1: إسا في عنا أميلي كانت اسمعنا بصيفه معنا
0: طيب
1: فبتبعتلنا مرحبا معاكي أميلي شو تحديات اليوم
0: شو لا أميلي صار الخريف خلص الصيف صرنا بالخريف أميلي
1: طبعا الصباح اللندني
0: من إيناس
1: إيناس بعدين يسعد صباحكم ماريا وعرين وأنا مثلك ماريا بحب الخريف كتير وحلو بلندن مع هيك دائما في ضباب بلندن
0: تعرفي شو بقبل بالخريف بس يكون بلندن على قولة إيناس
1: وكمان شادي بصبح علينا من غزة صباح كل إشي حلو يا أحلى ناس وأحلى متابعين.
0: صباح الخير لشادي
1: كمل
0: مين
1: هدى جداد تحياتي للجميع عيشوا انبسطوا بكل لحظة ألف الحمد لله على كل لحظة لحظة نحن عايشينها صباح التفاؤل والراحة والأجواء الحلوة تحياتي لألكم حبيباتي طاقة إيجابية إن شاء الله للجميع.

0: صباح الخير وين ما كنتوا. معنا اتصالات. الو مين؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: معكم مازن.
0: شو يا مازن؟
1: مازن تمام
0: بالمطعم؟
2: انا
1: لا امبارح بدي احكي لك شغله مازن. امبارح حكيت عنك لصديقه الي.
0: شو قلتي له؟
1: انه عندنا مستمع دائما بيحكينا وعنده خيال شاسع. بيحكي لنا قصص.
0: لازم يكتب روايه.
1: وسلمى وهيك
0: مسرحيات.
2: اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كل كلمه قلتها صادق فيها 100 مليون%.
1: لا نحن فاهمين بس انت بتطورها بطريقه
0: انت مبدع
1: حلوة.
0: وعندك خيال واسع
1: فبتطور الشغله. الحقيقه بتتطور لقصص كتير حلوه.
0: واحنا بعد شوي مع ضيفتنا رح نحكي قديش الناس عندك كتير قدرات بس مش عارفه فيها.
2: انا اول مره شفتها كيف كانت الحفلة للمسلمين الأحمدية.
1: نعرف يا مازن متذكرين هذا الفصل
0: صرنا حافظين.
2: لا لا لا كلكم شو صار. لا بس بنت البلد
0: محلاها بالمسكرة وبلاها.
1: كانت بالمسكرة سلمى ولا بلاها؟
0: كانت مع مكياج ولا بدون مكياج؟
2: لا بدون مكياج.
0: اوكي
1: طبيعي.
2: عمري 18. انا عمري 18.
0: جمال طبيعي
1: هندي طبيعي.
2: هسه هم بزكوا فيي زكوا فيي وانا اطلع عليها وهي هم بزكوا فيي
0: جحروك.
1: لا بصير
0: انت

0: تطبخين انت عزمين عندك؟
1: هن ساندي قاعدين
0: هن عندك
1: قاعدين بعملوا
2: قبل ما يخلص البيت نسيتي
0: عندك
1: هاي تعديلات بالبيت
0: اوكي محلاكي مش مفهوم ضمنا اصلا
1: لا كتير كتير حلو
0: برافو
2: مبسوطة اذا عندك كمان بنت بالبيت
0: صح عفاف شكرا لاتصالك يعطيك ألف عافية
1: ولد وبنت عندي بالبيت
0: صح الله يحميهن بعتي لهم سلام حار مننا أنا وماريا
1: بوصل يلا
0: باي باي حبيبتي
1: باي باي
0: لحظة واحدة نتوقف عندها شو اللحظة اللي استوقفتك؟
2: بالسوبر شوفي يوميا انا
0: على فكرة انت قاعده 24 ساعه عندك كل القصص من السوبر شو صار هناك
2: اليوم السوبر يعني امبارح فتح لي هيك افاقي لقانون كامل من الحياه اوكي اللي هو قانون ميرفي فشو صار اشتريت كل الاغراض تعرف باخذ لي وقت انا
0: طيب بتحب تقري وايش مكتوب
2: وصلت لوين للكاشير كوبا بالهذا وقفت وبلشت أعمل الإحسابات أي صف أقصر مين معه عرباي ملاني مين معه بس شغلتين مين شكله رح يدفع بالكاش ويبلش يعد الإفراطة يعني دراسة كاملة عملتها كالعادة واخترت الصف اللي حسب كل المعطيات لازم يمشي أسرع إشي وبوقف الصف اللي جنبي ماشي وأنا واقفة واحد خلص الثاني خلص وأنا بعدني واقفة فما غيرتش الصف عارين
0: شو صار؟
2: بلا غيرت الصف
0: شو صار؟
2: غلطت
0: ليه؟
2: علقت كمان مرة
0: أوكي بتعرفي هاي بتسبني بالسواقة بفكر حالي هيك بعمل زيكزاك وبفكر حالي رح أوصل أسرع وبروح بعمل طرق مختصرة وبقول بركي من هاي الطريق بوصل أسرع وبعلق زيادة بكتير يعني لو ضلتني محلي وبالمسار تبعي كان وصلت بكتير أقرب طيب شو صار؟ شو حكيلي
2: يعني بتصير كتير مرات في اليوم اللي عندك ولا إشي صار علقتها وين كنت واقفة مشي وأنا بعدني واقفة
0: طيب تغيريش طريقك
2: فعادت أفكر في كتير أيامات بتصير عنا في اجتماع مهم بنسى بعرفش إيش الانتر بيقرر يعمل المشاكل لبست أبيض القهوة وقعت علي طلعت بكير لأول مرة بحياتي المفتاح
0: طب ليش سموها مثلا قانون ميرفي ما سموهاش اني منحوس مثلا منحوس
2: الفكره ايش بقول قانون ميرفي
0: كانه ميرفي كان منحوس
2: يمكن ايش بقول قانون ميرفي اذا في احتمال انه اشي يمشي غلط رح يمشي غلط
0: بس استني شوي
2: هل فعلا الصف اللي اخترته دائما ابطا
0: ولا
2: ايش ولا. انا بتذكر المره اللي علقت فيها 10 دقائق وبنسى 20 مره انه مشيت فيها عادي
0: يعني احنا اللي بندقر على حالات وحالات لا
2: بالضبط فاذا مرقت 5 اشارات خضراء ما بوصل على الشغل وبقول يا جماعه مش راح تصدقوا شو صار معي 5 اشارات لما بوصل على الشغل بقول 5 اشارات خضراء صارت بس اذا كانوا 5 حمر من الصبح عارف انه اليوم مش
0: يومي
2: كتير مرات بوقف على الرمزور بقول إذا إسا أخضر
0: هذا يومي حلو. أنا على فكرة بتصير معي كمان فانتبهوا دايما كونوا إيجابيين لأنه كتير شغلات بتصير معكم منيحة وإذا مرة واحدة ما زبطتش هتبيقولش إنه أنتم منحوسين نطلع لفاصل إعلاني
2: بالضبط
0: يا
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة من الجليل والكرمل وحتى الجولان من السويدة وحتى جبال الشوف صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي الناس القصص التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل الهوية الانتماء التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس الليلة على قناة مكان
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة
6: كان بدنا نقول شغله بوسه ايده، سحب ايده قال له ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول.

0: شو شكرا.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعريم.
2: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعريم راديو تلفزيون مكان. وإسا وصلت عنا ضيفتنا الأولى اللي درست علم الأحياء وأنهت لقب أول في كان يوم كان هذا الإشي مش متأكدة منه إذا هذا بدها تعمله ولا لا، بس كانت متأكدة إنه بدهاش تكون معلمي، هذا الإشي كانت متأكدة منه
3: الطريق التقليدي، بس المصير إنها ما كانت عارفة بالضبط شو الطريق البديل. علا بكر دخلت تقريبا بالصدفة لمجال المندوبية الطبية وبلشت العمل في شركة
2: ريميديا.
3: وهناك بقلب كل التحديات والعمل والمبيعات وخصوصا في المجتمع العربي بلشت تكتشف شغلة عن حالة،
2: شو
3: إنها بتحب التحدي، البحث عن حلول والمجازفة المحسوبة، وإنه عندها روح مبادرة.
2: ومن هناك من مندوبة طبية انتقلت لإدارة منتجات وبعدها إلى مناصب إدارية وغيرها. وبعدين
3: لا عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال وإدارة
2: مسرعة تكنولوجية في وزارة الاقتصاد.
3: وبعدها خاضت بنفسها تجربة تأثير ستارت أب سيبانا أحلى الاسم، واليوم وصلت لمحطة جديدة اسمها شغف، وأنا صار لي متابعة شغف من أول ما بلشت، من أول فيديو حطيتيه، ومن خلالها بتشتغل على تعريف المجتمع العربي كبار وصغار بعالم المبادرة والريادة.
2: والجزء اللي لفتنا هيك بشكل خاص هو إيمانها إنه الريادي مش لازم تبدأ لما الإنسان يكبر ويفكر يفتح مشروع، ممكن تبدأ من الطفولة، فضول، جرأة، تجربة، تقبل الفشل والقدرة على رؤية فرصة بمكان غير وما شافها أبدا. فصباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا علا.
4: صباح الورد.
2: أي لما حكينا معاك ورتبنا للقاء سألتك أول سؤال، وانت فهمتي إنك مبادرة؟ يعني الواحد صحيح. صعب يكتشف هذا الموضوع، فعلا انت وروح المبادرة وانت صرت اصحاب.
4: اكتشفتها بأول وظيفة أنا اشتغلتها اللي هي بريميديا، لما صارت المشكلة بريميديا يعني مواليد السبعينات الستينات ممكن بتذكر.
3: بريميديا شركة الحليب للبيبيات
2: حليب صناعي صحيح.
4: وكان في هناك مشكلة إنه بريميديا النباتية كان في نقص بفيتامين معين اللي بيؤدي لمشاكل في المخ، وللأسف أدى لموت 3 أطفال، وقامت الدنيا وقعدت.
3: وانت لساتك مبلشي شغل جديد؟
2: 22 سنة.
4: كنت 22 سنة، كنت هناك صار لي تقريبا 6 أشهر.
3: وانت يعني بأول إشي بتفوتي لهيك كارثة
2: دراما،
4: يوم صار تجيكوا تلفونات انه
3: مثلا
4: ريميديا بتقتل الأطفال، ريميديا فيها مرض
3: مخ. شو عملتي؟
4: اللي عملته هي شغلة اللي خلتني أكتشف الجواب لسؤالك. يعني أخذت ما هو في ريميديا نباتية وفي ريميديا الحليب، وكنت أعرف شو ريميديا الحليب وإنها منيحة وإنه كل شيء تمام.
3: يعني جاي من عالم بيولوجيا،
4: ولأني بالشركة نفسها بعرف إنه في مصنعين من فصلين. لونج ستوري شورت، عملت برنامج للأمهات العربيات وعشان أفهم إنه أعلي الوعي على شو صار.
3: أوكي.
4: لأنه ريميديا كانت يعني بأوجها
3: صح،
4: وهذا المشروع نجح 6-7 أشهر. يعني قدرت أمشي
3: هاي المبادرة. أنت لقطتي إنه في مشكلة إسا
2: تحدي بدل ما تهربي
3: لهاي المشكلة، والمشكلة عن طريق الإميات العربية نوعين ونفهمين إنه كله تمام.
4: هاي يعني كمان إنو. قسم من قصة المبادرة والريادي، إنه بالأول كان المستهدفين تعوني هني أطباء الأطفال وصحيات، فدوري عملت السويتش إنه أوكي إسا المستهدفين هني الأمهات، لا الصحيات ما رح يساعدوني، دكاترة الأطفال مش رح يسترجوا يحكوا ريميديا.
2: فشفتي إنه النساء هني جمهور الهدف.
3: هني اللي بيستاهلكوا.
4: جمهور الهدف غيرنا بأقل من 4-5 أيام.
2: بجيل 24 بعد ما طلعتي من هاي الشركة فهمتي إنه بعولة الإشي مش بس بيولوجيا، في إشي اكتشاف، في إشي مبادرة فيكي.
3: طريقة غير شكل يعني خارج الصندوق.
4: بكل المجالات، مش بس بمجال شغلي، حتى ببيتي بفكر بترتيب بيتي بفكر.
3: شو بعمل إنه شو بعمل الإنسان إنه يفكر خارج الصندوق؟ عن جد رح أسألها.
4: شو بعمل؟ بفكر إنه هاي شغلة بتخلقي معها، بس كمان ممكن تكتسبيها عن طريق تجارب وعن طريق إنك تسمعي قصص والإنسبيريشن. هاي إسا اليوم مع كل السوشيال ميديا مرات بيجيكي أفكار بتكونش عارفة إنه عن جد والله بقدر أعملها، والله عن جد بينجو انا يعني فهمي علي. فانه ال الإيحاء هذا ممكن يجي من إسا من مجتمعنا من السوشيال ميديا زي ما حكينا. بس بتخيل إشي وراثي يعني, بتخيل إشي بالجين بالشخصية وبالبيئة اللي بتربي فيها البيت.
2: أنا خليت أعني بأفكارك وإنك تجاذفي وإنك تجربي.
3: مش بس أنا بفكر إنه بالآخر إنك تجاذفي وإنك تعمل الإشي يعني to act.
2: تعرف قد الناس عندنا أفكار ومبادرات ومش عارفين بالضبط شو يعملوا فيهن, أو مش مأبنين بحالن أو مش مأبنين فيهن. فعدة شغلات وعوامل لازم تكون موجودة حتى ولو خلقتي مع هذا الشخص.
4: صحيح. أو إنهن ما بيعرفوا إنه هن عندهن مبادرة. يعني حكيت لك أنا مبارح لما حكينا في طبيب اللي صار له سنين يستعمل شغلة معينة بالقسطرة, تقنية معينة بغرفة القسطرة اللي هو اخترعها
3: أوكي.
4: وناجحة
3: أوكي.
4: فبالصدفة بيقول لي على اسمعي أنا بعمل شيك, أنا بعمل هاي, بقول له هذا ستارت أب
2: لما نجحت
3: ولازم يسجله هذا كاختراع.
4: هذا كمان باتنت بيقدر يسجله وقتها, كان كمان باتنت بيقدرش يسجله أنه حكى عنه بس أنه بيقدر كان ياخده ويعمل منه بيزنس
3: اوكي.
4: فهو ما كانش, وبعدين يعني انه زي ما بنقول
2: الاسيمون
4: ونزل انه والله معك حق. فكتير في حالات من هالشكل اللي الناس كل يوم تعمل اشياء غير شكل اللي بتقدر تعمل منها ستارت اب وبتقدر تعمل منها مصاري.
3: شو ستارت اب؟ يمكن المستمعين بيعرفوا في مصطلح كل الوقت دارج, هو ستارت اب, والمستمع مش عارف شو ستارت اب.
2: بينفع ممكن عن طريق شغله اللي انت عملتيها, مش عارف اذا هي ستارت اب ولا لا, بس انه كمان البيض النباتي يعني.
3: بس تعال
4: ستارت اب كمصطلح, في فرق بين ستارت اب مثلا وشركه اللي بيقولوها شركه عاديه. ايش
3: أوكي.
4: الفرق الاساسي؟ الفرق الاساسي هو انه ستارت اب لما انت بتحكي على شركه اللي بتطلع انترناشونال, اللي بتطلع على برا, مش انه انا استعملت شركه وفتحتها وقعدت بقلب البلاد. هاي واحد. اثنين, ستارت اب الوتيره تاعت
3: التقدم,
4: التقدم هي جدا المفروض جدا تكون عالي. يعني أوكي. انا اليوم عندي اجلس, عندي عم بطور بيضه من بروتين نباتي اوكي, اليوم عندي الفكره
3: اوكي,
4: انا كمان 3 4 اشهر لازم اكون اوريدي عم بعمل التجارب
3: أوكي.
4: انه عشان كمان سنه ونص
3: تطلع
4: اكون
3: تلبيع.
4: بالسوق. عشان كل ستارت اب بتعلق شو انت عم تعمل. يعني بسيبانا كنت عم كنا عم نخترع دواء.
3: سيبانا كمان
2: تخترع دواء.
4: دواء
2: اوكي. سيبانا شو سيبانا هي ستارت اب الاول تبعك
4: اللي
3: هو كان
4: سيبانا اختراع. عمليا هو دواء اللي بيمنع امتصاص الدهن الذاتي بالعمليات التجميليه اللي هو مخصص بالاول لنساء اللي مرقوا سرطان الثدي او بدهن يعملوا عمليات تجميليه, فعاده بحطوا لهن دهن من جسمهم.
3: مزبوط.
4: والمشكله ان الدهن يمتص لانه بنقول له اوتولوجوس. فسيبانا هي عمليا الحل اللي كنا عم نحاول نعمله, انه ناخذ كبيولوجيين وكاطباء ناخذ ماده معينه اللي بنعرف كيف بتشتغل المود اوف اكشن تاعها, نحطها في قلب الدهن وساعتها نعمل الانجكشن, وهيك بنمنع امتصاص الدهن.
3: وشو صار بستارت اب؟
4: ستارت اب مزبوط وصل لمراحل كتير متقدمة. كان في بستارت اب الطبي في كتير مراحل غير ستارت اب التكنولوجيا العادي, في الأبحاث وفي التجنيد أموال بشكل كتير
3: رهيب.
4: كبير يعني
3: رهيب.
4: مش نتحكي عن 100 و200 دولار. فإحنا وصلنا لمرحلة البريكلينيكال ترايل بيقولوا لها, إنه إحنا أثبتنا نجاعتنا بالحيوانات بسمول أنيمالز, وكان لازم نتقدم للكلينيكال ترايلز اللي هن بني أدمين. صار في كتير
2: تحديات
4: وما كانش في إمكانية كمان نجند المبلغ اللي لازم فينا نجنده عشان نطلع على الكلينيكال ترايلز. فرفعت
3: فوائد وساعتها لما ترفع إيديكي ايش بيصير؟ يعني في احباط, انا ممكن انحبط على الاخر وبديش اعمل مبادره جديده, وزي ما انا شايفيتك ومتابعيتك, ما انه ببينش بس متابعيتك بشوف كل الوقت في كمان مبادره وكمان
2: ترتحش من شركه لشركه, من مجال طبي لمجال طبي غير,
4: نفس المجال من سيبانا. مهم جدا الواحد يذكر انه لما الواحد بيقول انه من كل يوم كل يوم بيعمل شيء,
2: لا مش من عدم استقرار, مش من عدم استقرار, من تطور, من تجارب, من
3: بس بموضوع هو نفس المجال نفسه
4: الطبي والستارت ابس, يعني التكنولوجي ستارت ابس, لانه هذا مجال كتير دايناميك اصلا. كل حياتنا يعني فيش بطلنا, احنا ما ينفعش نضلنا ستاتيم وقاعدين. يعني انا بقدرش على الاقل يعني انه اضلني هيك قاعده ستاتيت او اشتغل بمحل, ما بقدرش اشتغل بمحل اكثر من 4 سنين. بدرش
2: عكسي تماما
3: هذا موضوعنا امبارح
2: بس كيف بتفهمي انه اجى الوقت اسا للخطوه الجاي اسا اجى الوقت للمشروع الجاي
4: انا كنت ادير مسرعات تكنولوجية وبعدي بدير مسرعات تكنولوجية للكبار.
3: شو هي مسرعات تكنولوجية؟
4: يعني اكسليريتور، يعني باخد فكرة الطبيب وبسرعها، بسرع القرار جو نو جو، هل فكرتك في إلها سوق، في إلها مستقبل، في إلها جو نبدأ كل المشروع تاع التطوير.
3: اوكي
4: نو جو او بتغير او باي باي.
3: اوكي
4: واحد بس عادة بغيره.
3: أوكي.
4: فهذا الأكسليريتور. فعملت هاي الشغلة 4 سنين ومرقوا عندي فوق 630 مبادر ومبادرة اللي هي مش بس أطباء من كل عالم الطب. أوكي. وفي كمان قسم مش من عالم الطب. وبطلع على النجاحات. النجاح أنا بقيسه أنه تجنيد أموال، إقامة شركة مؤسسها عربي، الهدف كله أنه نكتر ونحط
3: من المبادرات العربية
4: بالضبط هيك، كمبادرين عرب عشان نكون قسم من ستارت أب نيشن، حاج حطينا مهمشين عجنب. ف يعني في إشي غلط بين الأرقام، يعني في هنا عدد كبير نسبيا، يعني احنا فيش عنا رياديين كتير، يعني 600 هاي كتير،
2: ففي افكار وفي مبادرين
3: بس مش رياديين
4: فيش نجاحات، فيش متابر.
2: مبادر وريادي،
4: مبادر وريادي هي نفس ال
2: اوكي نفس. بس انا كمبادر عندي بس الاشي مش عم يوصل.
3: عم تحكي هون
2: على عدد كتير كبير من ناس مع افكار بس الاشي مش عم بجيب نتيجة بالاخر.
4: يعني
2: ليه وين شو هي الحلقة المفقودة
4: اللي عنده
2: وايش الحلقة المفقودة؟
4: الحلقة المفقودة ان هاي اللي اكتشفتها، وهاي لما تسألتيني كيف تعرفي اسه المشروع الجاي، لما عاد افكر شو الحلقة المفقودة فهمت انه يعني احنا عم نمسك الناس متأخر نسبيا،
3: مش كصغار،
4: مش لين للتفكير، لتغيير تفكيرهم. يعني بيجي واحد بيقول لي او بيجي طبيب بيقول لي انا بدي اعمل هذا الديفايس بالشكل هذا، طيب
2: أوكي.
4: باجي بقول له دكتور بنفعش لانه 1 2 3 الكبار بضل هني معندين، خاصة لو كانوا رجال،
2: لأنه معندين أساس
3: وكمان بخافوا من فشل، بخافوا من استثمار،
4: لأنه كمان بيجوا بقولوا أنا رأيي يعني فكرتي رهيبي وما حدا يقول لي لا. هاي سبب فشل أغلب المبادرين
2: بتمسك برأيه،
4: بيجوا أنا فكرتي رهيبي فيش زيها. لما بتيجي بتقولي له أوكي في طرق، في ميثودز كيف بدنا نفحص إذا فكرتك رهيبة ولا لا، بتيجي تقولي له لا لازم تعمل 1 2 3
3: وبالذات كامرأة كمان
2: بسكر
3: كامرأة تيجي تقول لي حدث ولا عند الفكرة واو
2: أنا الدكتور
4: أنا الدكتور مين أنت
3: مين يعني أنت مين أنت شو يعني
4: بنت عكا هيك
2: علا علا ومن هون فهمتي إنه لازم تبلشي من الأساسات. أوكي تعالوا أول إشي أنتوا الكبار أمرقكوا دورات، تعالوا أفهمكم شو هي المبادرة وشو هي الريادي،
3: تقبلوا ما تتقبلوا
2: في إشي اسمه صغار، تعالوا أنت من هون بدل ما أنا أبلش فيكم بجيل كبير، تعالوا من إسه أسس لكم شغلات اللي تفهموها ويكون عندكم حجر أساس زي ما الحساب والعربي والول
4: بالضبطك.
3: وشو عملت؟
4: اللي عملته هو إشي، أول إشي عملت بحث سوق، يعني أخذته كستارت أب، وهذا ستارت أب شغف بلس، هو ستارت أب شغف بلس والأكسليريتور تاع الأطفال. هو ستارت أب، وأنا مشيت فيه زي ما أنا بعلم، عملت بحث سوق، عملت فاليديشن، رحت فحصت هل في عن جد ناس معنية، أهل
3: معنيين،
4: عن جد معنيين إذا أنا بعمل 1 2 3 هل بتسجل، هل بتيجي، هل بتجيب.
3: وعندي سؤال كمان، هل من طبقة معينة؟
4: لا طلع حاليا للأسف
2: لأنه مش الكل
4: مقدوره يسجل ويدفع التكلفة، بس الهدف هو انه الاشي يكون متوفر للكل. فعن طريق جيفن مثلا، عن طريق المدارس، انا قدرت افوت على جيفن، واسه عم بتوجه للمدارس الاهل الحكومية.
3: حلو.
4: اللي هناك بتلاقي كمية
2: كل ولد من حقه
4: بتجنن،
3: اللي هني بس بدك طلعين لانه هني بعدين خام.
4: وبعدين تفكيرها يعني اقول لكم هذيك
2: المره اجاني زي ما بدك،
4: بقول له شو الفكره تاعتك، بقول لي انا بدي اعمل سياره بتطير من بيت الختايري للسوبر ماركت عشان يجيبوا اغراض ويكون فيها اي تي ام، وشرح لي اسا واضح انه يعني انه شوي صعب
2: الخيالي
4: بس تسمعيهم هن يحكوا وانا بقول لهم لا، يعني بقولنش انه لا
2: بنفع واقعي ولا مش واقعي.
4: اللي بقولوا لي لا الاهل بيجوا عندي الاولاد انه ماما قالت لي بنفع، دائما بقولن ماما ما خصهاش بالموضوع، انا بقول اذا بنفع ولا بنفعش. فانه لحاله بفهم لما بيعمل فاليديشن، لما بيحكي مع ناس، لما بيفهم شو يعني سياره بتطير، شو يعني ATM،
2: لحاله بيستوعب انه لازم يغير.
4: أوكي. بعمل بيفوت وبوصل، وصل لسياره بتمشي عادي، بس انه هي سياره اوتونوميت وبتوصل لعند السوبر وفي روبوت بيسحب، يعني وصل لإشي وعملنا له بروتوتايب
3: على ارض الواقع،
4: على ارض اللي هو يعني
2: وما الغيتش فكرته.
4: لا،
2: عشان يقدر يبادر لقدام باي شيء اللي هو بيشوفه.
4: اه طبعا
2: يكون عنده تشجيع انه يطور الشغلات اللي بفكر فيها.
3: ففتحتي في شغف
4: إسه شغف فتحتها قبل الاكسليراتور، بديته قبل شغف. شغف انفتح من سببين. اول إشي انه زي ما قلتي انا بعمل كتير اشياء ونف كلياتها بتصب تحت نفس المجال، فقلت بدي محل مركز. مش مركز، مركز أنا بستعملش، اللي بستعمل كلمة مركز بزعل منه، مساحة اللي أقدر أركز وأبني مجتمع، مجتمع أوكي. ريادي، لأن أنا بعرف كتير ناس بالريادي، يعني قصدي بمجالي، وعندي الإمكانية أني أجمعين كل ياتم سوا
2: تشبيك.
4: وعمل تشبيك. فهذا أول سبب. تاني سبب أنه فيش عنا مساحات عمل مشتركة، إحنا العرب مشتركة، فيش عنا
3: كوورك
4: سبيس،
3: فيش
4: عنا يعني أي شاب أو صبي أو مش شاب وصبي، زلمة
3: لا لا، الشباب اليوم بيشتغلوا فريلانس وبدنا المساحة لإلهم،
4: بدنا يجوا يقعدوا ساعتين يعملوا جلسة. بيروحوا وين بيروحوا؟ أو على كافي شوبس، أو بيجوا على وي وورك، أو بيجوا يعني كمان سكروا بحيفا. طبعا في ريجوس وي وورك
2: موجود.
4: فهاي متوفرة بشغف. إحنا موجودين بمحل الوعي لكووركينج سبيس مش موجود.
3: حتى عند الشباب
4: كان قبل 20 سنة.
3: صح.
4: اليوم بيجوا عندي بيقولوا لي بدنا نفهم بس شو بتساووا. إسا لما أقول إن بنعمل من أجر على الساعة، من أجر باليوم، من أجر بالشهر، يعني إحنا إسا عم نعمل ماركت إديوكيشن لشو يعني كووركينج سبيس.
3: من وين بيجي النقص بالمعرفة؟
2: هاي الفجوة كيف خلقت؟
4: لأنه أنا بقولك ممكن جدا أنه كل التسويق تاع وي وورك وتاع غيرهن ما بتوجه للوسط العربي. حتى اليوم فتحوا ريجوس بنوفا قليل، هاي بالناصر العليا، وطب الناصر العليا نص عرب والناصري، ولا توجه للوسط العربي. بينما مثلا شغف خصوصي مقصودة أنا بس بالعربي بسوق.
2: وليه بشفع عمر؟
4: بشفع عمر لأنه كانت كان محل موجود، بشفع عمر
3: مساحة موجودة،
4: أو شفع عمر محل كتير مركزي
3: وكتير يعني كبرت وتطورت بشكل رهيب. شو عمر يعني اليوم؟
2: لا لا لا، خصوصي عرب، خصوصي
3: عرب، وكمان مركز في حواليه ملان يعني
4: في حواليه
3: بلدان عربية.
2: عم بتحس انه الاهل عندن وعي كافي يبعتوا اولادن ويطوروهن بهذا المجال؟ لانه ما منشوفن غير رايحين على البيانو ورايحين لهون لهون، وهذا مش غلط، بس هل هن فاهمين انه هذا كنز لازم يعطوه لاولادن ويأسسوهن لانه الحياة رايحة لهون؟
3: وليه بيبعتوهن؟
4: طلع بدي اعطيكي مثل. انا لما فتحت المخيم تاع الرياض، عملت مخيم شهر 7 شهر كامل ريادي، يوم ذبحوا الاولاد بس طلعوا،
3: انذبحوا بس شفت كيف النتيجة لما طلعوا عملوا برزنتيشنز.
4: وهدول مكملين معي على فكرة الاولاد. واو. نفسهم مكملين معي. كان عندي تسجيل كان عندي ابو كانوا 40، اخذت منهم 12. طيب
3: كمان هناك عملتي سيلكشن. ايش كان الكريت
4: الولد قد بده مرات الاهل بيكونوا بدهم
3: هم عشوائيين.
4: الاهل بيكونوا معجوقين، ولاد بيكون مظلوم، يعني بتقعدي معه واحد على واحد بصير يقول لك انه ماما بدها او بابا
2: عم بدفشوني لايش اللي انا يمكن مبدع بمحل ثاني.
3: زي زمان كان عندك البيانو،
2: شو بعد اليوم
3: لازم يقول ولادي.
4: انا وعبير اختي، عبير فنانه بالأورج، وانا ولا خصني
3: وبس بالقوه
4: اخذوني مره مرتين وخلص.
2: اوكي، يعني مش اي واحد لازم يدخل هذا المجال، واكيد مش اطفالنا.
4: لا مش بتقول.
2: لا بدي اعرف بدي بس افهم، لانه احنا كاهل بدنا ندفش اولادنا على كل شيء.
4: بس بدك تسالي هل انت يعني تقولي له هذا البرنامج بيعمله واحد اثنين ثلاثه، بتفرجي فيديوهات، انا ببعث لاهالي فيديوهات من اشياء كانت، هل انت يعني بدك
2: بتكاش
4: اللي معني؟
2: عشان هيك الاشي من جيل 9 سنين وفوق،
4: من جيل 7 وفوق.
2: سبعة وفوق
4: واحلى جيل
3: هو 7. صغير بعده بعده
4: أحلى جيل هو السبعة بعدين بيستوعب. يعني تسمعي بنت عمرها 7 سنين وقفت قدام الأهل بتقولهن إحنا منا الماركت ريسيرش ولقينا هيك وهيك وإسه المرحلة الجاي بدنا نجند أموال فبدنا مستثمرين هيك هيك تحكي هيك تحكي. فهدول الصغار أهون أهون إشي تخديهن وتأثري عليهن
3: وبتشوفيهن. يعني هاي البنت عمرها 7 سنين كمان 12 سنة 20 سنة رح تكون مبادرة كبيرة عندها ستارت أب كبير
4: صرت تميزيهن مين لا
3: ومين لا
2: مين لا وبتقولي بصراحة للأهل
3: مين لا بتعرف مين لا
2: لا
3: لا مواصفات لا
2: وإذا بطلب منك أنا كأم تقولي لي
4: لا بقولش لأني أنا فيش عندي أنا مش خبيرة فيش عندي شهادة أنا مش هاي بس عم بحكي من تجربتي يعني وبعد تجربتي يعني مش إنه أنا علمت حدا ونجح بس إحساس يعني انه اوكي بتشوفي المين لا لا الاولاد اللي بيكونوا بارازيتيم اللي بيكونوا انا بقول ان يشتغلوا بمجموعات ففي كتير اولاد
3: بيعتمدوا
4: وبتطلعوا وانا براقب يعني بطلع بشوف مين عم بيشتغل مين مش عم بيشتغل مين عم بوزع مهام زي ما لازم مين عارف ايش لازم يعمل
3: مين الريادي ببين كمان مين الريادي
4: ومين بيسأل. احنا مشكلتنا بعرفش انه اكيد بالمدرسه انتوا كمان
2: بنحس اولادنا تسأل ولا لا
4: وبالمدرسه مثلا احنا بنسأل ما كناش نسأل يعني حتى لما ما كنتش فاهمه ولا إشي وانا طلطميس رياضيات مثلا ولا كنت افهم إشي بحياتي ما رفعت ايدي
3: تستحي
4: الاولاد اللي بيسألوا
3: هن اللي بدنك تشيل
4: فلفل هيك بيكونوا هدول هن اللي راح يكونوا
2: لا الوقت مرق كتير بسرعة
3: معي كمان
2: ضل دقيقتين شو بتوجه هيك كلام لكل مبادر لكل شخص اللي عنده فكرة متجرئ مش عارف ومش فاهم أصلا شو هذا العالم شو يساوي كبار وصغار
4: أوكي كبار وصغار اليوم في عندكم أطر تتوجهوا لها عشان يوجهوكوا على الأقل بالخطوة الأولى يقولوا لكم شو تساووا. العالم مش هوين هذا عالم الريادي بده جلادي وبده ريزيلينس وبده مثابرة وبده كتير صفات اللي رح تساعد المبادر إن كان كبير ولا صغير على فكرة إنه ينجح. فاليوم في أطر بيقدر يتوجهوا لشغف بيقدر يتوجهوا لشغف بلس اللي هو للأولاد الصغار وفي كمان كتير أطر اللي ممكن تساعدهن بس إذا عندكم فكرة
2: تمسكوا فيها
4: مش بس تمسكوا فيها
3: افحصوا
4: إذا هاي الفكرة عن جد إلها مستقبل اتمسكوا فيها.
2: يعطيك العافية علا بكر
3: جزء من المبادرة
2: شكرا لكل من تابعنا بالساعة الأولى. احنا مكملين معاكم كمان ساعة لحد الساعة 12 بعد أخبار الساعة 11. أنا وماريا رح نكون معاكم مستمعين ومشاهدين مكان. شكرا لرانيا رشد أبو نمر بالإنتاج, لخين دهان بالهندسة الصوتية, ناصر سعيد بالراديو المصور. شكرا لكم تابعونا وخليكم مع

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: يشبي وعديس
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: عناوين الساعة من مكان. رئيس الوزراء يدين عنف المستوطنين في جالود. المستشارة القانونية للحكومة توصي بشطب ترشح أبو شحادة. اعتقال 11 شخصا بشبه ضلوعهم في أعمال الشغب بمنطقة باب العمود. إصابة خطيرة إثر حادث مرور في غور الأردن. ورفع أسعار البنزين بأكثر من نصف شيكل للتر الواحد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: 11 في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم. شجب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الليلة الماضية في قرية جالود جنوب نابلس، والاعتداء على قوات الأمن التي وصلت إلى المكان للحفاظ على النظام العام. وقال نتنياهو إن مرتكبيها هم حفنة من المشاغبين التي لا تمثل جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون في يهودا والسامرة، بل تلحق بهم ضررا بالغا وتعرقل عمل قوات الأمن. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن رئيس الوزراء أكد دعمه لجنود جيش الدفاع وحرس الحدود، داعيا سلطات إنفاذ القانون إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المشاغبين. بدوره وصف وزير الخارجية ساعر أعمال الشغب بخطيرة ومشنية. وفي تدوين كتبها على موقع إكس، رأى ساعر أن من يرتكبون هذه الجرائم ويشغلون أفراد حرس الحدود وجنود جيش الدفاع، بل ويؤذونهم، هم مجرمون، يجب محاسبتهم بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. أوصت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للمحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للكنيست، بداعي دعمه الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر. وقالت المستشارة والمدعي العام إن المقال الذي نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من بدء الهجوم، يعكس دعما للكفاح المسلح لحماس ضد إسرائيل، معتبرين أن سلوكه يندرج ضمن أسباب منع الترشح المنصوص عليها في قانون أساس الكنيست. وأضاف أن تبريراته اللاحقة بشأن المقال والأدلة الأخرى المقدمة في القضية كانت جزئية ولا تتعامل مع جوهر الادعاءات ضده. أورد هذا النبأ مراسلانا نواف النباري وتامر الكيلاني. هذا وتنظر المحكمة العليا بعد غد في طلب شطب ترشح رئيسي أو نعم ترشح أبو شحادة، فيما طلب الملتمسون ضده إضافة أدلة جديدة يقولون إنها تثبت أنه قدم تبريرات مضللة أمام لجنة الانتخابات المركزية. ومن بين الأدلة مقطع فيديو نشره أبو شحادة بنفسه على تيك توك بعد 3 أيام من مذبحة 7 أكتوبر، ووصف فيه الهجوم بأنه حدث سياسي واستراتيجي مهم، ولم يذكر حماس أو يدين الهجوم، بل وجه انتقادات لإسرائيل وأعرب عن تضامنه مع ضحاياها. أعلنت شرطة أورشليم القدس إلقاء القبض على 11 مشتبها في أعمال الإخلال بالنظام العام وأحداث العنف التي وقعت الليلة الماضية في شارع حيم برليف ومنطقة باب العمود، وأسفرت عن إصابة شرطية بجروح طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن قوات الأمن قامت بتفريقهم باستخدام وسائل تفريق أعمال الشغب. في منطقة فصايل شمالي أريحا انقلب جرار زراعي تراكتور، مما أسفر عن إصابة شاب عمره 19 عاما بجروح خطيرة، وباشرت شعبة السير تحقيقاتها. ترفع أسعار الوقود ب 52 أجورة اعتبارا من ليلة الأربعاء الخميس المقبلة، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواقل و 27 أجورة بالتعبئة الذاتية. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن هذا السعر هو الأعلى على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق بأجورتين، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي بنحو نصف شيكل والذي يسري مفعوله حتى نهاية الشهر المقبل. ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعزيز قوة الدولار. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس
7: الليلة على قناة مكان. الإيفنت
8: تاني على الآخر.
7: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وتهب في بحيرة طبرية رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية هادئة إلى خفيفة السرعة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: ليلى على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغله بوسة إيده. سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليله بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس. هيك بتكون الاجواء في قسم الاخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع اشراقه الشمس تحديدا في السادسة صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن برنامج مريا وعرين

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. إحنا إسا بالساعة الثانية معاكم لحد الساعة 12. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عارين، وعنا ملان رسال.

0: بالساعة الأولى حكينا عن المبادرة من باب الأفكار والمشاريع وعن الجرأة اللي كل واحد فيها لازم يجرب طريق، مش بالضروري يكون الطريق متوقع منك أو أي إشي، بس إنه جرب شو رح تخسر. وباللقاء الجاي رح نشوف المبادرة بمكان مختلف تماما، ناس بتترك بيتها وشغلها وبتطلع تدور على شخص ما بيعرفوهوش، لأنه في عائلة قاعدة مستني أي خبر أو طرف خيط عنه. بس قبل هيك بدنا مشاركتكم مستمعين ومشاهدين مكان 072-335-5993، اتصلوا فينا وشاركونا أو ابعتوا لنا رسائل نصية
1: على 050-907-1321. صح؟
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج شريان حجير بيكي وراني أرشد أبو نمر، أوسكار معنا بالهندسة الصوتية وناصر سعيد بالراديو المتلفز.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم. اتصلوا وشاركونا وسمعونا أصواتكم. ابعثوا لنا رسائل نصرية على واتساب مكان
1: 050-907-1321. في رسائل بذكر.
0: شو وصلك الرسائل؟
1: أوكي. صباح الخير ماريا وعرين، لا تجعلوا الشتاء نقمة إنما هي نعمة. رجاء رجاء يا مستمعين الكرام، فحص دواليب المركبة وما يشمل من صيانة لتهيئة الظروف والمناخ، إطارات، فرامل، إضاءة، مساحات، كل ما يشمل المطر. رجاء رجاء عدم التهاون في المركبة.
0: مع مين؟
1: محمد.
0: محمد قديش موضوع مهم،
1: كتير مهم، ننسى الشغلة هاي. مين كمان قلنا لا تجعلوش؟ عدلة. عدلة يا عدلة، صباح الفل.
0: احتفلت بعيد زواجها
1: امبارح، بعيد زواجها 42، واليوم عيد ميلادها 60. بس حاسي انها في جيل الأربعين. كل عام وانت
0: يا عدلة بألف ألف خير،
1: بالروح الحلوة والطيبة. صباح الخير ماريا وعارين، أحلى برنامج، كلكم طاقة وإيجابية وبتنشروا السعادة من خلال البرنامج. بحب أصبح على أمي وأبوي وعلى جميع المستمعين. من شهير جي آر أو جونيور.
0: شهير
1: شهير، حلو الاسم شهير. يسعد صباحكم، تحياتي لكم ماريا وعارين، كل يوم بسمعكم وأنا بحب الخريف، جوي وأجوائي كل يوم شكل. الاسم سلمى، من سلمى. وإيناس بعتت لنا الصور الخريفة بلندن،
0: ما أحلاهم.
1: بدي
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أهلا مين؟
1: صباح النور
2: ماريا وعارين، بحييك وأحلى تحية.
0: أهلا
1: أهلا، مين معنا؟
2: معكم أبو سند سليمان بصالحة.
0: أهلا وسهلا أبو سند.
1: أبو سند،
2: امبارح جاني حبيب جديد،
0: الله يهني ويتربى بعزك يا رب.
2: مناسبة الحبيب أصبح على كل الجمهور،
0: ما أحلاش وهالفرحة الحلوة. ألف ألف مبروك.
2: وإلي طلب، مرتي زعلاني صلى 5 أشهر
1: من شو،
2: ففي مناسبة الحبيز بأطلب منها ترجع اللي تربي تطل عليه وتوحب جمنا.
0: إن شاء الله عم بتكون عم تسمعك
1: وتيجي.
0: يا أبو سند،
2: وبرنامجك وأنا متابعه من زمان وبحييكو عليه.
1: تسلم أبو
0: شكرا
1: سند.
0: كتير. أول إشي إحنا منبارك لكم بالولاد، وإن شاء الله يا رب هيك يقرب القلوب وتحتفلوا معاه مع بعض،
1: في لمة عائلة حلوة.
2: الله يعطيكم العافية،
0: شكرا كتير لاتصالك.
2: سلام أخي.
0: هلا هلا، باي باي. في كمان رسائل ماريا.
1: مرحبا عارين وماريا، حابة أهدي صاحبتي صحباتي وشلتي بالحارة تحية مني، ام ايلان وام سيراج وكنار وازاد وام عبود وجوليا ويارا، اسه هي بكندا مسافره، ام صالح عمتي. احلى تحيه من مش عارفه من مين. تبعتي لنا بس من مين؟
0: بعتي لنا من مين؟ عم بتسمع نص الحاره، سامعين تحيه نص الحاره، بس مش عارفين
1: مش عارفين من مين
0: اللي بعت،
1: مش عارفه. هي صاحبة ام ايلان وام سيراج وكنار وازاد وام عبود وجوليا ويارا، واسا اللي هي بكندا مسافره.

0: كده كده خلص الموضوع. 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا شاركونا أو ابعتوا لنا رسائل نصية
1: على 050-907-1321.
0: إزعاج
1: إزعاج.

0: نوقف عند شغلي بتزعج
1: ازعاجك
0: رجعنا يعني الازعاج هو لما هيك ناس ما بتعمل شغلة وبتربحك جميلي
1: كيف يعني
0: بتهت عليك كتير اشخاص هيك صادفتها بحياة الشخصية اللي عندها مهمة معينة مثلا بركن عليها بتكل عليها اصلا هي بيكون هذا جزء من شغلي اللي من وظيفة اللي هي لازم تعملها بس بالاخر تطلع روحك لتاخدي هذا الاشي وبعد ما تاخديه حملك جميلي
1: عشان هيك عادة أنا بحب أعمل الأشياء لحالي
0: زي شو؟ لا بس شو المشكلة مثلا تقسم المهام
1: بقسم المهام بس يعني كمان مرات بعجبنيش لما بصيروا يهتوا علي وبرح بحوني بفكر العبها سولو
0: طيب منروح إحنا على بيكنيك كل واحدة بتقسم فيها المهام مثلا تعملي لكل واحد وظيفته بالآخر مثلا شخص معين ركنتي عليه خلص هاي وظيفتك أنت وظيفتك التبولة
1: فبتعرفي إيش بعمل بجيب بقنونس معي يعني على السيف سايد
0: بحيات ربك أنا ضد لا سوري لو سمحتي
1: طلعي
0: ممكن الباك
1: اب للاشخاص بالاخر اوكي
0: الباك ابس ممكن تعمليها مره مرتين ثلاثه بعدين بصير حمل تقيل بعدين ببطل هاي الشراكه مناسبه لإلي كل مره انا بدي اتحمل مسؤوليه غيري كل مره انا بدي اشوف
1: ممكن كمان تقولي لهم باي باي وممكن بس في مره بتقدر ايش تقولي باي باي
0: مش دائما بتقدر تقولي باي باي بكي مثلا كان عيلي شو تعملي
1: شو بيربحوكي جميلة
0: مثلا في مرات كمان كتير أنا. علاقات بس صعب انت تيجي تقولي للشخص هذا خلص انا منفصل
1: عنه عشان هيك
0: بتطلب العرض اتفق
1: ما عشان هيك انا بعمل الشغلات
0: وبالاخر بتفقعي وبتقولي انه انا تعباني لاني اخذت على حالي كل هذا
1: بس شو بعمل بدي امشي ايش يعني الجليات مثلا بدي اعتمد انه يجلوها الف مره قلت لي ان يجلوها ما جلوهاش
0: بترجعي انت تجليه
1: بجليهن انا يوميا وبربحوني واذا جلوا الصحن بربحوني 2000 جنيه
0: ومفروض هن يجلوا الصحن
1: مظبوط
0: لا فاكيد هن يعني في شيء ناقص في شيء غلط في شيء متفق عليه ومش عم بيمشي
1: ايش نعمل
0: ايش حاسه انت ليه انت حاسه وكانه متقبلي هذا الواقع انه حدا
1: عم هذا الواقع ايش اعمل لانه في هذا الواقع هذا الموجود إسا أنا بدي عندي شغلتي الجليات لازم ينضفوا بدي أستناهن تيدودوا صحوني يعني سؤال يعني
0: بس اللي بتعمل لما بتعمل اللي مطلوب منك تعمله
1: وتعملوش
0: لا اللي بتعمله ومطلوب منك تعمله إن عملته تربحني جميلي
1: كمان هاي الحلو بالموضوع
0: إيش الحلو الحلو إنه أنا معصبة من الموضوع
1: بعرف إيش تعمل هذا الموجود
0: لا
1: ايش بدك تعملي يعني اذا اعطيني بتعرفي ايش السيناريو الثاني ايش بدك تعملي بهيك حالي
0: شبرت اللعبه مش ظابطه مش رح تكمل وصعب الواحد يستمر يضل ياخذ
1: ونقول مع اهل بيتك
0: غيره.
1: انت قلتي اهل بيتك ايش بدك تعملي
0: بتخربي يعني؟ كل العلاقات بتخرب العلاقات
1: تخرب لا
0: تخرب.
1: عشان ما تخربش
0: العلاقات بتضلني اخذ على حالي وابلع بالاخر بنجلط
1: لا بتقرر انه الجليات هي الثيرابي بتجملي الشغلات
0: يا الله
1: في حل
0: ثاني عشان هيك بنقطع نفسك دائما بنص الطريق
1: بنقطع بس بكمل باخذ نفس
0: بس بنقطع ماريا
1: بس مكمله بنقطع باخذ نفس طويل بعمل خطط واستراتيجيات براسي
0: شو المشكلة كل واحد يعمل شغله
1: بعمل خطط واستراتيجيات براسي ومنكمل
0: شو المشكلة كل واحد يعمل شغله
1: شو عامل في ناس

0: 072-333-5993. ايش في
1: ابو يونس طلب غناي لا
0: ما حطينا له امبارح وحطينا له اليوم
1: كمان بده بحبه يعني لعمرو دياب
0: يعني عشان لابو يونس
1: فبعد
0: شو عندك رسائل
1: شو عندي رسائل قلت لك ابو يونس طلب صباح كيف كان ممكن اسمع عمرو دياب اياك كان بده غيابه ايش فرق تعبر بعتونا يسعد صباحكم بدي تحيه لشركه
0: مدفعش
1: واحلى صباح ل عمال احمد وسيم وعطله
0: وشكرا ل
1: والدره ويعطيكم العافيه من محمد محمد ممنوع اعلانات صباح الخير احلى اذاعه وبرنامج يا ريت تحطوا اغنيه صحاك كمان مره كل يوم بده صحاك الشوق مستمع صحاك من الزرازير حياتك حطي له اياها
0: أوكي.
1: كل يوم عم بطلبها عارين يلا ثلاث رسائل
0: صحاك الشوق
1: في عنا وقت
0: ماريا سريع حبيبتي
1: صباح الخير مع كل المحبة وفي الطقس الخريفي الحلو معكو بصير أحلى بيبدأ الواحد معكو نهاره بطاقات كتير حلوة ومعكو أم فارس بتابعكو في الصدفة لكن في أغلب الأيام تزبط السنة مميزة مع صعوبتها ليه؟ لأن موجودة في مثلث عبارة عن 63-63-63 شو رأيك؟ ما عرفش
0: مين فاهم؟
1: وأنا مش فاهمة شو رأيكو؟ بعني لي ومش ملائم للسنة الجاي أو القبل
0: ماريا أنت فاهمي إشي؟
1: لا اسمع الجواب مواليد 63 العمر 63 والوزن من أول السنة 63
0: الله
1: بتغيرش
0: يا ريت 63
1: شو بتقولوا وبسمعك وعم بسمعك ومستمعة وأنا ألف وأنا وألف ورق دوالي للأحفاد
0: و63 كيلو مع ورق دوالي
1: قعدتهم يوم الثلاثة تفضلوا على الغداء
0: شكرا إسه فهمنا عليك 63 مواليد 63 وزن 63 عمر 63
1: أم خالد صحباتة هن أم إيلان وأم سيراج وكنار وزارو
0: أم خالد عم تبعت للشلة تحية
1: ووحدة بكندا
0: أوكي
1: تهاني بتبعت لنا يسعد صباحكم معكم أم عدنان بدي أحكي شغلي عن المناسبات كتير مبالغ فيها الله يهدي البال
0: إن شاء الله
1: لو ناس شوي ترحم بعدها كمان عن نقوط والسنة عن سنة بتزيد المناسبات وشكرا لكم العامل منين بده يجيب القبضة بتروح بس عن نقوط العراس
0: من وين لحق
1: بروحش على العراس مين قال لازم نروح على العراس كلياتها مين
0: صباح الخير من قول لمين
2: ألو صباح الخير
0: هلا صباح النور
2: ست عارين وست مارين
0: أهلين
1: ست مارين
0: ماريا ماريا
1: ماريا مارين إيش بدكم
0: أهلا وسهلا فيك يا خزم
2: يعني مع عفويتكم كمان وأنا عفوية إنسان كثير كثير عفوية وبسمعكم عن جد يوم يومك وبشوف الخلافاتك اللي عليها سكر وملح وفلفل أسمر وفلفل حار وحلو يعني بتعلم كثيرك إنه الإنسان يكون متسامح بسيط يعني كيف بقولوا يعني عند الروح البسيطة الحلوة المرحة
0: حلو
2: حلوين كثير على الملا
0: كيف انت يا خزني حابة الطقس الخريفي ولا كيف
2: بجنة كثير حلو
0: يا كله مع ماريا الكل حابب الطقس
2: عندي شفتي؟ بيتي مقبل على الجرمة قناة
1: محلاش
2: يعني نوف عن جد بهبل يعني النفسية كثير بتكون مرتاحة فأي ساتة موقفتي هون بكون حلو
0: يا محلا خزني خلص بدك زيارة هيك
2: يا حبيبتي أنا بعد عيني امبارح بدي أحكي لك قصة عن حفيدي من صف ثاني إذا بعمل فطاير لحم وجاجة نايمة على الفورين فورن الغاز
1: حطب الغاز
2: لا مش الحطب الغاز فصل حطب اليوم بدنا نتريح
0: إلا
2: فتلفني امبارح على 5:30 غيد ابن بنتي
0: غيد
2: وكل أحفادي دخل قلبهم مغلوعون الكل

0: المهم هو عطس امبارح، قلت له لا ستة حبيبي بقدرش اليوم، صعب كثير يا عيوني بقدرش اعمل لك، مش اني اقول له تكرم بكره وهيك.
1: واليوم مخططه؟
0: اسف الليل يا ويلي اخذ واعطي في هالعقل اخي يا ربي حفيدي.
2: طلب
1: يضل بنفسه كيف يعني؟
0: قمت من الساعة 6:30 حضرت حالي.
1: مغلاك يا خزني.
0: كيف عم بتقولي عن الجليات وهيك، عم بنفسي بجلي وانتو عم تحكوا، انا بخليش حبة جلي وراي وانا اعمل اكل.
2: ولا انا
0: بحب الترتيب في البيت، بحب النظافه، بحب الاشي الخفيف البسيط.
1: يعني عن جد اجواء خريفيه عندي خزنة
0: بالبيت. انا بحب بيتي، انا بحب بيتي، بحب اسرتي.
1: اليوم انا وماريا نتسلك على 5:30
0: على هو بتشرفوني، على هو بقول لك كنت يا وعملت له فطايرات، شو فطايرات، شو منظر، شو طيابه، شو طعم.
1: كل الاحترام، يعطيك الف عافيه.
0: الحمد لله
1: الله يخلي لك اياها ويعطيك القوه.
0: تسلمي يا ام، عن جدك حب علي، احب على قلبي انك تشرفوني.
1: شكرا شكرا كثير لاتصالك، ويخلي لك الاحفاد كلهم.
0: تسلمي. شو برنامج كل يوم
1: يا اسماعيلة؟ كمان شوي رح يكون عنا ضيف جدا مميز
2: وبخلص
1: تابعينا. شكرا خزني،
0: باي باي.
1: تسلمي، باي باي. فاصل اعلاني اوسكار، يلا ونستقبل ضيفنا.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
4: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان، لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتو على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكملين معكم ببرنامج ماريا وعرين، ودخل عنا هيك على الاستوديو ضيف جدا مميز. قبل أيام قليلة ناس كتير تابعوا قصة الشابة من الناصر اللي اختفت أثارها لأيام، عيلة كاملة بتدور، مناشدات، صور اللي بتنشر، عمليات بحث اللي امتدت لأيام لحد ما إجا الخبر اللي الكل كان مستنيه، إنها انوجدت سالمة ورجعت لبيتها.
1: بس خلال الأيام هاي وإحنا كنا نتابع ونستنى الخبر، كان في ناس بالميدان عم يدوروا، ومن بينهم فريق ساند كان متطوعين الفريق، وضيفنا اليوم علاء الدين أبو عيد أبو كريم اللي كانوا هن يدوروا كمان جزء من البحث على الشابة.
0: وهي مش أول مرة
1: اسم ساند صار حاضر في أكثر من عملية بحث عن مفقودين خلال الفترة الأخيرة. شاركوا بعمليات بحث في القدس، في مناطق مفتوحة، ومؤخرا كمان في حالات فقدان بالبحر. وإحنا اليوم مش بس بدنا نعرف شو هو فريق ساند، بدنا نفهم شو بصير بالجهة الثانية من خبر شخص مفقود.
0: احنا يمكن منشوف صورة، منشارك منشور، منستنى الحديث
1: والتحديث
0: والشغلات الجديدة اللي ممكن تصير على أرض الواقع، وهني بيوصلهم اتصال في إنسان مش موجود، ومن هون بتبدأ قصة ثانية كليا اللي هني بيبادروا فيها لحتى يساندوا هاي الأشخاص.
1: فبدنا نعرف كيف بتبدأ عملية البحث، مين بيجمع المعلومات، مين بيقرر وين يدوروا، كيف بتتنظم وبنظموا عشرات الأشخاص، وكيف بتكمل

0: لما تمر ساعة وساعتين وعشرة ولسه ما في خبر. أبو كريم القدس موجود في مجال الإنقاذ والتطوع من أكثر من 15 سنة. قبل حوالي 3 سنين أسس فريق ساند للبحث والإنقاذ، واليوم بحسب الفريق ساند بضم تقريبا 120 متطوع من أنحاء البلاد، وهدفه خدمة المجتمع بشكل عام مع اهتمام خاص بالمجتمع العربي.
1: فصباح الخير وأهلا وسهلا فيك علاء الدين أبو عيد أبو كريم.
2: سعد الله صباحكم، شكرا على اللقاء بنات.
1: شكرا لك، جيت من القدس لحيفا.
2: شكرا لاستضافتي، كل الشكر للمستمعين أو المشاهدين، يعطيكم العافية.
1: انكشفنا هيك لمنشورات لإلك، لفيديوهات اللي فيه أنت بتخبر دايما الأشخاص بما فيه من خير، من شغلات إيجابية اللي عم بتصير معك. نعم. وضمن شغلك، فاحكي لنا أول إشي عنك أنت.
3: من جيت ومن أمتى؟
2: هندسي كهرباء الحمد لله الكاريرة، بحب أساعد وعندي أطفال. فتخيل واحدة تتصل لك إنه بنتها ضايعة أو ابنها ضايعة أو إلها ابن بالبحر، شوف يعني شعور مخيف. أغلى ما نملك أطفالنا
3: صح.
2: أو الناس اللي منحبهم. فبالتالي أنا كفريق ساند، فريق تطوعي من كل المحافظات، من كل المحلات، لا ننتمي سياسة ولا لأي حد ولا لمحل ولا أي عرق ديني ولا أي شيء. مجموعة متطوعين حطوا إيديهم بإيدين بعض يساعدوا أي إنسان موجود بالبلد هذه، سواء من أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، عمل إنساني تطوعي.
1: على الدين انت من الفكرة
2: هلا الفكره هذه انا بكثير فرق انقاذ بالبحر الميت، وصفتي كمان دليل سياحه في منطقه البحر الميت، موجود كثير فرق وبرضه بعمل تطوعيه. فاجت معي فكره فريق ساند اللي افيد مجتمعي اكثر،
1: كونك انت موجود بالطبيعه.
2: نعم.
1: كثير.
2: نعم.
1: بتتجول.
2: نعم.
1: كثير.
2: نعم.
1: بالبحر الميت.
2: فطلعت معي فكره فريق ساند، عرضتها على الشباب وشوي شوي تقدمنا الحمد لله.
1: اوكي، قبل ما تيجي وتعرض فكره فريق ساند، انت ساعدت بالاول
2: كثير كثير،
3: يعني انت كنت موجود
2: بيديم احداث حلوت بحر الميت، كل البوليس بحر الميت بيعرفوني، كل الجيش بيعرفوني على اساس اني حافظ جغرافيه المنطقه. طبعا جغرافيه المنطقه كثير صعبه من ناحيه شوبر، ارتفاعات بولعنيم او خطافين. طبعا طبعا. فبني ادم انا عايش غاد، انا عايش بالمنطقه دي وكبرت لي 15 سنه في منطقه البحر الميت، فحافظ المحل تقريبا زي كفه ايدي. كثير تواصل معي الشرطه، تواصل معي اهل انه في ولاد ضايعين زي وادي درجه مثلا، من اصعب الوديان الموجوده بالبلاد من جناحي جغرافيه و8 كيلومتر. فالحمد لله الوحيد اللي سواه بالبلاد ساعتين لحاله وادي درجه ابو كريم.
1: الله
2: يحميك. فكان تحدي طبعا هذا الي، وطبعا بسوي الاشي بطريقه مهنيه. مرات كثير دورات سويت عندي، اليوم انا كل اسبوع زوم لمجموعه جديده بدخلهم فريق ساند، بمرق كلهم دورات، في عنا لقاء شهري كمان، والحمد لله مشينا.
1: تعطينا هيك نموذج لقصة اللي فيها انت هيك من بداياتك شاركت فيها وحسيت؟
2: كتير قصص، كتير كتير. اول شيء الاشي انساني، احنا بنشتغل من القلب، الاشي هون ما في اشي معقد، شغل ناس متطوعين بيساعدوا الناس الاخرين من القلب. طبعا بنسويه بطريقه مهنيه لنحافظ حياتنا، احنا متطوعين بالنهايه.
1: شو يعني طريقه مهنيه؟
2: يعني بنمرق، انا بمرقهم دورات اللي في عندنا قواعد كيف نشتغل. طبعا بعد في اليه العمل اصلا انه على اساس انه احنا نبحث عن مفقود، طبعا بعد يكون في بلاغ عند الشرطه، بناخذ المعطيات الموجوده، بناخذ الاحداثيات الموجوده من هون، بنسوي خطه عمل وبنشتغل.
3: بالاول بتوجهوا لكم الشرطه او العائله يعني كيف
2: بيجينا اللقاء، كيف بيجينا الخبر؟ انا مثلا اجاني خبر الله يرحمه الشاب اللي انفقد بالبحر غير يوم الجمعة، أجاني خبر الساعة 10 بالليل فريق ساند أعطيكم العافية، في عنا شاب من منطقة نقب، ثلاث شباب غيره. فأنا من هون لحظة هاي أطلعت عنا مجموعة رئيسية. عنا مجموعة رئيسية فأطلعت الإشي بمجموعة رئيسية اللي هي شو الموجود، شو الحدث، كيف تتوجهوا شباب من خلال ساعة كلنا موجودين بالموقع، خطة العمل شو هي، وصلنا غاد سوينا خطة عمل ميدانية اللي هي أساس السلام العام لكل المتطوعين، كيفنا نبحث. طبعا عنا فريق ساند بضم كل المهارات، يعني عنا
3: كمان سباحين،
2: طبعا عنا مقزين بحريين، عنا متسلقين جبال، عنا أدلة سياحية، عنا مسعفين برامادي، عنا سائقين سيارات دفع رباعي، درجات هوية، درجات نارية، في عنا وحدة كلاب، في عنا كل مهارات تقريبا جمعناهم فريق واحد اللي هو فريق ساند. فأكمل كل اللي بالنسبة للشاب الله يرحمه عماد، وصلنا لموقع عرفنا انه في شابين تم انقاذهم وفي شاب جوا البحر. فمن هون بلشنا نبحث طريقة مهنية للمواطنين، طبعا بهمتي كمان انه المواطنين كمان ما يتهوروا وما يفوتوا على البحر.
1: بالفعل بهاي اللحظات بده كله بده يساعد العائله.
2: طبعا انا تواصلت اول شيء مع الاب مع اخوته، هديتهم قلت لهم انه احنا معاكم، احنا جايين نساعدكم، شو بيلزم؟ راح اكون هون لو بضل شيء اسبوع، والحمد لله يعني إشي أثبت أنا كنت في حالات 10 أيام كمان. فبالتالي هديت الأهل قديش بقدر، سويت الشغل بطريقة مهنية إنه كل واحد من شبابي بيعرف شو بيعمل. يعني في واحد يجمع معلومات، في واحد للإنقاذ البحري، في شباب اهتموا بالإضاءة، في شباب اهتموا كيف يبعدوا المواطنين اللي حاولوا يدخلوا لأنه البحر كان هايج
1: وصورة بتكون بمصيبة بتصير بأكبر.
2: نعم نعم بتصير كمان مصيبة. فبالتالي احنا بنحاول أول شيء نوعي المواطنين
1: سيطروا على حدث.
2: نعم نعم نعم، تعرف إنه شباب وابن عم أو ابن خال أو بقرب لهم فبدهم ينقذوا الشباب، بتعرف يدافع إنه يعني انه قرابتهم او انساني او ابن بلد، فايش ما الشكل يعني.
1: انت عم تحكي معنا وقلبنا مقبوض. نعم. وكأننا احنا اسا بحالة البحث. عم تحكي هون ممكن ياخد معك اسبوع وعشرة.
2: في حالات عادت معنا 3 أيام زي مثلا الله يرحمه سكافي برضو الانقاذ البحري. طبعا انا اذا بتسمحوا لي احكي فقرة على الموضوع هذا اللي هو شباب الوسط العربي، كل سنة احنا بنخسر شباب كتير من قلة الثقافة انه شو يعني بحر. ما بيعرف شو يعني بحر، فكروا مية الادخل ما بيعرف شو.
1: هو بيبين لنا وكأنه منطقة آمنة أو البحر هادي.
2: بحث إنه إذا بتسمحوا لي أكمل وبعدين.
1: أكيد أكيد.
2: بنات شكرا، إحنا بنحكي أنا أخوك طبعا وبنحكي.
1: تسلم تسلم.
2: بنحكي كتير إنه إحنا أنا بنادم عفوي ما في
3: عندي أشياء.
2: نعم. فإحنا أنا كل سنة بحكي وكل فترة بحكي إنه إحنا المجتمع العربي الشباب بقولكوش تسبحوش، اسبحوا كيفوا، كلنا معكم، كلنا بنحبكم، ما توجعوا قلب أهليكم. أنا عندي أطفال وأغلى ما نملك أطفالنا. فضنا غالي، اسبحوا إذا في إنقاذ تسبح، فيش إنقاذ ما تسبحوا. تنين ما ممنوع السباحة بالليل في أي محل ممنوع. أنا هذا الحكي حكيته يا شباب، يعني إحنا لما واحد بتهور بدخل هيك نتائج شو راح يصير، يوجع الأم والأب وكتير إشي بوجع مش سهل. فأنا إن شاء الله إنه الشباب يفهموا.
3: ليش بتفكر بيعملوها؟ لا بيقرروا يروح على محلات الفنش إنقاذ، هل هو تحدي؟
1: فكروش بأهلها؟
3: هل هو
1: عائلتها؟
2: بالليل
3: تهور
2: كمان.
3: بالليل يعني في إشي بتحدوا معي؟
1: طيشني مجموعة شباب.
2: إحنا اليوم نفكر كفريق ساند إن شاء الله نصير نمشي على المدارس نسوي توعية للأطفال نفهمهم.
1: مش بس كإنقاذ كمان كنمنع.
2: مركز بحث كمان معتمد إن شاء الله الحمد لله وصلنا لمرحلة إنه فريق ساند إذا بيحكي كلمة الكل بيصدقه. إحنا ما في عنا إلا كل مصداقية. عرفتي كيف؟ ما نلعب أعصاب العالم. عندنا أجت كتير حالات اللي فيها كان حالات جنائية وفريق ساند له بصمة منيحة غاد وسوى أحلى شغل الحمد لله. فبالتالي إحنا بدنا نرشد المجتمع، الأطفال أولادنا، إذا مش ابني ابن غيري ابن جاري ابن أي حد من مكان. فبالتالي يعني بهمنا هذا الإشي، مش بس نبحث كمان نرشد.
3: إيش أكتر المفقودين ممكن يكونوا غير البحر؟ إيش
2: أجتني كتير حالات، أجتني كتير حالات مثلا قبل سنة ونص شباب برضو المخدرات كان السبب انه في شاب اخذ مخدرات تاه بالصحراء لما كانت موجة هم قبل سنة اذا بتتذكروا في منطقة البحر المية تخصيتها المحل كتير يعني
1: ممكن 50 تفقد الوعي بسهولة من درجة الحرارة.
2: السموم برضو والمخدرات كانت نتيجة انه الشاب يعني لقيناه بعد 3 أيام ميت.
1: بتعرف يعني كتير من خوف من الفضيحة من العيب. شو نقول للشرطة؟ كيف يعني هذا الولد
2: حالة.
1: هذا الولد ولا هذا البنت بنتكتم
2: اجتنا حالة مبارح اختي انه انا اول اشي احنا كفريق ساند من يعني ما بننشر كتير حالات حليناها بدون ننشر بس اذا اضطرينا ننشر لانها واحدة من الادوات السوشيال ميديا بنستغلها والحمد لله لقينا كتير حالات
1: بس في كتير ناس
3: مش لا معلومات
1: في ناس كتير تتأخر.
2: ما بدي احكي لك بالضبط شو اللي بس
1: لانه الفضيحة
2: السوشيال ميديا انا بستعملها واحدة من الادوات انا عشان ابحث عن مفقود. كل انسان اللي بالانقاذ بيعرف مثلث بحث عن مفقود اول شيء معلومات سواء كاميرات بوليس بني ادمين شهود عيان دكاكين معلومات، ثاني شيء معدات، ثالث شيء قوة بشرية. عرفت كيف؟ فعراس هرم معدات معلومات عفوا والجهة الثانية على اليمين اللي هي المعدات اللي هي السوشيال ميديا مستعملها واحدة من المعدات. يعني أعطيك مثال كنا نبحث عن واحد جنوب الخليل شاب طبعا نبحث طبعا طبعا وكنا نبحث عن واحد جنوب الخليل بسبب السوشيال ميديا ناس تعرفت عليه ببيت شمش. عرفت كيف؟
3: كان موجود ببيت شمس.
2: طبعا الزلمة عنده مشاكل نفسية
1: والناس اللي بتتأخر بدهاش تحكي
2: في ناس. احنا انا بحكي انا اول شيء بطمن الاهل انه احنا مش موضوعنا هون نتصور ولا سمح الله نسوي فضيحة.
3: لا
2: احنا بنحاول اذا اضطرينا وقررنا مجلس الادارة انه السوشيال ميديا بتفيدنا بالموضوع هذا بنصور. اجتنا حالات كتير بنات ما صورنا. عرفت كيف حليناها في طريقة ناشفة بنسميها اللي هو ممنوع تصوير بتاتا. طبعا كل اعضاء الفريق بمرقوا دورات وبيفهموا شو يعني حرمة المية مرات الممنوع تصور. يعني هاي الشاب اللي كان على الشط اول شيء فريقي ما خلوش حد يصور لأنه الميت إلى حرمة، ما عندك أنت صلاحية تصور واحد ميت. فبالتالي إحنا ما منحاول نفضح، إذا اضطرينا نسوي سوشيال ميديا وفي داعي وبلزم بالقضية منسوي سوشيال ميديا.
3: لما دخلت يعني السوشيال أشياء بتصير اللي هي
2: عالشو طبعا عشو.
1: لما بتدخل السوشيال ميديا في كمان بيصير كتير أخبار غلط، فيك نيوز، بيصير كل واحد سهل
2: زي قضية الحاجة فاطمة
3: اللي
2: فأنا برضو كنت المتكلم، يعني عائلة الرجبي حكوا الأخبار تاخدوها فقط من المتحدث الرسمي باسم عائلة الرجبي أو من فريق ساند، عرفتي كده
1: ما تسمعوش لحدا.
2: نعم، وانا حكيت ما تسمعوا لحد، ان
1: يعني هي وسيف ذو حدين
2: وإنه وإنه وإنه. هذا الاشي مش محترم ومش مقبول، عساس ارفع شوي يعني الشباب، انا بحكي للمواطنين انه ترفع انت مستواك بالسوشيال ميديا تصير تستعمل الناس كوسيلة، مش محترم الاشي، مش مؤدب كمان، عرفتي كيف؟ وما في له يعني مصدر رئيسي لكل الأخبار الكاذبة هذه. هلأ بحكي للأهل اللي خايفين إنهم ينفتحوا، إحنا ما بنستعمل السوشيال ميديا، بنحاول نحل الموضوع بدون ما نستعمل السوشيال ميديا، ما تخافوا إحنا معاكم نساعدكم، طبعا مع الشرطة دائما إحنا بنشتغل تنسيق مع الشرطة، لأنه في مرة تكون شغلات جنائية، عرفتي كيف؟
1: وانت بتفهم انه الاشي جنائي وانت بتفهم انه الاشي اكبر من ساند ولا فيش
2: هيك اشي؟ ساند ما إلها حدود الحمد لله.
1: اوكي،
2: ما إلها حدود، احنا بنشتغل في اي محل وكل الظروف وفي كل محلات، والاشي
1: اثبت في خطوره،
2: في طبعا ومرتفعات شبال
3: مرتفعات خالص. لما
1: غير غير غير خطورة.
2: نعم.
1: غير خطوره جغرافيه،
2: نعم.
1: في خطوره،
2: نعم. لا.
1: لما بيكون اشي جنائي
2: نعم بيجينا تضليل، زي ما قضيه الله يرحمها الحاجه فاطمه، انه الشباب كنا احنا بتنسيق مع الشرطه وكنا خايفين انه كل اشي جنائي وممكن نصل لطرف خيط ويصير في تهديد علينا. فكنت أنا معطي للشباب كل التحذير، ما كناش نحكي للناس وقتش بنبحث، نضل نقولهم جايين الساعة 10، لأنه أي واحد لابس فيست ساند وتواجد بالشارع كل المجتمع بلحقه. فكنا نحكي للناس الساعة 10 ونيجي مثلا الساعة 12 بالليل، الساعة 10 الصبح نقولهم ونيجي الساعة الثانية، عساس إيش نعرف نشتغل، ما حد يعرف وقتش إحنا بنشتغل لحسب الحالة. إذا بلزم إحنا الناس تعرف وقتش ما في مشكلة، إذا كان في مثلا شغلات الشطوط بيجوا ناس وبيساعدوا. طبعا إحنا من السوشيال ميديا كمان مستغلها، إذا كان عندنا نقص بالمعدات مثلا اللي هي زوارق اللي هي حسكات بحرية، أنا بسوي فيديو واحد بيجينا دائما الناس بتساعد، عرب ويهود
3: من كل المجتمعات.
2: نعم، نعم،
1: على الدين. بتحس مرات لما بيكون جنائيات تنسحبوا مرات؟
2: مش منسحب، احنا دائما تنسيق مع الشرطة، بالنهاية احنا مش مباحث ولا أطباء شرعيين، احنا شغلتنا نبحث عن مفقود ونلاقي ونساعد. خلص لقيت المفقود انتهى شغلي
3: بالضبط.
2: يعني الشاب الشباب اللي عندي انتشلوه الله يرحمه، الشاب اللي هو وليد الفراوي ومهند دبش، هذول بوجه لهم شكر الشباب، وسليمان ابو رياش قائد منطقة الجنوب، شباب اشتغلوا صح، الصبح لقوا الشاب انتشلوه من البحر واطلعوه، اهتموا انه يغطوه واهتموا يكملوا بقية الشغل، ما خلوش الناس تصور. طبعا لا، الشرطة معنا، معنا باراميدي برضه فحص وبرضه بيشتغل في مادة، هو قرر الوفاة طبعا بعد ما جت مادة الاشي رسمي، 7 و7 دقائق اعلنا الوفاة كفريق ساند. طبعا هلا احنا هون الاشي طبعا صعب،
3: مين بخبر الاهل؟
2: هلا
3: البوليس،
2: هلا البوليس طبعا. هلا انا بحبش اسوي اخبار سيئات، يعني اعطيكم مثال، قبل فترة البوليس بيستعين بفريق ساند، طبعا البوليس بتصل معي مباشرة بقول لي ابو كريم، برضه احنا يعني تعرف في مجال شغل، ابو كريم مساعدتك شاب لقيناه ميت بالقدس، بس اعطيكم شغلة، انتم اكيد عندكم اطفال، الاشي الام بتحس، الام اتصلت لي قالت لي ابو كريم وين ابني، باللحظة اللي لقيت ابنها ميت،
1: يا الله
2: فاشي
1: اثرت
2: فالام بتحس والله.
1: ابو كريم عم نحكي عن كل المساعدات اللي بتعطيها، بس مش عم نحكي عنك انت، تطوع 10 ايام بتترك البيت، تترك اولادك، تترك شغلك.
2: ام كريم اول شيء بجي لها الشكر، تكره ساند مش كفكره، بالعكس هي معي دائما
3: بتقول لي
2: ساعد
3: منك.
2: ساعد الناس، شكرا لك، بارك الله فيك، احنا مسوي شيء انساني لا يقدر بثمن. الشباب اللي معي برضه بجي لهم شكر، بيرخوا اولادهم، بيتركوا اطفالهم، بيطلعوا ليل نهار مطر شوب،
1: بيشتغلوا. كيف كل لما الاشي بيكون
3: ايش بيكون في الناس هدول، ايش بيكون الشغف، الشغف للتطوع والدافع لإلك وإلهن،
2: كل انسان بحس انه في عنده شغله بحياته،
3: لأن هذا مش شيء، هذا خطر،
1: نعم. حياة.
2: كل انسان
3: هذا مش اسهل،
2: بحس انه بده يحس حاله سعيد ومبسوط يتطوع بدون اي مقابل.
3: بس عم تحكي بالذات هذا
1: عم تحكي هون كتر. على بحث 10 ايام مثلا، انت مش عم تشتغل كده كترزق،
2: بدنا مثلاً. احنا شو بنسوي اختي؟ يعني احنا الاشي مش مفهوم ضمنا، انا بفهم الشباب بنسوي ناس بالليل ناس بالنهار، برضو كمان بالنهايه بنجيب اكل لاولادنا، عرفتي كيف؟
3: من يعني.
2: نجيب أكل لأولادنا بالنهاية، فمنرتب حالنا. والشباب ما شاء الله، عندي طبعا فريق الشمال، عندي بالجنوب، عندي بالقدس، هيك مقسم فريق ساند. إذا في حالة أجت على غرفة الطوارئ لفريق ساند اللي أنا بحددها مع مجلس الإدارة، إذا هي للشمال تتوجه للشمال، إذا هي للجنوب تتوجه للجنوب. طبعا الشمال والجنوب والمركز هو القدس، إذا لها خاص بالقدس أهل القدس بيشتغلوها اللي هو في ساند بالقدس، بس إذا بدهم دعم إحنا كلنا بنطلع من القدس نساعدهم. نعم نعم.
1: اليوم في 120 متطوع وفي ناس كتير يمكن حابة تتطوع بس بتخاف.
2: إحنا طريقة التطوع في عنا إحنا شروط لفريق ساند. أول إشي بني آدم يكون بني آدم، إحنا بنفحص سير وسلوك طبعا اللي هي بتعرفي اللي عن طريق الهوية. بهمنا أن يكون إنسان محترم، إنسان من ناحية صحية بيقدر يتحمل. أنا صارم كتير بحكي للناس أنه أنا بني آدم أكتر واحد بضحك منيح، بس لكن بالشغل صارم لأني خاف على الشباب، بخاف على المتطوعين. طبعا طبعا في عنا شروط بيقدروا يتواصلوا معي. أنا بحكي للشباب شو بلزمنا إحنا كفريق ساند تتطوع، فريق ساند للجميع بقول أهلا وسهلا، لكن في عنا شروط اللي هو السن، شوفي عنده مهارات بيقدر يقدم، بيقدر شغل. طبعا طبعا عندنا نساء.
1: نساء شو دورهن؟
2: في عندي مثلا واحدة اللي هي بتقدر تتواصل مع الناس في حالات التراوما، انه صار في للأهل خصيصا اللي تقدر تهديهم، عرفت تتواصل معهم. عرفت كيف؟ في عندي مثلا معالجات إدمان برضو بعرف يتواصل مع الأهل. في عندي أختي أم الماجد من الناصرة، هذه أحلى أم الماجد ما شاء الله عن 20 زلمة، اللي هي برضو باحثة ميدانية طبعا ما شاء الله عنهم. كله الدافع هون إنساني،
1: ما بتشتغلوا ساعات كتير طويلة.
2: ساند ساند لأنه بسند الناس،
3: بسند الناس.
1: نعم. نعم. بتشتغلوا ساعات طويلة. طب كيف بتشربوا؟ كيف بترتاحوا؟ كيف بتاكلوا؟ مين بيأمن الساعات كلها؟
2: في ناس أول شيء برضو يعني بيجيبوا مي بيساعدونا كذا، لكن كل الشباب بيجوا جاهزين. يعني أنا بكوني سائق جيب وحياتي كلها يعني برضو دافع رباعي ومنقذ دافع رباعي بمنطقة بحر الميت وتصورت كثير تلفزيونات كمان إسرائيلية على الموضوع هذا. كل شيء معي يعني ابن بر معي، فرشتي معي، خيمتي معي، معي مي، معي قهوة، بس هذا هو.
3: الأولاد بحبوا يجوا معك مرات أسبوع.
1: قديش عمارهم؟
2: هلا عندي كريم ومحمد وعمر ومريم. مريم
1: الله يخلي لك إياها،
2: أغلى ما أملك. ديش أحكي أغلى ما أملك، لكنها اللي ما عندوش بنات بيعرف إنه ما عندوش خلفة يعني. فعندي كريم 14، مريم 11 ونص، حمودة 8، عمر 7.
1: وهن عندنا هذا الروح التطوع الموجود عند الوالد.
2: أولاد بار بخدهم، بمشي أنا وياهم، نتعرف على الطبيعة، بيلعبوا بالتراب، بنسوي كل إشي مع بعض، بيركبوا بسكلتات. أولاد طبيعة، بنلقط زيتون مع بعض موسم الزيتون. يعني كتير أولاد بخليهم يلعبوا بالتراب يعني زي عرفتي كيف، بديهم معي على الصحراء على البحر. الحمد لله.
1: لكل الأهل اللي بيكونوا بساعات كتير صعبة يعني مش عارفين بشو يتمسكوا، بتصلوا فيك وبيفشوا كل غلهن.
2: نعم. أنا بسمعهم، هذا كتير إشي مهم. شكرا على سؤالك. يعني أنا بحط حالي محلهم، أول إشي محل كل إنسان، أول إشي بيتصلوا فيه بهديهم بأخذ معلومات، لأنه الإنسان هو في
1: محن
2: طبعا بالضغط أو الخوف ما بعرف أعطيك معلومات صحيحة، فبالتالي بهديهم على أساس أنه أخذ معلومات صحيحة اللي أوفر جهد وتعب. طبعا في توكيل بيصير لفريق ساند من خلال الأهل طبعا. الشرطة لازم تتبلغ، إحنا ممنوع نشتغل إشي الشرطة طبعا، بلاش يكون في إشي جناء وإشي مخبى. وإحنا أصلا مع الشرطة دائما بتصلوا لي بشكل عام دغري لمساعدات. أنا لليوم صرت بسوي 6 حالات للشرطة مباشرة الحمد لله. يعني أعطيك مثال، مثلا في عجوز يهودية من الوسط اليهودي ضاعت بالقدس 11 ساعة، ما كانش عندهم طرف خيط، فريق ساند خلال 40 دقيقة طالها. المرة عمرها 84 سنة العجوز.
1: كيف؟
2: مع حال زهايمر خلال
1: كيف؟
2: كيف هذه
1: هذا سر هذا السر.
2: ساند بيعرف الساند كل محل
3: يهودي يعني مش من المجتمع العربي.
2: بصيرش برضو احنا الانسان للانسان.
3: اوكي. لا يعني
1: لا كيف يعني مجتمع كامل حرات.
2: نعم. مختلف. انا ابو كريم اللي عندي خطة العمل تاعت عندي في كل محل عين، إذا بنزل في أي مجموعة خلاص بيعرفوا إنه شباب هاي المواصفات اشتغلوا.
1: عم نحكي على 3 سنين لساند. نعم. بس أبو كريم موجود
3: 15 سنة.
2: لك أنت تنسيش إنه موضوع الحرب أجلنا شوي، قعدنا شوي كذا، ما كانش إش مناسب، بس لكن نشتغل. يعني أنا كنت في كتير حالات قبل ساند كتير كتير.
1: أبو كريم ضل معنا هيك 2-3، شو بتوجه كلام للمجتمع؟
2: بوجه لأي شخص عم بسمع إنه إحنا فريق ساند موجود مساعدة الناس، العمل المجاني، فريق ساند كلهم شباب محترمين، كلهم جايين يساعدوا لوجه الله تعالى، ما بتقاضوا من حد أي شيء، بيتركوا أولادهم، بيتركوا بيوتهم، بيطلعوا بيساعدوا. إحنا إن شاء الله بنقدر نرسم البسمة على ناس، على وجوه الناس اللي صار عندها حزن يعني لا سمح الله. حتى مش بس هيك، بنروح بنعزي الناس. والناس بيستقبلونا، فكتير كتير إشي بيرفع الراس وكتير باحترام، والناس بيجي برضو يعلينا مصاري إحنا ما بناخد، فريق ساند ما بياخد مصاري، لكن بده يساعدنا بقدر يشترينا معدات، أما إحنا نحمل مصاري في إيدينا ما بنحمل. فهذه قاعدة فريق ساند، إنه العمل التطوعي الجماعي. طبعا إحنا كل الفئات المجتمع معانا، ما منفرق مين نقدر نساعد، نساعد الجميع، والشغل إنساني فقط إنساني.
1: يعطيك ألف ألف ألف عافية، يعني فخر واعتزاز، وإن شاء الله يا رب دايما هيك
2: وصلتوا حلاوة، إن شاء الله ما بتحتاجونا إلا بالأشياء الكويسة إن شاء الله،
1: وإن شاء الله الأخبار اللي بتوصل كتير تساعد قد ما بتقدر، والخبر بالنهاية
3: يكون
1: منيح للأهل.
2: الله يعطيك العافية،
1: يعطيك ألف ألف عافية،
2: من أحلى كتير. الله يعطيك العافية،
3: من القدس.
2: وإنتوا برضو عنا أهلا وسهلا، تعالوا نسوي لكم أحلى رحلة،
3: نحبها للقدس.
1: مزبوط. ماريا، احنا لليوم هيك انتهى لقائنا، خلص كتير بسرعة، فبدنا نشكر طاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريان حجير باكي بالإنتاج، ورانيا رشيد أبو نمر، كان معنا أوسكار من الهندسة الصوتية، ناصر سعيد من الراديو المتلفز. أحلى تحية إلك ماريا ديبينا،
3: ولك عارين بسر لكل اللي بعتوا رسائل وما لحقت أقرأها، بكرأها بكرة إن شاء الله.
1: إلا لكان،
3: إلا لكان الكل بعت، بعت ملان بعته.
1: بدك تقري جزء؟
3: عنا بعد وقت.
1: عنا شوي.
3: صباح الخير، أنا نعيم من القدس، بعت لنا نعيم.
1: نعيم من القدس،
3: كل الاحترام، كل الاحترام لكم، أنا بتابعكم من زمان، ويا ريت نسمع تحية مني أنا محمد شرحة لولاد عمي ثائر أبو حسين ومحمد أبو جمال، بدي أغني رجعت أصالة عالشام
1: بكرة إن شاء الله بنسمعها.
3: طبعا صباح الخير، الله يسعدكم، يسعد صباحكم، أنا مهند مفيد خطيب من مجد الكروم، حابب أسمع أغنية نصيف زيتون يا غرامي، بدي أهديها لكل المستمعين وطاقم راديو مكان إن شاء الله. ونادية بوعدك بكرة، لأنه طويل كتير الرسالة، بكرة بكراها.
1: طيب، فشكرا لكل من تبعنا، لكل من اتصل شارك او بس هيك تبعنا من بعيد، فبنتمنى بكره كمان نسمع مشاركاتكم، اتصالاتكم، او اي رسائل بتحبوا توصلوها. يعطيكم الف عافيه، بكره بنرجع بنلتقي بنفس الموعد
3: من 10 ل 12.
1: ماريا وعرين، باي باي.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
1: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
5: مخزن ياشوك،

0: قيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو وكاتس يشجبان عنف المستوطنين في جالود، المستشارة القانونية للحكومة توصي بشطب ترشح أبو شحادة، حادث سير على طريق رقم 6 يوقع 18 إصابة طفيفة، اعتقال 50 من سكان شرق العاصمة بشبهة الضلوع في إحراق عريشة على خلفية عنصرية، والطقس على حاله غدا. بعد قليل كل التفاصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. انتصف النهار في أورشليم القدس. شجب رئيس الوزراء نتنياهو بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الليلة الماضية في قرية جالود جنوب نابلس، والاعتداء على قوات الأمن التي وصلت إلى المكان للحفاظ على النظام العام. وقال نتنياهو إن مرتكبيها هم حفنة من المشاغبين التي لا تمثل جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون في يهوذا والسامرة، بل تلحق بهم ضررا بالغا وتعرقل عمل قوات الأمن. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمعون أران أن رئيس الوزراء أكد دعمه لجنود جيش الدفاع وحرس الحدود، داعيا سلطات إنفاذ القانون إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المشاغبين. كما دان وزير الدفاع إسرائيل كاتس بشدة أعمال الشغب في قرية جالود، مؤكدا أن الاعتداء على قوات الأمن وإحراق منازل وممتلكات فلسطينية يعرقل جهود إحباط الإرهاب الفلسطيني ويستنزف القوات ويضر بالأمن والاستيطان وإسرائيل. وخلال جولة قام بها في يهوذا والسامرة برفقة قائد المنطقة الوسطى، قال كاتس إن مرتكبي هذه الأعمال هم مجموعة محدودة من مثيري الشغب لا تمثل جمهور المستوطنين، داعيا إلى التحرك بحزم ضدهم وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى القضاء. أوصت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام المحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للكنيست بداعي دعمه الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر. وقالت المستشارة والمدعي العام إن المقال الذي نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من بدء الهجوم، يعكس دعما للكفاح المسلح لحماس ضد إسرائيل، معتبرين أن سلوكه يندرج ضمن أسباب منع الترشح المنصوص عليها في قانون أساس الكنيست. وأضاف أن تبريراته اللاحقة بشأن المقال والأدلة الأخرى المقدمة في القضية كانت جزئية ولا تتعامل مع جوهر الادعاءات ضده. أصيب 18 شخصا بجروح طفيفة على طريق رقم 6 شمالا قرب تحويلة عيرون من جراء تصادم 8 سيارات، وتشهد المنطقة اختناقات مرورية. ألقت الشرطة القبض على أحد سكان البلدة القديمة من أورشليم القدس بشبه الضلوع في إضرام النار بعريشة في وسط المدينة أمس الأول الأحد، وذلك على خلفية عنصرية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المشبوه يبلغ من العمر 52 عاما. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى غدا درجات الحرارة أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل سقوط أمطار محلية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان الإيفنت.
4: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
5: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع 29 من شهر أيلول سبتمبر من العام 2026. رئيس الدولة يتساك هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدينان بشدة أعمال الشغب الفظيعة في بلدة جلود قضاء نابلس ويطالبان بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال. على بعد 28 يوم من موعد إجراء الانتخابات، المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا تعلن عن دعمها لطلب النائب السابق سامي أبو شحادي ومنعه من الترشح للكنيسة، ما يعتبر تطورا مهما وحساسا جدا في هذا الملف. حديث الظهيرة، المجلس المحلي في مجد الكروم وأعضاء اللجنة الشعبية يتوجهون إلى جمهور المواطنين ويطالبوهم بالتحلي بالمسؤولية وبأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء استفزازات سموتريتش وأنصاره في منطقة الروس. أهلا بكم في كل مكان. في الإنتاج ياسلين محمد بريق، من الراديو المصور ناصر سعيد، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. إلى الموضوع الأول في حلقة اليوم، تتواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية على موجة العنف وإحراق المنازل التي شهدتها الليلة الماضية عدد من القرى الفلسطينية، لا سيما في جلود جنوب نابلس، حيث أصيب 3 من أفراد حرس الحدود خلال مواجهات مع مستوطنين حاولوا منع عودة عائلة فلسطينية بموجب قرار قضائي إلى منزلها وأقدموا على حرق المنزل. الأحداث أثارت إدانة شديدة وواسعة من رئيس الوزراء نتنياهو رئيس الدولة هرتسوغ ووزراء في الحكومة، فيما وجهت المعارضة انتقادات حادة للحكومة بسبب غض الطرف عن هذه الاعتداءات التي نعتوها بالإرهاب من قبل المستوطنين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل نواف النباري، أهلا وسهلا بك نواف.
9: تحياتي لكم رائد جميعا وعموم مستمعينا. نعم، تتصاعد التداعيات والانتقادات الرسمية والشعبية لأعمال العنف والاعتداءات المتكررة التي وقعت الليلة الماضية وفجر اليوم في عدد من قرى الضفة الغربية وفي مقدمتها جلود جنوبي نابلس، حيث تحولت عودة عائلة فلسطينية إلى منزلهما تنفيذا لقرار المحكمة العليا وبالتنسيق مع قوات الأمن إلى مواجهات عنيفة بين قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود وأكثر من 100 من المشاغبين من المستوطنين المتطرفين، فيما سجلت في قرية المغير شمال شرقي رام الله حادثة أخرى تخللها وفق مصادر فلسطينية إحراق منزل وعدد من المركبات. في جلود رائد، وصلت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود إلى القرية لتوفير الحماية لعائلة طوباسي التي غادرت المنزلين قبل نحو شهرين إثر مضايقات متكررة واعتداءات من جانب متطرفين، وذلك تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة العليا يقضي بتمكين العائلة من العودة إلى المنزل. لكن عملية العودة واجهت مقاومة ومحاولة منع من قبل عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى المكان وحاولوا منع تنفيذ القرار، فيما أفادت الأجهزة الأمنية بأن أكثر من 100 شخص من مثيري الشغب أغلقوا الطريق وأضرموا النار في إطارات مطاطية ورشقوا قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة، كما أحرقت مبانٍ ومركبات وممتلكات تعود لسكان فلسطينيين. وقد أسفرت المواجهات عن إصابة 3 من أفراد حرس الحدود بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار بمركبة تابعة لقوات الأمن، وأعلنت الشرطة اعتقال عدد من المشتبه فيهم بينهم قاصرين، وفتحت أيضا تحقيقا لجمع الأدلة. محمد طوباسي رب الأسرة الفلسطيني قال إن عودتهم إلى المنزلين تمت بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية والفلسطينية وتنفيذا لقرار المحكمة العليا، وأن أفراد الأسرة فوجئوا بحجم الحشد الذي حاول منعهم من العودة، وأضاف أن قوات إسرائيلية قامت بإجلائهم من المكان حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن المنزلين وسيارته الشخصية تعرضت لإضرام النار، فيما لم يصب أفراد الأسرة بجروح جسدية. في أعقاب الأحداث شجب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة أعمال الشغب والاعتداءات على قوات الأمن، مؤكدا أن المشاركين فيها على حد ما وصفه هم حفنة من المشاغبين لا تمثل جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون في هدى والسامرة، بل تلحق ضررا بالغا وتعرقل عمل قوات الأمن. وأكد نتنياهو دعمه لجنود الجيش وأفراد حرس الحدود، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين فيها. وزير الدفاع من طرف إسرائيل كاتس أدان هو الآخر أعمال الشغب، مؤكدا أن الاعتداءات على قوات الأمن وإحراق المنازل والممتلكات التي تعود الفلسطينيين يستنزف قوات الأمن ويحولها عن مهامها الرئيسية، بما في ذلك إحباط الإرهاب وإلحاق الضرر بأمن إسرائيل وحتى بالاستيطان نفسه. كما وصف وزير الخارجية جدعون سار الأحداث بأنها خطيرة ومشينة، داعيا لاستكمال التحقيق وتقديم المتورطين إلى القضاء. فيما دان رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ أعمال العنف بشدة، معتبرا أن إحراق الممتلكات ورشق قوات الأمن بالحجارة والاعتداء على أفرادها يمثل مساسا بسيادة القانون وبالقيم الأساسية لدولة إسرائيل. في المقابل صدرت عن قادة أحزاب المعارضة أيضا مواقف شديدة اللهجة، فقد وصف جادي أيزنكوت رئيس حزب يشار أعمال العنف بأنها تثير الإشمئزاز، فيما اتهم يائير جولان الحكومة بأنها تلعب بالنار، محذرا مما وصفه بتصعيد خطير في الضفة الغربية. أما رئيس المعارضة يائير لبيد فوصف المشاركين في أعمال الشغب بأنهم إرهابيون، رافضا التعامل معهم باعتبارهم مجرد مثيري شغب في المنطقة. نذكر فقط رائد أنه في قرية المغير شمال شرقي رام الله، فادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا القرية خلال ساعات الليل وأضرموا النار في منزل وعدد من المركبات. وتأتي هذه الأحداث في المغير أيضا في ظل تقارير أخرى عن اعتداءات متكررة ولم تتوقف مطلقا في محيط البلدة، في وقت شهدت في مناطق أخرى من الضفة الغربية اعتداءات مماثلة. وبذلك رائد تتزامن في جالود والمغير وحادثتان منفصلتان تعكسان ربما تصاعد التوتر في الضفة الغربية ونحن نقترب من اليوم الحسم في الانتخابات. في جالود تركزت الأحداث حول محاولة تنفيذ قرار قضائي يعني لك أن تتخيل أن تقوم المحكمة العليا بإصدار قرار لا يمكن تطبيقه على الأرض واقعا بسبب اعتداءات هؤلاء المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وفي المغير كما قلنا أبلغ عن هجوم وإحراق منازل في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ضرورة ملاحقة المعتدين. تواصل أجهزة الأمن بما فيها الجيش وأجهزة الشباك وغيرها في تحقيق في أحداث جالود وتحديد المسؤولين عن أعمال العنف وربما ملاحقتهم واعتقال المزيد منهم في ساعات لاحقة. إلى هنا.
8: نعم، صورة الوضع في جلود معقدة صعبة وفظيعة. شكرا لك زميلنا وفي النباري. تطور مهم جدا ولافت للغاية في ملف النائب السابق سامي أبو شهادي، الذي تقول المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا بأنه ينبغي منعه من التنافس والترشح الكنيسة بسبب تصريحاته ما بعد 7 أكتوبر. نحن نرحب الآن بضيفنا الصحفي والمحرر في واسكم يزيد دهامشي. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا أستاذ طارق، أنت وجميع المستمعين.
8: الملف كان معقدا، الآن ازداد تعقيدا على ما يبدو.
5: أنا أعتقد بأنه رأي المستشار القضائي للحكومة اللي قدمته على ما يقارب 38 صفحة وفسرت وبررت، تقديري بأنه يمكن اعتباره نهائي للملف، وكل التقديرات بعد الإجماع الذي كان من قبل الأحزاب ومن قبل خلينا نحكي اليمين واليسار للأسف في إسرائيل، أضف إلى ذلك اليوم رأي النائب العام والمستشارة بهذه الطريقة هو لم يبقي كثيرا من الخيارات لقضاة المحكمة العليا، لا سيما إذا عرفنا بأنه 5 منهم هم محسوبين على المحافظين أو بين قوسين اليمين و4 هم من اليسار. وكانت إشارة يائير غولان عمليا للقضاة الليبراليين بين قوسين بأنه أن يسيروا أيضا في ذات الطريق.
8: كيف من الممكن أن يؤثر ذلك على الحملة الانتخابية التي تمارسها المشتركة في المجتمع العربي في الشارع العربي؟ سيؤثر؟
5: تقديري بأنه ذلك سيؤثر، لأنه الأستاذ سامي أبو شهادي الحقيقة يعني أول المتحدث بارع ولبق وله رواج خطابي في الوسط العربي، وعدم وجود مرشح بحجم سامي أبو شهادي تقديري سوف يضر بشكل أو بآخر. من جانب آخر إذا ما نظرت للموضوع ممكن شطبه أيضا أن يحرض بين قوسين بالمعنى الإيجابي مصوتين المشتركة،
8: أن يحفز
5: نعم أن يحفز من أجل يعني أن يردوا على الشطب.
8: لكن في خطر أنه يعني بسبب عدم ترشح سامي أبو شهادي يقرر مثلا عدد لا بأس به من أنصاره بالعزوف عن الانتخابات، بالإحجام عن التصويت، بعدم التفاعل بشكل جيد مع الحملة الانتخابية؟
5: هذا أولا وارد بالحسبان من جهة. الأمر الثاني الأكثر أهمية حسب رأيي أنه على التجمع الوطني الديمقراطي أن يبحث أو أن يصدر موقف عمليا في حين تم شطب سامي أبو شهادي. إذا تم شطب سامي من الترشيح، هل التجمع سيكمل في الانتخابات أم أنه سيتخذ موقف ثاني؟ هكذا أمر يعني مهم، مع أنه التجمع وضح في بياناته المستمرين وما كذا الامتحان الحقيقي هو بعد شطب سامي أبو شهادي. وما ذكرت رائد هو وارد بالحسبان، لأنه فينا تعطي صوتة مباشرة لسامي أبو شهادي وليس للجبهة وليس للعربية للتغيير وربما أيضا ليس للتجمع. بمعنى في حول الشخص هذا لا أحد يستطيع أن ينكره أنه في حوله هالة معينة. وعليه أنا أعتقد أنه بعد يوم الخميس بعد صدور القرار بيوم أو بيومين ستكون الصورة أكثر متضحة، لا سيما وأنه إحنا بعده ما في قرار، يعني إحنا نتحدث وقت أنه القرار قد صدر ولكن حقيقة بعده لسه ما صدر.
8: لكن بتعرف في في في تصور معين، يعني القرار لم يصدر، القضاة طبعا في عندهم رأي، في عندهم موقف يوم الخميس، لكن يعني في تصور أو في يعني بعض الإشارات التي تدلل على وجود مأزق معين أو وجود مسار معين سوف يسير فيه القضاة، قضاة المحكمة العليا يوم الخميس.
5: هذا واضح، يعني هذا واضح حتى منذ موقف المستشار الأول قبل عدة أيام كان واضح في أنه مسار يرسم. وعلى فكرة هذا أيضا أمر خطير بأنه قبل أن يعني وهذا جدا خطير وهذا خطر حقيقي على الديمقراطية في إسرائيل. لا يعقل بأنه ملف بهذا الحجم بهذه الضخامة، ونحن لا نتحدث فقط عن سامي أبو شهادي، ونحن نتحدث عن توجه موجود في الوسط العربي عمليا وهو الذي يرفض بأقل تعبير أن يذوب داخل مؤسسات الدولة. لا يعقل أن يأتي السياسيين عمليا من اليمين حددوا الطريق، بديوا بالتصريحات لحقهم اليسار وحددوا الطريق، وجاءت أيضا المستشارة القضائية للحكومة وقالت يجب شطب أبو إسلامي أبو شهادي. الآن ماذا بقي للمحكمة العليا أن تفعل طالما أن الكل أدان أبو شهادي مسبقا؟ هذا من جهة. من جهة ثانية ولا تقل أهمية، ما هو الآن وزن القضاء؟ الآن القضاء أيضا في مشكلة، المحكمة العليا في مشكلة. إذا المحكمة العليا شطبت لترشيح سامي أبو شهادي فهي تمتثل بذلك إلى رأي السياسيين. المصيبة إذا وأنا المصيبة ديمقراطية، أنا ما بحكي لا عشط النفسه، إذا جاءت المحكمة العليا وقالت لا أنا لم أجد سبب قانوني من أجل منع أبو شهادي من الترشح،
8: ستكون مفاجأة
5: باليمين وباليمين نتنياهو. نعم، سيبني حملة انتخابية شرسة جدا على هذا القرار اللي يمهد فيه إذا ما عاد إلى الحكم من أجل هدم ما تبقى من أسس المحكمة العليا. وعليه هذه القضية وضعت في كل الديمقراطية الإسرائيلية في امتحان، ويعني ربما ستكشف عن هشاشة جهاز القضاء في إسرائيل.
8: شكرا، شكرا لك على هذه المداخلة الزميل الصحفي والمحرر في وازكم يزيد دهامشي، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا جزيلا.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
8: حديث الظهير الآن إلى الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشباك السابق رونين بار، الذي أخذ منحا تصادميا على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن مكان معروف لدى الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي عشية هجوم 7 أكتوبر، وما هي التحذيرات التي نقلت والقرارات التي تم اتخاذها قبل تنفيذ الهجوم. التفاصيل في التقرير التالي للزميل نواف النباري.
10: في ظل التصعيد المتجدد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك السابق رونين بار، يتعمق الجدل في إسرائيل حول ما كان يعلمه المسؤولون قبل 7 أكتوبر، وما هي التحذيرات التي قدمت، وما هي القرارات التي اتخذت في الأيام الحاسمة التي سبقت ذلك. الصدام الإعلامي اشتد مؤخرا بعدما اتهم نتنياهو بار بالإخفاقات والجرائم، مدعيا أنه كان على علم ليلة 7 أكتوبر بوجود خطر حقيقي، لكنه لم ينقل إليه هذه المعلومات. بار رد بصورة استثنائية، معلنا نيته رفع دعوى تشهير ضد نتنياهو، ومتهما إياه بعرض الوثائق ومحاضر الاجتماعات بصورة جزئية ومنتقاة، وداعيا إلى نشرها كاملة. ومن أبرز نقاط الخلاف اجتماع تقييم الموقف الذي عقده نتنياهو في 1 أكتوبر، فمقاطع من المحضر التي وافق نتنياهو على نشرها تضمنت تصريحات لبار تحدث فيها عن ضرورة التعامل مع حماس من خلال مزيج من التسهيلات الإنسانية والتهدئة، وهو ما استخدمه مقربون من نتنياهو لإثبات أن رئيس الشباك لم يوصي في تلك المرحلة بعملية عسكرية فورية. لكن تحقيقات صحفية أشارت إلى أن بار قال في الاجتماع نفسه إن السنوار يشعر بالقوة، وإنه يجب مواجهته وإعداد خطة عملياتية لقطاع غزة، بينما دعا رئيس هيئة الأركان آنذاك هيرتسي هليفي إلى إعداد حملة واسعة في القطاع. كما يشير ملخص الاجتماع الصادر عن مكتب رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز الجاهزية لتنفيذ عمليات إحباط أوصى بها المستوى الأمني. وفي المقابل تشير إفادة بار إلى أن الشباك حذر خلال عام 23 من تآكل الردع ومن احتمال اندلاع مواجهة، لكنه يقر أيضا بأن الجهاز أخطأ ليلة 6 و7 أكتوبر في تفسير المعلومات الاستخبارية. وهكذا تكشف المعطيات المنشورة صورة أكثر تعقيدا من رواية تقول إن طرفا أراد الهدوء والآخر أراد الحرب، إذ يبدو أن كل من التهدئة والاستعداد العسكري كانا مطروحين في الوقت ذاته. ولذلك تتركز المطالبات حاليا بنشر المحاضر والوثائق كاملة، باعتبار أن الصورة النهائية بشأن التحذيرات والقرارات والمسؤوليات لا يمكن حسمها من خلال المقاطع المنتقاة وحدها، وإنما من خلال فحص مجمل المواد بما فيها السرية، وتحديد من عرف ماذا ومتى وما الذي تم تنفيذه بناء على ذلك.
8: ينضم إلينا الآن قائد الاحتياط مودي سعد، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: أهلين أخي رائد.
8: تبادل الاتهامات يأتي في ظرف وفي وقت حساس جدا قبل الانتخابات ب 28 يوم، هنالك اتهامات وحتى رونين بار يهدد بمقاضاة نتنياهو بالقذف والتشهير، يقول بأنني لم أكن أعلم وكل ما نشر هو عار عن الصحة، من كان يعلم وما كان يعلم حول ماذا وما هو مستوى التحذيرات. الآن هنالك طبعا تبادل اتهامات بين رئيس الوزراء ورونين بار، كيف يؤثر ذلك على مطالبة الجمهور الإسرائيلي بإقامة لجنة تحقيق رسمية؟
11: أول شيء هاي التصرفات للأسف الشديد مش مقبولة، ولكن في فترة الانتخابات أخي رائد ممكن تصير، وهاي الهدف تبعها سياسي 100%
8: توقيتها له علاقة بالانتخابات.
11: طبعا طبعا التوقيت أساس ظروف نتنياهو في الليكود وفي طريق الليكود، وهذا الشيء اللي اكثر من الدولة للأسف اليساريين عم بيعملوا، وزي ما قول في فترة الانتخابات كله مسموح، بس أنا بقول لا مش كله مسموح، وخاصة في في في في موضوع خاص زي اللي صار في 7 أكتوبر، وموضوع مهم جدا وموضوع جدا مؤثر، اللي ممنوع يتعاملوا معه كيف عم بيصير بين رونين بار وبين رئيس الحكومة، وكمان يعني اللي خاصة من يعني طرفين هم رئيس حكومة ورئيس الشباك، يعني هاي ما هو مقبول الاشي، ما هو مقبول. وإسا رونين بار عم بيهدد بدي بدي يعني بدي أقدم شكوى أو تبعات وتعدي با زي ما قال.
8: بتعرف احنا كمان شوي راح نقترب من يوم الذكرى، يعني يوم 7 أكتوبر، مرور 3 سنوات على تلك المذبحة وتلك الأحداث المحزنة والمؤسفة. الآن يعني رئيس الوزراء قال بأنه يحمل المسؤولية للجيش وللشباك. تعرف رئيس قائد أركان جيش الدفاع استقال في حينه، ورئيس الشباك أيضا استقال أخلى مكانه، حتى وزير الدفاع أيضا جالانت قدم استقالته، لكن رئيس الوزراء حتى الآن مصر على أنه لم يكن على علم بكل التحذيرات وبكل التنبيهات. هل هذا من الممكن أن يعني يساعد في عدم حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحكومي مثلا؟ بتعرف كمان في انتخابات وهو يسعى لأن يكون أيضا رئيس الحكومة الانتقالية، هل سوف يساعده في يعني الاستمرار على رأس سدة الحكم؟
11: أول شيء الاستمرار بعد الانتخابات، يعني السؤال بعد الانتخابات بتعلق بالنتيجة اللي بدها تكون الشعب اليهودي. يعني
8: لا، هنالك من يشكك بأنه يعني هذه الاتهامات المتبادلة الآن وهذه الأجواء المشحونة وهذا التوتر قد يدفع رئيس الوزراء يعني في مرحلة معينة إلى التفكير في تأجيل الانتخابات مثلا.
11: لا، تأجيل الانتخابات هاي مش سبب رئيس الحكومة، ما بيقدر أجل الانتخابات كيف بده طبعا. ولكن إذا بيصير في حرب بين إسرائيل وبين تركيا هذا سبب كبير.
8: تركيا
11: تركيا اي نعم، انا يعني قصدا عم بقولها تركيا، لانه احنا المناوشات اللي موجوده والحديث اللي عم بدور بين تركيا وبين اسرائيل، وخاصه انه يعني انت طبعا سمعت رئيس الحكومه بدي يقدم التماس للمحكمه الدوليه بهاج ضد اردوان على العمليات اللي عملها ضد الاكراد والدعم تبعه لحماس كمنظمه ارهابيه. كمان هذا الموضوع يعني امبارح كما حكينا عليه في التلفزيون، انه يعني بنيامين نتنياهو قال انا ما بعترف في هاج في المحكمه المحكمه الدوليه، من ناحيه انت ما بتعترف ومن ناحيه جاي بدك تقدم يعني بدك تستعمل وتستخدم خدمات المحكمه هاي ضد اردوان. هاي ما هو سبب انه يبطل الانتخابات او ياجل الانتخابات للكنيست، مع انه يعني طبعا
8: احتمال
11: الحكومه من سنين طويل اللي بتكمل المده تبع اول برلمان.
8: طيب احتمال الحرب يعني احتمال كبير، احتمال وارد،
11: افتكر انه احتمال وارد، يعني اذا بتراقب الامور
8: باي نسبه، 50% 60%،
11: ما بقدرش اقول لك اي شو النسبه، ولكن الاشي موجود على كمان في تركيا وكمان هون يعني. وصار في الشهر الأخير يعني إسرائيل ضربت في تركيا في سوريا.
8: بس بتعرف يعني في أمريكا الولايات المتحدة موجودة يعني على الخط، والعلاقة بين ترامب وأردوان علاقة جيدة، علاقة ممتازة حتى.
11: طبعا علاقة منيحة، وأمريكا ما يعني إذا الإشي بيكون متعلق في أمريكا، أفتكر إنه أمريكا مش راح تسمح إنه يصير في إشي من الشكل، لأنه الوضع اللي إحنا موجودين فيه أخي رائد في السنين الأخرونيات، يعني خذ إسرائيل، إحنا عندنا جبهة في غزة، جبهة في لبنان، جبهة في سوريا، بس بدك تفتح جبهة مع تركيا، وتركيا هاي مش حماس ولا حزب الله، هاي دولة قوية،
8: دولة عظمى، دولة عظمى.
11: اللي كمان مش عم بقول إشي لأنه من طبعا من خوف، بس لازم الإشي يكون ينبحث بشكل جدي أكثر، بشكل عميق أكثر. وما والإشي كمان مش محوج يعني بينه وبين تركيا، يعني كمان من ناحية تركيا في الفترة الأخيرة بعد الحرب 7 أكتوبر هي وقفت الطيران لتركيا، وفي علاقات سياحية وعلاقات تجارية كبير جدا بين إسرائيل وبين تركيا، يعني مش هممهم الأمر.
8: سؤال أخير، الولايات المتحدة الأمريكية ترامب ما زال يهدد ويتوعد. يعني الصبح بهدد، في ساعات المساء يقول بأنه الجو جيد نوعا ما، وفي محادثات. يعني الصبح بيكون في تصريح والمغرب بيكون تصريح مختلف. الحرب على الأبواب ولا هذه أزمات مفتعلة؟
11: للأسف الشديد أخي رائد، ترامب إحنا تعودنا عليه، العالم كله بعرف أنه ما بتقدر تدخل على كلامه في هذا الشيء. يعني مرات كثير بيحكي زي ما قلت، بيحكي في الليل شغلة وبنص الليل بغيرها والصبح بيجيب شغلة ثالثة.
8: وشو ذنب الناس يفوتوا على هاي الضغط يعني؟
11: صح
8: ويتحملوا كل هاي التصريحات اللي ما إلها رصيد.
11: يعني هون احنا انا بعرف انه من كل مقول لرئيس امريكا هي بتغير الشرق الاوسط، بتغير اشياء محلات كثير في العالم، ولكن ان شاء الله انه بوصلوا لحلول في امريكا، في بين امريكا وبين ايران، وما نوصل ما يجدد

0: كيف يعبر عنها.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
4: عدنا إليكم برنامج حديث الظهيرة. الآن نتحول إلى مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
5: أهلا رائد، مساء الخير.
4: الأجواء مساء النور، الأجواء في قطاع غزة ليست على ما يرام، الأوضاع الأمنية تتدهور يوما بعد يوم، وتم الإعلان عن اغتيال سعد الدين بك.
5: نعم، تصعيد يوم بعد يوم في منطقة قطاع غزة، والمرة جيش الدفاع قام بتصفية قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس عز الدين البيك في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في حي النصر بغرب مدينة غزة. ويعد البيك رائد من أبرز قيادات الجناح العسكري لحركة حماس، وتولى قيادة لواء الشمال في أعقاب تصفية قائده السابق أحمد الغندور في شهر نوفمبر عام 2023. ونجا البيك من محاولة تصفية قبل نحو 4 شهور، عندما استهدفت غارة جوية شقة سكنية وسط مدينة غزة. وفقا لمصادر عسكرية، كان البيك اعتبر كتهديد أو شكل تهديدا في الآونة الأخيرة، فتم استهدافه. خلال الاستهداف أيضا قتل مهند عبد الباري مرافقه الشخصي، كل ذلك وفقا لمصادر فلسطينية. بالعودة إلى البيك يعتبر واحدا من أهم الركائز العسكرية لكتائب القسام في شمال قطاع غزة، وتدرج في رتب قيادية في كتائب القسام منذ عام 2000. وفقا لمصادر فلسطينية، عملية الاستهداف تمت عبر إطلاق 3 صواريخ باتجاه الشقة فجر اليوم في منطقة شمال قطاع غزة. هذه التصفية وهذا الاغتيال رائد يشكل ربما أو يعتبر استمرار للخرق في صفوف حركة حماس على خلفية الاستهدافات الناجحة التي جرت مؤخرا. قبل عدة أيام كان هنالك استهداف لقياديين في منطقة المواسي، وقبل ذلك في منطقة قطاع غزة، الأمر الذي يثير حالة من القلق في صفوف الحركة التي دعت مجددا الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهدافات، لأن من شأن ذلك أن يعرض الهدنة إلى الخطر أو يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 من العام الماضي. هذا كله بناء على مصادر فلسطينية. وفقا للمصادر الفلسطينية هنالك قصف في الساعات الأخيرة، قصف مدفعي لمنطقة شرقي دير البلح وشرق خان يونس، لم يبلغ عن وقوع إصابات. وهذا التصعيد رائد على ما يبدو سيبعدنا من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. الوسطاء وأيضا حماس تتهم إسرائيل بعرقلة التقدم في هذه المرحلة أو في هذه الخطة، وتعزو ذلك إلى إسرائيل تريد أن تستغل ما تبقى قبل الانتخابات الإسرائيلية لتصعيد في منطقة قطاع غزة.

0: وأيضا في منطقة الضفة الغربية. أيضا هنالك قيود فرضت في الأيام الأخيرة، تقليص عدد المرضى الذين يسمح لهم بالعودة وأيضا الخروج من غزة إلى مصر، وأيضا فرض قيود على العمل في معبر كرم أبو سالم. كرم شالوم
1: نعم،
0: رائد.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. الآن إلى الأجواء في مسجد الكروم، لا زال هناك توتر بسبب استمرار الاستفزازات التي يقوم بها بتسل سموتريتش وأنصاره الذين يصرون على البقاء في البؤرة أو النقطة الاستيطانية التي أقاموها قبل عدة أيام في منطقة الروس. في الأثناء يناشد المجلس المحلي وأعضاء اللجنة الشعبية في مسجد الكروم يناشدون جمهور المواطنين بالتحلي بأقصى درجات المسؤولية وضبط النفس وعدم الانجرار خلف هذه الاستفزازات. ينضم إلينا الآن رئيس اللجنة الشعبية في مسجد الكروم سيد رؤوف حمود. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا، تحياتي أخي رائد.
1: لم يعني ينتهي الأمر على خير عندما تم تفكيك الخيمة من قبل الشرطة، اعتقدنا بأن الموضوع أصبح من خلفنا من ورائنا.
2: بالفعل منذ زيارة سموتريتش لمسجد الكروم قبل أيام، 5 أيام، وهناك يعني حملة شرسة من قبل سموتريتش وأعضاء حزبه ونشطائه من اليمين، خطاب تحريضي واستفزازي. يعني هم متواجدون الآن هناك، يقولون بسبب عيد العرش أقاموا خيمة هناك، وهناك يوميا نشر مقاطع من قبلهم. المقاطع رسالة واحدة، أن هناك تحريض على أهالي مسجد الكروم، على العرب في منطقة الجليل. طبعا كل ذلك ينضم أيضا إلى ما كتبه ونشره بالأمس سموتريتش حول موضوع إزالة الإعلام في مسجد الكروم، وطبعا هذه قضية غير صحيحة، ونشر فيديو غير صحيح بأن هناك من أزال الإعلام. كل ذلك يعني ينضم للحملة التي يقوم فيها، والخطاب التحريضي هدفه واحد، هدفه زرع الخوف في والرعب من تواجد أو من العرب في منطقة الجليل.
1: بس طبعاً السكان هذا حاليا المواطنين في مسجد الكروم حاليا يعني عزفوا عن يعني القيام بخطوات احتجاجية وخلص، يعني عرفوا أنه الموضوع هدفه يعني تحريك جمهور المستوطنين، وبالتالي عبارة عن حملة انتخابية ليس أكثر.
2: واضح بالتأكيد. يعني نحن منذ أكثر من أسبوع تقريبا توقف يعني حضور الناس في منطقة الروس، وطبعا يعني نحن منذ أسبوع تقريبا نناشد أهالي مسجد الكروم والشباب خاصة والحراك الشبابي بضبط النفس والتحلي، والحمد لله يعني هناك التزام كامل من أهالي مسجد الكروم، ولكن الاستفزازات اليومية ومقاطع الفيديو التي يتم بثها طبعا هدفها واحد، جر بعض الشباب أو يعني عمل فردي من قبل بعض الشباب إلى ربما احتكاك أو مواجهة، ومن ثم عمليا التحريض الجماعي أو موقف ضد أهالي مسجد الكروم. ما نشره بالأمس سموتريتش كان خطير جدا أخي رائد. ما يقول ماذا يقول سموتريتش في تغريدته في البيان؟ أن الأجواء في الجليل تشبه 6 أكتوبر، ما كان قبل 7 أكتوبر، يعني ما كان في 6 أكتوبر في غلاف غزة يشبه الآن ما يحدث في الجليل. يعني التحريض على الجماهير العربية وعلى أهالي مسجد الكروم وأهالي الجليل ونعتهم وكأنهم تهديد أمني، هذا فقط يعني يزيد من حالة التوتر والتحريض في المنطقة.
1: حاليا في نوع من الهدوء، أو يعني بالنسبة للمواطنين في مسجد الكروم يعني الاحتكاكات الآن بعيدة عن أن تحدث بسبب التحلي بالمسؤولية وضبط النفس بناء على طلب من اللجنة الشعبية والمجلس المحلي؟
2: صحيح، الهدوء من قبلنا موجود، لكن من قبلهم لا. يعني نحن نتحدث على 3 أو 4 أيام يوميا هناك تغريدات أو مقاطع فيديو ترسل فقط هدفها الاستفزاز والتحريض، ونعتنا يعني بأبشع الصور للعرب، ويقولون عنا أننا سكان مؤقتون وغيرها وغيرها من النعوت، وطبعا يعني من ألفاظ التحريض ضدنا والاستفساد. ما نخافه الآن كلجنة شعبية ومجلس محلي في مجد الكروم والحراك من أن يعني هذه الاستفزازات قد ينتج عنها أي عمل أو أي احتكاك أو أي عمل عنيف، وبالتالي نحن الآن لا نريد يعني أن يحدث ذلك. نحن خرجنا في احتجاج منظم سلمي، تحلينا بالمسؤولية، يعني كان فعلا هذا الاحتجاج نموذج يحتذى به، لكن للأسف ما يحدث الآن عند اليمين بسبب الانتخابات واستعمال هذا الخطاب التحريضي فقط من أجل ترويج للدعاية الانتخابية لليمين، وأيضا ترويج لمشروع الاستيطان الذي يتحدث عنه اليوم ليل ونهار سموتريتش والصهيونية الدينية.
1: كم يبلغ عددهم؟ يعني قديش عدد هاي المجموعة التي تواصل يعني وجودها في تستمر في وجودها في هاي النقطة الاستيطانية؟ 10 20 15؟
2: لا أقل اللي يعني بين 5 إلى 10 أشخاص. لكن قبل 5 أيام اللي علقوا الأعلام في مجد الكروم
1: يعني 5 أشخاص عاملين كل هاي الضجة سيد رؤوف؟
2: نعم طبعا، يعني هم أحيانا بيكونوا أكثر بسبب العيد، يعني طقوس العيد أحيانا بيكونوا أكثر بيكونوا أقل، لكن طبعا حاليا هني متواجدين. امبارح هني ناموا هناك في منطقة الروس في هناك عريشي، حاليا متواجدين الشباب والحراك في مجد الكروم على يعني على دراية وأعلى دراية يعني من درجة من المسؤولية. ونحن طلبنا من رئيس المجلس بالأمس التوجه لقائد الشرطة في محطة مجد الكروم للتدخل، لأن الخطاب هذا التحريضي ربما ينتج عنه أيضا هذا الاحتكاك الذي نحن لا نريده، لكن نشطاء اليمين والصهيونية الدينية بالتأكيد يريدون جرنا إلى هذا الأمر.
1: أنتوا خايفين أنه يعني يحصل احتكاك ومثلا واحد أو عدد من المواطنين لا سمح الله يتم اعتقالهم مثلا من قبل الشرطة؟
2: بالضبط، وهذا ما يريد اليمين، يريد أن يثبت وكأن أن العرب في مجد الكروم عنيفين، أن العرب يعملون ضد الدولة. لماذا قام سموتريتش ببث الفيديو الذي يتحدث عن إزالة الأعلام حتى يقول أن مجد الكروم والعرب ضد الدولة ضد رموز الدولة، ولذلك يزيد من هذا التحريض؟ الحمد لله لغاية الآن لم يحدث أي شيء، أي عمل لا فردي ولا جماعي من قبل أبناء مجد الكروم، وهذا ما نريد أن يستمر، ولكن للأسف أجواء التحريض كبيرة جدا ومستمرة.
1: في تفاهم بين اللجنة الشعبية بين قوسين أقول وقيادة الشرطة في المنطقة بأنه يعني استمروا في التحليل بالمسؤولية والمحافظة على ضبط النفس، لأنه يعني هاي المجموعة الموجودة هناك فقط يعني وجودها هو مؤقت، وبعد الانتخابات كل شيء سوف يعني يعود إلى ما كان عليه؟
2: هذا ما طلبنا من رئيس المجلس بالتوجه إلى الشرطة لتتحمل مسؤوليتها، لأننا الآن لغاية الآن نحن نضبط شبابنا والحراك الشبابي، لكن لا نعرف يعني ما ممكن أن يحدث في المستقبل.
1: حتى الآن تقول بأنه الموضوع تحت السيطرة، بس خايفين أنه نفقد السيطرة عليه.
2: بالضبط. اليوم نحن هناك اجتماع مع الحراك الشبابي، ندرس أيضا تقديم شكوى رسمية بحق في هذه المقاطع الفيديو والشباب الموجودين هناك، خاصة وأن الأرض التي يتواجدون عليها قسم منها مملوكة طبعا لأحد سكان مجد الكروم. اليوم إن شاء الله سنفحص هذه الإمكانية.
1: شكرا جزيلا لك سيد رؤوف حمود اللجنة الشعبية في مجد الكروم. شكرا تحياتي.
2: إلى اللقاء. الآن مع رائد الدياب
1: حديث الظهيرة. سوف يتخطى حاجز 8 شواقل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان 95، لربما طبعا هذا لم يحصل في الماضي، لكن وصلنا الآن إلى مرحلة العودة، والسعر القياسي بات قريب أكثر من أي وقت مضى. بكرة عند منتصف الليل يعني في الليلة ما بين الأربعاء والخميس سوف تتغير الأسعار ويرتفع سعر الوقود وسعر البنزين محليا وعالميا، وكله بسبب الأجواء المتوترة إقليميا ودوليا، وإحنا كمان سوف نشعر بذلك. كل من يقود السيارة، كل من هو صاحب مركبة في البلاد سوف يشعر بالأسعار كيف تقفز وكيف ترتفع إلى أقصى وأعلى مستوياتها. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
3: مديرية المحروقات في وزارة الطاقة قررت زيادة أسعار البنزين ب52 أجورا، وذلك ابتداء من الأول من شهر تشرين أول أكتوبر القادم، ليبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أكتانا بواسطة الخدمة الذاتية 8 شواقل و27 أجورا لتسجل أسعار البنزين رقما قياسيا. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قفزت أسعار البنزين في الأسواق العالمية مؤخرا بنسبة تصل إلى 13%، وكذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية الشيكل بنسبة بلغت 3%. الجدير بالذكر أن تعبئة البنزين بالخدمة العادية في محطات الوقود تلزم المستهلك بإضافة 26 أجورا لقاء كل لتر واحد من البنزين. وتوصي وزارة الطاقة المستهلكين بمقارنة الأسعار بين مختلف محطات الوقود، وذلك من أجل الحصول على الأسعار الأفضل بالنسبة لهم. وفي البيان الخاص الذي أصدرته وزارة الطاقة بهذا الشأن، جاء أن مديرية المحروقات في الوزارة أخذت بعين الاعتبار ضمن الأسعار الجديدة مسألة قرار وزارة المالية بخفض قيمة ضريبة المكوس البلو المفروضة على المحروقات بنصف شيكل، إذ إن هذا القرار اتخذ في السابع من الشهر الجاري وسيظل ساري المفعول لغاية نهاية الشهر القادم. وهنا نشير إلى أنه بفضل هذا القرار لقفزت أسعار البنزين أكثر بكثير من السعر الذي حدد من قبل مديرية المحروقات في وزارة الطاقة.
4: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: معطيات جديدة نشرت من قبل الشرطة في إطار مكافحة ظاهرة قتل النساء وفقا للسياسة التي يقودها المفتش العام للشرطة المفتش داني ليفي، الذي أشار إلى انخفاض بلغت نسبته 41% في عدد النساء اللواتي قتلنا منذ بداية عام 2026 مقارنة بالفترة الموازية من عام 2025. وحسب المعطيات قتلت منذ بداية عام 20 منذ بداية هذا العام 20 امرأة، بالمقارنة ب 34 امرأة قتلت خلال الفترة الموازية من عام 2025، الانخفاض نسبته 41%. تنضم إلينا الآن الناشطة والكاتبة النسوية سماح سلايمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة سماح.
5: اهلا وسهلا استاذ رائد.
1: ماذا تعني هاي المعطيات؟
5: احنا بنحكي عن حياه نساء مش ارقام يعني. واذا يعني المعطيات اللي انا برايي يعني تم تسويتها كانه في انخفاض 41% من اللي بخوض بالارقام نفسها، او شيء بنقدر نفهم انه احنا بنحكي عن المجتمع الاسرائيلي ككل مش بس عن المجتمع العربي. بالمجتمع العربي نسبه الانخفاض هي 30%. قتلت في إسرائيل 20 امرأة منهم 14 امرأة عربية، يعني احنا اكثر من 70% من الضحايا. لنفس معطيات الشرطة اللي طبعا بالمؤتمر الصحفي وبالبيان للإعلام ما بيحكوا هذا الاشي. احنا بنحكي عن دائما كنا نحكي انه 50% واحنا 20% فقط من نساء في دولة إسرائيل، بس لما يكون 70% من الضحايا هذا المخجل والمخزي يعني لشرطة إسرائيل. المعطى الثاني اللي اخفي عن الجمهور واللي طبعا عمدا يعني اخفى، لانه كمان يدل ويشير بالبنان على إخفاق كبير لشرطة إسرائيل، هي قضايا حل قضايا قتل النساء وتقديم لوائح الاتهام. معطى هذا مش موجود، وعم بتلاحق شرطة إسرائيل والنيابة العامة في هذا الموضوع. وهناك بنعرف إنه المجتمع الإسرائيلي اليهودي يعني يلاحق ويزج بالسجن بكل قاتل امرأة أو يقدم لائحة اتهام، بينما في الحالات في قتل النساء العربيات الصورة مختلفة تماما، ونحكي عن أقل من 20% من الحالات يقدم فيها لوائح اتهام. فإذا يعني من نقرأ الصورة أنه تشويه الأرقام والتلاعب فيها ممكن يكون يمرق على الإعلام العبري أو منيح للمنشطات هيك ولا وسائل الإعلام والمواقع، بينما الواقع هو مؤلم جدا. الحقيقة الثالثة اللي كمان ما نحكى عنها في التقرير أو بالبيانات، كيف تقتل النساء العربيات وكيف تقتل النساء اليهوديات. النساء العربيات يقتلن في بيوتهن، يقتلن في الحيز الخاص بأيدي مسلحين، يعني تقتل النساء برصاص اللي بيوصى تواصل من عناصر الشرطة حسب معطيات الشرطة على فكرة والجيش، يعني السلاح الناري اللي يوصل لأيدي منظمات الإجرام اللي قتل أكثر من 270 شخص في المجتمع العربي. يعني هاي كمان طبعا في هناك ارتفاع اللي ما تطرق لهذا التقرير، فإحنا بنحكي عن جرائم القتل برصاص وتسليح وأسلحة، مش بطعن أو زي ما بيصير في يعني أو خانق أو بحوادث مؤسفة لقتل النساء اليهوديات. فلما بنحكي عن يعني الإجرام المنظم اللي يودي بحياة نساء عربيات ممكن على عددية يعني انخفض إذا بنحكي سنويا أوكي انخفض العدد، بس إحنا بعدنا 70% من الضحايا وأغلب ومعظم القتل أو حالات القتل لنساء عربيات.
1: هل يفهم من تصريحات
5: ناري اللي شرطة إسرائيل طبعا لا تقدم له اتهام زي ما قضايا القتل بشكل عام يعني لا يلحق المجرمين كما يجب؟
1: هل يمكن فهم أقوال الضابط داني ليفي المفتش العام الشرطة بأن الشرطة الآن تعمل بحزم أكثر وتستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل كبح جماح جرائم القتل وبشكل خاص حماية حياة النساء؟
5: والله يعني أنا مش فاهم عن إيش بيحكي هو، لأنه ما شرطة إسرائيل ما أعلنت عن أي خطة يعني عينية. اللي شفنا بنودها لمكافحة قتل جرائم قتل النساء بشكل عام بإسرائيل، على فكرة كمان زميلات اليهوديات في نفس التساؤل وسألوا أسئلة صعبة، يعني إيش بنعمل؟ يعني بنحكي إحنا عن يعني إذا الانخفاض هذا انخفاض طبيعي أو يعني عرضي، خلينا نقول إنه مش وخلفه برامج،
1: مش بسبب وجود برنامج أو مشروع
5: اللي يعرض الخطة. إحنا مش شفناش هاي الخطة. الخطة المفروض نعمل عن وقاية.
1: هو بيعرض أرقام وهو بيعرض واقع
5: ماشي، بس الخطة منحكي الواقع هذا هو مسؤول عنه. هو مسؤول عن مكافحة الإجرام المنظم، هو مسؤول عن مكافحة قتل النساء، هو مسؤول عن يعني الجذ أو إلقاء القبض على المجرمين في المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي. هاي الوظيفة الوحيدة والأساسية الموجودة اللي احنا بندفع كمدافعي ضرائب في هذه الدولة، ندفع لشرطة
1: إسرائيل. انتوا كجمعيات وأطر نسوية بالنسبة لكم كمان يعني العدد الموجود حاليا 20 منذ ولاية العام هو ايضا عدد كبير، عدد مخيف طبعاً، عدد مقلق
5: طبعا. اكيد احنا بنحكي صحيح انه السنه اللي فاتت قتلنا اكثر حتى شهر اكتوبر 2026، بس سنه 25 قتلوا اكثر من 43 امراه. احنا بنحكي عن سنوات داميه، يعني لما بنحكي اذا بنطلع على معطيات قتل النساء قبل 10 سنوات احنا كنا نحكي عن 12 امراه سنويا، واحنا اليوم بنحكي عن 20 و25. سنه ال24 كان عندنا 26 امراه، بحكي عن المجتمع العربي فقط. تخيل الدال ارتفاع ضحايا النساء كمان لها علاقة بارتفاع القتل بالمجتمع العربي بشكل عام. شفنا كمان سنوات الكورونا قديش كانت دامية، فنقدرش ما نشوف العلاقة بين انتشار السلاح والجريمة المنظمة لبين قتل النساء والطرق التي تقتل فيها قتل النساء يعني النساء العربيات. يعني ففي هناك دالة واضحة اللي شرطة إسرائيل مسؤولة عنها، فمكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة قتل النساء بشكل خاص في المجتمع العربي مربوطين في بعض. وشرطة إسرائيل لحد اليوم ألغت كل القرارات أو كل الخطط اللي كانت في الخطة السابقة، وألغت البرامج الوقائية، برامج حماية النساء. شرطة بن غفير لغت كل موضوع الأزيكونيم أو الأساور الإلكترونية اللي بتبعد الإنسان اللي بيهدد حياة امرأة. يعني بالعكس أنا برأيي أنه عملوا كتير ضرر في الجمعيات النسوية والأعضاء الكنيسة وكل يعني اللجان اللي اشتغلوا على هذا الموضوع. يعني حتى الإنجازات المتواضعة البطيئة جدا رجعونا فيها سنوات لورا. فالتباهي اليوم بانخفاض 10% فقط في نسبة قتل النساء هو يعني مثير للشفقة. يعني الإنسان المفروض يكون أكثر صريح مع الجمهور اللي بيخدمه. أو يعني أداء الشرطة اليوم يعني مخزي للشرطة مش للمجتمع العربي، ومش أكيد مش للعمل الدؤوب تبع الجمعيات النسوية.
1: شكرا لك سيدة سماح سليمي ناشطة وكاتبة نسوية سياسية، شكرا لك.
5: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا. أوقفت وزارة الصحة النشاط الطبي في مستشفى ميديكا تل أفيف بعد أن كشفت عملية تفتيش مفاجئة عن مخلفات خطيرة في غرف العمليات وسلامة المرضى، ووصفت الوزارة استمرار العمل بأنه خطر جسيم وفوري على المرضى. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
6: وزارة الصحة أوقفت كافة الأنشطة الطبية في مستشفى ميديكا تل أبيب في رامتا حيال بعد أن كشف فحص مفاجئ أجري في المكان عن مخالفات خطيرة تمس سلامة المرضى وطريقة تقديم العلاج. وقالت الوزارة إن المعطيات التي تم العثور عليها تشير إلى أن خللا منهجيا في إدارة المستشفى وقع هناك، وإن الاستمرار في العمل قد يشكل خطرا جسيما وفوريا على صحة المرضى وسلامتهم. الفحص أجري يوم الخميس في المستشفى الكاني في شارع هبرزل بتل أفيف، وركز بين أمور أخرى على غرف العمليات وإجراءات السلامة للمرضى. وخلال الفحص كشفت الوزارة عن حالات تم فيها تنفيذ إجراءات طبية بخلاف الصلاحيات المهنية لمن قام بها وبخلاف التعليمات الملزمة، إلى جانب مشكلات أخرى في طريقة العمل والإدارة الطبية. وبناء على هذه المعطيات أصدرت طبيبة اللواء في وزارة الصحة أمرا بوقف كل النشاط الطبي في المستشفى حتى إشعار آخر، وبموجب القرار لن تجرى في المكان أي نشاطات طبية في الفترة الحالية، كما ستعقد جلسة استماع لإدارة شبكة ميديكا والمالكين وأعضاء مجلس الإدارة، في حين تدرس وزارة الصحة اتخاذ إجراءات شخصية ضد من تبين أنه نفذ إجراءات خارج نطاق صلاحياته. وليس هذا أول إجراء من نوعه ضد مستشفى تابع لشركة ميديكا، فقبل نحو شهرين كشف فحص مفاجئ في ميديكا رافائيل عن مخالفات خطيرة، وأمرت الوزارة أيضا بوقف العمل في غرف العمليات هناك، ولاحقا استؤنف النشاط بشكل تدريجي بعد القيام ببعض الإجراءات، وتعهدت الإدارة بالالتزام وبشروط الترخيص.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج سليم حميد بريق، من الراديو المصور ناصر سعيد، من الهندسة الإذاعية حين دهان، ومني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: عناوين الساعة من مكان. وزارة الخارجية تؤكد بدء تطبيق حظر منتجات المستوطنات في هولندا. اعتقال 11 يهوديا بشبهة ممارسة العنف في باب العمود ومحيطه على خلفية عنصرية. حزب الديمقراطيون يلتمس إلى المحكمة العليا لتوفير الحماية لرئيسه يائير غولان. وأجواء باردة نسبيا إلى معتدلة الليلة.
0: الأخبار.
4: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أكد رئيس الدائرة السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية جيلعاد كوهين بدء السلطات الهولندية في تطبيق الحظر الجديد على إدخال منتجات من يهودا والسامرة وهضبة الجولان وشرق أورشليم القدس. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال كوهين إن السلطات في المطارات الهولندية بدأت تطبيق الأمر، مشيرا إلى وجود لافتات توضح القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع. وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية أن التقارير أفادت بأن إسرائيليين طلب منهم فتح حقائبهم للتأكد من عدم وجود منتجات من المناطق المذكورة، لكنه أوضح أن الأمر لا يشمل تفتيشا شاملا لجميع المسافرين القادمين من إسرائيل. ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبها في أعمال الإخلال بالنظام العام وأحداث العنف التي وقعت الليلة الماضية في شارع حايم بارليف ومنطقة باب العمود، وأسفرت عن إصابة شرطية بجروح طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن جميع المعتقلين من اليهود. وأكدت الشرطة أنها تنظر بعين الخطورة إلى جميع أعمال العنف، خاصة تلك التي ترتكب على خلفية عنصرية. قدم حزب الديمقراطيون التماسا إلى محكمة العدل العليا لإلزام الشباك بتوفير الحماية لرئيس الحزب يائير غولان. وتعقيبا قال رئيس اللجنة الاستشارية لحماية الشخصيات الكولونيل احتياط رونين كوهين إن رئيس الشباك زيني يتصرف بمهنية وبحيادية. في البلدة القديمة من أورشليم القدس سقط رجل عن علو 6 أمتار مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة والمصاب في الخمسينيات من العمر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
5: تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 17، تل أفيف يافا 24، حيفا والرملة 23، الناصرة 20، بئر السبع 21 وفي منطقة البحر الميت تصل إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صدى النحاس مع وسيم كيوف. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولي شغله بوسط إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف. صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. صدى النحاس مع وسيم كيوف

0: مساء الخير وأنا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذا البرنامج الجديد الذي انطلقنا به عبر أثير وفقط عبر أثير راديو مكان، برنامج صدى النحاس، منصة جديدة تفتح نافذة أوسع على أبناء المجتمع الدرزي في مختلف بقاع العالم، كما أسلفنا من جبال الجليل والكرمل حتى هضبة الجولان، من السويداء وحتى جبال الشوف. كما عودناكم سنحاول تسليط الضوء على قضايا المجتمع الدرزي في كل مكان وزمان. سنطرح أهم القضايا والمشاكل التي تعصف بالبلدات والقرى الدرزية. سنطرح قضايا الهوية، الانتماء، الأرض، المسكن، المرأة. سنتحدث عن الهموم، عن الإنجازات، وكذلك عن الإخفاقات. سنتعمق في تاريخ وثقافة الطائفة المعروفية على مر السنين. سنجمع ما بين الشأن العام، القضايا الاجتماعية، الثقافة، التراث، إلى جانب قصص ووجوه قد لا تحظى بمساحة كافية في الإعلام. معكم في الإنتاج شريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومن وراء الميكروفون معكم في الإعداد والتقديم وسيم كيوف. ملفنا الأول في برنامجنا صدى النحاس هو ملف ساخن شائك وهام للغاية، لربما يشغل بال السواد الأعظم من أبناء المجتمع الدرزي. نتحدث عن معضلة التخطيط والبناء وتوسيع مسطحات القرى والبلدات الدرزية في إسرائيل. والسؤال المطروح، لماذا هذه القضية الشائكة لا تلقى حلولا جذرية من قبل المسؤولين، من قبل رؤساء المجالس المحلية، من قبل المهندسين في أقسام التخطيط، من قبل السلطات المختصة والحكم المركزي؟ لمن يجب أن توجه أصابع الاتهام؟ الحديث عن هذا الموضوع ضيفنا الأول في صدانا لهذا اليوم الأستاذ أمين أبو حي، مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان. أستاذ أمين مساء الخير.
1: مساء الخير، تحياتي أخي وسيم لك ولجميع المستمعات والمستمعين، تحياتي.
0: إذن أستاذ أمين، كمن له باع طويل في هذا المجال، مجال التخطيط والبناء، كمدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان، إذا أردنا أن نضع الإصبع على الجرح، من المسؤول ولماذا قرانا وبلداتنا الدرزية لا تزال يعني غير متطورة إذا صح التعبير، ولربما لا تزال في القرى والبلدات بشكل عام التي لا تحظى بتخطيط عصري وعدم توسيع لمسطحات القرى والبلدات الدرزية؟ أستاذ أمين،
1: أولا اسمح لي أستاذ وسيم أن أبارك لك وأحييك على هذا البرنامج الشيق والممتع واللي جدا مهم، اللي بعطي صرح وطرح جدا مهم لقضايا اللي ممكن مجتمعنا ما بيشوفها باليوم يوم، لكن أنت كإعلامي متألق وممتاز بتعطينا هاي الفرصة اللي كمان نشرح المواضيع وكمان نستمع طبعا بشوق كبير لمشاكلنا.
0: شكرا.
1: طبعا موضوع التخطيط والبناء هو موضوع جدا شائك ومعقد خاصة في القرى الدرزية. أولا ممكن نشوفه بمنظار أنه إحنا تاريخيا كان عندنا إخفاق كبير جدا بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء. يعني بأغلب البلدات الدرزية اللي أنا بشوفها اليوم وبرفقها اليوم وبجرب أعطيها الحلول المعنية الجذرية، إحنا بنلاقي ظاهرة أن التخطيط جاء بعد البناء. يعني كنا نبني بدون رخص أو بدون تخطيط وبعدها بدأت تيجي تخطط. صعب جدا اليوم أنت تيجي تخطط على إشي صار مبني، لأن المشاكل بتكون أكبر. هاي أول نقطة اللي إحنا لازم نعالجها بشكل جذري. ثانيا احنا عندنا
0: يعني أستاذ أمين أنت تقول يجب التخطيط ومن ثم البناء وليس العكس. نعم. البناء ومن ثم التخطيط.
1: طبعا ما بصير اليوم تبني بيتك بدون أي تخطيط، ما بصير تبني أسرة بدون تخطيط، ما بصير تبني أي مشروع بدون تخطيط بحياتك، ما حتى ما تروح تعلم بالجامعة بدون التخطيط. اليوم كل إشي بيتعلق بالتخطيط. التخطيط مسبق بحل مشاكل كثير وبيقصر الطريق. كل ما نبنيه بدون تخطيط أو بشكل غير مرخص بكون هو العائق الكبير أمام الوزارات وأمام السلطات المحلية أولا. لكن مش هاي المشكلة الرئيسية، المشكلة الرئيسية تبدأ في مضمونة البلدات عندنا، وكيف البنية موجودة وكيف الأراضي مخصصة. إذا المعلومة المهمة لازم نفهمها أن أغلب الأراضي بالقرى الدرزية هي أراضي خاصة، أكثر من 70% أو 80% من الأراضي الموجودة بالقرى الدرزية هي أراضي خاصة. على سبيل المثال في بيجان 92% من الأراضي هي أراضي خاصة أولا. ثانيا أكثر من 70% من هذه الأراضي هي موجودة بيدين أقل من 30% من الممتلكين أو الورثاء، بمعنى أكثر من 70% يفتقر لأرض للبناء. يعني مشكلتنا كوزارة اليوم كيف بدنا نعطي حلول لهذول الأزواج الشاب المحتاجين اللي هن أكثر من 70% من المجتمع. فالحل الأول إنه إحنا نعمل تخطيط مسبق بشكل جذري ليكون في عنا بناء أكثر، وطبعا يكون في سحر ماخر ما يسمى طبعا بيع وشراء، يعني إنه إحنا كمان نشوف إنه في السوق بيعمل وظيفته. أما الحل الأهم هو البناء على أراضي الدولة. اليوم عشان تنظيفنا على الأراضي الدولة لازم إحنا نوسع المسطحات والخرائط الهيكلية. للأسف من هالة تخنون أو إدارة التخطيط بإسرائيل ما عم تعطينا هاي الفرصة أن نوسع كيف إحنا كوزارة الإسكان أو كيف الرؤساء يحتاجوا هذا التوسيع، لأنه أغلب أراضينا للأسف إن كان بالجليل ولا بالكرمل ولا بالجولان هي بقلب محميات طبيعية، صعب جدا أنك تطور وتوسع أكثر من اللازم، وصعب تلاقي كمان أراضي إضافية أراضي دولة اللي تقدر توسع عليها.
0: ولكن المشكلة أستاذ أمين طبعا بأن غالبية أو السواد الأعظم من الأراضي في البلدات والقرى الدرزية هي أراض ذات ملكية خاصة، وأنت تعلم ذلك، وربما هذه المعضلة الرئيسة التي لا تزال تعرقل مسألة التوسيع والتخطيط في البلدات الدرزية.
1: نعم، لذلك احنا نقول الأراضي الخاصة هي حل، لكن ما هو كل الحل. طبعا احنا الآن أناشد الرؤساء المحلية لازم نقدم خطط تخطيط مع توحيد وتقسيم ما يسمى إحدى حلوكا، لازم نعطي الحيز العام حقه، لازم نبني شوارع وحدائق وأماكن عامة بشكل يكون عصري وحضاري. غير عن هيك لازم يكون عندنا قوانين إضافية بالسلطات المحلية اللي كمان نقدر نطور هاي المساحات. ما بكفي إني أنا أخطط، لو أنا بدي أخط على الأراضي خاصة وأنا محتاج 50 مليون شيكل عشان أطور البنية التحتية، ما بدي أجيب الميزانيات، فبدي يكون إخساق كبير. إحنا كوزارة الإسكان عملنا نموذج اللي هو موديل طبعا اللي هو ناجح بعدة بلدات، اللي بنعطي الدعم أكثر من 60% من تكاليف تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاصة، لكن 40% لازم السلطة المحلية تجيبها. ما بدها تجيبها مجبور يكون حق عذر أو قانون إضافي اللي يساعد إن يكون في عندك دخل أو تأخذ قرض أو من وزارات أخرى عشان تقدر تبني أو تطور البنية التحتية بالأراضي الخاصة. إذا إحنا ما عملنا هيك النتيجة بده تكون إنه واحد يجي بشكل عشوائي يبني يا بالشارع المخطط يا بمساحة عامة يا بشكل غير قانوني اللي يمكن يعرقل كل التخطيط والبناء، وفي الآخر الكل خسرانين.
0: سؤال أستاذ أمين،
1: عشان هيك بس اسمح لي بس أوضح نقطة.
0: نعم، عشان هيك
1: إحنا فاهمين شو حقوقنا من الدولة.
0: نعم،
1: لكن أنا بقول للرؤساء وين واجباتنا؟ ما بيكفي إن إحنا نطالب وبدنا ميزانيات وبدنا الدولة وبدنا الدولة، هذا ممتاز، إحنا وظيفتنا نطالب قديش أكثر ونحارب عشان نأخذ كل حقوقنا بأكمل وجه، لكن تعني تطلع شوية وين واجباتنا كرئيس سلطة محلية منتخب. أنت رئيس الحكومة تبع بلدك، أنت انتخبت بانتخابات ديمقراطية.
0: نعم، السؤال أستاذ أمين وفي هذه النقطة وسؤال أخير في هذا الموضوع، لماذا أنتم لا تنجحون في المجتمع الدرزي كما نجحتم في المجتمع اليهودي؟ يعني أي رسالة اليوم تود تأكيد عليها وإيصالها لكل رئيس سلطة محلية من أبناء المجتمع الدرزي المعروف الذي يسمعك الآن؟
1: اولا احنا لازم نغير نمط الحياه. انا هناك عندي رؤيه اللي بتقول يجب أن نغير ثقافة السكن في المجتمع الدرزي والعربي ككل. لا يعقل أن اليوم أنت بعدك تبني فيلا بأربعة مليون شيكل وبشوت على بيتك بدقائق أربع أمتار، لا يعقل. اليوم احتياجات أكبر بكثير. اليوم شبابنا وشاباتنا يفتخر بهم، متعلمين ودكاترة ومهندسين ومحامين وأكاديميين، وعندنا كادر كهون إنوشي بنسميها بالعبر البسيط اللي يفتخر به،
0: هو بشري.
1: لكن لا يعقل ان البنيه التحتيه والوضع الفيزيائي هو راجع لورا 50 سنه. فاليوم الاحتياجات تغيرت، علشان هيك انا بقول صغر بيتك ووسع باب بيتك، بمعنى اليوم لازم نبني بثقافه اخرى. اللي ما فيش حاجه الفيلا الكبيره، ممكن بيكون بيت اصغر مع مساحات اكبر، مع تطوير حدائق عامه، مع اماكن عامه، عم نحط ميزانيات.
0: نعم.
1: لكن هذا المسار هو طويل. عشان نقدر نوصل لهي الجوده اللي بنشوفها باي بلده يهوديه، ان بشو بصير بالبلدات اليهوديه، طبعا المدن عم بحكي مش عن الكيبوتسات والمشابين، انا هاي ما خصنيش بها حاليا. بنشوف انه المساحه المبنيه هي 30% فقط و70% هي المساحات العامه. عندنا الوضع بالعكس، 70% مبني و30% مساحات عامه. كيف بدك تطور؟ كيف بدك تعمل اليوم امكانيه انك لا. انت يكون عندك الصفات للسيارات والارصفه
0: لا.
1: والبنيه التحتيه والحديقه العامه، هذا كله مع بعضه
0: ما
1: بيقدرش يجيب لنا جوده حياه اذا ما احنا بنعرف انه الارض هي مش بس ملكيه فقط.
0: اذا كما يقول طبعا الاستاذ امين ابو حي مدير قسم الاقليات في وزاره الاسكان، صغر بيتك ووسع مدخل بيتك، لربما هذا هو الحل السحري في نهاية المطاف. الأستاذ أمين أبو حي مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان، شكرا لك أستاذ زمين على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس، ويعطيك ألف عافية.
1: وكمان مرة أشد على أيديك وأباركك هذا البرنامج الشيق والمهم.
0: شكرا لك. ضيفنا التالي في صدانا لهذا اليوم هو رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية الأستاذ ياسر غضبان. أستاذ ياسر مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولا جميع المستمعين.
0: إذا أستاذ ياسر، استمعت إلى ما قاله أيضا أمين أبو حي، طبعا وأنت تعرفه عن قرب مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان، وأنت كرئيس سلطة محلية في كسرى سمية رئيس المنتدى لرؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، لماذا البلدات الدرزية والمجتمع الدرزي لا يزال قابع أستاذ ياسر في هذه الخانة، لا ينجح في التغلب على مشاكل التخطيط والبناء؟
2: اولا بحب اشد على ايد الاخ امين ابو حي واشكره على كل شيء بيقوم من اجل البلدات الدرزيه والعربيه، ومش بس الدرزيه كمان الشركسيه والعربيه. احنا كرؤساء المجالس، موضوع التخطيط والبناء من اهم التحديات اللي عم نواجهها في هذه الايام. سمعت الاخ امين شو حكى وشو واسم. اليوم احنا في المجالس الدرزيه والشركسيه، اول شيء عم الصعوبات الموجوده هنا ثنتين. الصعوب الأول إن في كان قرار حكومي من 9/3/25 اللي بيقول الخارطة الهيكلية في البلاد الدرزية والشركسية، وفوتوا فيها كمان العربية، ومش عارف أنا كيف هيك صار هذا الأشياء. إنه إذا بدك أنت تطور الخارطة الهيكلية، الخارطة الهيكلية بتكون حسب الولادة، الإحصائيات الولادة لسنة 2060. طيب احنا في الوسط العربي والدرزي ولا في الشركسي، احنا اليوم الولادة عنا من مرحلة لمرحلة عم تصغر مش عم تكبر. واليوم احنا التطوير والخارطة الهيكلية الموجودة في البلدان الموجودة عنا 90% منها على ارض خاصة ملكية خاصة. طيب هل يعقل انه اليوم انا افوت 20 دولم لشخص معين من اي بلد في الخارطة الهيكلية وعنده ولد واحد، مش رايح يعمر غير لولد واحد؟ اليوم لجان التخطيط، وكان أمين الأخ أمين بيعرفها، إذا في القطرية أو في المركزية اليوم بيعدوا لي عدة وحدات سكنية. طيب هاي الوحدات السكنية عم بيعدوا لي إياها على أرض ملكية خاصة، كيف يا هل ترى بدي أعمر عليها لجاري ولابن بلدي والمواطن؟
0: يعني أستاذ ياسر، إذا ردنا نبسط الأمور، أنت تقول أن المشكلة والمعضلة الرئيسة هي قضية الأراضي الخاصة في المجتمع والبلدات الدرزية، وأيضا لجان التخطيط التي لا تخطط وفق ميزات المجتمع الدرزي والمواطن الدرزي والبلدات الدرزية، هذا ما تقول؟
2: أنا أقوله وبرجع ثاني مرة، المشكلة موجودة في لجان التخطيط من المركزية في القدس وبتنزل لتحت، لأنه لا يعقل اليوم أني أنا إذا بدي أعمل تخنيط، أنا صار 5 سنين عم

0: عمل تقنية هيكلية لكسر الكفر اسمها، وقفت صار لي 5 سنين من 9/3/25 وقفوا لي التخطيط. ليه؟ لأن غيروا القانون. اليوم أنا كنت عم بعمل التخطيط حسب الحاجات، حسب السكان، حسب الأرض المال الخصوصية، ولكن اجي بقولوا لا انت بدك تعمل الخط الازرق والخرطة الهيكلية حسب الولادة. طيب كيف هذا الحكي؟ هذا اول مشكلة. واليوم احنا عم نواجه هذه المشكلة في كل المؤسسات، واليوم في بلدان درزية ويمكن شركسية وعربية انه مش عم بيخلوهم يتطوروا ويوسعوا الخارطة الهيكلية من هذا البند، بند 8 جيم في قرار الحكومة 2856 من 9/3/25. وتواصلنا مع كل الوزارات، حكينا مع كل المنادب اللي لهم خص في هذا الموضوع. للأسف الشديد في واحد بس هو المسؤول، أوريت ستروك. أوريت ستروك هي اللي حطت هذا البند، هي اللي عملت حملة هذا الحزم، هي اللي عملت شو عم تعمل في مجد الكروم. وبدي اقول لك كمان وخلي كل المواطنين الدروز والعرب يسمعوها، اوريت ستروك قالت قبل جمعتين وانا كنت في اجتماع ومش مهم شو صار بيني وبينها، قالت في الحرف الواحد انا في الانتخابات الجايه في الحكومه القادمه انا بدي اكون مسؤول عن التخطيط والبناء. يعني لا بدي يكون في تخطيط ولا بدي يصير في تخطيط في البلدان لا الدرزيه ولا العربيه.
1: نعم، ولكن استاذ ياسر انت عضو بارز في حزب الليكود ولك تاثير ايضا هام في هذا الموضوع، وحزب الليكود كان قد يعني اقام مشروع او خطه جديده لابناء المجتمع الدرزي من اجل توسيع وتطوير البلدات والقرى الدرزية. أين حزب الليكود؟ أين رئيس الوزراء نتنياهو؟ أين كل تأثير حزب الليكود على ما يجري في القرى والبلدات الدرزية أستاذ ياسر؟
0: أنت شايف الخارطة السياسية في حكومة إسرائيل، أنت شايف الخارطة السياسية مع كل الاحترام، الوحيدة اللي كانت بتقدر تغير هذا البنت 8 جيم أوريت ستروك. أنا بقول لك سموتريتش عمل المستحيل من أجل الدروز، أنا بقول لك إياه، أعطانا الخطة الخماسية، أعطانا أبناء المحل، أبناء مكوم، رجعها 100%. سموتريتش أعطانا سفسود للحيالين المشحررين. أما أريد أنا بقول لك هي اللي حطت هذا البند بالتشاور والتعاون مع المدير العام تبع التخطيط رفي المليخ في القدس. جربنا مرات إن كان جلسات مع رؤساء، مع الروحة، مع الشيخ أبو حسن الموفق، مع أعضاء البرلمان، مع محلات كثيرة، مع هذه الوزيرة ما قدرناش نوصلها. بدي أقول لك يعني أنا للأسف الشديد شفت في آخر التواصلات الاجتماعية إنها هي نجحت إنه التخطيط الخارطة الهيكلية في جديد مكر وفي كفر كما في كفر مندا ما توسعت. طيب وين الإخوان العرب؟
1: نعم، وسؤال أخير أستاذ ياسر في هذا الموضوع، كيف يمكن إخراج المجتمع الدرزي من هذا الوحل، إذا صح التعبير، وحل ومستنقع التخطيط والبناء وعدم توسيع القرى الدرزية، لربما من خلال حكومة القادمة، يعني رئيس حكومة كنتنياهو أو رئيس حكومة آخر، وأقوى من أوريت ستروك في نهاية المطاف هو الذي يقرر. سؤال، كيف يمكن أن نخرج من هذا المستنقع؟ ماذا تقول لكل مواطن درزي يسمعك الآن؟
0: أنا نقطتين، النقطة الأولى إن شاء الله إنه هذا البند 8 جيم 8 جيم في الخطة الخماسية إنه هذا ينمحى ونرجع كيف كانت التخطيطات كيف لازم تكون، ومش مهم أي حكومة بتتشكل ومين بدها تكون. والشيء الثاني إحنا عنا في الوسط الدرزي والعربي لازم نعرف ونفهم اليوم إنه حدو حلوكا، اليوم بلا حدو حلوكا التقسيم والتوحيد مش رايحين يقدموا التخطيط، إحنا الوعي لازم يكون أكثر من هيك، مع إنه إحنا دفعنا محير الأفكعوت اللي كانت على أراضينا.
1: نعم.
0: بس اليوم إذا إحنا كسكان مش رايحين نفهم هذه النقطة إنه في الحود والحلوكة هي الموجودة علشان شوارع، علشان البيئة التحتية. وبدأ أرجع للأخ أمين.
1: نعم.
0: كل الوزارات الموجودة، أي وزارة جابت لي ميزانية اللي أفتح شارع أو أفتح بنية تحتية في كل القرى الدرزية. إحنا اليوم عم نروح على خطط مفصلة يحود وحلوكام. طيب اليوم أنا كمان عم بطالب في الخطة الخماسية ميزانية اللي أعمل تخطيط لهذه الشوارع والبنية التحتية، مش المسراد، مش المكتب تبع الوزارة بيت أمين أبو حي. الميزانية إحنا جبناها، المنتدى السلطات المحلية هو اللي جابها مش من الوزارة.
1: طيب.
0: والشيء الثاني بدي أقول اليوم إحنا منقدرش إذا في الخارطة المفصلة كل الوقت وهي بتظل نمراخت ولفترة طويلة
1: مماطلة.
0: بعدين الحياة مستمرة، احنا عندنا ازواج شابة وبدأت تتجوز وفي غيرهم طلع من البلد وسكن في كرمائيل وسكن، انا بدي كل واحد يسكن في ارضه في بيته في بلده.
1: نعم، ونحن بالطبع نشد على ايديكم ونامل ان يتم حل هذه المشاكل المستعصية وان يبقى كل شاب وشابة درزية داخل القرى والبلدات الدرزية وعدم يعني مشاهدة هذه الهجرة السلبية بسبب كل مشاكل التخطيط والبناء. الأستاذ ياسر غضبان رئيس منتدى الرؤساء السلطات المحلية الدرزية وأيضا رئيس مجلس كسرى سميع، شكرا لك أستاذ ياسر على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.
0: شكرا لك للمستمعين.
1: الآن دعونا نضم إلى الحديث الميجر جنرال احتياط الأستاذ حسين فارس الذي شغل منصب رئيس اللجنة المعينة في قرية يركا وأيضا رئيس لجنة التخطيط في منطقة الجليل المركزي. بداية أستاذ حسين مساء الخير، وكيف طبعا استمعت إلى أقوال أمين أبو حي وأيضا لأقوال ياسر غضبان، كيف يمكن لك مساء الخير كيف يمكن لك أن ترد على هذه التصريحات؟ هو يقول أن المشاكل هي في الحكم المركزي لدى أوريت ستروك ومن خلال البند الذي تحدث عنه أستاذ حسين.
2: التخطيط والبناء هو من أصعب بيروقراطية بإسرائيل وبالعالم، هذا معروف. أقول لك مثال، إحنا وكل قوتنا والوزير شاخل وكل قوتنا قعدنا ثلاث وزراء، تقدرنا أنا أخذت ترخيص للواء حيفا 9 سنين وإحنا نركض ليل نهار، تقدرنا أخذنا رخصة لا لواء حيفا، وفي كان أمن داخلي وفي كان مخربين وفي كان عمليات تخريب، ما قدرناش نأخذ رخصة لأنه اشتغلنا غلط. تخطيط البناء هو أصعب من مؤسسات بالعالم بالبيروقراطية، هذا لازم نفهمه.
1: سؤال أستاذ حسين، أنت تقول أن رؤساء السلطات المحلية الدرزية يعملون بشكل كما قلت خطأ أو غير ملائم أو غير عصري أو غير مهني؟
2: بالعكس، أنا بقول لك في بيروقراطية، أخذنا 9 سنين تأخذنا لواء حيفا كان في قصد معين نغير شوارع. تغير شارع بأخذ ترجع القدس أول من نغير شارع بإسرائيل، نحن بيروقراطية ترجع المبكى أول لك. ما فيش أصعب من هاي التخطيط والبناء، بدك تشتغل عليه مثل مثل مثل مثل رشة السمك، مثل شبكة السمك، تحل مشكلة. وطبعا نوريت ستوت راح تحط 8 جيم، هذا اللي حسب النفوذ. شو بتقول النفوذ؟ قانون بإسرائيل شو بيقول لك؟ 1000 مواطن بيطلع لهم كذا، 2000 بيطلع لهم كذا، 3 بيطلع لهم كذا، كذا عمار وكذا أرض، هذا القانون بإسرائيل.
1: نعم،
2: لكن بضمن كل الشغلات هاي نقدر نتقدم، نقدر نحل 80-90% من المشاكل.
1: سؤال، كيف يمكن أن نتقدم أستاذ حسين فارس وأنت كما أسلفت شغلت رئيس اللجنة المعينة في يركا وقمت بشبه انقلاب هناك وأيضا في لجنة التخطيط والبناء في الجليل المركزي، لماذا لم تنجح أنت مع الرؤساء الدروز كما نجحت في مناطق تخص أبناء المجتمع اليهودي أستاذ حسين؟
2: أنا اشتغلت منصب كمان باللوائية الموجودة بمنطقة الناصرة حلوط وكفر كنا، والمنطقة هاي كان عندنا 150,000 مواطن ورمات إنشاء يهود 12,000 يهود، نفس المشاكل برمات إنشاء، نفس المشاكل بكفر كنا، نفس المشاكل بحرفيش. أخذنا القانون الموجود اليوم بسموه قانون كامينيتس وفوتنا 90%، عملنا خريطة شمولية لكل بلد، فوتنا كل البيوت القديمة، وقانون كمان بيقول تقدر ترخص البيوت القديمة، وأعطى اللجنات أعطاهم صلاحية بأنه يفوتوا حتى كل البيوت بلا يعني بلا محاكم. كل بلد بيت تعمر من 48 اليوم تقدر تفوتوا بدون محكمة، وأعطانا يعني أمر من صلاحية أمر هدم أو صلاحية غرامة مالية عشان نقدر نوقف البيت بالأساس، ما نهدش بيت. وقدرنا هيك نعمل، نفوتنا قديش بنقدر من البيوت الغير مرخصة بقلب الخطة الشمولية، بالقرى الدرزية كله فاتت. وبدينا أول إشي نعمل التقسيم بدون موافقة، اللي هو حوض الحلقة، اللي هو بعطي رفاهية للناس، مدارس، روضات، خدمات، كهرباء، تلفون، مي، مجاري، كل الشغلات هاي.
1: نعم، والسؤال أستاذ حسين، تحدثت عن قانون كامينيتس وهذا القانون لربما بمثابة بين هلالين بعبع لدى أبناء المجتمع الدرزي. سؤال، لماذا نجح قانون كامينيتس في إكس واي زد من البلدات في المجتمع اليهودي ولم ينجح لدى المجتمع الدرزي؟ هل بسبب الأراضي ذات

0: 90% من المشاكل انحلت. اسأل انت ينفع تغادر
1: يعني
0: اسرائيل
1: يعني
0: تسكت
1: يعني
0: وتكمل.
1: انت تقول لابناء المجتمع الدرزي لا يتعاونون، المواطن الدرزي لا يتعاون مع لجان التخطيط او مع
0: في
1: المجلس
0: تقدم،
1: المحلي من اجل طبعا توسيع القرى والبلدات الدرزية ومسطحات هذه القرى، لانه لا يريد او يرغب، لا يرغب ان يتنازل عن اي شبر من ارضه. استاذ حسين،
0: ما قلتش هيك، في تقدم ملموس بكل قرانا الدرزية، طلع بكل قرى درزية في خريطة شمولية فوتنا، فيش أمر هادم اليوم موجود اللي انعمل، وفي خريطة شمولية وفي مسقط تقسيم لمناطق،
1: ولكن استاذ حسين في تباين
0: وفي
1: كبير في
0: تقدم، في
1: القرى
0: تقدم
1: والبلدات
0: زاد،
1: الدرزيه، في
0: في
1: تباين
0: تقدم
1: كبير. يعني اذا اخذنا حرفيش او المغار او سجور، متقدمه اكثر من البلدات الدرزيه الاخرى كعسفيا والداليه واماكن اخرى، دعنا نكون صريحين.
0: في تقدم باغلب قرانا، في تقدم، ولكن ما كان بالقرى العربيه واليهوديه، ما في جراه مثل عند جماعتنا يعاملوا بلا رخصه، ما فيش جراه عن الشكل، وجماعتنا دروز بيعاملوا بلا رخص، بردوش حدا حتى بقلب الخريطة الشمولية. أنا بيركة أخذت الخريطة الشمولية وصلتها لخيوة الرغب، وتعهدت أنا ورؤساء المجالس مع الشيخ الموفق مع الكل إنه ما نمرق الخط الأخضر، مرقنا الخط الأخضر، مرقنا الخط الأحمر، وصلنا وادي المجنونة. جماعتنا عندهم جرأة بالعمار بلا رخص.
1: وقبل أن أنهي معك أستاذ حسين، أي رسالة نصيحة اليوم تود أن توصلها لكل من يسمعك الآن من أبناء المجتمع الدرزي؟ هل هناك أي بشرى في هذا الموضوع لكل رئيس سلطة محلية يسمعك الآن؟ أي نصيحة يقول له الآن أستاذ حسين فارس؟
0: في حلول. الحكومة أخذت قرار تعمل لجنة لوائية للطائفة الدرزية، هي بتحل 90% من المشاكل، والنصيحة موجودة اليوم. رؤساء المجالس اليوم الحاليين ماشيين على التخطيط والبناء بكل قوتهم، وفهموا الموضوع هذا. كمان بكسرى في تقدم بكل مكان بالقرى عندنا، في تقدم بتخطيط البناء، ولازم نوقف العمار بدون ترخيص عشان يخلصوا التخطيط والبناء، لانه كل وقت وانت بتعمل ياخذ الخلوكه، تعمل التوحيد والتقسيم بدون موافقه،
1: نعم،
0: واجي تعمرت بالشارع معناته راحت عليك بعد سنه وبعد سنتين وبعد ثلاثه. عم بقول لك 9 سنين احنا قدرنا ناخذ رخصه للواء حيفا، لانه كنا بدنا نحيد شارع ونحيد شوارع، وصعب كثير. تخطيط البناء هو مثل قلت لك شبكة الصيد، بدك تحل مشكلة، وفي مستقبل حلو، لأنه المستقبل الحلو هو القرار الحكومي للجنة اللوائية اللي تقدر تحل، حسب رأيي أنا تقدر تحل 90% من مشاكلنا. بظل مشاكل هناك، لأنه اللي عنده 40 دولم أرض وعنده ولد وكلب أو ولدين طبعا بيقدرش يستعمل كل الأرض، لكن في حلول كمان لهي، لوائية بتقدر تعمل حلول لهيك.
1: نعم، ونحن بالطبع
0: أنا
1: سنواكب
0: بشايف مستقبل نتفاهم الأمور.
1: نعم، ونحن بالطبع سنواكب ونتابع هذا الموضوع الشائك الساخن، ونأمل أن تصل هذه الرسائل والنصائح الهامة من الأستاذ حسين فارس إلى كل من يسمعنا الآن. حسين فارس، ميجر جنرال احتياط وأيضا رئيس لجنة معينة في يركا سابقا، ورئيس لجنة التخطيط في الجليل المركزي سابقا. شكرا لك أستاذ حسين على كل
0: لك.
1: هذه الإضاءات والإيضاحات.
0: شكرا.
1: الآن دعونا نخرج إلى فاصل قصير، ثم نواصل معكم مواضيع صدى النحاس. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: غدا على قناة مكان، الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف. عدتم إلينا من خلال هذه المواضيع لصدى النحاس. الآن دعونا نفتح ملفات وقضايا محلية أخرى هامة تهم أبناء المجتمع الدرزي. دعونا ننتقل إلى قرية حرفيش الجليلية التي احتضنت الذكرى السنوية 30 لسقوط الكولونيل نبيه مرعي الذي كان قد سقط في قطاع غزة في العام 96 جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل مخربين فلسطينيين خلال اشتباكات عنيفة. الآن ينضم إلينا الكولونيل احتياط عضو الكنيسة السابق شقيق الشهيد المرحوم نبيه الأستاذ مفيد مرعي. أستاذ مفيد مساء الخير.
1: نهارك سعيد لك ولداخل الإخوان والمستمعين.
0: سؤال أستاذ مفيد، تتحدث عن مراسم تقليدية سنوية في قرية حرفيش بمشاركة العشرات من أبناء المجتمع الدرزي واليهودي من عرفوا الشهيد نبيه مرعي.
1: أكيد بخاصة السنة احنا عملنا ذكرى سنوية بالمدخل للبلد بجسر لازم حياة النبيه في هناك حرش بحد الجسر، وهذا الحرش كمان لازم حياة النبيه. من هذا المنطلق قلنا انه السنة نعمل احياء ذكرى بالشمال. لحد الساعة احياء ذكرى لحياة النبي كان بجنوب مجلس التقليمي شارع نجيب، كمان هناك في محلات ذكرى لحياة النبي اللي يعملوه كرن كيامة الاسبور هناك على غزة من قبل كرن كيامة، وكمان هناك حقل لأطلاق نار حد نيران كمان على اسم حياة النبي. وكل سنة نعمل إحياء الذكرى السنوية للنبي للجنوب. هاي السنة احنا عملنا بالشمال كمان للبلد، كانوا حوالي 300 شخص من البلد ومن بريد البلد صار نبي بمدى الطريق، يعني من الخدمة العسكرية من المدرسة الثانوية تعلم الداخلية بالزراعية بالخضيرة. وهناك كمان كان الضيوف مش بس صحاب نبي، كان هناك رئيس الوحدة الطائفة الدرزية الشيخ مفروض طريف، كان رئيس السلطات المحلية الدرزية الشركسية مثلا بدنائي بنيقان، باقي الأخوان اللي يجلوا هناك اللي بيعرفوا نبي من الخدمة العسكرية وبيعرفوا نبي من
0: سؤال الأستاذ مفيد. طبعا عدا عن هذه الذكرى السنوية هناك رسالة هامة من خلال الموروث والمسيرة التي خلفها وراءه الشهيد نبيه مرعي.
1: وسيم صحيح، كان نقدر نقول انه بلا ما نعمل ذكرى بلا ما نحكي عن شو ورث لنا نبيه، يعني اذا احنا بنطلع على سيرة ذاتية لحياة نبي، كيف هو تعلم أول شيء بالمدارس الداخلية اللي احنا ما كناش كانش عندنا فكرة نتعلم بمدارس داخلية زراعية وفتح لنا الطريق، كل ما دخل على الخدمة العسكرية ما قبل انه يفوت على الفرقة الدرزية بالجيش الدفاع الإسرائيلي، كان بده يكون بالمظليات هو أول درزي وفاتوا معه كمان ثلاث دروس فاتوا على فرقة المظليات.
0: نقدر نقول أستاذ مفيد كان طلائعي في كل شيء
1: يا شهيد نبي كل شيء، وأول ضابط درزي طلع من فرقة المظليات على دورة الضباط. وإذا بدنا نطلع كمان على المحلات اللي كان فيها بالجيش كمان طلائعي، أول درزي بيكون بهاي المحلات، يعني احنا جينا وراه وفتنا كمان على أنا فت على الناخة، كمان أول درزي بفوت على الناخة لأنه كن بدنا نكون بالطليعة. لما أنت بتفتح طريق معين، إذا إحنا بنطلع على الخدمة العسكرية بال72 لما نبي دخل على فرقة المظليات ما كان دروز يروح على فرق ثانية. اليوم إحنا بنشوف إنه دروز منخرطين بكل فرق بالجيش، ومع انه اليوم فيش فرقة تخليات اليوم كل الدروز موجودين بكل المحلات وبكل الفرق.
0: وسؤال اخير قبل انني معك استاذ مفيد، هل يعني الشهيد نبيه مرعي لو كان بيننا الآن كان أن يكون يعني في نهاية المطاف. أستاذ مفيد كمان يعرفه بشكل كبير كشقيق المرحوم، هل كان راض أو سيكون راض من وضع أبناء الطائفة المعروف فيها؟ أستاذ مفيد
1: بدي أجاوبك بدي أقسم جواب الاثنين، من ناحية اجتماعية من ناحية سياسية من ناحية قلة المساواة الموجودة مش راضي نبي مثل ما كان بده يكون يكون مساواة بالجيش دفاع إسرائيل لكل الأطراف المعروفين، كمان بالمجال المدني، والمجال المدني ما في مساواة.
0: نعم.
1: بالمجال العسكري أنا أذكر أنه نبي لو أنه عايش معنا كمان كان وصل لرتب أعلى وكان بيقدر يأثر أكثر، ولو أنه كان عايش كمان بالمجال المدني كان بيقدر يأثر أعلى.
0: نعم، ونحن بالطبع نشد على يديكم من خلال هذه الذكرى السنوية، نأمل أن يبقى موروث وسيرة الشهيد نبيه مرعي قائمة وموجودة وثابتة بين أبناء المجتمع الدرزي. الكولونيل احتياط شقيق المرحوم نبيل الأستاذ مفيد مرعي عضو كنيسة سابق، شكرا لك أستاذ مفيد على مشاركتنا في صدانا لهذا اليوم.
1: نشكر جدا وبالنجاح.
0: شكرا لكم. الآن وفي منعطف حاد دعونا ننتقل إلى قصة الشابة نور علي ابنة قرية البقيعة الجليلية التي حولت قصة ألمها الشخصي إلى أمل، ذلك بعد مصرع زوجها الشاب إيال حمرة في حادث طرق مروع قبل أكثر من سنة، حيث تولت الشابة نور كل المهام الشخصية والمهنية للاستمرار في تحقيق حلم زوجها. والآن نور أنت معنا وأطلقت كتاب جديد من تأليفك بعنوان هيومشي أخري ما بعد اليوم التالي لتجسيد هذه المسيرة نور.
2: أهلا وسيم وشكرا كثير على الفرصة. صح الكتاب رح أطلقه قريبا إن شاء الله، الكتاب رح يكون برضو في نسخة بالعربي، بالعربي الكتاب اسمه الميلاد الثاني، هو كثير بيشبه هيومشي أحري، بس حسيت إنه من عمق اللغة العربية ومن المغزى اللي وصلت اللي جربت أوصله، فالكتاب رح يكون برضو باللغة العربية باسم الميلاد الثاني، قريبا رح أطلقه بالشهر القريب.
0: وسؤال نور، نتحدث عن قصة معاناة شخصية بالنسبة لك، فقدت زوجك في حادث طرق مروع قبل أكثر من سنة، ولكن قررت ورغم الألم والمعاناة والفقدان قررت التكيف إذا صح التعبير مع الألم والخروج من هذا الفقدان والاستمرار في حياتك المهنية والشخصية، وهذا ليس سهل نور.
2: صح، أنا نظرتي لهذا الإشي كانت دايماً إنه إحنا ما نحاول إنه إحنا نستنى إنه الوجع يمرق أو إنه الصدمة هاي تمرق أو إنه هاي المرحلة تخلص، لأنه بالفقدان هي مش مجرد مرحلة صعبة اللي راح تمرق، هي إشي راح يعيش معنا دايماً. فأنا من الأول لما كنت أنا واعية لهذا الإشي فرأساً استوعبت إنه هذا إشي راح يظل عايش معي دايماً، ففكرة إني أنا أقعد وأستنى إنه أنا الإشي يبطل يوجع أكثر أو أبطل مكسورة أكثر، هذا الإشي راح يعطلني من إني أنا أكمل الطريق اللي بلش فيها أيال وأكمل بالشركة. فحسيت إنه في مجال إنه إحنا نعمل كمان هيك وكمان هيك، في مجال إنه كمان نعيش الوجع وكمان نستمر بنفس الوقت. أكيد مش سهل، بس اليوم إذا بطلع على ورا بحس إنه هي الطريق الصح اللي كانت لنور، واللي كنت دائما وفي أي مرحلة رح أرجع أخذها وأختارها.
0: ولكن نور نتحدث عن تحديات، عن عراقيل، عن مشاكل ليست سهلة، عندما تحدثين عن حلم زوجك ومن خلال طبعا النجاح في الشركة التي أقامها شركة إرساليات كبيرة في منطقة الجليل، نتحدث عن يعني مهام ليست سهلة خاصة لنور شابة من أبناء المجتمع الدرزي في قرية البقيعة. نور دعينا أيضا نكون صريحين في هذا الموضوع، الواحد يعني بالكاد يقدر يدبر مشاكل بيته، عم نحكي على شركة كبيرة، الإشي مش وين.
2: صح، الخطوة اللي أخذتها أنا ولا مرة أخذتها هيك يعني من جوا 100% كنت مطمنة، دائما كان في خوف، بس اليوم لما الإنسان بمرق إشي كثير كبير مثل الفقدان اللي هو فجأة بين يوم وليلة بشغلة دقائق، يعني أنا كنت أحكي مع عيال على الساعة 5، على الساعة 5:30 صار الحادث، شغلة الدقائق بتمرق وبتحس انه كل عالمك هيك بقلب مرة واحدة، فبتصير تحس انه اي اشي انت رح اسا تعيشه عقبال الفقدان، عقبال الاشي الكبير اللي عشته اكيد رح يكون اهون. فكان في تحديات كثير كبيرة وبعدنا لليوم نواجه تحديات، وشركة التوصيل اليوم اللي هي الاكثر فيها شغل اللي هو للشباب للسيارات للشوارع، اشي اللي مش البنات كثير بيقدروا يستوعبوه ويفهموه، بس انا كنت اطلع على كل تجربة وعلى كل تحدي كفرصة اني انا اتعلم اكثر، لانه إيه ان الشركة توقف هذا الاشي ما كانش موجود في خيالي ولا مرة او في الـ في الـ في الخطة اللي انا حطيتها. وطبعا انا صح دائما بنرجع بنقول انه تجربه صعبه، بس انا كمان برضو كانوا اهلي حدي واخوي حدي اللي كمان ساعدوني كثير، وكمان زي ما تخلوش عن الحلم تبع عيال، يعني الهدف اللي انا كنت شايفيته كانوا هن شايفينه معي، كل خطوه كنت بدي امشيها كانوا يمشوها معي. فمن هاي الناحيه هيك بتحس انه عن جد لما انت تامن بشيء معين ربنا راح يسهل لك الامور وراح ييسر لك الطريق انك انت تقدر تمرق وتوصل، مش بدون صعوبات، تمرق الصعوبات وبكل الاحوال انك توصل.
0: تحدثتي نور عن المرحوم إيال زوجك طبعا اللي عرفتيه لمدة أكثر من 12 سنة، سؤال إذا تحدثنا عنه لو كان بيننا اليوم كان إيال أو المرحوم إيال سيكون يعني سيكون طبعا مرتاح راض من المسيرة التي أنجزتيها، سيكون فخور بك نور؟
2: بتأمل جدا انه يكون فخور فيي. انا بآمن انه اكيد رح يكون مرتاح ومبسوط انه يعرف انه الشركة والشغل اللي كثير تعب وقت وحط فيه جهد عشان يكبر وينجح، فانا اكيد انه هو رح يكون مبسوط ومرتاح انه هاي الشركة كملت وهاي الشركة حاملة اسمه كمان لما هو بطل موجود معنا اليوم، بس اسمه بعده موجود والشركة بعدها موجودة، ففي محل معين صار حلمه هو حلمي نفسه. فبتأمل إنه يكون فخور، بس أنا أكيد إنه هو مبسوط ومرتاح أكيد من التقدم وكيف الشركة كملت.
0: يعني كان سيكون فخور بنور بكل ما تفعله نور وقامت به من خلال طبعا تطوير هذه المصلحة التي نتحدث عنها نور.
2: بآمن وبتأمل إنه كان راح يكون فخور.
0: وسؤالي نور، عندما تحدث عن طبعا الكتاب الأول الضوء والكتاب الثاني هيومشي آخري أو الميلاد الثاني، عن أي كتاب نتحدث؟ ما هي المواضيع أو الموضوع الرئيسي الذي تناوله الكتاب؟ هل نتحدث فقط عن يعني البت في مسيرتك وفي قصتك ومعاناتك مع الألم والفقدان نور؟
2: هو بيتمحور حوالي فكرة الألم والفقدان، حوالي فكرة تجربة صعبة أنا عشتها في الكتاب الأول وفي الكتاب الثاني. الكتاب الثاني إسا اللي هو الميلاد الثاني، طبعا الكتاب اللي هو ما كانش في الحسبان، يعني ولا مرة توقعت إني أكتب هيك إشي، بس هو بيحكي عن التجربة، بيحكي عن زي ما قلت امرأة درزية صغيرة بجيل 25 اللي عالمها قلب بيوم واحد، عن كل التوقعات، شو المجتمع بتوقع منها، كيف الناس بتتوقع انها هي تكمل. وبحس اني اخذت مسار اللي هو مختلف شوي عن كيف الاشي بالعادي لازم يكمل ولازم يكون، فهذا الطريق اللي اخذته برضه كان فيه كثير تحديات واشياء صعبة. فالكتاب
0: تحدثين نور عن تحديات، ولربما ايضا عندما تحدث عن مجتمع درزي محافظ قرية البقيعة الجليلية كباقي القرى الدرزية، أتحدث عن نظرة المجتمع أيضا وهي نظرة غير سهلة بالنسبة لأي امرأة يعني تواصل المسيرة المهنية في مصنع أو في مصلحة من هذا القبيل، أيضا نظرة المجتمع هي ليست سهلة.
2: صح، المجتمع مش متوقع منه إنه هو يتقبل هيك إشي أو يستوعب هيك إشي، وكنت كثير أسمع أصوات وناس تحكيني وحكي حوالي وبعدني لليوم، بس في مرحلة معينة لما أنت تختار طريق وأنت تأمن إنه هذا الطريق رح تمرقه وتتكل على ربنا إنه رح تمرقه، بالنهاية هاي الأصوات بتظل بس هيك في الخلفية اللي بيصيروا يعطوك دفكة القوة إنك تنجز أكثر إنك تعمل أكثر. فكمان هون بفوت فكرة إنه أنا مش بس عم بمرق تجربة المعاناة مع الفقدان، كمان عم بمرق مع المعاناة مع المجتمع، مع النظرة، مع كيف المجتمع بتقبل الإشي. فبمحل معين أهم إشي كان بالنسبة لي هي الشركة، فأنا عملت كل إشي مناسب للشركة مش لكيف كان متوقع مني أو كيف كان بدون مني. حتى في مرحلة معينة أنا برضو يمكن مرات كنت أنسى نفسي بس عشان الشركة تكمل وتنجح، وبحس إني نجحت بإني عن جد أطور الشركة وأوديها لمحل أحسن، فهذا اللي كان يهمني.
0: تحدثنا عن المرحوم إيال، إذا كان فخور بك، سؤال ماذا عنك نور؟ هل أنت راضية، مرتاحة، فخورة بما قمت به حتى الآن من خلال إكمال ومواصلة مسيرة المرحوم إيال؟
2: طبعا أنا فخورة جدا في الطريق بإني ما استسلمتش مع كل الصعوبات. إيه وبمحل معين إحنا دائما هيك عنا الشعور إنه إحنا مش عم نعطي الأكثر، كان ممكن نعطي أكثر، كان ممكن نعمل أكثر، بس أنا فخورة بالطريق لأنه زي ما قلت لك أنا بشوف كل تجربة وكل خطوة أنا بعملها هي محل إني أنا أتعلم منه، إني أكبر منه. فبحس حالي فخورة إني أنا باللحظة اللي كانت أصعب إشي بالنسبة لي اللي هي الخيار إذا أكمل بالشركة أو لا، فأنا فخورة بهذا القرار اللي أخذته مع كل الصعوبات إنه أنا أستمر والشركة تستمر، وأنا بآمن إنه رح توصل بعد لمحلات أكبر من هيك بكتير.
0: ولكل من تسمعك الآن طبعا نور، لكل امرأة وسيدة أو شابة درزية تعاني مما عانيت منه، إذا تحدثنا عن الألم والفقدان وكل هذه المعاناة، ماذا تقولين لها اليوم من أجل يعني إكمال المسيرة واختراق كل الحواجز والنجاح في التغلب على كل المشاكل والصعوبات والتحديات؟ نور، لكل امرأة درزية تسمعك الآن.
2: بالنسبة لي أكبر إشي وأهم إشي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان إنه ربنا ولا مرة رح يبعث لنا حمل إحنا مش قده، ولما يحطنا في محل معين مع تحديات معينة فإحنا إذا اتكلنا على ربنا وأمننا فيه برضو رح يعطينا الطرق والطريق الصح إن إحنا نمشي فيه. كل إشي بالنسبة لإلنا منشوفه مستحيل وبمرق فترة بنكتشف إنه لا، في مجال إنه نعمله ومنقدر نعمله حتى لو الطرق كانت مسكرة. لما إحنا منآمن بإشي معين دائما اسمعي صوتك الداخلي، أنا هذا اللي بآمن فيه لكل إمرأة، دائما صوتك الداخلي هو الصح، إذا من جوا في صوت عم بيقول لك كملي فكملي، اتركي كل الأصوات في الخلفية، إذا في إشي من جوا عم بيقول لك إنك بتقدري ورح توصلي فبتقدري ورح توصلي، لأنه فيش ولا أي صوت وإحساس ربنا بيحطه فينا وبيكونش صح. ممكن يكون فيه تحديات وصعوبات طبعا عشان انت توصلي للنسخة الأقوى والأحسن منك، بس بالنهاية رح توصلي، فدائما اسمعي صوتك الداخلي وامشي بالطريق المناسب إليك وبس.
0: تحدثتي عن صوتك الداخلي وتحدثنا عن الصوت النسوي نور، وما وصلت إليه المرأة الدرزية في إسرائيل، هل برأيك النساء الدرزيات قطعنا شوط كبير وطويل وواسع وشاق، أم لربما مكانة المرأة الدرزية لا تزال متدنية في هذا الموضوع، لم تأخذ يعني المكانة التي يجب أن تأخذها في البلدات والقرى الدرزية في مختلف المجالات وفي مختلف الأطر نور؟
2: بنظري بالعكس بشوف إنه المرأة الدرزية دفكة عم بتواكب العصر وعم تشتغل وعم تطلع من القوقعة أو من البوكس اللي إحنا دائما كنا موجودين فيه. اليوم أنا بقعد مع نساء اللي عندهم أحلام كثير كبيرة، اللي عندهم طريق وعندهم خطة اللي هي بتشبهش الواقع وبتشبهش شو إحنا كنا مخططين. فبالعكس بحس إنه إحنا الجيل اللي عم بيطلع، الجيل اللي يمكن الأصغر شوي، بالعكس إحنا عم نقدر نخترق هاي القوانين أو هاي اللي أنا سميتها في الكتاب هي قوانين مش مكتوبة اللي هي بس اجتماعيا كانت موجودة اللي إحنا تعودنا عليها. فبحس اليوم إنه كل امرأة بالعكس عندها طريقها الخاص والنساء بتدعمها، يعني النساء اليوم بتطلع على كل امرأة مشت في طريقها الخاص وبتدعم هذا الطريق أكثر من إنه إحنا مشينا بالطريق اللي هو العادي لإلنا اللي إحنا متعودين عليه. فبحس إنه الامرأة الدرزية بالعكس عم تعطي وعم تعمل وعم بيكون إلها مكان كثير كبير، ومع هيك بتقدر تعطي أكثر، مع هيك بنقدر نتقدم أكثر طبعا لما إحنا نظل ندعم بعض ونشوف كل قصة نقدر نأخذ منها إحنا التجارب المنيحة لإلنا اللي بتساعدنا، فبحس إنه إحنا في الطريق الصح.
0: سؤال أخير نور وقبل أن ننهي معك، نتحدث عن الكتاب الأول هاور أو الضوء، الكتاب الثاني من بعد اليوم التالي أو الميلاد الثاني يوم شي آخري، شو مخططاتك للمستقبل؟ هل سيكون أيضا هناك يعني تدوين لكتاب ثالث لنور علي؟
2: بفكر انه راح يكون اكيد، لانه انا بالنسبه لي الكتابه هي مش بس اني اكتب كتاب واطلقه، الكتابه هي إشي اللي انا بشفيني من جوا، فانا كل إشي بحب اوصله بوصله عن طريق الكتابه اولا. اذا راح يكون بعد كتاب او شو راح يكون المحتوى تبعه، هذا إشي انا بعرفش اسا، لاني زي ما قلت لك الكتاب الثاني ولا مره كان عندي بالحسبان ان انا اكتب هيك إشي، انه انا مرقت فقدان. ف بحس انه كل تجربه انا بمرقها انا بكتبها، انا بصير اكتبها بالضبط في نفس الوقت اللي انا عم بمرقها فيه، فمن هون بيطلع عندي كتاب اللي هو على قد بيقدر يوصل احساسي للناس. اما طريقي بالكتابة اكيد بعدها طويلة وما خلصتش، ودائما رح يكون في شو اكتب وكيف اعبر.
0: نعم، ونحن بالطبع نشد على أيديك ونقول لك نور، يعطيك ألف عافية على كل ما تقومين به،
2: شكرا كثير.
0: ونعمل لك النجاح والتميز في كل المجالات، في المسيرة الشخصية والمهنية، وأيضا في كتابة وتأليف كتاب جديد ثالث إن شاء الله.
2: شكرا كثير.
0: شكرا لنور علي. إلى هنا نأتي إلى نهاية البرنامج، برنامج صدى النحاس. كان معكم في الإنتاج شريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومن وراء الميكروفون كان معكم في الإعداد والتقديم وسيم كيوف. إلى هنا، وسنكون معكم في نفس وسنلقاكم في نفس الزمان والمكان الأسبوع القادم. لكم مني ومن طاقم العمل أجمل تحية، وإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
3: مخزنها

0: بابادوك.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. تقرير صحفي إيطالي يفيد بلقاء بين نتنياهو وصدام حفتر الليبي في أبوظبي مؤخرا. استمرار تحقيق في أحداث جلود. وزارة الخارجية تؤكد بدء تطبيق حظر منتجات المستوطنات في هولندا. وإصابة رجل بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو في البلدة القديمة من أورشليم القدس.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. كشفت صحيفة الفوليو الإيطالية عن أن صدام حفتر نجل خليفة حفتر ونائب قائد الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا التقى برئيس الوزراء نتنياهو في أبوظبي خلال زيارة الأخير للإمارات. ووفقا لتقرير الصحيفة، كتب محمد بويصر المستشار السابق لخليفة حفتر على تويتر، كتب أن صدام التقى بنتنياهو لحشد الدعم لمساعيه الرامية للترشح لرئاسة ليبيا، ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذا الاجتماع من البلدين. كما ذكرت صحيفة الفوليو أن صدام يخطط أيضا لعقد اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جيدي فانس. في جديد تحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في جلود جنوب نابلس، تبين أن جيش الدفاع لم يطلع القيادة العملياتية المشتركة التي تضم الشباك والشرطة على الخطة لإعادة العائلة الفلسطينية إلى منزلها في القرية، وأنه لهذا السبب لم تتضمن القوى الأمنية المرافقة إلا 10 محاربين فقط. ويظهر التحقيق أيضا أنه بعد منتصف الليلة الماضية استدعى شبان التلال نشطاء آخرين عبر مجموعات واتساب، حيث وصل إلى المكان أكثر من 100 مشاغب ملثم وهجموا القوة وأضرموا النار في منازل وسيارات فلسطينية. ويجري جيش الدفاع حاليا تحقيقا لمعرفة سبب عدم التنسيق بشأن العملية مع شرطة يهود والسامرة وسبب عدم نشر قوات إضافية من حرس الحدود. أكد رئيس الدائرة السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية جيلعاد كوهين أكد بدء السلطات الهولندية في تطبيق الحظر الجديد على إدخال منتجات من يهود والسامرة وهضبة الجولان وشرقي أورشليم القدس. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال كوهين إن السلطات في المطارات الهولندية بدأت تطبيق الأمر، مشيرا إلى وجود لافتات توضح القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع. وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية أن تقارير أفادت بأن إسرائيليين طلب منهم فتح حقائبهم للتأكد من عدم وجود منتجات من المناطق المذكورة، لكنه أوضح أن الأمر لا يشمل تفتيشا شاملا لجميع المسافرين القادمين من إسرائيل. تعقيبا على توصية المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للمحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي للكنيست، صرح عضو الكنيست عافر كسيف من القائمة المشتركة بأنه لا توجد أي أسس قانونية لاستبعاد أبو شحادي من خوض الانتخابات. في البلدة القديمة من أورشليم القدس سقط رجل عن علو 6 أمتار مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة والمصاب في الخمسينيات من العمر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وإليكم مستمعين درجات الحرارة الصغرى المرتقبة في بعض المدن: في أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 24، حيفا ورمل 23، والناصرة 20، وفي بئر السبع 21 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا في تمام الثالثة. طاب يومكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غداً على قناة مكان الإيفنت.
5: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
6: لأنه برنامجنا
7: إيفنت تاني على الآخر.
4: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله: الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
9: مرحبا مرحبا، سباق الأغنيات العربية توب 10، موعد أسبوعي مع أنجح الأغاني ناجحة كتير بالعالم العربي. وعندنا طبعا كومني دائما شادي بلان أحلى التحيات. تحية لأخين دهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. نبلش مع السباق، بلش مع الأغنية الجديدة بتدخل معنا سباق الأسبوع. إسان إسماعيل السوري على عين بالمرتبة العاشرة.

العين بلشنا مع إسان إسماعيل مرتب العاشري أغنية جديدة الأسبوع. السؤال مين رقم واحد؟ رقم تسعة إسا دخل معنا الأسبوع الماضي للعاشري قدم مرتبة واحدة للتاسعة راغب علامة جنونة.

مجنون راغب علامة تقدمت الأسبوع المرتبة التاسعة. المتنفس اليوم معنا للأولى توليت رياوي ليانا أصالة وإلكفوري أدم نانسي عزرم وأحمد سعد كلهن تنافسوا الوصول للمرتبة الأولى.

أغاني حلوة ناجحة عم نسمعها بإطار توب 10 سباق الأغنيات العربية. التاسع كان رغب علامة، الثامن عمرو دياب. الألبوم الأخير نسمع الألوان، يتقدم كمان هالأسبوع مرتبة واحدة من 9 ل 8.

الألوان عمرو دياب. هذا قدمت أغنيته حكينا لكم للمرتبة الثامنة، مرتبة واحدة هالأسبوع. أحمد سعد كمان بيتقدم من 8 لـ 7 هالأسبوع. حيراني

0: حيراني. أحمد سعد هذا بيتقدم هو كمان بسباق الأسبوع، السؤال الكبير من رقم واحد، توليت بعده رقم واحد، ممكن أصالة وعودتها لسوريا، ممكن وائل كفوري، آدم معنا، إليانا ونانسي عجرم، كل الكلين بيتنفسوا للوصول للمرتبة الأولى. فاصل ونرجع.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

المشهد يا ديني. نانسي عزرم هاي قدمت هالأسبوع بسباقنا من 7 للمرتبة السادسة. نبلش كشف عن أنجح 5 أغاني هالأسبوع.

الخامس هالأسبوع تقدمت أغنيته كمان مرتبة واحدة من 6 إلى 5 هالأسبوع. سمعنا آدم جماله، إسا بتستنانا بوسي المرتبة الرابعة.

بسان اسماعيل تاسر راغب علامة تقدمت اغنيته تامني كمان تقدمت اغنية عمرو دياب سبعة احمد سعد انسي عجرم سمناها بالسادسي الخامسي ادم رابعة بنسمعها اسا اليانا بوسا

أهدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: أصالة رقم واحد الأسبوع، قدمت من تنين للأولى الأصالة. السال الأولى بسباقنا الثاني، سباق فن فنانينا مراد فرق.
1: لما انت بتضحك انت وحدي ما في هموم، يا حرام على عينك بكي يا حلو يا مظلوم.

مباراه كره بهذا، يعني العبوطه بيحتل المرتبه الاولى بسباق فن فنانين هالاسبوع. بكره الاربعاء سباق جديد من التنتين للثلاثه، السؤال اذا رح يحافظ على مرتبته مباراه كره بي ولا رح تكون عندنا اغنيه جديده بالقمه. اسمعونا بكره.

يا روحي يا روحي. نوال الزغبي هاي وصلت للمرتبة الأولى بصيف 2006. مكملين معكم هالساعة ساعة التوب 10 سباق الأغنيات، يا هم نتذكر ونسمع أغاني نجحت بسباقات الماضي.

نرجع مش كتير زمان، 3 سنين لورا، صيف 2023، أحمد سعد ومع روبي وصلوا للمرتبة الأولى مع يا ليالي.

أحمد سعد وروبي عودوا كرروا هالتجربة وغنوا مع بعض أغنية تاني اسمها تاني بعد يا ليالي اللي قدموها بال 2023 حكينا لكم بالصيف. حكينا كمان قبل شوي تعرفنا على الأغنية اللي بتحتلها الأسبوع المرتبة الأولى وكانت لأصالة أصالة نصري. هسه بنسمع كمان أغنية حلوة وصلت للأولى زمان بصوت أصالة بعدك عني وصلت بصيف 2015 للمرتبة الأولى.

زياد الطويل هالأغنية الحلوة أصالة بعدك عني، كانت حكينا لكم أولى عام 2015. قبل 3 سنين بالصيف كمان، تحديدا بعيد الأضحى، أطلق تامر حسني بدور السينما في المونتاج. هذه من الأغاني الناجحة كانت من

تيمون السعادي. تامر حسني سمعنا هالأغنية اللي وصلت للمرتبة الأولى بصيف 2023. إجا الوقت لنختم. عام 1993 وردة الجزائرية عندما تلنا هالأغنية الحلوة حرمت حبك، واحدة من أنجح أغاني التسعينات. على أنغامها لنختم ساعة توب 10 سباق الأغنيات. كملين مع كل فترة بعد الأخبار والإعلانات على الطريق. شكرا لكم مني شادي بلان، وتحية كمان من خين دهان، وساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. طفل من بير هداج بحالة متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع، إصابتان إحداها خطيرة في حدثي عنف في منطقة أورشليم القدس وحيفا، استمرار المساعي الهادفة إلى التوصل إلى تفاهمات أو تفاهم أمريكي إيراني، تقرير صحفي إيطالي يفيد بلقاء بين نتنياهو وصدام حفتر الليبي في أبوظبي مؤخرا، وأجواء باردة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. حذر رئيس الوزراء نتنياهو من هجوم محتمل على إسرائيل قبيل الانتخابات، وقال: لدينا مؤشرات تفيد بأن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا في الفترة التي تسبق الانتخابات، لذا ومن هنا من قاعدة سلاح الجو ومن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل أوجه إليكم رسالة: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت آخر، فذراعنا الطويلة ستطالكم في أي مكان وزمان. في بير هداج بالنقب جرح طفل عمره 6 أعوام بصورة متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع، ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقل الطفل إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. إلى حاجز مزموريا نقل شاب من سكان شرقي أورشليم القدس في 27 من العمر، وهو مصاب بصورة خطيرة إثر حادث عنف وقع على خلفية نزاع عائلي داخلي. في وادي النسناس بحيفا أصيب اليوم رجل 30 بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية مرجحة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. بعد أحداث جلود العنيفة، عقبت حركة السلام الآن على تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، اللذين وصف المشاغبين بأنهم مجرد قلة لا تمثل جمهور المستوطنين، بالتأكيد على أن الحديث لا يدور عن مجموعة صغيرة بل بميليشيا إرهابية كبيرة ومنظمة تحظى بدعم وتمويل من الحكومة، وتعمل انطلاقا من نقاط استيطانية عشوائية ومزارع أطفت عليها الحكومة الشرعية بنفسها. وقد تبين أن جيش الدفاع لم يطلع القيادة العملياتية المشتركة التي تضم الشباك والشرطة على الخطة لإعادة العائلة الفلسطينية إلى منزلها في جلودة، وأنه لهذا السبب لم تتضمن القوة الأمنية المرافقة إلا 10 محاربين فقط. ويظهر التحقيق أيضا أنه بعد منتصف الليلة الماضية استدعى شبان التلال نشطاء آخرين عبر مجموعات واتساب، حيث وصل إلى المكان أكثر من 100 مشاغب ملثم، وهجموا القوة وأضرموا النار في منازل وسيارات فلسطينية. ويجري جيش الدفاع حاليا تحقيقا لمعرفة سبب عدم التنسيق بشأن العملية مع شرطة يهود والسامرة وعدم نشر قوات إضافية من حرس الحدود. قالت مصادر دبلوماسية إن الوسطاء يعملون على تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإحياء تفاهم إسلام أباد. وأضافت هذه المصادر لقناة الحدث أن قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة، إلا أن انعدام الثقة بينهما عرقل إجراء محادثات مباشرة في نيويورك. وأشارت المصادر إلى أن البلدين تشعران بالإحباط إزاء نتائج المفاوضات الحالية. كشفت صحيفة الفوليو الإيطالية عن أن صدام حفتر نجل خليفة حفتر ونائب قائد الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا التقى برئيس الوزراء نتنياهو في أبوظبي خلال زيارة الأخير للإمارات. ووفقا لتقرير الصحيفة، كتب محمد بويصر المستشار السابق لخليفة حفتر على تويتر، كتب أن صدام التقى بنتنياهو لحشد الدعم لمساعيه الرامية للترشح لرئاسة ليبيا، ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذا الاجتماع سواء من أورشليم القدس أو طرابلس الغرب. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن: في أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 24، حيفا والرمل 23، الناصر 20، وفي بئر السبع 21 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم عند الرابعة، طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
4: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق. كنا مع التوب 10 بالساعة الماضية،
5: يوم الشفت
4: اسا غاني جديدة.

جاهز وكرم بلشنا معها اليوم دم دم طك على الطريق على 3:30 أخبارنا الفنية مع الزميلي عرين بصول. رح نحكي اليوم مع شيرين عبد الوهاب، إسعاد يونس، سعد المجرد، محمد الدايخ.

0: نصيف زيتون سمعناها اليوم بنسخة ريميكس عطري. استنى بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلان بعدين نكمل منعود لإلكم لنكمل المشوار للأربعة.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري مع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة.
9: مع محللين خبراء ومختصين. ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جهنا عم نسمع جديد سابين جبالي من حيفا اللي شاركت في برنامج المايك لك. هاي أول أغنية الخاصة.

الساعة تشهر من مشاركتها في برنامج المايك إلك. سابين جبالي قدم لنا أول أغنيها الخاصة. أنا قلبي اشتاق لك. شوي منكون مع أخبارنا الفنية بس قبل لطيفة.

الحان وليد سعد سمعتنا لطيفة تونسية شبهي بالملي. يا ميمة السعد.

يا طموس عملنا يا ميمة. الأغاني الناجحة كتير هالأيامات. استنى نمسك حرام دياب وصابرين.

بعد صابرين ودياب امسك حرامي لسه اسا. بعدها مباشرة اخبار الفن والفنانين على 3:30 مع زميلتنا علينا بصول. يوم حكينا لكم رح نحكي عشرين عبد الوهاب، اسعاد يونس، سعد

0: الساعه باستديوهاتنا بالضبط بالضبط بالضبط 3:30. انتم معنا من راديو مكان من حيفا.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير اليوم بس سريعة.
1: كتير اليوم عن جد كتير.
0: بسرعة. أول خبر مين؟
1: شيرين
0: عبد الوهاب.
1: بيقولوا في خاتم بإيدها، فكرنا في إشي خطوبي إشي عرس إشي جرحة جاي. مدير أعمالها بين في فش ارتباط شيرين.
0: خاتم في بس الغرام. فش ارتباط.
1: صح.
0: أخبارك سريعة. سعد المجرد.
1: سعد المجرد
0: حبس ولا بعده؟
1: بده ينحبس غيثة اللي هي حامل وإسا دا تولد التوأم.
0: حزرتيني ما أتحكس.
1: صح، لأنه هاي المرة بأول مرة هيك بتعاطف معه. كونه مغتصب ما كنتش متعاطفي، بس غيثة بتطلع بتقول إنه ارحمونا، أنتوا بتعرفوا شو إحنا مرقنا كعائلة وإيش سعد المجرد مرق كل هاي السنين اللي فيه، وكان يصدر الحكم عليه. يعني يجربوا يفهموا إنه فيهن عائلة، فيهن أولاد، فيهن أهل ورا سعد المجرد، ومش بالسهولة تستهزئوا أو تطلعوا على الإشي بطريقة سخيفة.
2: كبرت في عائلة فنية، طفولتي صراحة كنت دلول، يعني مدلع كتير عند الوالد والوالدة، كنت أحب الموسيقى كتير.
0: سعاد يونس.
1: سعاد يونس بدها تكون أمه بمسلسل العشماوي لمحمد رمضان، بس بتعتذر لأنه بتقول أنا إسا مشغول كتير بتصوير جزء الرابع من كامل العدد، وهدول عائلتي اللي هي بتكون أمه لشريف سلامي وحماتها لدينا الشربيني. بس اللي بنعرفه أنه بالعشماوي يمكن اعتذرت سعاد يونس، يمكن اعتذرت غادة عبد الرازق. اللي بنعرفه أنه مي عمر أكيد معه.
3: لبسه إيه يعني؟ إيه بقول لك يا حبيبتي؟ يعني من فضلك خلي بيني وبينك لغة

0: حقيقية فأعلنوا بشكل رسمي ارتباطاً.
1: مبروك. نختم مع مسلسل سوري بيجمع 4 فنانات
0: كتير حبيته فكرته بتجنن. 4 نجمات رح يكونوا مع بعض: كاريس بشار، سلاف معمار، شكران مرتجى، وأمل عرفة. يعني تعال نتخيل بس إلا ما يكون في ملان طوش صح؟
1: أكيد.
0: بالمسلسل نفسه تخيل بالكواليس
1: أكيد
0: قدي رح يكون مشاكل.
1: برمضان رح يعرض المسلسل واسمه العرس.
0: العرس
1: أغني؟
0: ولا بس انتو تحطين
1: ما زهقتيهاش؟
0: لا حلوة.
1: محمد عساف وسانت ليفان
0: مسكرة.
1: شكرا،
0: باي،
1: إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: بعد عمرو دياب أغني من زمان جيت لك قصة.

عاش أو غلبانة صباح اليوم اخترناها لتكون أغنية من زمان 1970 غنتها بفيلم كانت أيام الحان بليغ حمدي.

وائل كفوري نستنى معاه الشتوية. عنا بعد مجال أغاني أخيري 9:30 كمان شوي 4 كمان 10 دقايق.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: رجعنا لأغنية أخيرة تامر حسني على أنغام الأغنية. إجا الوقت لنودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بنت مين؟ بكرة إن شاء الله بنود ونلتقي معكم عالتنتين سباق فن فنانين، وعالتلاتة عالطريق. شكرا لخين دهان، ساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم لي دايما شادي بلان. أحلى التحيات إلى

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
1: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو يحذر من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات. مصادر في غزة تفيد بمقتل رئيس وحدة مكافحة المخدرات في غارة إسرائيلية، إصابتان إحداها خطيرة في حادثي عنف في منطقة أورشليم القدس وحيفا، وطفل من بير هداج بحالة متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. حذر رئيس الوزراء نتنياهو من هجوم محتمل على إسرائيل قبيل الانتخابات، وقال لدينا مؤشرات تفيد بأن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا في الفترة التي تسبق الانتخابات، لذا ومن هنا من قاعدة سلاح الجو ومن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل أوجه إليكم رسالة: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت آخر، فذراعنا الطويلة ستطالكم في أي مكان وزمان. وخلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية اليوم، أضاف نتنياهو: نحن نعمل طوال الوقت في كل الجبهات. في الأسابيع الأخيرة قمنا بتصفية أكثر من 100 مخرب في غزة لوحدها، كما أننا نعمل في لبنان، وأنتم تذكرون ماذا فعلنا في مرتفعات علي الطاهر. وتعقيبا على هذه التصريحات، دعا حزب يشار برئاسة أيزنكوت رئيس الوزراء إلى إطلاع زعيم المعارضة إير لابيد فورا على المعلومات التي بحوزته بشأن التهديدات الأمنية، وذلك لضمان عدم كون الأمر مناورة سياسية تهدف إلى التأثير على الحملة الانتخابية. أفادت مصادر في غزة بمقتل مصعب البلبيسي رئيس وحدة مكافحة المخدرات في بيت لاهيا في غارة جوية إسرائيلية على جباليا شمال القطاع. وجرت في غزة مراسم تشييع عز الدين البيك قائد لواء الشمال في الجناح المسلح لحماس، الذي تم تصفيته في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. بالقرب من حاجز مزموريا عثر على شاب إسرائيلي من سكان شرقي أورشليم القدس في 27 من العمر، وهو ملقى على الأرض وحالته خطيرة، ويبدو أنه أصيب في حادث عنف وقع على خلفية نزاع عائلي داخلي. وفي وادي النسناس بحيفا أصيب اليوم رجل 30 بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية مرجحة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. في بير هداج بنقب جرح طفل عمره 6 أعوام بصورة متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع، ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقل الطفل إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل ليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تكون درجة الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة ليلة في بعض المناطق: في أورشليم القدس وجبال الجليل 17، حيفا واللدة 23، وفي إيلات 25. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مستوطنون يهاجمون قوات من جيش الدفاع أثناء تأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في قرية جالوت جنوب نابلس، ونتنياهو وكاتس يستنكران أعمال الشغب. تقرير صحفي إيطالي يفيد بلقاء بين نتنياهو وصدام حفتر في أبوظبي خلال الزيارة الأخيرة للإمارات. المستشارة القانونية للحكومة توصي المحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب سامي أبو شحاد للكنيست بدعوى تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل. جيش الدفاع يعلن تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان الإيفنت.
4: انسى كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
5: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك

عزيزي المستمع أنا معك. هذا هو البرنامج الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات في شتى المجالات. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ توضيح حقوق المواطن أمام الشرطة والأجهزة الأمنية عند الإعاز لنا بالتوقف أثناء القيادة أو سيرا على الأقدام. ولماذا نتطرق إلى هذا الموضوع في أعقاب عدد من الحالات التي قتل فيها مواطنون من قبل الشرطة، وذلك في أعقاب إما محاولة اعتقال أو توقيف، ربما سوء فهم، ربما دافع آخر، ولكن في كل الأحوال سوف نكون الآن وفي هذا البرنامج مع مقابلة في غاية الأهمية لتوضيح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لتفادي المواجهة وإطلاق النار. محور آخر تعلو إلى العناوين: قضية أراضي مجد الكروم ونية الوزير سموتريتش في أن يضع بؤرة هناك مكتبا له في تلك المنطقة. شهد ذلك أيضا مظاهرات من قبل أبناء قرية مجد الكروم وداعمين آخرين الذين توافدوا إلى المنطقة، وذلك لتفادي أن يحدث ذلك على أرض الواقع. من خلال برنامجنا الحقوقي أنا معك نريد أن نوضح ترتيب أوراق ملكية الأراضي وكيفية تسجيلها لضمان عدم تعرض أي قطعة أرض لأي حادث أو استيلاء من قبل أي جهة كانت. مستمرون نحن أيضا في شرح موضوع الانتخابات، كيفية احتساب الأصوات والمقاعد من منطلق أن كل صوت مهم، ووزارة الداخلية ولجنة الانتخابات المركزية وكلهم يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات والذهاب إلى صناديق الاقتراع. نحن سنوضح اليوم أيضا أحد جوانب هذا الموضوع. ومن منطلق رغبتنا في الحث على التعليم العالي وأن نرى في كل بيت في مجتمعنا العربي شهادات عليا، سنكون اليوم مع صندوق عيدان وباتيا عوفر، وذلك في دعم للطلاب للقب الثاني في هارفارد. إذن على مدى ساعة من الزمن تنتج هذا البرنامج نادية أسمر مارون، معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم الباحث والمحاضر الكبير ومخطط المدن، الخبير في قضية الأراضي، مسطحات البناء، مناطق النفوذ والهيئات العامة والرسمية المتعلقة بالأراضي، البروفيسور راسم خمائسي. أهلا بك بروفيسور راسم.
1: أهلا وسهلا بك يا أخت إيمان وبك وكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لأنك معنا اليوم لتوضيح عدة نقاط من المهم أن يعرفها المواطن، ويأتي ذلك في أعقاب المواجهات التي كانت حول أراضي مجد الكروم. خلينا أول نفهم من حضرتك بروفيسور راسم، الأراضي بتكون عادة كيف ملكياتها؟ ما هو للخاص؟ ما هو للعام؟ ما هو للهيئات العامة، السلطات، دائرة أراضي إسرائيل، حتى نفهم بالضبط بعدين كيف التقسيم بيكون بروفيسور راسم؟
1: أولاً أخت إيمان شكراً إليك وشكراً للإذاعة اللي بتطرح هذا الموضوع الهام.
0: هلا فيك.
1: برأيي هذا موضوع حياتي، كل الناس بيعانوا منه، إني بحاجة إله، ونستثمر الوقت المحدود الموجود عندنا من أجل نشرح ولو بجزء القليل في أن الناس تبدأ تفتح عندها الأفاق لكيفية الحفاظ على أرضها.
0: نعم.
1: واليوم بقدر أبدأ في قول اللي بقول لكل أخ أو كل أخت عنده أرض أو بورث أرض، أو أنه في بينه وبين عمامه، بينه وبين أخوته، بينه في وصية، في أن يقوم بتقسيم الأرض وتسجيلها رسميا. يعني أجل وقت اللي احنا ما نظن نفكر بالتقسيمات الرضائية كانت بتحل مشاكلنا. أجل وقت أنه نفكر انه كانه والله كانت على اسم جدي على اسم سيدي وانا بحافظ على الارض. منظومه القوانين المعمول فيها اليوم هي تختلف عن منظومه الاعراف والكلام الالتزام الكلام اللي كان موجود، ولذلك يجب ان نتطور ونتغير في سلوكنا مع نظام الاراضي الموجود عندنا لما يتناسب مع المستجدات الجديده، من اجل فعلا نحفظ ارضنا، نقدر نستخدمها، نقدر نبني عليها، وما نحط معيقات امامها،
0: ما تكون عرضه ايضا لاي جهه ان تاتي وتستولي عليها. انا بفهم من كلامك انه انت بدات بالتطرق الى الاراضي الخاصه، بمعنى انه الاب الجد بيورث ارضه لابنه، الابن بيورث لابنائه، وهيك بتوصل لعدد الأبناء اليوم. كيف وين كيف يسجلوها رسميا بأنو هيئات حتى يتأكد الشخص إنه لأي حادث لأي ظرف يكون معه وراء ثبوتية رسمية إنه هاي أرضي ولا حدا يقدر يجي يستولي عليها؟
1: اولا مش بس الاراضي الخاصه، انما حتى الاراضي اللي هي مشتركه او متنازع عليها مع دائره اراضي اسرائيل. وفي عندنا مع مزيد للاسف دائره اراضي اسرائيل دخلت في نعل محل تشاركت في موضوع حرس املاك الغائبين، في كثير من اخوتنا ومن اهلنا كانوا تم تعريف غائبين، وعمليا حتى في الاراضي الخاصه في تشارك او ادعاء تشارك بين الدولة لبين الأملاك الخاصة. والدولة اليوم في المرحلة الأخيرة صارت تعيق عملية التقسيم والتجزئة والتسجيل، ولذلك داخل الأراضي الخاصة وداخل الأرض المتشارك مع حبك القطع الأصلية الموجودة داخل أراضي إسرائيل اولا.
0: نعم.
1: ثانيا مهم جدا كل واحد انه ما عنده ارض ان يقوم بتسجيلها بدائره السجل العقاري، يعني بالطابو لما بتطلع كوشان طابو اللي ببين هويه الارض بمفهوم من المالك، ما هي مساحتها، كيف آلت اليك، وموقعها وحدودها. اولا هذا امر اساسي. الامر الثاني اللي مهم جدا عمليه تحديد حدود الارض، لا يكفي تكون مسجل الارض، إنما تكون كذلك معد خارطة، وخارطة إما يتم التوافق عليها من كل المالكين وتوقيعها عند محامي، عند كاتب عدل، إنه هي التقسيم رضائي موقع من قبل الشركاء، أو الذهاب للمحكمة لأخذ قرار إنه هاي قطعة الأرض هي مقسمة بين ذوي العلاقة المسجلين عليها، أو الذهاب للجنة تنظيم محلية، لجسم تخطيطي يتم إقراره كمخططات تقسيم اللي تشكل أداة لاستصدار رخص، وأعلى إشي اللي بسموه تتصار، يعني تقسيم الأرض بطريقة رسمية تسجل عند دارة الطابو من جهة، وبنفس الوقت عند دائرة المساحة.
0: بروفيسور رازم، لحظة عند هاي النقطة، مثلا إذا قطعة أرض ورثها عدد من الإخوة وبينهم وبين بعض هم متفاهمين إنه هاي إلي هاي إلك هاي إلك، واحد منهم قرر إنه بده يبيع، هل الشاري بيقدر يجي يقول بما إنه كله ملكية هيك جماعية مش مقسمة مثل ما أنت عم تشرح لنا، ممكن يقول أنا اشتريت هاي إلي مش هاي اللي على الشمال مش اللي على اليمين؟
1: طبعا بقدر أقول هاي بسموها قطع مشاعية.
0: مشاعية صح،
1: قطع المشاعية بدك حاول يفرزوها الناس فرز بالتوافق بواسطة مساح مرخص ويتم التوافق عليها بكل المالكين في مسارين. في مسار إذا الأرض موجودة في منطقة التخطيط يمكن تخطيط بسموه تقسيم بدون أخذ موافقة الناس ويتم تسجيله في لجان التنظيم المحلية. وإذا كانت أرض الموجودة الزراعية بتكون تقسيم بالتراضي بالتوافق بين الناس، ولكن فض الشراكة وإلغاء المشاع هو أمر مهم جدا حتى ما تفوت مشاكل وصراعات على الحدود وعلى موضع الخصائم من ناحية لما تكون الأملاك واضحة. ولكن في إشي كمان قبل، حتى إذا كانوا إخوة أنا بنصح حسب حتى الشرع والدين بيقول إنه الأب والمالك يكون يحط وصية لكيفية تقسيم الأرض لأبنائه بحيث حتى ولبناته بحيث إنه يكون تراضي. وأنا بنصح كل الآباء والإخوتنا إنه مش بس يقوموا بكتابة وصية وكتابة تقسيم، إنما محاولة تسجيلها ومعرفة موقع الأرض من أجل ما تكونش مشاع. المشاع بسبب خلق مشاكل،
0: فتحة لمشاكل وفتحة لإعطاء إمكانية لجهات إنه تستولي على الأرض من منطلق إنه إحنا شرينا من فلان هاي القطعة اللي هي هاي، فهذه منسكر الطريق على أي إشكاليات بتصير. بدي أسمع منك عن قضية الأراضي ما بين دور رئيس السلطة المحلية مقابل دور الفرد، وكمان مرة بذكر حالة مجد الكروم. صحيح أنه هناك كان في هبة من أبناء قرية مجد الكروم، بس إيش مع التقسيم وإيش مع دور الفرد أمام دور السلطة، السلطة المحلية المجلس المحلي؟ بروفيسور راسم
1: اقتمان، خلينا نحدد المصطلحات لأنه مهم جدا ما يكونش اختلاط، وفي أمور اللي بحكيها هي شوي صعبة الناس مش تعودين عليها وبحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكن يجب أن نفرق بين رقبة الأرض ملكية الأرض من المالك لبين ما هي حقوق التخطيط على قطعة الأرض حسب مخطط هيكلي مصدق لبين منطقة نفوذ بلد أو مدينة. ولذلك مهم جدا رئيس المجلس بيقدر يتدخل في إدارة الأرض حسب إذا كانت في منطقة النفوذ تبعته بشكل رسمي، ولكن هو لا يملك أرض ولا يقوم بعملية بإقرار مخططات هيكلية أو تفصيلية على الأرض، لأنه مش لجنة تنظيم محلية وبقدر يساهم بقدر يبادر بقدر يعمل. ولذلك خلينا نحط الأمور بمسمياتها وبلاش نرمي اللوم على إخوتنا رؤساء السلطات المحلية اللي هن ما عندي لا يمتلكون الصلاحية ولا يمتلكون ولا يمتلكون المسؤولية على الأرض. إلهم صلاحية عملية على الرقابة على استخدامات الأرض في منطقة نفوذهم، وإلهم عملية قدرة أنه يجبوا ضرائب من الأرض، ولكن تمليك قطعة أرض لشخص أو عملية تحويلها من استخدام إلى استخدام بمبادرة ولكن بإقرار لجان التنظيم المحلية إن كان أو اللوائية أو القطرية.
0: بتذكر لما فتحوا شارع
1: المحلي دور تثقيفي توعوي تشجيعي مسامة في فض خلافات، ولكن وما بيقدر يملك ولا بيقدر عمليا يقوم في فض شراكات بين الناس إلا بالتوافق بين المالكين.
0: طب بروفيسور رازم، أنا بتذكر مثلا لما فتحوا شارع 6 وكمان لما ذكر موضوع وضع محطات للقطار وكان في حالات اللي كان فيها مصادرة لأراضي، هاي الأراضي اللي تصادرت هي بملكية خاصة، وكيف تم المصادرة؟ كيف تمت هاي المصادرة؟
1: في 18 قانون اللي بمكن السلطة المركزية أن تقوم بمصادرة الأرض بما يتعلق
0: الأرض الخاصة، يعني حتى الأرض مثلا اللي لأي شخص ورثها عن أبوه أو هو شريها
1: يستطيع السلطة المركزية بموجب القانون بالقوانين المتعددة التي تتناسب مع الحال ممكن صدرها، ولكن ما بتقوم فيها بما يتعلق، مش بالضرورة بتقوم فيها. وأنا سأعطي نموذجين. أعطيت نموذج شارع 6. شارع 6 تم إقرار قانون خاص بشارع رقم 6 اللي طريق عبر إسرائيل، اللي هناك التجديد فيه أنه تم مصادرة الأرض، ولكن الإقرار في تعويض أرض مقابل أرض مش بس مصاري. وكانت إشكالية بحيث أنه في أراضي خاصة غير مسجلة على أسماء الأحفاد أو الأبناء، ولذلك من حسب القانون من يقوم بأخذ أو تسجيل الأرض عليه أو المطالبة بالتعويضات هو صاحب الأرض المسجل في الطابو. وإذا الشخص هو مش مسجل في الطابو أو ورثاؤه الموجودين، عملية الدولة لا تقوم بمنحهم أرض بديلة في موقع معين.
0: أنت هيك بترجعنا للنقطة الأولى اللي ذكرتها. أنت هيك بترجعنا بالفعل للنقطة الأولى اللي أنت ذكرتها وشددت عليها، اتأكدوا من التسجيل في الطابو علشان أي حدث بيكون يبقى معك بين إيديك مستندات إنه هاي أرضي.
1: أكثر من هيك، قسموا الأرض بالتراضي. القاعدة اللي بيقول كونوا إخوة وتعاملوا تعامل غرباء في موضوع التقسيم حتى نحفظ الأرض تبعتنا، يعني مهم جدا نحفظ الأرض تبعتنا اللي تحولت من كمان من قيمة اجتماعية، قيمة رمزية، قيمة عاطفية، قيمة وجودية إلى قيمة عقارية. ولذلك مهم جدا نفكر. وعلى فكرة هاي الإشكاليات موجودة في مناطق اللي احنا محظوظين انه في عندنا تسوية أرض في داخل نواوات البلدات. في المنطقة المبنية في جزء من البلدات العربية ما فيها تسوية، كذلك في القدس، يعني 90% من الأراضي في القدس الشرقية ما فيها تسوية، ولذلك في إجراءات مختار وفي إجراءات فلتان في نملات تسريب أراضي لإسلام غريبي اللي بتعمل نزاعات. ولذلك مهم جدا نفهم الحالة اللي احنا موجودين فيها.
0: بروفيسور راسم خمايسة، قضية مجد كروم هل هي يمكن أن تكون شبيهة بما حدث في يوم الأرض؟
1: نعم، قضية مجد كروم هي عملية اعتداء، اعتداء ممارسة من مجموعة معينة اللي مدعومة من قبل وزير، اللي حسب على فكرة حسب القانون اللي بتسموه قانون استملاك الأراضي للغايات العامة اللي من الفترة الانتدابية 1043، وزير المالية لديه الصلاحية أن يقوم بمصادرة أرض واستخدامها للصالح العام، ولكن هو بده يمر في مسار قرار حكومي، بده يمر بتوافقات عليه، بده يمر في محاكم، بده يمر في عملية مراجعات. اللي صار أنه مجموعة معينة اللي هي أجت وضعت يد على بحجة أن هي بدها تستخدمها، ولكن هي مناقضة للتخطيط القطري، مناقضة للتخطيط اللوائي، مناقضة للتخطيط المحلي، مناقضة لقرارات حكومية، ولذلك عملية اعتداء.
0: وهاي الأرض المحكي، هاي الأرض المحكي عنها، هاي الأرض المحكي عنها بروفيسور راسم، هي تندرج تحت أي مسمى؟ ملكية مين؟
1: هي جزء منها ملكية خاصة وجزء منها في ملكية الدولة. ملكية الدولة داخل ملكية الدولة أو بسموه قانون أساس دائرة أراضي إسرائيل 1960 اللي جمع كل الأراضي غير الخاصة بما في ذلك تم مصادرتها وأراضي سلطة التطوير وأملاك أراضي حارس الغائبين وأراضي الكيان الكيامات تدار من قبل سلطة دائرة أراضي إسرائيل وهي تقوم بتخصيصها. جزء كبير منها هي مخصصة كمناطق خضراء لا يستطيعوا أن يعملوا فيها كما يشاءون، لأنه في داخل دولة إسرائيل كان قبل 1982 كانت بسموها مخطط RB50 اللي انعمل من فترة انتدابية حسب أمر تنظيم المدن 1936 كان بقدر الاعتبارات أمنية يقيموا بلدي. وهيك اللي صار عمليا بسنة 76 لما أجوا أقاموا بسموها المناطر اللي أصبحت يشوفين بكلتيهم اليوم بلدات استيطانية في داخل شيء. اليوم ما بقدروا يعمل هاي الشغلات لأنه حسب القانون إذا كانت في إرادة حكومية اللي بدها تعمل هاي العملية، مش عملية نتيجة مزاجية عند وزير اللي فكر حاله بقدر يعمل إشي لاعتباراته اللي بده يخلق نوع من حالة تخويف للمجتمع وبده يخلق نوع من خطاب العداء والاعتداء على الحيز، ما بقدر يعمل هاي الشغلات كيف بده إلا بصير فلتان وإذا بتكون في حوكمة وبصير نوع من حالة غير مقبولة. وإذلك يمكن إيقاف هاي المظاهر باستخدام كذلك القانون، باستخدام أدوات التخطيط، باستخدام التدخل في عملية أنه يمنع حتى تجيب أوامر محكمي. وبالإضافة يعني اللي كان في مجد الكروم كان مهم جدا الوعي أو التوعية الجماهيرية، إيقاف أنه الناس يقفوا موقف جدي ويورجوا أنه هنا في جسم سياسي بفكر أنه بواسطة التحريض على العرب وبواسطة تخويف كذلك المجتمع اليهودي في الجليل وكذلك تحريض على رؤساء المجالس المحلية والإقليمية في داخل الجليل بده يحاول يعمل نوع من فوضى.
0: بروفيسور راسم، نحن كمجتمع عربي لأي مدى مرتبين من ناحية الأوراق المستندات السجلات لقضية الأراضي؟ لأنه ممكن الواحد بأي لحظة يحتاجها.
1: أنا بقول لكل واحد اللي بتعز عليه أرضه أو عنده روح الوطنية، روح الانتماء، روح الامتلاك، رتب أوراقك. وإذا في عندك أوراق ناقصة اللي بقول لك أنا محامي متخصص أو مخطط أو أي شخص، إذا بتعمل معروف اجتهد ووفرها. الأوراق موجودة ولكن بده يتعامل بشكل تسلسل، ولأنه أغلبنا على فكرة هذا موضوع مركب كثير وأغلبنا بكونوش واعيين إله كفاية، وذلك بصير قلة الخواص، التحجج، محاولة دفع المبالغ، لأنه عملية الضرائب على الأرض ونقلها عالية، وهنا بتطلب نوع من وضع الاستعداد لصياغة سياسات وقوانين لكيفية تخفيف العبء على تسجيل الأراضي ونقل الملكية وسلسلة الانتقال، لأنه المجتمع والعائلات هي متحركة ديناميك. يعني الأب، الابن، الجد إلى آخره، ولكن قطعة الأرض هي ثابتة، ولكن رقبة الأرض هي متغيرة، ويجب مواءمة التغيير الديموغرافي الاجتماعي العقاري في قطعة الأرض لعملية التقسيمات لوحدة الأرض الثابتة.
0: وهذا مهم. البروفيسور راسم خميسة، نقاط في غاية الأهمية. بروفيسور راسم أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.
1: شكرا لك على فتح الباب لهذا الأمر، لأنه مهم جدا، وبتمنى تكون لقاءات وتكون تعقد مؤتمرات وكذلك ورشات عمل في داخل سلطاتنا المحلية وبلداتنا لمجتمعنا، حتى فعلا هذا الموضوع الهام مش بس نظرنا لفظيين ونشطر الكلمات، إنما نقوم بعملات عمليات
0: ترتيب الأوراق والمستندات
1: جدية حتى نحافظ على أراضينا وجودنا وتنميتنا، وما نخاف من التحريض، إنما لازم نبني قواعد مستقبلية.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور راسم خميسة. شكرا تحياتي. هلا
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: برنامجنا هذا نتخذ مواضيعه من أحداث الساعة، ولا شك أن في الفترة الأخيرة كان هناك عدد من الحالات التي تعرض فيها مثلا مواطنون لإطلاق نار أثناء عملية اعتقال أو مطاردة، سواء كان وهم في السيارة، في دراجة نارية، سيرا على الأقدام. نذكر على سبيل المثال مقتل الشاب علاء محميد من أم الفحم. إذا نريد أن نفهم بالضبط كيفية التصرف، من يحق له أن يوقف، أن يعتقل، أي المستندات يجب أن تكون بحوزتنا، والكثير من الإيضاحات نسألك عنها الأستاذ المحامي منذر أبو أحمد. مساء الخير أستاذ منذر.
3: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: هلا، تحياتي. تعال نبدأ نشوف يعني السيناريو وكيف يجب أن يكون تصرف المواطن، لأنه في حالات اللي بيكون فيها خطر، وفي حالات اللي بيتعرض لإطلاق نار، وفي حالات كانت إنه إطلاق النار أدى إلى قتله.
3: أول شيء ست إيمان يعطيك العافية، بالنسبة للاستباحية اللي حكيتها بخصوص مقتل علاء محاميد من أم الفحم بحادث إطلاق نار، طبعا إحنا للأسف شفنا الفيديوهات من عز العائلة، عائلة محاميد أهلنا في أم الفحم. وقبل هيك كمان كان في عنا مقتل رامي شلبي في سولم من عز العائلة، نفس الشيء إطلاق نار من قبل الشرطة. إذا بدنا نتطرق أو بدنا نحكي على الموضوع إبراز الوثائق الثبوتية أو الهويات أو أي وثيقة بتثبت أنك أنت صاحب هذا الشخصية، تعرف بنفسك سواء رخصة سواقة سواء هوية.
0: لحظة، قبل لسه ما نوصل للوضع أنه أنت بدك تطلع المستند الهوية أو غيره، شخص شاف أنه في شرطة بتطارده أو بتلاحقه، أو حتى قبل ما يطارده بنادوا بالمكبر وقف على جانب، إيش لازم يعمل؟
3: أول شيء لازم يكون تصرف بهدوء، يعني ما يكون في ولا أي ضغط. في النهاية الشرطي يعتبر إنسان زيك زيه، وبيعمل وظيفته وواجبه حسب القانون، وأنت بتعمل واجبك وملزم حسب القانون تبرز أي وثيقة بطلبها الشرطي منك. في عدة أشياء، أهم شيء في هيك مرحلة إنه يكون في عندك هدوء أعصاب، تعرف تتعامل مع الشرطي، عشان أنت ما بتعرف شو هي النفسية وشو الشخصية اللي جاي عليك، سواء شرطي. وطبعا عشان نكون واضحين، اليوم إحنا الشرطة ما بيحبوا وجودنا كعرب في الدولة، واحنا مسومنين او معلمين احنا كاشخاص مشكلجيه، واحنا التارجت هدف الشرطه انه ينقضوا علينا في اي وسيله. بس فقط كونك انك عربي انت تعتبر فريسي لاي شرطه.
0: الخطوه الاولى طلب منك انك توقف على جنب، اذا بالذات مثلا اذا كنت سايق سياره او سايق دراجه ناريه، ايش يعمل كخطوه اولى استاذ منذر؟
3: سحب الهوية بطريقة حلوة، بطريقة مؤدبة، عرضها للشرطي في طريقة مؤدبة بهدوء أعصاب. الشرطي طبعا عشان نكون واضحين، الشرطي دائما تتفرج عليك كإنسان مش جاي يفحص هويتك، جاي يعتدي عليك أو جاي يتعامل معك بطريقة غير إنسانية. للأسف هذا اللي زرعته الشرطة فينا في الفترة الأخيرة، في الفترة الأخيرة من يوم ما أجا بن كبير وصار وزير للأمن الداخلي، صارت الشرطة هي عدوي. بالأول هي كانت عدو، ولكن توثقت هاي الوثائق وتأكدت هاي الأشياء إنه الشرطة هي عدو للمواطن العربي.
0: أي مستندات لازم الواحد يكون حاملها لما هو ماشي بالشارع؟ وعلى فكرة أنا بذكر كمان مرة كان في فيديو اللي طلبوا هوية من شاب كان سايق،

0: الحراسة، إيش المستند المطلوب يكون معي؟
1: بما أنه انفتح موضوع القدس، وموضوع القدس دائما هو موضوع الحدث، موضوع الحساس جدا، أهلنا في القدس بعانوا من هاي المشكلة، أهلنا في القدس بعانوا من معابر ومحاسين موجودة بشكل ثابت ومحاسين متنقلة. يعني ممكن يكون مثلا إسا اليوم تطلع أنت على بيت حنينة تلاقي محصوم في الطريق، أنت غير متوقع أنك تلاقي محصوم، فالأفضل أنك دائما تكون موثق في الهوية تاعتك، رخصتك اللازمة إذا أنت كنت سايق سيارة، تأمينك أوراقك الثبوتية لازم تكون معك، أهلنا في الضفة في عندنا حالة خاصة، أهلنا في الضفة ما بكفي يكون معك هوية، لازم يكون معك بطاقة ممغنطة، بالإضافة لهذا الكلام إذا معك تصريح لازم تكون جاهز، ما بينفع تيجي تقول للشرطة أنا معي بس الهوية ويروح يفحصوا في الكمبيوتر تبعه. أنا بقترح لأهلنا بالضفة، وللأسف أهلنا بالضفة مش مدركين إنه إحنا عايشين في وضع صعب جدا في التعامل مع الشرطة في الوضع القائم. أهلنا بالضفة اللي معهم تصاريح يكون التصريح مطبوع، يكون معمول عليه سكرين شوت في الكمبيوتر، اليوم ما في تصاريح مطبوعة في اليد ولكن يعمل سكرين شوت على التلفون ويكون الوثيقة موجودة في قلب الهوية ويعرضها في اللحظة اللي بنطلب منه أنه يعرض هويته أو أي وثيقة تبرز شخصيته في قدام الشرطة.
0: هاي النقطة بالنسبة للهوية كمان هي نفس الفكرة، لما بيكون في منطقة الجليل، المثلث، النقب، المدن المختلطة، ولا بكفي بتعرف أحيانا بفكر الشخص إنه معي بفرجيهم رخصة السواقة، بفرجيهم بطاقة، أي بطاقة تانية، هل هذا بكفي ولا لازم بطاقة هوية؟
1: لا يكفي، رخصة السواقة تكفي، باسبورت سار المفعول يكفي. لحديت ما نحكي قبل الحرب كان أنت ممكن يوقفك شرطة على جنب الشارع تفرجي صورة الهوية تاعتك يرضى فيها ويفحص عن طريق المسوف، ولكن تشديدات صارت فترة بالفترة الأخيرة بعد الحرب أنه صار الشرطة يتعكش أو أنه يعند على أنك تثبت تفرج الوثيقة قدامه بشكل شخصي.
0: بنقدر نقول مفضل تكون هويتك بجيبتك؟
1: دائما أفضل أن تكون هويتك بجيبتك. إحنا في عنا مشاكل كمان في منطقة القدس، أحكي هاي النقطة لو سمحت ست إيمان. إحنا أهلنا في القدس بيجوا على المحصوم، بيكون سايق السيارة قبل المحصوم بفك الحزام على اساس انه طول هويته من الجيب الورانية. انك انت فكيت الحزام هذا يعتبر مخالف، هات نبدا من هنا. انك فلكيت سبب تاني وذريعه تانية للشرطي انه يعمل معك مشكله، انك مش بس طلب الهويه كمان يعني عشان فكيت الحزام. فانت كان سايق السياره تكون اوراقك جاهزه، حطها في الشمسيه تاعت السياره، حطها في جيبه قميصك عشان ما تضطر تعمل حركه اللي خلينا نسميها حركه محشده، خلي الجندي او الشرطي
0: يشك فيك
1: انك انت جاي تطعن وجاي تضرب وجاي ترفع عليه. يعني ما بننسى الحادث اللي صار مع علاء محمد في ام الفحم، المقتل اللي صار، انسان بشكل متواضع بسيط مد ايده على اساس يطول هويته، وللاسف الشرطي ادعاء كاذب تم تفنيده مباشره في الكاميرات الموجوده. اليوم ما في شيء مش مصور، كل شيء مصور اليوم. الشرطي تم التحقيق معه، وللاسف احنا بنعرف كيف وضع الشرطي، كيف بيتم محل الملف، ليش؟ عشان في عنده جبوي من بني كبير. احنا هاي الامور عايشينها بشكل يومي.
0: منذر ابو احمد، تعرف بخلال حديثنا المسبق اعدادا لهذا البرنامج كمان انت ذكرت لي نقطه، انه احيانا مثلا الشرطه بتطلب من شخص اما على دراجه ناريه او في سياره انه يوقف على جنب او بالحقوه، هم بيكون في عندهم أسبابهم، يمكن شاكين فيه، يمكن أجاهم إخبارية وهو بهرب، يمكن لأنه رخصته مش سارة المفعول أو رخصته مسحوبة، وممكن يتعرض لإطلاق نار لأنه شكوا فيه إنه هو هارب منهم لأنه هو على مسمى أي شبهة أمنية. بهاي النقطة إيش بتحب تقول؟ لأنه أنت قلت لي مبارح بدي أوضح إنه تأخذ مخالفة على إنك عم بتسوق ورخصتك مسحوبة كتير أهون من إنك أنت تدخل في مطاردة مع شرطة اللي ممكن تنتهي بإطلاق النار عليك.
1: مضبوط، إحنا للأسف اليوم موجودين في حالة أمنية جدا صعبة. إحنا كأنت كمواطن إذا سمعت أياتها صفر شرطي بقول لك تعمود بس قف جانبا، أو أياتها شرطي فرجاك هوي أو ما فرجاك هوي وقال لك هذا شرطي، أول شيء كمان مرة بنرجع بنركز على هاي القاعدة، الهدوء، التعامل مع الشرطي كأنه إنسان عادي جاي يفحصك، انت شفت نبرة صوته عالي عادي، انت تحافظ على هدوءك وتريثك، ما في حاجة تعتدي او يعتدي عليك الشرطي. طلب هوية بكل هدوء، فرج الهوية. انت كنت سايق بسكليت كهرباء مع كاش نمرة او مش حاطة الخوذة على راسك، مش رابطها من ركبتك، ما في حاجة تشرد من الشرطة عشان مخالفتها 100 شيكل على عين وراس، يعني 100 شيكل مخالفة عطى هويتك، خذ المخالف وضلك مروح. اذا اثبت عليك مخالفة ياخذها. انت لما بتعمل اي حركة فيها شبهة معينة يحق للشرطة انه يوقفك بجنب الشارع، يعمل عليك تفتيش اللي انت ما كنت بحاجه توصل له، الدعنة او الادعاء قدام الشرطه بيقول لك انه هذا يعتبر مشتبه، فاحنا مفوت بدائره تانية اللي هي اللي هل هو سبب البحث او سبب التفتيش اللي بصير عليك، هل هو مصدر عنصري ولا مصدر انه فعلا انه هذا الزلمه عرق.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة: وزير الدفاع كاتس يؤكد أن قادة حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. ردود فعل في الحلبة السياسية على تحذير نتنياهو من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات. سامي أبو شحادي يعتبر قرار شطب ترشحه للكنيسة محاولة لإسكات المجتمع العربي، ومساعا لوزارة المالية لمنع وصول أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
0: راديو مكان الأخبار.
4: الخامسة في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. بعد تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس، حذر وزير الدفاع كاتس من أن قادة الحركة في الخارج هم أيضا في دائرة الاستهداف. وفي بيان صادر عنه أكد أنه لا يجوز السماح لأي من هؤلاء القتلة الأشرار الذين لعبوا دورا محوريا في مجزرة 7 أكتوبر بأن يموتوا بسلام في أسرة. وأوضح كاتس أن هؤلاء قد يكونون قد أفلتوا مرة واحدة بسبب خلل ما، لكن ساعتهم آتية وهم أيضا مصيرهم في قاع الجحيم. تتوالى ردود الفعل على تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات. وقال زعيم المعارضة لبيد الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة أحد بقيادة بينت: عندما تكون هناك انتخابات فإنه يأخذ التحذيرات على محمل الجد فجأة. هذا وطالب لبيد مكتب رئاسة الوزراء بترتيب اجتماع عاجل مع نتنياهو بهدف معرفة ما إذا كانت التهديدات حقيقية، وفي حال كانت كذلك كيف يستعد رئيس الوزراء هذه المرة لضمان سير الانتخابات دون عرقلة. وقد دعا حزب يشار برئاسة أيزنكوت رئيس الوزراء إلى إطلاع زعيم المعارضة فورا على المعلومات التي بحوزته بشأن التهديدات الأمنية، وذلك لضمان عدم كون الأمر مناورة سياسية تهدف إلى التأثير على الحملة الانتخابية. ومن جهة أخرى دعا عوفر فينتر رئيس حزب عمخي إسرائيل رئيس الوزراء إلى شن ضربة استباقية، وقال كفى لسياسة الاحتواء وكفى لجولات الصراع، فمن أتى ليقتلك بادر أنت بقتله أولا، ما زلنا رهينة للعقلية القديمة، أفيق من هذا الوضع، أقض عليهم الآن ولا تنتظر. تعقيبا على توصية المستشارة القانونية للحكومة والنائب العام للمحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشحه للكنيسة، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي قال إن حملات التحريض ضده لن ترهبه، بل سيواصل النضال من أجل مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. إثر الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود أوعز وزير المالية سموتريتش إلى الطواقم المهنية في وزارته بالاستعداد لتقديم دعم حكومي إضافي لأسعار البنزين، وذلك بهدف كبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلك في ظل أزمة الطاقة العالمية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
5: تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تكون درجة الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة، طاب مساؤكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
6: الآن وفي كل مكان.
7: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج سي بي أفلح، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. رئيس الوزراء يحذر من هجوم محتمل على إسرائيل قبيل الانتخابات.
8: أنا خبوالين كل زمان بكل أجزاءه. شيشوم خسانو تام خبل النتاب شخطف نوار جماني وتفينتان أور. إخزرنا تام خسانو أتو. الليلة خسانو اتمخات خماس بتفون الرصوا.
7: تقرير صحفي يكشف عن لقاء نتنياهو بصدام حفتر نجل قائد الجيش الوطني الليبي خلال زيارته الأخيرة للإمارات. التحقيقات في أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها قرية جالود تدل بأن جيش الدفاع لم يطلع القيادة العملية المشتركة على الخطة لإعادة عائلة طباسي إلى منزلها، واستنكار من جانب صناع القرار لأعمال الشغب في قرية جالود. في غزة تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة، ووزير الدفاع كاتس يحذر من أن قادة حماس في الخارج أيضا في دائرة استهداف إسرائيل. المستشارة القانونية للحكومة والنائب العام يوصيان المحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى السادسة، نستهله بتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو حيث حذر خلالها من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات. وهناك تقرير صحفي كشف عن لقاء بين نتنياهو وصدام حفتر نجل خليفة حفتر ونائب قائد الجيش في أبوظبي مؤخرا. نريد أن نستمع إلى مزيد من التفاصيل والمعلومات كذلك الحيثيات من خلال محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
9: أهلا بكم جميعا محمد. بالفعل استمرارا للافتتاحية محمد، فإن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يحذر ويقول إن هناك مؤشرات أنه مع اقتراب موعد الانتخابات سيحاول أعداء إسرائيل مهاجمتها، لذا من هنا من قاعدة سلاح الجو فإنه يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أعداء إسرائيل. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
8: אני כאן בבסיס חיל האוויר עם הטייסים הגיבורים שלנו, עם צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות. שישום חיסלנו את המחבל הניתב שחטף את נוער גמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו. הלילה חיסלנו את מחת חמאס בצפון הרצועה, הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו. בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון, ואתם זוכרים מה עשינו לרכס על איתר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים. והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמנו. אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות. ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע
7: של
8: ישראל, אני מוסר לכם
9: מסר. נעם, מזן כמה סתמענה אלא קואלה רייס וזרה בנימין נתניהו יתוואג'ד, תוואג'ד אל יום פי קאעדה סילח אל ג'ו מה הטיירין אל ישראלין ויקול אינה ישראל תעמלו בלה הוואדה פי ג'מי אל ג'בהת ויסתזכר באנה ישראל קמת בלקדה על אל אירהבי אל בגיד אלזי חטטפה נוע ארגמני ובינתן אור לדיין כנה מחטופיין פי קטע גזה עדנהו מה אלא البلاد وقمنا بالقضاء على هذا الإرهابي الليلة الماضية قضينا على قائد لواء حماس في شمال قطاع غزة فهو انضم إلى أسلافي الذين قضينا عليهم أيضا بالإجمال قضينا خلال الأسابيع الأخيرة على أكثر من 100 إرهابي وهذا في قطاع غزة وحدها بطبيعة الحال نحن نعمل في لبنان وأنتم تتذكرون ما فعلناه في منطقة علي الطاهر يقول نتنياهو هناك إنجازات هائلة ولكن هناك ضغوط كبيرة على إسرائيل بأن ننسحب ونتنازل عن هذه الإنجازات التي حققناها ويقول نتنياهو إنه لن يسمح بحدوث ذلك ملمحا ربما محمد إلى الضغوطات الأمريكية بالانسحاب من قطاع غزة وكذلك أيضا من جنوب لبنان في الختام يقول نتنياهو ما يلي لدينا مؤشرات على أنه مع اقتراب موعد الانتخابات سيحاول أعداؤنا مهاجمتنا لذا من هنا من قائد سلاح الجو يقول نتنياهو وجه لكم رسالة لا تعبثوا معنا ليس الآن ولا أبدا فذراعنا طولة ستصل إليكم في كل مكان وفي أي وقت يقول نتنياهو هذه الأقوال لرئيس وزراء أثارت بأن هناك إنذارات مع اقتراب موعد الانتخابات إنذارات أنه ستكون هناك محاولات للمساس بدولة إسرائيل أثارت ضجة كبيرة رئيس المعارضة طلب بعقد لقاء مع نتنياهو وديوان رئيس وزراء يصدر قبل دقائق معدودات محمد بأنه التقى مع لبيد في 14 من سبتمبر أي قبل أسبوعين وأطلع نتنياهو وطلب من سكرتيري العسكري أن يطلب أن يقوم بإطلاع رئيس المعارضة في هذه التطورات الأخيرة هذا ما يخص بأقوال رئيس وزراء حول ما يجري في هذه حلبة ذكرت في البداية في الافتتاحية أيضا ما كان يخص أيضا لقاء بين نتنياهو وخفتر وصدام حفتر فمصدر رسمي ينفي هذه الأنباء ينفي ما ذكرته صحيفة الفوليو الإيطالية بأن نتنياهو كان قد التقى في أبوظبي بهذا المسؤول الليبي نائب رئيس القائد العام للقوات المسلحة للجيش الليبي كانت هناك أنباء في هذه الصحيفة الإيطالية بأنه التقى مع نتنياهو في مسعى منه للحصول على دعم إسرائيل في الرئاسة الليبية وأي من الطرفين ليس إسرائيل وليس ليبيا لم يتطرقا لم ينفيا لم يؤكدا هذا النبا ولكن كما قلنا هناك مصدر رسمي نفى قبل قليل أن يكون هذا اللقاء قد عقد نحن نشير في الختام بأن نتنياهو الذي كان في دولة الإمارات والتقى بالشيخ محمد بن زايد كان قد عقد هناك لقاء موسع مع مسؤولين من عرب من العديد من دول العربية لا تقيم دولها علاقات دبلوماسية من أيضا من السعودية من قطر من ليبيا من المغرب كان هناك لقاء موسع إسرائيلي عربي لمواجهة الخطر الإيراني وشؤون استراتيجية إقليمية محمد
7: شكرا لك شيمون أران على هذا الإسهاب من قرية جالود الفلسطينية معنا السيد وائل طباسي نجل محمود طباسي أحد أصحاب المنازل التي أحرقت في جالود من قبل المستوطنين المتطرفين وائل أهلا بيك
10: أهلا فيك حياك الله
7: أول شيء بدنا نرتب الأوراق وائل المستوطنون هاجموا جالود أحرقوا منزلين المنزلين تعود ملكيتهما لوالدك محمود الطباسي أم منزل واحد
10: المنزلين واحد إلي وواحد لأخوي وأبوي طيب. ساكن معنا طبعا
7: طيب خلينا نسلسل الأحداث ما الذي وقع هل وصلتكم إنذارات من قبل جهات أمنية هل تم نقلكم ماذا بخصوص قرار المحكمة احكي لنا ووضح للمستمع لو سمحت تفضل
10: القرار المحكمة طبعا بعد أنه ما أجبرونا المستوطنين على الخروج من منازلنا في 22/7 أصدرت طبعا كنا احنا موقفين محامي وأصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرار بعودتنا إلى المنازل وطرد المستوطنين من المنطقة
7: محمود شو ليش توجهوا للمحكمة شو المشكلة شو المشكلة في بيوتكم شو الدعوة هن شو الدعوة
10: هم ما هم لما كانوا يجوا علينا كانوا يحكوا لنا انه هذا البيت لنا وهذا الارض لنا بدنا نطرحهم من هون. ما في يعني ما في اي ادعاء قانوني او يعني خلينا نقول ما في اي شيء قانوني. هم
7: والقوات الامن توجهتوا لقوات الامن في حين في 22/7
10: توجهنا قبل 22/7 قعدنا احنا 95 يوم على هذا الوضع اللي اسمه توجهنا للشرطه كنا نرن على الشرطه كل يوم على الارتباط.
7: شو يجاوبوكو؟
10: كانوا يجوا ويحكوا لنا قدموا شكاوي نقدم شكاوي بس على الفاضي ما في نتيجة.
7: طيب
10: لحد 22/7 بحكي لك لما طلعنا من البيوت وكان في المحامي وتبع على المحكمة. المحكمة أصدرت قرار في رجعنا للمنازل وإخلاء المستوطنين. أعطتهم آخر إشي المحكمة مهلة 14 يوم للشرطة والجيش إنهم يخلوا المستوطنين. بعد ما خلصت المهلة هاي ما صار إشي. في نفس اليوم اللي خلصت فيه المهلة رنوا علينا الارتباط وخبرونا إنه رح نرجع يوم الخميس اللي مضى.
7: طيب
10: يوم الخميس لما كنا نستنى إنه نرجع على البيت رن علينا الارتباط وحكى إنه تأجلت طلع على الأسبوع الجاي اللي هو الأسبوع هذا. بس في نفس الوقت ما حددوا لنا لا وقت ولا يوم.
7: طيب
10: امبارح تفاجأنا على الساعة 11 في الليل تقريبا برنوا علينا الارتباط بيقولوا هاي الارتباط الفلسطيني. طبعا قالوا لنا هاي الارتباط الإسرائيلي والحرس الحدود موجودين في بيوتكم فوق وبستنوكم مشان تطلعوا.
7: طيب
10: مشان ترجعوا. طبعا احنا على السريع جهزنا حالنا.
7: وين كنتوا عايشين في هاي الفترة؟
10: أنا ساكن في قريوت مستأجر وأخوي الثاني ساكن في رام الله وأهلي في البلد.
7: طيب
10: أنا على السريع توجهت لبيت أهلي وجهزت حالي أنا وأمي وأبوي وكنا بدنا يعني وتواصلنا مع الارتباط وإجوا الارتباط الإسرائيلي مع جيب حرس حدود عنا على البلد أخذونا وظلنا طالعين على البيوت. وصلنا البيوت هناك طبعا دخلنا على البيت. البيت كل إشي فيه مدمر مخلعين الأبواب مخلعين الشبابيك مخلعين الكهرباء المي الأبواب جوا الغرف الحيطان مكسرينها البلاط مكسرينه كل إشي يعني مدمرين. طيب البيت تدمير.
7: طيب
10: حكينا لحرس الحدود إيش تكم تعملوا هسا كنا له إحنا بنضل موجودين والصبح بدنا نجيب يعني مسرجي وكهربجي ونجيب صنايعي يعني وإنه نبلش نصلح في البيت. قال تمام أنا هيني راح أظل موجود معكم. بعد تواجدنا هناك في 10 دقائق لربع ساعة تفاجأنا في أعداد كبيرة من المستوطنين بلشوا يجوا يعني أعداد كبيرة جدا. بلش حرس الحدود يضرب عليهم في قنابل غاز وقنابل صوت.
7: ما استفاد شيء.
10: مش قصة ما استفاد كان عددهم كثير كبير وكانوا منظمين بشكل يعني
7: ونجحوا في الوصول إلى إلى المنزل وحرقوا.
10: بالضبط نجحوا لسه إحنا داخل المنزل دخل علينا الضابط كان اللي إصحوا تطلعوا برا الوضع خطير جدا.
7: طيب.
10: خليكم في البيت وخليكم مع بعض. ودخل عنا جنود 2 من حرس الحدود.
7: طيب
10: المستوطنين بلشوا يدخلوا من الشبابيك ولأن الشبابيك مخلعة دخلوا من الشبابيك فإحنا الجنود قالوا لنا اطلعوا لفوق فطلعنا في بيت الدرج طلعنا على السطح فوق. طلعوا معنا الجنود بس ما قدروا يسيطروا على المستوطنين دفعوهم وطلعوا عنا على السطح وبلش حرس الحدود يرش عليهم في غاز فلفل وقنابل على أساس يبعدهم عنا وطلعوا حتى يجوا الجنود اللي كانوا برا حرس الحدود اللي كانوا برا البيت دخلوا وطلعوا عنا على السريع.
7: طيب وائل يعني لم يصب أحد من أفراد العائلة ولكن ألحقوا أضرار بالمنزل.
10: صحيح يعني إحنا ضربوا علينا أحجار وضربوا علينا كزاز اللي هو من الواح المرتعات الحمام الشمسي كسروه صاروا يضربوا علينا واحنا على السطح.
7: بهاي المناوشات والاعتداءات تدخل الجيش؟
10: طبعا الجيش كان موجود معنا يعني الجيش كان بوكل في ضرب معنا. فخلال هاي اللحظات احرقوا السيارة اللي طلعنا فيها واحنا موجودين هناك واجى علينا الضابط كان راح ننزلكم من هان على السريع عن السطح وتنزلوا على الدورية تاعت الجيش لانه الوضع خطير
7: لحمايتكم يعني.
10: بالضبط مسكونا ونزلنا على السريع بده يطلعنا في السفانة الباص تاع حرس الحدود. طيب. فتح الباب هجموا المستوطنين على السفانة وفي السكاكين بعطوا العجال وبلشوا يكسروا فيه.
7: طب واليوم انتوا وين موجودين؟
10: اليوم انا رجعت على البيت اللي مستاجره في قريوت واهلي هيهم في البلد يعني في البيت القديم.
7: نرجو لكم السلامه وائل طباسي. وضحت الصوره, يعطيك الف عافيه. اشكرك ونرجو للجميع السلامه. شكرا جزيلا.
10: الله يسلمك.
7: نريد ان نستكمل المشهد باستضافتنا لإيال عليمة. تحقيقات جيش الدفاع بعد احداث قريه جلود حيث منع العشرات من المستوطنين المتطرفين عائلة طباسي من العودة إلى منزلها, كما استمعت إيال عليمة إلى وائل وهو ابن محمود الطباسي صاحب البيت. تبين أن جيش الدفاع لم يطلع القيادة العملياتية المشتركة على التفاصيل الخاصة بإعادة العائلة. إيال.
11: نعم بلا شك شهادة وائل الطباسي تلقي الضوء وتثبت مرة أخرى الأمر الذي كان معروفا بأن القيادة العسكرية في مناطق الضفة الغربية تعجز أم لا ترغب في مواجهة المستوطنين. هناك واضح بأن كان من المفروض, وخاصة أن إعادة كما استمعنا إعادة أبناء العائلة جاء تنفيذا لقرار المحكمة, محكمة العدل العليا التي قبلت التماس العائلة. ومن هذه الناحية القيادة العسكرية مضطرة إلى تنفيذ هذا القرار. ولكن كيف تم تنفيذ هذا القرار؟ لماذا فوجئت القوات بعدد المستوطنين الذين وصلوا إلى المكان؟ هذا لم يكن مفاجئ. هناك تقصير من قبل القيادة العسكرية. الحقيقة بأن المرة والأخرى ليس للمرة الأولى تعجز قوات الجيش الشرطة قوات الأمن في مناطق الضفة الغربية عن مواجهة المستوطنين. رأينا ذلك في قرية قصة قبل بضعة أسابيع بعد إرسال قوات معززة واضطرت أبناء أو العائلة إلى عدم العودة إلى منازلها. هذه المرة في قرية جلود هناك واضح هذا يدل على خطورة الأوضاع في مناطق الضفة الغربية, ليس فقط بسبب عجز القوات العسكرية تنفيذ قرار المحكمة. الحقيقة بأن القوات أصبحت هدفا لعمليات لهجمات المستوطنين. ماذا حدث الليلة الماضية في قرية جلودة؟ كان ليس أقل من معركة عسكرية قام بها المستوطنون, وهذا يدل مرة أخرى على فقدان
7: معركة عسكرية مدنية. إيال يعني
11: صحيح صحيح, ولكن معظمهم مزودين بالسلاح. كان هناك أيضا إطلاق النار باتجاه سيارات الجيب التابعة لحرس الحدود. ومن هذه الناحية حملة عسكرية من قبل المستوطنين. الأمر اللافت والخطير هو فقدان السيطرة, التدهور المستمر والتدريجي في سيطرة القوات العسكرية في مناطق الضفة الغربية. أصبح واضحا بأن المستوطنين هم الذين يسيطرون على مجرى الأوضاع. القيادة العسكرية تمكنهم من ذلك, هي شريكة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وربما النتائج قد تتضح أيضا في وقت لاحق. السؤال الأكبر, كيف تتعامل الحكومة القادمة مع هذا الوضع الجديد الخطير في مناطق الضفة الغربية؟
7: شكرا لك إيال عليمة. وشمعون أران, استنكارات عديدة من جانب صناع القرار على أعمال الشغب والعنف التي مارسها المستوطنين ضد قوات جيش الدفاع وضد سكان قرية جلود. أهلا بك.
9: نعم بالفعل. نعم بالفعل محمد, أهلا بكم جميعا. بالفعل الحلبة السياسية والحزبية شهدت اليوم موجة من الشجب والاستنكار لهذه الأعمال, أعمال الشغب للمستوطنين والاعتداء على قوات الأمن. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أدان بشدة هذه الاعتداءات وهذه الأعمال على قوات الأمن, وقال إن الحديث يدور عن مجموعة صغيرة من المشاغبين لا تمثل جمهور المستوطنين بأكملهم الذين يلتزمون بالقانون. دعا أجهزة القانون إلى تقديم المتورطين في هذه الأعمال إلى المحاكمة. رئيس الدولة يتخاك هيرتسوغ وصف هذه الأعمال بأنها وصمة أخلاقية, وأكد بأن إضرام النار في الممتلكات الاشتباكات ورشق الحجارة والاعتداء على الجنود وعناصر حرس الحدود هو أمر مرفوض تماما. دعا السلطات إلى التعامل بحزم وصرامة مع مثيري الشغب ومنفذي هذه الأعمال. وزير الخارجية غيدون سار وصف أعمال الشغب بأنها خطيرة ومرفوضة ورحب بفتح التحقيق ودعا أيضا لتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وقال إن الاعتداء على قوات الأمن والسكان يمس أيضا بقيم إسرائيل والاستيطان. بيني غانس أيضا غادي أيزنكوت أدنى الأحداث وقال إن العنف وإحراق الممتلكات والاعتداء لقوات الأمن يضر بأمن السكان وبعمل الأجهزة الأمنية. في الختام نشير ما جاءنا قبل لحظات محمد بأن الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيترأس مساء اليوم جلسة مشاورات مصغرة في مكتبه في تل أبيب، ربما ليتباحث يبحث مع المسؤولين حول ما جرى في أبوظبي، حول التطورات بصدد إيران وما يخص بكل التهديدات الإقليمية. محمد
7: شكرا لك شمعون.
0: الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: قولوا لي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
16: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مستوطنون يهاجمون قوات من جيش الدفاع أثناء تأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في قرية جالوت جنوب نابلس، ونتنياهو وكاتس يستنكران أعمال الشغب. تقرير صحفي إيطالي يفيد بلقاء بين نتنياهو وصدام حفتر في أبوظبي خلال الزيارة الأخيرة للإمارات. المستشارة القانونية للحكومة توصي المحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب سامي أبو شحاد للكنيست بدعوى تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل. جيش الدفاع يعلن تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
7: 26 دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. كنا في قرية جالوت الفلسطينية، الآن نتحول إلى موقع آخر، إلى قرية مجد الكروم الجليلية، حيث يلتئم بعد قليل المجلس المحلي للبحث سبل التصدي لمحاولات المستوطنين إقامة نقطة استيطانية في منطقة الروس التابعة لأراضي البلدة. معنا مباشرة عضو المجلس المحلي الأستاذ علي كيوان. صباح أهلا بك أستاذ علي.
17: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
7: أهلا بك. كما توالت الأخبار وصلنا بأنه يعني نجح أهل مجد الكروم في وقف كل ممارسات المستوطنين، وعندما ذهبوا بمجاميعهم إلى الأراضي ليحضروها لقطف الزيتون وما شابه ذلك، ما هي الحالة الآن؟
17: أولا يعني عودة المستوطنين بترخيص من الكيرن كيامت لأرض الروس، هاي قضية ابتزازية وتحريض وتحدي لأهالي مجد الكروم وللوسط العربي. نحن نرفض يعني عودة هؤلاء المستوطنين على أراضي تابعة لمجد الكروم تحت نفوذ مجلس محلي مجد الكروم. نحن سنتصدى لهذا المخطط بالوسائل القانونية والوسائل السلمية.
7: بدي أسألك أستاذ علي، يعني أنت كما ترى المستوطنون لا يزالون يقيمون خيمة كبيرة وحظيرة مواشي ومبنى للمراحيض، أم يعني أخليت هذه
17: الخيمة الأولى؟ أخليت اليوم، إن صلنا كم يوم بيجوا بمكبرات الصوت وبحرضوا علينا، وسموتريتش كمان معطيهن الدعم، وهو كمان بحرض علينا أكثر من مرة في وسائل الإعلام، وإجا لهون على مجد الكروم كمان، هذا يعني حضوره على مجد الكروم تحدي للوسط العربي والأهالي مجد الكروم. نحن مش رح ننجر وراء هذا التحدي وراء هذا الاستفزاز، رح نحافظ على أهلنا وعلى شبابنا، ولا رح نعطي منصة إعلامية ويستغل هذا الظرف
7: دعاية انتخابية. طيب أستاذ علي،
17: سؤالك اجتماع،
7: وانت الاجتماع عم تحكي عن الاجتماع، بدي اسألك متى الاجتماع يبدأ هذا اليوم؟
17: الساعة 7 عنا،
7: الساعة 7، بعد ساعة ونص.
17: نعم،
7: بعد ساعة ونص
17: رح نتخذ خطوات عملية سلمية قانونية. فنرجو من أهلنا في مجد الكروم الشباب والأخوة كلهم أنهم يتحلوا بالصبر من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع العربي.
7: طيب علي كيوان، بدي أسألك، دعية إلى هذا الاجتماع، دعية شخصيات اعتبارية من المجتمع العربي، أم هو محصور على أعضاء المجلس المحلي في مجد الكروم؟
17: هذا محصور على أعضاء على المجلس المحلي واللجنة الشعبية. أنا يوم السبت كان عندنا اجتماع لسكرتيرية المتابعة ودولنا في هذا الموضوع، ورح نتخذ الخطوات اللازمة لتكون سلمية وتكون قانونية ونحافظ
7: يعني على يعني مسار قانوني. طيب ما هي المحكمة أعادتهم باعتبار أنه هذه الأراضي مراعي، أو بحجة أن هذه الأراضي أراضي مراعي، ماذا أنتم فاعلون؟ يعني الشق للقضائي استنفذ.
17: أولا احنا رح رئيس المجلس تواصل مع ضابط المركز وأقدم شكوى على الاستفزازات اللي عم بقوموا فيها يوميا في مكبرات الصوت، بوجه مكبرات الصوت نحو القرية، وهذا شيء استفزازي احنا مرفوض انه نقبلوش. الامر الثاني رح نعمل يعني ناخذ مسار جماهيري، لانه المسار الجماهيري اثبت قوته.
7: نعم،
17: اثبت قوته في الشارع اكثر من المسار القانوني.
7: أشكرك أستاذ علي كيوان، عضو المجلس المحلي في مجد الكروم، ونحن سنتابع هذه القضية من خلال برامجنا الفكرية والإخبارية. يعني إلا بدأ تحكي إشي احكي، تفضل.
17: أعطيني بس لحظة. يعني أنا بقول أنه أناشد جميع أعضاء الكنيسة، جميع المسؤولين، لجنة المتابعة، السلطات المحلية، وقفوا مع أهل مجد الكروم في هذا التعدي وهذا الحدث، لأنه مجد الكروم إذا مر هذا الحدث في مجد الكروم سينقل إلى قرى أخرى، وهنالك سيكون يعني تهويد للجليل كما قال.
7: باعتقادك يعني إذا نجحوا في الاستيطان في مجد الكروم ستكون هذه سابقة لباقي مناطق الجليل؟
17: هاي ستكون بوابة.
7: طيب أستاذ علي كيوان، يعطيك العافية.
17: أطلب من الجماهير العربية الخروج ب 27/10 للتصويت للقوائم العربية لتغيير هاي الحكومة العنصرية.
7: شكرا لك، شكرا علي.
17: شكرا.
7: تعالوا بنا نتحول من الجليل إلى قطاع غزة، ما أفادت به مصادر فلسطينية بمقتل رئيس وحدة مكافحة المخدرات في غارة إسرائيلية. حسن أبو زايد، أهلا بك.
9: أهلا محمد. سلاح الجو يواصل تنفيذ غارات، آخر هذه الغارات استهدفت رئيس وحدة المكافحة المخدرات حماس، تقول هو قائد في الشرطة المدنية وليس له أي علاقة بحركة حماس. وفي وقت سابق قتل فلسطينيان في غارة استهدفت منزلا في حي النصر غرب مدينة غزة، من بينهما عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، ومرافقه مهند أبو فول، فيما أصيب عدد من المواطنين
18: بينهم أطفال وفقا لمصادر فلسطينية. وفي دير البلح وسط القطاع قتل فلسطيني جراء إطلاق نار استهدف المنطقة الشرقية للمدينة بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف لمبان في المنطقة. كما تعرضت المناطق الشمالية من بيت لاهية لقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق قذائف، فيما تواصلت الغارات وإطلاق النار وعمليات تفجير ونسف منازل ومنشآت في مناطق متفرقة من قطاع غزة. مصادر فلسطينية تحدثت عن توغل أيضا للجيش الإسرائيلي في منطقة شرق دير البلاح. سلسلة الاغتيالات الأخيرة محمد

0: في مدينة غزة، وتقارير تقول إن الحصول على معلومات دقيقة مكن من تحديد مكان عدد من القادة الذين تم استهدافهم مؤخرا. وأخيرا محمد، في شهر أغسطس الماضي أعلنت أجهزة الأمن التابعة لحماس توقيف شخص اتهمته بالتعاون مع إسرائيل، وقالت إن اعترافاته تضمنت تنفيذ مهام ساعدت في الوصول إلى قيادات ومواقع تابعة للحركة، من بينها القيادي في اليازوري الذي تم اغتياله قبل عدة أسابيع. محمد،
1: شكرا لك يا حسن. شكرا.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: وصفحات هذا الملف الانتخابي سوف يفتحها على مصاريعها فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات، يا أهلا.
1: نبدأ من هذه القضية. الحلبة السياسية تترقب تستنفر قبل بدء المحكمة العليا النظر في قرارات شطب المرشحين والقائمتين المشتركة والموحدة، معروف يوم الخميس. يأتي هذا في وقت تحتدم فيه المعركة القانونية والجماهيرية في ظل توصية المستشارة القضائية للحكومة النائب العام بضرورة المصادقة على شطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادي، مستندين إلى تعليلات قانونية مطولة. نريد أن نسلط فالح ضوءا أسطع على هذا الملف، تفضل.
3: تحياتي لك محمد مجددا، لك ولي المستمعين والمستمعات. نعم، في هذه الأثناء كما كان أيضا منذ عدة أسابيع، القائمتان العربيتان المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى تستعدان تماما ليوم الخميس المقبل، سيما وفيه ستبدأ المحكمة العليا النظر بقرارات الشطب التي تبنتها اللجنة المركزية للانتخابات. بكل تأكيد موقف المستشارة القانونية لم يكن مفاجئا بقدر ما هو ليس بجديد، لربما جاء أكثر مطولا هذه المرة، سيما والقوام العربية بما فيها أيضا رئيس التجمع سامي أبو شحادي لم يتفاجأ من هذا القرار، سيما وقرار المستشارة القانونية والنيابة العامة كان واضحا عندما قدموا توصيتهما إلى لجنة الانتخابات المركزية، وكانت هنالك توصية واضحة محمد توصي بضرورة شطب ترشيح سامي أبو شحادة.
1: وأنت لا تعتقد فالح بأن المحكمة العدل العليا بعد غد سوف تجنح عن هذه التوصية وتغير من المسار الذي يراه الجميع، يعني ذاهبون في استبعاد سامي أبو شحادي على ما يبقى.
3: صحيح، يعني ومع ذلك محمد التجمع قد حسم موقفه في هذه الجزئية وأكدوا على مواصلة ترشيح سامي أبو شحادي، رغم علمهم المسبق بأن الملف معقد وبات أكثر تعقيدا.
1: كي لا تكون سابقة سياسية، علما أن المقالات انتشرت لمحللين وخبراء قانونيين أوصوا من خلال هذه المقابلات بأن ينسحب سامي أبو شحادي، لكن التجمع رفض ذلك كي لا تكون سابقة سياسية.
3: ليس هذا فحسب، وإنما قبل أن تكون سابقة سياسية أصلا كل المحللين محمد الذين طالبوا سامي أبو شحادي بالتراجع عن ترشيحه والانسحاب ادعوا أنه حتى لا تسجل سابقة قضائية خطيرة يتم استغلالها وتوظيفها لمحاصرة العمل السياسي العربي لأجيال قادمة عليه أن ينسحب. ومع ذلك كان للمكتب السياسي الذي انعقد يوم الجمعة الماضية قرار واضح يقضي بمواصلة ترشيح سامي أبو شحادي لاعتبارات كثيرة، أهمها هو الخروج بالنيابة عن كل أبناء المجتمع العربي بالنيابة من أجل التصدي لما يعتبرونه ملاحقة من قبل اليمين. أيضا رأوا أنه لسامي أبو شحادي كامل الحق بالدفاع عن نفسه وتبرئة صحته من كل الافتراءات المختلقة. أكثر من ذلك محمد، هنالك من يعتقد أنه إذا المحكمة العليا نظرت في الملف بشكل مهني قانوني ولم تنظر إلى هوية كاتب المقال يمكن أن تلغي قرار الشطب كون أن القانون الذي اعتمدوا عليه في لجنة الانتخابات قانون أساسي

0: الكنيست بند ألف سبعة يقضي بشكل واضح محمد أنه لكي تتهم شخص ب بدعم الكفاح المسلح ضد يجب أن تكون هنالك تراكمية من التصريحات وكمية كبيرة. وباعتبار أن سامي أبو شحادي كان قد كتب فقط مقال وتراجع عنه وفصل ووضع له تفسيرات وشروحات خاصة به، هم يعتقدون أنه إذا المحكمة نظرت إلى الملف بشكل قانوني مهني قد لا تصادق على قرار الشق الثاني أبو شحادي.
1: ما تقوله
0: ولكن انتبه
1: ما...
0: محمد، ولكن انتبه محمد لنقطة مهمة جدا، إنه اليمين استغل المزاج العام، يستغل المزاج العام وحالة الاحتقان منذ أحداث 7 أكتوبر، حتى الصحفيين المحسوبين على اليمين باتوا مجندين بشكل واضح. وانتبه كونهم يدركون
1: هذا
0: المقال...
1: ما نقوله فالح، يعني السيناريو الذي أنت تحدث عنه العليا سوف تلغي قرار شطب في الحالة في وضع قضائي عادي، الوضع وضع هذا الملف ليس عاديا خاصة.
0: لكن محمد
1: مستشارة.
0: مهنيا أنا أتفق معك، أتفق معك أن هنالك حالة من الاحتقان والمزاج العام. ليبقى السؤال، هل القضاء سيثبت ويبرهن أنه سلطة قضائية مستقلة تنظر إلى الأمور بشكل مهني بما يمليه عليها القانون والقانون الدستوري، أم أنها ستكون متأثرة وتتأثر من حالة الشارع؟ الآن انتبه محمد، كون أن اليمين وبعض الصحفيين فيه يدركون حقيقة أنه لا يمكن شطب شخص واتهامه بدعم السلاح المسلح من خلال مقال واحد أو تصريح واحد، انتبه ماذا يفعلون، راحوا يعودون إلى الخلف، ينبشون في الأرشيف، يحاولون الحصول على أجزاء للتصريحات يتم أيضا هنا وهناك إخراجها عن سياقها الصحيح فقط من أجل بالضبط ما أنت تتحدث عنه، تغذية حالة الاحتقان في الشارع الإسرائيلي وتطبيع عملية الإقصاء من كونها خطوة استثنائية خطيرة تمس بأحد أهم وأبرز مبادئ وأسس الديمقراطية. طيب. إلى كونها خطوة طبيعية عادية جماهيرية. ليبقى طيب. السؤال محمد،
1: قبل السؤال فالح، قبل السؤال دع المستمع الكريم يفهم أكثر، في حال تم شطب سامي أبو شحادي ولا أحد يريد ذلك طبعا، ما يعني من سيحل بدلا من سامي أبو شحادي وأنت مطلع على كل التكنيك الحاصل؟
0: يعني بسيط جدا محمد، كون انه تم اغلاق باب الترشيح ولا يمكن استبدال اي مرشح بمرشح اخر بعد تسليم القوائم.
1: نعم.
0: من يكون من يلي سامي ابو شحادة في القائمة يتم تقديمه، بمعنى المكان الرابع يصبح المكان الثالث وهكذا دواليك. يعني بمعنى إذا سامي أبو شحادي موجود في المكان الثالث وتم شطبه، وكون أن المرجعية القضائية النهائية هي المحكمة العليا، هذا يعني أنه لا يوجد لديه أي إمكانية لربما للالتماس إلى آخره، وأنا لا أريد أن أخوض في جزئيات قانونية قضائية يمكن أن نتركها لمن هم مختصون أكثر. من يلي سامي أبو شحادي، من يلي سامي أبو شحادي في القائمة يتقدم من كونه من المكان الرابع إلى المكان الثالث وهكذا دواليك. هذا يشمل كل أعضاء القائمة.
1: طيب دعنا نعود إلى كل ما يتعلق بالانتخابات والحملات الدعائية. يتساءل السائل، هناك حملات دعائية تنشر عبر وسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك وما إلى شابة، أنت وأنت تتابع المشهد عن كثب ترقب وتتفحص تتمحص، هل هذه الحملات الدعائية ارتقت إلى تحديات المرحلة، تحديات التي تواجه المجتمع العربي في هذه الانتخابات؟
0: لا، دعنا نكون صادقين، أصلا الحملات الانتخابية كلها في الشارع الإسرائيلي لم تعد ترتكز إلى برامج سياسية وطروحات بقدر ما هي طروحات مشخصنة يتم شخصنتها. انتبه كيف يتم التحريض على القوائم العربية القائمتين سواء الموحدة من جهة والمشتركة من جهة أخرى تتحول إلى مادة دسمة في صلب هذه الحملات التحريضية. الأكثر من ذلك، يعني اليمين بالنسبة له يناكف أيزنكوت وطيار التغيير إذ ما كان سيرتكز إلى الأحزاب العربية إلى الموحدة على وجه الخصوص أم لا. بالمقابل أيزنكوت ولابيد نفتالي بنت وليبرمان يحاولون التنصل من هذه الإمكانية، وعلى هذا النحو تسير الأمور. يعني أنا لا أرى أن هنالك طروحات سياسية وبرامج انتخابية، سيما والسياسة في إسرائيل كلها تحولت إلى سياسة الشخص الواحد، كلها تدور حول النجومية ونجومية الفرد. السؤال محمد، في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي جاءت اليوم على ما يبدو يمهد من خلالها لإمكانية تأجيل الانتخابات، هل ستجري الانتخابات أم لا؟ هذا هو السؤال. لما نتنياهو
1: وعليه طلب يائير لابيد رئيس المعارضة أن يجتمع بنتنياهو ويعرف من أين تأتت له هذه المعلومات وكيف اعتراه هذا الإحساس.
0: انتبه محمد بهذا، أنهي إذا سمحت لي. نتنياهو يحاول استغلال زيارته للإمارات، يعني لك أن تتخيل يوم بعد هذه الزيارة أو يومين يقوم بإلقاء هذه القنبلة التي تبقي علامات سؤال واستفهام كثيرة، سيما ولطالما كان هنالك اتهامات من قبل التيار المناول لنتنياهو أن هنالك نوايا مبيتة لديه قد تقوده إلى تأجيل الانتخابات. لهذا أيزنكوت طالب بضرورة أن تكون هنالك جلسة ثورية لإطلاع رئيس المعارضة، كون أن القانون يلزمه بذلك، إذ ما كان هنالك فعلا حاجة أمنية حقيقية، أم أنه يتم استغلال دواعي أمنية خطيرة للتأثير على الحلبة الحزبية. وكما ذكرت لبيد طالب بجلسة ليس فقط له، وإنما بوجود رئيس جهاز الأمن العام الشباك وأيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ، كونهم هم من يسيرون العملية الانتخابية. وبحالة وفعلا كان هنالك محمد ما يستدعي إلى تأجيل الانتخابات، ما هي البدائل يجب أن يجلس ويفكر.
1: شكرا لك فالح حبيب على هذه التحليلات والتعقيبات، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات الأكثر من ساطعة. محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم، مساء الخير.
2: أهلا محمد.
1: بانتظار الرد من واشنطن على اقتراحها لتسوية الأزمة، طهران تصاعد اللهجة تهدد مجددا الأمن الإقليمي، في الأثناء استمرار التضارب في مواقف الجانبين فيما يخص الوساطة الدبلوماسية.
2: نعم، رئيس البرلمان الإيراني طبعا المفاوض الروسي مع الولايات المتحدة قاليباف يهدد مساء اليوم بأنه في حال حرمان بلاده من بيعها النفط عبر مضيق هرمز فلن تستطيع أي دولة من بيع نفطها هي الأخرى. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات قاليباف مساء اليوم.
3: وأجر أمنيت ما تأمين نشوات هیچ سرسخت إيمان نخواهد بود.
2: إن لم يضمن أمننا لن تنعم أي جهة وبنى تحتية بالأمان، هكذا قاليباف. رد مفترض من رئيس البرلمان الإيراني على تصريحات الرئيس ترامب حول التحكم الأمريكي التام بإدارة الملاحة في شريان النفط العالمي. في تصعيد نفطي آخر، محمد الحرس الثوري حذر من أن إيران ستدخل أسلحة وتكنولوجيات حديثة لم تشاهد من قبل في ساحة القتال إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب ضدها. الحرس الثوري أيضا على لسان المتحدث باسمه نعت ترامب بالكذاب الكبير على خلفية نفي الرئيس الأمريكي ما نشر على موقع أكسيوس من أنه عرض على الجمهورية الإسلامية تخفيف العقوبات الاقتصادية وتحرير بعض أصولها المجمدة مقابل تقديم طهران تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي. في كل الأحوال محمد، إيران تؤكد حاليا أنها ما زالت بانتظار رد واشنطن على المقترح الذي كانت قدمته للوفد الأمريكي، طبعا أغرى الوسيط القطري على هامش عمل الجمعية العامة. ويقضي هذا الاقتراح، نذكر، بفتح مضيق هرمز مقابل وقف العمليات العسكرية الأمريكية على كافة الجبهات وتحرير أصولها، الأصول الإيرانية المجمدة. وزير الخارجية الإيراني عراقجي قال قبيل مغادرته نيويورك إنها هذه الشروط عقلانية ووصف الأنباء حول استعداد بلاده لتنازل نوويا بأنها مجرد حرب نفسية وتكهنات إعلامية. ربما أخيرا يشير وفي خضام كل هذا التجاذب إلى تواصل الهبوط الحاد للعملة الإيرانية. منذ الأمس فقط محمد فقدت نسبة 4% من قيمتها، ليتوقف حاليا سعر الريال الإيراني على 2,540,000 ريال طبعا مقابل دولار واحد مكمل.
1: شكرا لك شمعون بن نعيم. طبعا بسبب الحصار العام والحصار الجديد، حصار الطيران على إيران، تعالوا بنا نعود إلى قضايا داخلية. تتواصل موجة الشجب والاستنكار ضد التصريحات التحريضية بحق الأطباء العرب من قبل جهات يمينية متطرفة تتهمهم بخيانة مهنتهم الإنسانية وحتى تسميم بعض المرضى اليهود من دون تقديم أدلة تثبت صحة هذه الاتهامات وتحويلهم إلى أهداف مستباحة ضمن المناكفات السياسية. نستمع إلى هذه القضية من خلال تقرير الزميل نواف النباري.
4: في الآونة الأخيرة تشهد البلاد تصاعدا في الجدل حول تصريحات تستهدف أطباء وطواقم طبية عربية، ومن أبرزها تصريحات عنصرية أطلقت عبر القناة 14 زعم فيها أن أطباء وممرضين عربا في مستشفيات مختلفة يقومون بتسميم المرضى اليهود، وهي ادعاءات لم تقدم بشأنها أدلة موثوقة. وعلى خلفية هذه التصريحات أعلنت الشرطة فتح فحص جنائي للاشتباه بالتحريض على العنصرية. وفي المقابل تصاعدت ردود الفعل الرافضة لهذه التصريحات، كما حذر مسؤولون في الجهاز الصحي من أن تحويل الطواقم الطبية إلى هدف سياسي أو قومي سوف يمس بأمن العاملين وبثقة الجمهور في المؤسسات الطبية. ومن النقب صدرت تصريحات شجب مماثلة والحديث للدكتور أحمد العمور عضو الهيئة الإدارية لرابطة الأطباء العرب في النقب خلال حديثه معنا.
5: للأسف الشديد كما نعلم جميعا ونشهد علنا مسلسل التحريض البغيض تحديدا ضدنا كطواقم طبية لا زال مستمرا. في عقاب ذلك نحن في رابطة الأطباء العرب في النقب بالتعاون مع الأخوة في المنتدى لتطوير صحة المجتمع العربي في الشمال انطلقنا بخطوات جادة رسمية وواسعة، ابتداء من توجه لنقابة الأطباء بدعوة اتخاذ خطوات عاجلة لشجب واستنكار مثل هذه التصريحات الخطيرة.
4: وحول الخطوات القانونية أضاف الدكتور العمور:
5: نحن لم نكتفي بذلك، بالمقابل ننطلق في من خلال مسار قضائي، لأننا نعول إلى حد ما على دور القضاء في وضع حد لمثل هذه التصريحات العنصرية جدا والخطيرة، وخاصة نتحدث عن مجال حساس جدا، عن مهنة مقدسة، أتحدث عن مهنة الطب، أتحدث عن إنقاذ حياة الناس وتطبيب جراحهم، نتحدث عن ميثاق جدا غليظ وحساس، والأصل أنه ليست ساحة للتحريض والمناكفات السياسية. ومن هنا من خلال منبركم نقولها عاليا إن أو بمثل هذه التصريحات والمناكفات السياسية عن مجال الطب والمهن الطبية، ودعونا ننقذ الأرواح ونطبب الجراح كما نعرف جيدا.
4: هذا ويأتي كل ذلك في ظل نقاش سياسي أوسع حول مكانة الأطباء العرب في الجهاز الصحي، بما في ذلك صعوبات دخول أطباء عرب إلى برامج التخصص المختلفة، وهي قضية ناقشتها الكنيسة ووزارة الصحة خلال العام الجاري.
1: إلى قضية إنسانية أخرى، تامر الكيلاني مساء الخير.
6: تحيات محمد لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. عائلة حصادية تستعد اليوم لإعادة زفاف الطبيب موسى حصادية ابن الفرديس بعد الإفراج عنه ووالده، يعني وسط توقعات بحضور جماهير واسع، كان قد اعتقلا خلال العرس.
6: بالفعل محمد، هذه القصة التي كانت قد بدأت يوم الجمعة عندما وصلت الشرطة إلى احتفال حمام العريس في الفرديس الذي يقام قبل الزفاف بساعات قليلة، على خلفية الاشتباه بوقوع إطلاق نار، واعتقل والد العريس نعمان وكذلك العريس ومنسق الموسيقى الدي جي محمد محاجنة. طبعا كل ذلك قبل ساعات من موعد الزفاف. يعني موسى العريس ووالده كانا رهن الاعتقال عندما وصل المدعوين إلى قاعة الأفراح في عرعرة، حيث كانت العروس تنتظر عريسها، لكن الزفاف مضى من دون العريس ووالده. وفي اليوم التالي يوم السبت هناك تم الإفراج عنه، لكن القصة لم تنتهي هنا. العائلة قررت إعادة الزفاف مساء اليوم، وهذه المرة وسط توقعات بحضور جماهيري واسع. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أهل الخير تكفلوا وتبرعوا بتكاليف الحفل من القاعة والطعام إلى الحلويات والضيافة، وحتى المطرب المغني الذي سيغني هذا المشهد، يعني مشهد تضامني مع العريس وعائلته. وأيضا وجهت الدعوات إلى أعضاء كنيسة عرب ورؤساء سلطات محلية وشخصيات جماهيرية للمشاركة في هذا الحفل الذي أطلق عليه عرس المجتمع العربي على حد وصف العائلة. يعني وهكذا قد لا يكون زفاف موسى حصادية الليلة، مجرد إعادة لحفل لم يكتمل. فبالنسبة للعائلة والمتضامنين معها يحمل هذا الزفاف رسالة احتجاج على ما جرى من قبل الشرطة، فيما تشهد هذه قضية دخول الشرطة إلى المناسبات وإلى حفلات في البلدات العربية جدلا متصاعدا، إذ سجلت خلال الأشهر الأخيرة تدخلات للشرطة في عدد من أعراس أم الفحم، معاوية، وهذه المرة في الفريديس.
1: شكرا لك يا تامر الكلاني. باسل الأزرق يأتينا بأخبار ملاعب البلاد وخارجه. أهلا بك باسل.
7: نعم مساء الخير لك محمد. نبدأ من دوري الأمم الأوروبية المستمر لليوم السادس على التوالي محمد، حيث يلتقي في الساعة 10:15 من هذا المساء بطل العالم منتخب إسبانيا أمام ضيف منتخب كرواتيا ضمن المستوى الأول، وكذلك في نفس الساعة منتخب تشيك يستضيف منتخب إنجلترا. في المستوى باء أيضا في دور الأمم في 10:45 من هذه الليلة مباراتان، منتخب سلوفينيا يستضيف منتخب شمال مقدونيا، واسكتلندا يستضيف سويسرا. أما في المستوى الثالث هناك 6 مباريات هذا المساء، أبرزها لقاء منتخب لوكسمبورغ أمام ضيف منتخب أيسلندا، كل ذلك في الساعة 10:45. في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية محمد، نتائج شبه نهائية قبل قليل، خسر منتخب السودان خارجيا أمام منتخب موزمبيق 4-1، والمباريات الآتية جميعا في الوقت بدل ضائع، منتخب المغرب يتفوق 2-0 في الوقت بدل ضائع على مستضيف منتخب ليسوتو، مصر يتفوق 4-0 في الوقت بدل ضائع على منتخب جنوب السودان، ولكن النتيجة المفاجئة في الوقت بدل ضائع محمد 2-2 النتيجة حاليا بين منتخب الجزائر أمام مستضيف منتخب بوروندي، وإذا ما انتهت النتيجة على ذلك تكون يعني منتخب بوروندي فرض التعادل على منتخب الجزائر القوي. في كرة السلة وضمن الدور الأوروبي يوروليج حل فريق أبويل تل أفيف في 9:00 ضيفا على فريق النجم الأحمر الصربي. ننهي محمد من هنا من البلاد، حيث أعلنت إدارة اتحاد أبناء سخنين ظهر اليوم عن توصلها إلى اتفاق متبادل لفض الشراكة بالتراضي مع المدرب المستقيل من الموسم الماضي شارون ميمير بعيدا عن المسار القضائي، وذلك أسوة بالاحترام المتبادل والعلاقات الوطيدة السائدة بين الطرفين. وقد توصلت الإدارة السخنينية مع المدرب ميمير إلى حل وسط يحفظ حق الجانبين، بعد أن كان المدرب قدم في السابق دعوى قضائية ضد النادي السخنين بقيمة 920,000 شيكل، ولم يفصح حتى اللحظة محمد عن قيمة المبلغ الذي اتفق عليه بين الطرفين كتسوية بينهما. إليك محمد.
1: شكرا لك باسل الأزرق. وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات فريق العمل في الأعداد والتحرير ماريا عبد ربو، تسيب يفلح من الإنتاج، إيلان أزولاي هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري طاب مساءكم، إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان. الإيفنت
1: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو يرأس مساء اليوم جلسة تقييمية لبحث الأوضاع الأمنية. مصدر رسمي في صحة عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وصدام حفتر في أبوظبي. وزير الدفاع كاتس يؤكد أن قادة حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. 3 مصابين إثر حريق في عرابة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السادسة ساعتنا الآن في مكان، معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. بعد تحذيره من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة تقييمية أمنية للمجلس الوزاري المقلص في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن نتنياهو سيلتقي برئيس المعارضة يائير لابيد الليلة ليطلعه على آخر التطورات. نفى مصدر رسمي مساء اليوم صحة نبأ عقد اجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو وصدام حفتر نجلي خليفة حفتر ونائب قائد الجيش الوطني ليبي في شرق ليبيا. وقد ذكرت صحيفة الفوليو الإيطالية عن أن حفتر التقى بنتنياهو في أبوظبي خلال زيارة الأخير للإمارات لحشد الدعم لمساعيه الرامية للترشح لرئاسة ليبيا. بعد تصفية عز الدين الباك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس، حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أن قادة الحركة في الخارج هم أيضا في دائرة استهداف إسرائيل. وفي بيان صادر عنه أكد أنه لا يجوز السماح لأي من هؤلاء القتلة الأشرار الذين لعبوا دورا محوريا في مذبحة 7 أكتوبر بأن يموتوا بسلام في أسرتهم. وأوضح كاتس أن هؤلاء قد يكونون قد أفلتوا مرة واحدة بسبب خلل ما، لكن ساعتهم آتية وهم أيضا مصيرهم في قاع الجحيم. تفيد أنباء لبنان بغارات جوية إسرائيلية على أطراف برعشيت والقنطرة وبتنفيذ تفجير قوي في بني حيان. إثر الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود، أوعز وزير المالية سموتريتش إلى الطواقم المهنية بالاستعداد لتقديم دعم حكومي إضافي لأسعار البنزين، وذلك بهدف كبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلك في ظل أزمة الطاقة العالمية. ومن المقرر أن ترفع أسعار الوقود ب52 أجورة بدءا من ليلة الأربعاء الخميس المقبلة، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواقل و27 أجورة بالتعبئة الذاتية. في عراب أصيب مساء اليوم 3 أشخاص إثر حريق اندلع في مبنى مكون من 3 طوابق. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس.
6: الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أخيرا مستمعينا، يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تكون درجات الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 8 طب مساءكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مستوطنون يهاجمون قوات من جيش الدفاع أثناء تأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في قرية جالوت جنوب نابلس، ونتنياهو وكاتس يستنكران أعمال الشغب. تقرير صحفي إيطالي يفيد بلقاء بين نتنياهو وصدام حفتر في أبوظبي خلال الزيارة الأخيرة للإمارات. المستشارة القانونية للحكومة توصي المحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب سامي أبو شحادي للكنيست بدعوى تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل. جيش الدفاع يعلن تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
6: نتنياهو يحذر من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات يثير عاصفة في الحلبة الحزبية. أعمال شغب من قبل مستوطنين في قرية جلود خلال محاولة إعادة عائلة فلسطينية إلى منزلها، ونتنياهو وكاتس يستنكران. الإمارات وإسرائيل تؤكدان رسميا زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي، وأنباء بأن الزيارة شهدت اجتماعا مع ممثلين عن دول في المنطقة. المستشارة القانونية للحكومة توصي بالمصادقة على شطب سامي أبو شحادي الذي يعتبر القرار محاولة لإسكات المجتمع العربي. جيش الدفاع يعلن تصفية عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس في غارة نفذها سلاح الجو. ترامب ينفي تقديم عرض بتخفيف العقوبات على إيران وسط استمرار المحادثات غير المباشرة بينهما. وارتفاع أسعار الوقود بـ 52 أجورا الليلة القادمة، وزير المالية يعقد اجتماعا لبحث خفض في ضريبة الوقود.
7: النشرة المسائية مع فراس حامد.
8: أهلا بكم في النشرة المسائية. خلال زيارته للقاعدة الجوية تلنوف حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هجوم محتمل على إسرائيل قبيل الانتخابات، مؤكدا أن لدى أجهزة الأمن مؤشرات تفيد بأن أعداء إسرائيل سيحاولون تنفيذ هجمات في الفترة التي تسبق الانتخابات، مضيفا ومهددا بأن لا يعبثوا مع إسرائيل لا الآن ولا في أي وقت آخر.
9: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
8: بعد تحذيره من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات، يجري نتنياهو مساء اليوم جلسة تقييمية للأوضاع الأمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وتحذيرات نتنياهو تثير عاصفة في الحلبة الحزبية. ينضم إلينا مراسلانا إيال عليمة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية، وفالح حبيب مراسل الشؤون الحزبية. أهلا بكم. نبدأ في البداية مع إيال عليمة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية. إيال، كما ذكر الجميع بأن هذه التصريحات هي بنكهة سياسية، لكن نتنياهو يقول من الطرف الآخر بأنه يعتمد على مؤشرات جاءت من أجهزة الأمن. كيف تقرأ هذا التصريح من الناحية الأمنية؟
10: فراس، دعنا لحظة أن نحاول تجاهل الجوانب السياسية المتعلقة بهذا الموضوع. ما من شك بأن رئيس الوزراء ألقى اليوم قنبلة ليس أقل من ذلك عندما حضر بوجود مؤشرات حول احتمال فتح إحدى أو معركة في إحدى الجبهات التي لا تزال مفتوحة. وبطبيعة الحال يجب القول أن هذه العاصفة التي أثرتها هذه التصريحات ربما دليل على الوضع أو الأزمة التي تعيشها إسرائيل، لأن مثل هذه التحضيرات كان من الواجب أن ينظر إليها بجدية بخطورتنا كبيرة، ولكن هناك حالة من عدم المصداقية في كل ما يتعلق برئيس الوزراء. الحقيقة بأن لديه ماضي حافل بإثارة الأكاذيب بعدم أن تكون تصريحاته دقيقة، بأن يحاول ربما التغلب على الرأي العام أو مع المعارك التوعية التي يقوم بها بهدف تغيير التوعية لأغراضه السياسية الشخصية مهما كانت، هذا قد يؤدي إلى أن الموضوع أصبح جزءا من النقاش السياسي، أثار ضجة عاصفة سياسية. وفي هذه الظروف قد يكون من الصعب بحث والنظر إلى الموضوع بشكل حقيقي بشكل موضوعي. ما هي المعلومات التي يعتمد عليها رئيس الوزراء؟ لا نعلم ذلك، ولكن ليس بسر أن رئيس الوزراء وطوال الأشهر الأخيرة حاول العودة إلى المعارك العسكرية في كل الجبهات المحتملة في محاولة بأن بهذه الطريقة يغير الرأي العام، يغير التوعية الإسرائيلية. ربما هذه محاولة أخرى، الأمور قد تتضح ربما خلال الاجتماع للمجلس الوزاري المصغر.
8: بهذه النقطة حتى إن كان سياسي للتصريح أو لا، هناك اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية، اجتماع مقلص دعنا نقول.
10: نعم، ومرة أخرى هذا الاجتماع قد عقد بعد مطالبة المعارضة الاطلاع على فحو هذه المعلومات. لم يكن طبيعي عقد هذا الاجتماع لأسباب موضوعية، وإنما بسبب تسلسل الأمور والردود السياسية في نهاية الأمر عقد هذا الاجتماع، وهذا بحد ذاته أيضا يلقي أو يثير نوع من عدم المصداقية في كل ما يتعلق بهذه التصريحات. ولا نعلم ما هي الأرضية أو ما هي ماهية هذه الإنذارات التي يتحدث عنها رئيس الوزراء.
8: نعم، هي العليمة مراسل شؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى مراسل شؤون الحزبية فالح حبيب، حيث أثارت تصريحات نتنياهو عاصفة في الحلبة الحزبية، في حين تطالب المعارضة نتنياهو بإطلاعها على المعلومات التي قادت إلى هذه التصريحات. مرحبا بك فالح. دعنا نقول كما ذكرنا عاصفة سياسية بعد تصريحات نتنياهو، خصوصا في ظل الفترة الأخيرة بقضية التحذيرات التي وصلت نتنياهو.
11: تطورات الساعات الأخيرة فراس تؤكد على حجم الأزمة، أزمة الثقة القائمة ما بين الائتلاف من جهة والمعارضة من جهة أخرى، ولعلها أيضا تعكس تفاقم بل تصاعد المخاوف من النوايا المبيتة لطالما كانت لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل الانتخابات وبالتالي تعطيل المسار الانتخابي. لاحظ أنه يومين ما بعد الزيارة الخاطفة التي هي بحد ذاتها لا تزال تبقي الباب مشرعا على مصراعيه أمام علامات استفهام وسؤال كثيرة، نتنياهو يستغل حالة الضبابية وكأنه يريد استغلال هذه الزيارة كغطاء يشرع تمهيد تأجيل عملية الانتخابات، ولعل هذا ما دفع بالمعارضة التحرك سريعا. ولإثبات صدق أو جدية هذه المخاوف، هذه المؤشرات، صدق صحة تصريحات نتنياهو، أسرعوا للمطالبة بعقد جلسة فورية، سيما والقانون يلزم رئيس الوزراء بأن يقوم بحتلنة إحاطة رئيس المعارضة. ولعل من دفع بهذا المسار كان رئيس حزب يشار أيزنكوت الذي حث لبيد على إجراء مثل هذه الجلسة. لبيد بشكل فوري توجه إلى مكتب رئيس الوزراء وطالبه بعقد جلسة رباعية تجمع بينه وبين رئيس المعارضة أي لبيد، رئيس جهاز الأمن العام الشباك، وأيضا رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ، لكونهم هم المسؤولين عن تسيير عملية الانتخابات. وبالتالي بحالة وصدقت صحة تصريحات نتنياهو بأن هنالك فعلا مؤشرات لعودة الحرب، على هؤلاء تقع مسؤولية كيف يمكن تسيير عملية الانتخابات، ما الذي سيترتب على بحالة وكان حرب من خطوات إلى آخره. ولكن واضح جدا فراس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا ما يتحدثون عنه في المعارضة، أنه بالنسبة له ويستغل دائما كل ظرف وظرف، وأحيانا أيضا يقوم بتعويم الساحة الحزبية بتصريحات من أجل التأثير على المنظومة السياسية الحزبية، وبكل تأكيد من أجل تعطيل المسار الانتخابي بمنطقهم. لهذا هم يطالبون بالاطلاع على المعلومات والمؤشرات الأمنية هذه، سيما ونعم هنالك قلق لدى هذه الجهات، سيما وأيضا لا أخفيك سرا فراس، أصلا منذ سنوات، منذ على الأقل 3 أعوام

0: وهنالك من يتحدث عن أن هنالك نوايا مبيتة لدى نتنياهو، إما الذهاب إما مواصلة الحرب أو الذهاب باتجاه حرب أو افتعال أحداث أمنية من أجل تعطير سير الانتخابات، علما ولدى المعارضة كقناعة بأنه لنتنياهو هو دائما يستغل كل عمله كرئيس حكومة من أجل توظيفه لمكتسبات سياسية حزبية، وبالتالي كل يوم إضافي يستمر فيه كرئيس للحكومة وعلى سدة الحكم بمنطقه هو مكسب. واضح جدا أن هنالك أزمة ثقة، وأزمة الثقة تقود بأن تعقد جلسة اليوم من أجل إيضاح والوقوف عن كثب عن صحة هذه المؤشرات الأمنية.
1: نعم فالح حبيب، شكرا جزيلا لك، وسنعود لك في سياق هذه النشرة بموضوع آخر، شكرا لك. أعلنت الإمارات وإسرائيل رسميا زيارة رئيس الحكومة نتنياهو إلى أبوظبي ولقائه رئيس الإمارات محمد بن زايد، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الزيارة شهدت اجتماعا مع ممثلين عن دول في المنطقة بينها السعودية ودول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ينضم لنا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون مرحبا بك. في البداية دعنا نقول هذه الزيارة تحولت لنوع من قمة إقليمية في الإمارات، لا نعرف من شارك، نعرف جزء من شارك، ربما هناك أطراف أخرى شاركت في هذا الأمر، ولا نعرف بالفعل الهدف من وراء هذه القمة.
2: يمكن الافتراض أولا بالفعل بعد الصمت استمر أكثر من 24 ساعة، أعلنت دولة الإمارات الليلة الماضية والرئيس وزراء أيضا عن أنه كان في دولة الإمارات، شارك في لقاء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. على هامش هذا اللقاء الثنائي كان هناك لقاء موسع مثير للاهتمام بالغ الأهمية، ناقش على الأرجح التحديات الإقليمية، التهديدات الإيرانية الحوثية وغيرها، شارك فيها ممثلون من العديد من الدول العربية في رأس. انتبه، نحن نشرنا أمس الأول بأنه خطط في مطار أبوظبي في أبوظبي طائرات عسكرية وحكومية من العديد من دول المنطقة، كذلك من الكويت، من السعودية، طائرة إماراتية أقلت على متنها شخصيات سعودية. ونحن علمنا أيضا بأنه كان هناك أيضا لقاء، كانت هناك مشاركة لمسؤولين، انتبه، من إسرائيل، من دولة الإمارات، من السعودية، من الولايات المتحدة، من المغرب، من الكويت، من البحرين، من ليبيا، من سلطنة عمان ومصر. وكل هذه كل هؤلاء المشاركين كانوا يعملون ويبحثون التهديدات الإقليمية، الخطر الإيراني وما إلى ذلك. ذكر بداية بأنه كان هناك نبأ في صحيفة إيطالية تحدثت عن أن نتنياهو التقى نائب رئيس القوات المسلحة الليبية صدام حفتر، ولكن مصدر رسمي ينفي ذلك جملة وتفصيلا. ذكر بأنه التقى على هامش هذا الاجتماع. إسرائيل والإمارات لم تذكرا هذا الموضوع ولو بكلمة واحدة، ليس هناك تذكير لهذا الموضوع، ولكن يبدو بأن هذا اللقاء كان مهم للاهتمام، مثير للاهتمام.
1: دعنا نقول صحيفة ربما الغاية واضحة، تحدثوا قبل فترة وجيزة عن بناء تحالف إقليمي أيضا ضد الحوثيين، ضد ما يجري في مضيق هرمز وضد إيران، ربما هذه هي الغاية من هذا.
2: نعم، ولكن كما تعلم نحن هذه الزيارة لنتنياهو كانت في توقيت مثير للاهتمام وحساس للغاية، أقل من شهر والإمارات لا تريد أن تبدو وكأنها تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية. لذلك مثلا رفض بن زايد، إذا صح الخبر، رفض كما ذكر بأن نتنياهو طلب منه نفي هذا الإنذار المسبق الذي تلقاه نتنياهو من بن زايد، ولكن هذا التوقيت هو شهر، أقل من شهر قبل الانتخابات الإسرائيلية. ورغم ذلك فإن هناك مخاطر كبيرة كما تفضلت في رأس، هناك قلق كبير مما يحدث في إيران، مما يحدث في جبهات أخرى مع الحوثيين، تهديدات حوثية على السعودية. نحن نذكر بأن السعودية طلبت من إسرائيل بواسطة سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية

0: في الجيش الأمريكي بالحصول على مساعدات استخباراتية ضد الحوثيين، وليس من المستبعد أن هذه الأمور تتم على أرض الواقع، وربما أيضا من خلال حضور هذا العدد الكبير للدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ليس من المستبعد بأن هناك ربما تحالف أو تشكيل تحالفات إقليمية ضد هذا الموضوع، وربما تعاون من وراء الكواليس بين إسرائيل وبعض هذه الدول. ليست لدينا تأكيدات من هذا القبيل، ولكن بحد ذاته هذا اللقاء الموسع المثير للاهتمام ينطوي على أهمية كبرى في رأس.
1: نعم شمعنا ران، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وفي جديد التحقيق في أعمال شغب التي وقعت في جلود جنوبي نابلس، تبين أن جيش الدفاع لم يطلع القيادتات العملياتية المشتركة التي تضم الشباك والشرطة على الخطة لإعادة العائلة الفلسطينية إلى منزلها في القرية، وأنه لهذا السبب لم تتضمن القوة الأمنية المرافقة إلا 10 محاربين فقط. ويظهر التحقيق أيضا أنه بعد منتصف الليلة الماضية استدعى شبان التلال نشطاء آخرين عبر مجموعات واتساب، حيث وصل إلى المكان أكثر من 100 مشاغب ملثم وهاجموا القوة وأضرموا النار في منازل وسيارات فلسطينية. ويجري جيش الدفاع حاليا تحقيقا لمعرفة سبب عدم التنسيق وعدم نشر قوات إضافية، في حين شجب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشدة أعمال الشغب العنيفة، مؤكدين إن مرتكبيها هم حفنة من المشاغبين التي لا تمثل جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون في يهودا والسامرة، بل تلحق بهم ضررا بالغا وتعرقل عمل قوات الأمن. يعود إلينا مراسل شؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة لمتابعة هذا الموضوع. إيال مرحبا بك من جديد. دعنا نقول الجيش ما زال يحقق في هذه القضية وهناك استنتاجات أولية وفق هذا التحقيق.
2: نعم، يجب القول أولا أن عملية إعادة أبناء العائلة إلى القرية إلى بيوتها جاءت تنفيذا أو تطبيقا لقرار محكمة العدل بعد التماس قدمه أبناء العائلة. ولكن بغض النظر عن كل الأحداث المعروفة الليلة الماضية، أصبح واضحا أن أولا هناك تقصيرات من قبل القوات العسكرية، عدم الاستعداد بشكل ملائم. وفي الواقع نحن المرة تلو الأخرى نعود إلى نفس هذه النتائج. دعنا نتذكر قبل بضعة أسابيع فقط كانت هناك محاولة لإبعاد المستوطنين في قرية قصر، وقد انتهت مرة في حينه بعودة المستوطنين إلى هذه المنازل باضطرار أبناء العائلة إلى البقاء خارج منازلها. وهذه السيناريوهات تتكرر المرة والأخرى، هناك تحقيقات، هناك تقصيرات. دعنا نشير إلى ما قاله المتحدث أو مصادر عسكرية ردا على ما حدث الليلة الماضية، تقول بأنه كان هناك اختراق لكل الخطوط الحمراء، وأن مثل هذه الحالات أو هذه الحوادث يجب ألا تتكرر، وخاصة أن المشاغبين اليهود كما جاء في لسان البيان قد قاموا باعتراض أو بالتصدي لمقاتلين أثناء أدائهم المهامهم. وفي نهاية الأمر كأن ويؤكد هذا البيان بأنه يجب عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
1: نعم، بهذه النقطة
2: ولكن نحن نتحدث عن نقول. المؤسسة لحظة أجمل هذه النقطة بنظري أهم. نحن نتحدث عن المؤسسة العسكرية، هي الحاكم في مناطق الضفة الغربية، هي التي تمتلك القوة، هي التي تمتلك الصلاحيات. ماذا إذن يمنعها من ألا تتكرر مثل هذه العمليات؟ القوات العسكرية قد أثبتت القبضة الحديدية التي تتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية مقابل اللمسات الحرارية عندما نتحدث عن المستوطنين. أنا قد أواجه المصاعب في قبول الرواية العسكرية بأنه كانت هناك تقصيرات، بأنه يجب التحقيق. في نهاية الأمر القيادة العسكرية أصبحت منخضعة للمستوطنين، تخشى من المستوطنين، تأمل وفقا لرغبة المستوطنين، وفي نهاية الأمر هذه هي النتيجة التي رأيناها الليلة الماضية.
1: نعم، بجملة واحدة ذكرت قضية الإخفاقات، وجيش الدفاع يقول بشكل واضح بأنه لم يكن تنسيق حقيقي، وربما هذه الكارثة قد هذا الحدث قد كان يتحول إلى كارثة أكبر من ذلك بسبب عدم تنسيق هنا وهناك. ما يعتبر دعنا نقول إخفاق حقيقي لجيش الدفاع في هذه المنطقة.
2: بجملة أردت بجملة نرد بجملة، قبل بضعة أيام فقط كان هناك جدل ونقاش بين قيادة الجيش والشرطة إذا ما تم العثور على نفق إرهابي في منطقة قلقيلية أو مجرد حفرة، وكانت هناك تباين في الروايات ونوع من الاتهامات المتبادلة. عندما هناك نقاش وجدل حول مثل هذا الموضوع، فلماذا نتوقع أن يكون هناك تنسيق في مثل هذه الأمور التي تتعلق بإجلاء وبمواجهة المستوطنين؟ القيادة العسكرية لها قدرات كبيرة وتدرك جيدا كيف أن تنفذ العمليات والحملات المعقدة ضد الفلسطينيين، ولكن عندما يدور الحديث في كل ما يتعلق بالمستوطنين طريقة التعامل تختلف تماما، وربما هذه النتيجة المتوقعة. بعد ذلك يجب ألا نكتفي بمثل هذه الاستنكارات والشجب التي نستمع إليها بعد كل حوادث كهذه.
1: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: قام جيش الدفاع بتصفية قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح المسلح لحماس عز الدين البيك في غارة نفذها سلاح الجو فجر اليوم، واستهدفت شقة سكنية في حي النصر بغربي مدينة غزة. وأصدر رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس بيانا مشتركا أشهدا فيه بنجاح عملية التصفية، وذكرا أن البيك كان يخطط لشن اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ويعمل على تجنيد عناصر للحركة. ويعد البيك من أبرز قيادات الجناح العسكري لحماس، وتولى قيادة لواء الشمال في أعقاب تصفية قائده السابق أحمد الغندور في شهر نوفمبر عام 2023، وقد نجا من محاولة تصفية قبل نحو 4 شهور.
3: הלילה חיסלנו את מחת חמאס בצפון הרצועה, הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו. בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה.
1: بعد التصفيات الأخيرة لقيادات حماس تكثر التساؤلات عن إمكانية وجود اختراق أمني لقيادات حماس. ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، مرحبا بك. في البداية، حتى نتنياهو ذكر ذلك، تصفيات بالعشرات في الفترة الأخيرة لقيادات حماس، ماذا يعني هذا الأمر للحركة، وهل هي بالفعل مخترقة أمنية؟
4: أكثر من 60 قائدا عسكريا، ليس قادة ميدانين فراس تم تصفيتهم، وإنما إسرائيل انتقلت لتصفية الصف الأول من قيادات حركة حماس. على سبيل المثال عز الدين البيك قائد لواء الشمال، وقبل أيام قائد لواء الجنوب، قائد لواء رفح، وقبلها أيضا قائد لواء الجباليا. بما لا شك في فراس حماس على ما يبدو مخترق لعدة أسباب. أولا، اعتقال إسرائيل لرئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس معين العربيد قبل عدة أسابيع، وفي حينه وصفته إسرائيل بأنه يحمل معلومات هامة ومعلومات ذهبية عن تواجد عناصر الحركة، قادة الحركة. وعلى ما يبدو حصلت إسرائيل على معلومات دقيقة من العربيد وغيره من الذين سبق وتم اعتقالهم. الأمر الثاني، فراس إسرائيل تستعين بالميليشيات الفلسطينية التي تعمل بحرية في مختلف مناطق قطاع غزة. هذه الميليشيات تلبس الزي الفلسطيني، تتجول في كل مكان، وبإمكانها الوصول إلى كل مكان دون أن يتم التعرف عليها. ورأينا كيف كان لها دور فعال في اعتقال معين العربيد وعدم تصفيته باعتقاله وتسليمه إلى قوة خاصة من جيش الدفاع. ما تبقى في رأس من قادة حركة حماس هم يحاولون الاختفاء والاختباء في ما تبقى من مناطق تخضع لحركة حماس. إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي القطاع، تبقى لهم نحو 30% من هذه الأماكن التي يختبئون فيها، لكن على ما يبدو هنالك اختراق، وهذا العدد الكم الكبير من الذين تم تصفيتهم يشير إلى حدوث خلل داخل صفوف الحركة خاصة في المستوى العسكري.
1: نعم، أنتقل بك إلى أمر آخر، لقاءات متواصلة للفصائل الفلسطينية في القاهرة وقد تستمر لثلاثة أسابيع، والأنباء الأخيرة تتحدث عن تحالف جديد بين حماس والجهاد الإسلامي برئاسة دحلان، ما يعتبر جبهة حقيقية أمام أبو مازن.
4: صحيح فراس، حركة ربما الكل الفلسطيني يستعد إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. كل التحالفات التي نراها اليوم محاولة تشكيل قوائم برئاسة محمد دحلان ومع حركة حماس وضد أبو مازن، كل هذه التطورات هي شأن داخلي فلسطيني، يقومون بالاستعداد للمرحلة القادمة، يعرفون أن ربما يتوقعون أن يكون هنالك تغيير ما في الحكم في إسرائيل ويمكن التفاوض مع الحكومة المستقبلية، ويجب أن يكون الجانب الفلسطيني مستعدا في هذه المرحلة. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فراس سيعمل ربما على إفشال هذه المحاولات، سيقوم بتغيير ربما وتأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية. كل مرة تستعد فيها الفصائل الفلسطينية لإجراء انتخابات فلسطينية يقوم أبو مازن محمود عباس بإيجاد ربما بين هلالين ذرائع لتأجيل هذه الانتخابات. مما لا شك فيه التحالف أو ظهور دحلان من جديد الذي يحظى بالشعبية في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، سيكون ربما له أثر كبير على أوضاع أبو مازن والمقربين من أبو مازن.
1: وإلى أي مدى هذا التحالف كما ذكرت برئاسة دحلان قد يساهم أيضا في تنفيذ خطة ترامب في قطاع غزة؟
4: في هذه المرحلة فراس انسى أن يكون هنالك انتقال للمرحلة الثانية من الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية. ما سنشاهده حتى الانتخابات الإسرائيلية المزيد من التصعيد، المزيد من التصفيات. نتنياهو يريد أن يظهر للجمهور الإسرائيلي، يظهر للجمهور الإسرائيلي أن هنالك إنجازات. وانتبه فراس، اليوم قبل أن يعلن الناطق بلسان جيش الدفاع عن تصفية عز الدين ومرافقيه، رئيس الوزراء بنفسه، وزير الدفاع بنفسه بادرا واستبقا الإعلان من الناطق العسكري وأعلنا عن تصفية عز الدين البيك نهار اليوم. أعتقد أن في نهاية المطاف لن يكون هنالك تنفيذ لهذه الخطة، لكن ما بعد الانتخابات الإسرائيلية الكل مفتوح، وأعتقد أن محمد دحلان سيدفع نحو تنفيذ الخطة، لا سيما وأنه على اتصالات مع ستيف ووتكيف وأيضا مع صهر الرئيس الأمريكي كوشنير، وجرت لقاءات بينهم في القاهرة. ومحمد دحلان فراس هو العنوان اليوم بالنسبة للأمريكيين وأيضا للغزيين، وهو أيضا يعمل بالتعاون وباستشارة أيضا لجنة التكنوقراط الفلسطينية.
1: نعم حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
4: العفو.
1: وفي شديد الأزمة بين واشنطن وطهران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجددا أن بلاده لا تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ورفضه المقترح الإيراني الأخير الذي ينص على فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار، في حين تتواصل محادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. مزيد من التفاصيل في تقرير وسيم كيوف.
5: في وقت تشتعل فيه كواليس الدبلوماسية السرية لنهاية الحرب المستمرة منذ أشهر بين طهران وواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلب الطاولة بالكامل ويوجه صفعة قوية للتقارير التي تحدثت عن تنازلات أمريكية لطهران. هذا وكان قد نفى الرئيس الأمريكي ترامب أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة في إطار الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وذلك بعد أن أفاد موقع إكسيوس بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات مقابل تنازلات نووية من جانب طهران.
6: We have Iran. We'll never have a nuclear weapon. We're going to win that war very soon. It'll be over, and the gas prices will come tumbling down. So nobody else could have done that. Nobody else. We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
5: في الأثناء، مصادر دبلوماسية أفادت أن الوسطاء يعملون على تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإحياء تفاهم إسلام أباد. كما أضافت هذه المصادر لقناة الحدث أن قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة، إلى أن انعدام الثقة بينهما عرقل إجراء محادثات مباشرة في نيويورك. كما أشارت هذه المصادر إلى أن البلدين تشعران بالإحباط إزاء نتائج المفاوضات الحالية، ولربما ما يزيد من انعدام الثقة بين الطرفين هو محاولة استهداف قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا التي انطلقت منها في وقت سابق عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نوه إلى أن محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب قاعدة سلاح الجو الأمريكي في بريطانيا تشير بوضوح إلى تورط جهة أجنبية. وفي إشارة إلى الاشتباه بضلوع إيران، قال روبيو إن إيران هددت علنا بمهاجمة مصالح أمريكية في أنحاء العالم، مؤكدا أن واشنطن تعامل دائما مع هذه التهديدات بجدية بالغة. كما أشار روبيو إلى أن بحوزته معلومات كثيرة بشأن الحادثة، لكنه لا يستطيع الكشف عنها في الوقت الراهن. لربما تصريحات روبيو هذه تتماشى مع ما نقلته صحيفة تيليغراف إلى أن الدافع المرتبط بإيران يعتبر حاليا الأكثر ترجيحا، فيما قال مصدر مطلع على التحقيق أن عملاء إيرانيين يرجح أنهم ضالعون بصورة مباشرة في التخطيط لهذا الهجوم. إذن لا تخفيف للعقوبات دون الثمن، ولا تراجع عن الهدف المعلن لشل القدرات النووية الإيرانية. فكيف سترد طهران على هذا التصلب الأمريكي المفاجئ؟ وهل ستنسف هذه التصريحات جهود الوساطة القطرية والباكستانية خلف الكواليس؟
1: والآن إلى انتخابات 2026. 29 يوما على الانتخابات للكنيست، والحلبة الحزبية تشهد ترقبا واستنفارا واسعين يومين قبل نظر محكمة العدل العليا في قرارات شطب المرشحين والقائمتين المشتركة والموحدة. ويأتي هذا في وقت تحتدم فيه المعركة القانونية والجماهيرية في ظل توصية المستشار القضائي للحكومة والنائب العام بضرورة المصادقة على شطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادي، مستندين إلى تعليلات قانونية مطولة. نعود إلى مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، كما ذكرنا، المشتركة والموحدة تستعدان والمستشار القضائية تعقد المشهد بتوصيتها شطب أبو شحادي.
7: صحيح تماما فراس، ولعل المستشارة القانونية لم تفاجئ لا المشترك ولا الموحد، وبكل تأكيد لم تفاجئ التجمع وسامي أبو شحادي، سيما وهي راحت تؤكد على المؤكد مسبقا، وإن جاء اليوم بعدد صفحات أكثر. التجمع بقرار مسبق كانوا قد حسموا هذه الجزئية وأكدوا على أنهم سيواصلون النضال حتى النهاية، سيستمرون بالدفاع عن حق المجتمع العربي باختيار قياداته بنفسه دون الخضوع لملاحقات اليمين وملاحقات المعسكر الوطني. وبكل تأكيد هم يتحدثون على أنهم بالنيابة عن المجتمع العربي سيتصدون لهذه الملاحقات في رأس الهرم القضائي. قبل قليل أيضا رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي أصدر فيديو خاطب فيه الجمهور العام، وهناك راح يؤكد على نفس الرسالة فراس، بأنهم لن يتراجعوا بل سيذهبوا مرفوعي الرأس إلى المحكمة العليا، تأكيدا على نفس القرار الذي اتخذه المكتب السياسي الذي يقضي بضرورة مواصلة هذه كما يصفونها المعركة حتى النهاية. الآن فراس، هنالك من يعتقد بأنه بغض النظر ما سيكون قرار المحكمة العليا، يكفيهم شرف المحاولة وملاطمة مخرز اليمين الذي يريد إقصاء الصوت العربي. أكثر من ذلك، هنالك من يعتقد أنه إذا المحكمة تعاملت مع هذا الملف ليس بناء أو استنادا إلى هوية صاحبه، وإنما نظرت إلى الملف بشكل مهني قانوني قضائي بما ينص عليه قانون أساس الكنيسة بند ألف سبعة، من الممكن أن لا يكون هنالك شطب بل

0: الطب سيما ولا تتوفر التصريحات. ولعل فراس هذا ما يقلق اليمين، انتبه انه اليمين بصحفيه مجند كل التجند، انتبه لانهم يدركون انه هذا الملف قد يسقط بسبب عدم وجود كم وتراكمية من التصريحات. كل يوم نجد منهم من ينبش في الأرشيف ويأتي بتصريحات قديمة لسامي أبو شحادي، يخرجها عن سياقها ويوظفها لتغذية المزاج العام. ليبقى السؤال، هل المحكمة العليا فعلاً ستتأثر من حالة الشارع وحالة الاحتقان والمزاج العام وتخضع لإملاءات اليمين كما خضعت بعض الأجهزة كالشرطة على سبيل المثال للحصر لبني كفير، أم أنها ستبقى تحافظ على سيادتها وعلى كونها سلطة قضائية مستقلة؟ وهل ستكون بنهاية المطاف سد منيع لمن يريدون استغلال أدوات الديمقراطية لقتل جوهر الديمقراطية، أم أنها ستنصف من كما يتحدث سامي أبو شحادي من يدافعون عن حقوق الإنسان ويطالبون ب
1: لكن أريد أن أذهب بك إلى
0: السلام الشامل والعادل.
1: نعم، إلى أي مدى حزب التجمع طرح سيناريو بالفعل شطب سامي أبو شحادي وعدم ترشحه إلى الكنيسة؟ ما هي الخيارات أمام الحزب؟
0: لا يوجد خيارات فراس، هم يعني واضح جدا أنه بعد تسليم القوائم عملية استبدال مرشحين قد انتهت. يعني بحالة وكان هنالك من ناحية تقنية الآن أتحدث شطب أو مصادقة على شطب ترشيح سامي أبو شحادي، هذا يعني أنه من يليه في قائمة المشتركة في الموقع الرابع يتم تقديمه للموقع الثالث بدلا من أبو شحادي وهكذا دواليك. هذا الخيار فراس، خيار انسحاب سامي أبو شحادي، تم دراسته استنادا أيضا إلى استنفاد المسار القانوني القضائي ودراسته سيما. ونعم كان هنالك تخوف من أن تسجل سابقة قضائية خطيرة تستغل وتوظف لمحاصرة العمل السياسي العربي لأجيال قادمة، ومع ذلك رجح التجمع كفة التصدي والمواجهة لليمين وعدم الخنوع والخضوع للملاحقات السياسية.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. ترفع أسعار الوقود ب52 أجورة اعتبارا من منتصف الليلة المقبلة، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان 8.27 أجورة بالتعبئة الذاتية. هذا السعر هو الأعلى على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق بأجورتين، وذلك على الرغم من الدعم الحكومي بنحو نصف شيكل والذي يسري مفعوله حتى نهاية الشهر المقبل. ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية والتعزيز قوة الدولار، في حين أوعز وزير المالية سموتريتش الطواقم المهنية في وزارته بالاستعداد لتقديم دعم حكومي إضافي لأسعار البنزين، وذلك بهدف كبح جماح الارتفاع في أسعار المستهلك في ظل أزمة الطاقة العالمية. بيل جيتس أحد أبرز رموز الثورة التكنولوجية يطلق تحذيرا غير مألوف، يقول فيه إن الذكاء الاصطناعي الذي يتعهدون من خلاله بتحسين حياة البشر قد يشكل أيضا خطرا على مستقبل البشرية إذا خرج عن السيطرة. لنشاهد التقرير.
2: هل أصبحت نهاية البشرية أقرب من أي وقت مضى؟ هكذا بدأ الأمر أول أمس في تصريحات من قبل من كان يعتبر لسنوات من أكثر المتفائلين بشأن عجائب التكنولوجيا.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths.
2: بيل جيتس، الرجل الذي قاد البشرية إلى ثورة الحواسيب والإنترنت، يرسم في مقابلة مع شبكة NBC صورة قاتمة جدا للمستقبل.
3: This is truly an evolutionary event. We have created an intelligent species that in many respects is already smarter than we are, and over the next several years at kind of exponentially improving level will be insanely smarter than we are. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.

0: قد يبدو الأمر وكأنه سيناريو من مسلسل بلاك ميرور، لكن جيتس يقول إننا لا نحتاج إلى روبوتات متطورة حتى نهدد مستقبل البشرية، فمن فك آليات بيولوجية معقدة وصولاً إلى تجاوز حواجز المعرفة، يختصر الذكاء الاصطناعي فجأة الطريق أمام من كان في الماضي حكراً على القوى العظمى.
1: מרכבת כמעסק ברצאה מהתחנה, המעצמות לא יפסיקו לפתח, ובוודאי שגורמים עוינים לא יחכו לרגולציה. לכן השאלה היא לא איך אנחנו עוצרים את ה-AI או משמידים אותו, אלא איך מונעים ממנו מלהפוך מאמצעי שמשרת אותנו ליכולת שלמעשה גורעת מאיתנו.
2: Fundamentally, there are things that we do not know right now about how to create a benevolent, as he likes to say, super intelligent system. And so it might be a pretty good idea to slow things down a little bit while we figure out fundamentally how do we create such systems.
0: تحذير جيتس هو الأحدث وربما الأكثر إثارة للقلق في موجة التحذيرات التي صدرت خلال الأسابيع الأخيرة عن مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الذين يدعون إلى إبطاء وتيرة التطور، رغم أن البيت الأبيض لا يبدو قلقا بشكل خاص.
3: Well, I don't worry about it. I just, you know, it's a huge industry. It's really the Industrial Revolution, maybe bigger. You know, they actually say it could be bigger than the Industrial Revolution. Who would think that? And it is, in fact, bigger than the Internet. And we're leading, and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places. And why should we give that up?
4: You have so little expertise in the government. And, you know, because it's cast in this nationalistic, you know, us versus them type thing, you have people who are saying, well, let's just go full speed ahead. It's completely irresponsible not to require every AI to have these safeguards and monitoring capabilities.
0: والاستنتاج واضح، السوق الحرة لن تتمكن من وقف هذا السباق بمفردها. جيتس يدعو الحكومات إلى التدخل قبل أن تخرج القفزة التكنولوجية القادمة عن السيطرة.
2: You know, if we're creating even more powerful systems, you know, what if such a system decides that humans are a threat to the natural world? What does that system do?
4: The threshold of most concern is, can an AI design a bioterrorism weapon to kill millions of people this year? Can an AI find flaws in code to attack and shut down electricity or hospitals or to scramble banking systems this year.
0: صحيح أن جيتس يواصل الاستثمار في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والمناخ والطب، ويؤمن بأن الذكاء الاصطناعي قادر على المساعدة في علاج السرطان وتحسين جودة حياتنا، لكن والد الثورة التكنولوجية يدعو الآن إلى كبح جماحها قبل أن ينقلب السحر على الساحر.
5: والآن إلى موضوع آخر. قبل يومين داهمت الشرطة حفل زفاف الطبيب موسى حصادي من الفريديس وقامت باعتقاله بادعاء إطلاق نار خلال الاحتفالات، لكن المحكمة أفرجت عنه. وفي عقاب ذلك قررت عائلة الطبيب وأهالي قرية الفريديس تنظيم حفل زفاف جديد. ومن هذا الحفل ينضم إلينا مراسلنا تامر زيد الكيلاني. تامر، مرحبا بك. في البداية نشاهد حتى ونسمع الأجواء من خلفك، ضعنا في هذه الأجواء.
6: نعم، بالفعل فراس، تضامن كبير من قبل أبناء المجتمع العربي في هذا الحفل الذي كان من المفترض أن يتم يوم السبت، لكن بسبب الاعتقال الذي كان للعريس ووالده وكذلك منسق هذا الحفل، الحفل يوم السبت ألغي بسبب عملية الاعتقال. بعد أن أفرج عن العريس، العائلة قررت أن تعيد هذا الاحتفال وتعيد هذا الزفاف في حفل كبير، تضامن واسع من قبل أبناء المجتمع العربي الذين وصلوا إلى هنا إلى قاعة الماسة في بلدة برطعة لمشاركة عائلة حصادي من الفريديس في هذا الحفل. والعائلة تقول أن هذا العرس هو رد على اتهامات الشرطة للعائلة أنه كان إطلاق رصاص في المناسبة، والعائلة استطاعت أن تثبت ذلك أنه لم يكن إطلاق رصاص. ننتقل مباشرة إلى والد العريس، بداية نقدم لك التبريكات في هذا الحفل. يعني حضور واسع وهذا أتى بعد اعتقالك أنت والعريس ابنك شو بتحب تحكي من هون
7: بس الخير اليوم بنشكر كل الجماهير الواسعة هاي اللي حضرت العرس من كل أنحاء البلاد وكل شيء كده بتقدر تشوفه يعني الجماهير الموجود اليوم
6: انت متأثر كثير متأثر
7: اشي طبيعي لأنه أول يوم ما كملش اليوم حاسس بالفرحة مظبوط والحمد لله رب العالمين بتشكر كل واحد أجي على عرسنا وشاركنا بفرحتنا والحمد لله رب العالمين
6: شو الرسالة اللي انت بتوصلها من هنا بعد ما الشرطة داهمت الحفل واعتقلت الطبيب ابنك ونمتوا ليلة عمليا في السجن
7: الليلة اللي نمناها كانت صعبة كثير وبشحة نتمنهاش لأي بني آدم وإن شاء الله اليوم نعوض على اللي فات نتأمل والحمد لله بالوجوه الطيبة إن شاء الله كله بنزل
6: الله يهنيكم يا رب مشكور مشكور مبارك نعم فراس إذن هذه كانت كلمة والد العريس الذي يتأثر من كل كلمة ويتأثر بهذا الحضور وسط الكثير من المشاعر المختلطة بعد أن كان في السجن هو وابنه لليلة واحدة خرجوا وقرروا أن يعيدوا هذا الاحتفال نشير فراس أنه في الأشهر الأخيرة هناك تصاعد واضح من هذه المداهمات التي تقوم بها الشرطة داخل المناسبات في المجتمع العربي شاهدنا الكثير من المشاهد المشابهة الشرطة تقول أنه يصلها بلاغات عن إطلاق رصاص داخل هذه المناسبات الشرطة لا تتردد تصل إلى بعض هذه المناسبات وحتى أنها تطلب من المحتفلين الانبطاح أرضا هذا الأمر أثار غضب الكثير من أبناء المجتمع العربي الذين ردوا بكلمات جدا تضامنية خلال الأيام السابقة مع أبناء عائلة حصادية وهم اليوم من خلفي وصلوا ليغنوا ويفرحوا ويوجهوا رسالة تضامن واسعة وكبيرة مع أبناء عائلة حصادية وكما يقال هذا ليس عرس وزفاف أهل لفريديس بينما عرس المجتمع العربي بشكل كامل
5: نعم تامر زيد الكلاني شكرا جزيلا لك اتفاقيات إبراهيم ومسارات التطبيع مع عدة دول عربية كانت قد فتحت مسارات جوية جديدة للإسرائيليين عبر العالم العربي وقد بقيت الإمارات الوجهة الثابتة خلال السنوات الست الأخيرة فيما انقطعت الرحلات الجوية بعد مجزرة 7 أكتوبر إلى المغرب والبحرين وبعد 3 سنوات تتجدد الرحلات الجوية إلى مراكش فيما يتوقع استئنافها قريبا إلى البحرين فماذا ينتظر السائح الإسرائيلي في هذه البلدان؟ التفاصيل في التقرير التالي
8: قبل 6 سنوات فتحت مسارات جوية جديدة للإسرائيليين عبر العالم العربي بفضل اتفاقيات أفراهام ومسار التطبيع مع المغرب ارتبط مطار بن غوريون برحلات مباشرة إلى كل من دبي وأبوظبي والبحرين ومراكش واليوم وبعد مرور 6 سنوات ووقوع حرب وحدوث اضطرابات عديدة تبدو تلك الخريطة مختلفة بعض الشيء فعلى مدى 3 سنوات تقريبا توقفت الرحلات المباشرة من هنا إلى المغرب إذ علقت المسارات عقب أحداث 7 أكتوبر لكن الوضع بدأ يتغير الآن
9: האוכל המרוקאי, החפות המרוקאיות, הפסטיבלים וכמובן הריחות והצבעים בכל מקום, השווקים האינסופיים
8: شركة إركيا استأنفت بالفعل رحلاتها إلى مراكش وانضمت إليها شركة إسرائيل ومن المتوقع أن تنضم أيضا شركة ساندور التابعة لمجموعة إلعال في شهر نوفمبر وتشير تقديرات القطاع إلى أن نحو 20,000 إسرائيلي سيزورون المغرب بحلول نهاية العام
10: המחירים די דומים, אני לא רואה כאן איזושהי תחרות בין החברות, אבל אני מאמין שהשוק יעשה את שלו ואנחנו נראה את המחירים יורדים, ואני מקווה מאוד שאנחנו נראה גם את חברת התעופה המרוקנית, רויאל אייר מרוק, חוזרת לישראל עם מוצר אפילו טוב יותר ממה שישראל אל על וערכי המציעים היום.
8: دولة الإمارات العربية المتحدة بقيت طرفا ثابتا وسط كل هذه التغيرات. العلاقة المستقرة مع الإمارات تعتمد على شركات الطيران التابعة لها، إذ لا تزال القيود الأمنية تحول دون تسيير شركات الطيران الإسرائيلية رحلات إلى دبي وأبوظبي، في حين تواصل شركتا فلاي دبي والاتحاد للطيران تسيير رحلاتهما إلى مطار بن غوريون.
10: מאז שהקווים נפתחו לאיחוד האמירויות והם התחילו לשלוח לכאן מטוסים, הורידו את המחירים, הישראלים פשוט נוהרים וממלאים את המטוסים. כלומר, מטיסה אחת או שניים ביום, עלינו כבר לאזור ה-15-16 טיסות ביום בין ישראל לאיחוד האמירויות, רק על ידי החברות מאיחוד האמירויות. אני בכלל לא מדבר עדיין על אל על, ישראל וארקיע, שפשוט מחכים ומייחלים לחזור לטוס ישירות לדובאי.
8: ومع ذلك وعلى مقربة من الإمارات توجد وجهة اختفت تماما من جدول الرحلات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وهي البحرين.
10: בחרין הוא יעד מאוד מעניין, שלצערי מאז השביעי באוקטובר אנחנו לא רואים טיסות לשם, לא של חברות ישראליות וגם לא של גלפר הבחרנית. אני מקווה מאוד שגם היא תחזור ותשוב לכאן. הביקושים לשם הם עדיין נמוכים, כי זה יעד שהישראלים פחות מכירים, הוא פחות נוצץ וסקסי מאיחוד האמירויות, מדובאי ואבו דאבי, אבל אנחנו בתור ישראלים אוהבים לגלות את העולם, ובעיקר גם לפי הכיס. כלומר, ברגע שהקווים ייפתחו בחזרה, המחירים ירדו, אנחנו נמשיך למלא את המטוסים גם לבחרין וגם ליעדי ההמשך שחברת גלפר מציעה לנו מבחרין.
8: لقد مهدت الاتفاقيات الدبلوماسية الطريق، ولكن لكي يظل المسار قيد التشغيل فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد علاقات بين الدول. وبعد مرور 6 سنوات أصبحت عوامل الأمن والتسعير والطلب هي التي تحدد أيا من الوجهات الجديدة ستظل حاضرة فعليا على الخريطة.
5: نعم، والآن إلى أجواء رياضية محلية إلى أم الفحم التي تشهد الإعلان عن تشكيل فريق اتحاد أم الفحم في كرة القدم بعد توحيد فريقي مكابي وهابوئيل. عن ذلك في تقرير مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي.
11: أم الفحم مدينة تهوى كرة القدم، ولعل الحضور الجماهيري في ملاعب عروس المثلث هو الأمر الثابت رغم تفاوت المستويات لأنديتها. وقبل أيام أعلن نادي مكابي وهابوئيل أم الفحم عن توحيد الصفوف تحت نادي واحد، اتحاد أم الفحم.
12: يوم تاريخي فعلا في أم الفحم، الوحدة اللي انتظرناها كثير بين الهابوئيل والمكابي، اليوم احنا بنقول اتحاد أبناء أم الفحم، واحنا متأكدين راح تكون أصداء طيبة ونجاحات كبيرة لهذا الفريق.
13: أنا نحط الأمور بنصابها، اللي أنجز الوحدة الإدارتين، إدارة أبوئيل أم الفحم، إدارة مكابي أم الفحم. في جلسة لم تزيد عن نص ساعة تم الاتفاق على وحدة، وحدوا الفرق، ومن ثم بعد توحيد الفرق يعني تفكيك فريق مكابي أم الفحم، جلسة الإدارات تتفاوض على أشياء. كانت النوايا عندهم نوايا سليمة، نوايا أنه بدنا نقيم وحدة، أجا الوقت اللي نقيم الوحدة.
11: لمكابي وهابوئيل أم الفحم لم يكن سهلا أن يتم الزج باسميهما خارج اللعبة، والقرار كان صعبا بسبب وجود قاعدة جماهيرية لكل فريق على حدة، لكن الحاجة بتوحيد الصفوف لفريق واحد يمثل مدينة أم الفحم بمنطقة المثلث والوسط العربي كان أقوى من أي اعتبارات، رغم تواجد بعض الأصوات المعارضة حتى اللحظة.
14: هذا يعني قرار تاريخي وصعب جدا علينا، يعني احنا لدرجة لما اتخذنا القرار وجينا وصلنا الاشي للاعبين للمدربين يعني انه اخذنا القرار، يعني لدرجة احنا الادارة عياط صرنا نعيط، يعني دموعنا نزلت. طلع قرار مش سهل، احنا ربينا حب المكابي، جبرنا حب المكابي، مكابي وصل لدرجة ممتازة وإله تاريخ وإله أيام.
15: لما أنا بشوف كبالي شباب إدارتين من جهة أبو عير من جهة المكابي أجوا توحدوا أكل من 5 دقائق، هذا دليل إنهم بدهم إشي للبلد وإنهم بدهم يشوفوا المدرجات ملاني تنادي بصوت واحد هيدي فحمة، لأنه بعلم الفحم بعلم الفحم اليوم كثير كثير صعب على الناس إنه من 2011 وسنين مركت إنه مرة واحد تيجي تغير اسمه.
13: ليش إحنا نصور الأمورنا أمور وردية؟ في معارضين يعني هسه بالفيسبوكات في ناس اللي قاعدة بتعارض بالوحدة، ولكن هذا مشروع، هذا مشروع وهذا قطار، والقطار هذا لازم يسير، وهذا القطار لازم يصل أم الفحم للمكان الطبيعي تبعت أم الفحم.
11: الوحدة الفحماوية هي ليست الخطوة الأخيرة لفريق اتحاد أم الفحم الذي يلعب في الدرجة الدنيا وتحديدا في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية، بل يبدو أن الطموح للوصول إلى الدرجة العليا في السنوات القادمة هو الهدف الأبرز الذي وضعته الإدارة الحالية نصب أعينها.
14: احنا اعلى نقطة وفكرنا نصلها، احنا بدنا نصل لقات عال، بدنا نصل لقات عال، بدنا تبقى ام الفحم الها كلمتها بكل الدولة. طبعا ام الفحم اللي هي بتضم مش بس ام الفحم، بتضم جميع وادي عارة، يعني ام الفحم الها قاعدة، الها قاعدة جماهيرية.
15: وانا بتمنى انه يرجع كل الجمهور ان كان بام الفحم وان كان بوادي عارة، واللي بحب ام الفحم يرجع ينادي هيدي فحمة واتحاد من الفحمة. إن شاء الله إذا اشتغلوا بخطة صحيحة رايحين نشوفه بالدرجة العليا.
11: إذن اتحاد أم الفحم هو اسم بدأ يتردد كثيرا في الشارع الرياضي الفحماوي، ويوم الخميس سيبدأ النادي مشواره من على استاد السلام في أم الفحم في تمام الساعة 7:30 أمام عيروني كرميل، على أمل أن يبدأ النادي الفحماوي الجديد طريقه بالقدم اليمنى.
5: نعم، ما نتمنى لهم النجاح. نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليلة غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
16: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جلسة أمنية برئاسة نتنياهو بعد تحذيره من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات. المحكمة ترفض التماس حزب الديمقراطيون توفير الحماية لرئيسه جولان. العاهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة. مصرع راكب درجة نارية في النقب والحرارة دون معدلاتها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة ساعتنا الآن، معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. بعد تحذيره من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة تقييمية أمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن الجلسة ستقتصر على نتنياهو والوزراء كاتس وسعر وليفين ورؤساء الأجهزة الأمنية دون مشاركة بنغفير وسموتريتش. ويضيف مراسلنا أنه بعد الجلسة سيجتمع رئيس الوزراء مع رئيس المعارضة لابيلد عند الساعة 11:30 ليلا لإطلاعه على مجريات الأحداث. رفع رئيس الوزراء اليوم دعوى تشهير بشأن الفرق الكاذبة التي تدعي أنه تلقى تحذيرا قبل 7 أكتوبر، وجاء في بيان صدر عن حزب الليكود مساء اليوم. لقد نفت الإمارات ذلك ونفت مصر أيضا ذلك، إنها كذبة محضة. وجاء أيضا أنه ليس من قبيل الصدفة أن تنشر هذه الأكاذيب الآن عشية الانتخابات من قبل خصوم سياسيين وجهات أجنبية معادية. إنهم يسعون لإسقاط حكومة اليمين بقيادة نتنياهو وتشكيل حكومة يسارية تضم أحزابا عربية تتألف من غادي أيزنكوت ويائير جولان وليبرمان وبنت، من شأنها أن تقيم دولة فلسطينية. رفضت محكمة العدل العليا الالتماس الذي قدمه حزب الديمقراطيون لإلزام الشباك بتوفير الحماية لرئيس الحزب يائير جولان. وقرر القاضي المناوب عوفر غروسكوف عدم إصدار أمر مؤقت يأمر بتوفير هذه الحماية فورا، غير أنه قضى بضرورة أن ينظر رئيس الشباك زيني بشكل مستمر وفوري في هذه المسألة في ظل التهديدات الموجهة ضد جولان. أفادت مصادر في غزة بأن 6 فلسطينيين قضوا بنيران إسرائيلية في القطاع منذ فجر اليوم، آخرهم قتل في غارة من مسيرة على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. في المغرب، وفي خطوة تاريخية، عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينت رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها. والمنصوري هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. في النقب، لقي مساء اليوم راكب درجة نارية في 19 من العمر مصرعه بعد أن انزلق على طريق رقم 12 بين إيلات ومفرق سياريم. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
4: إيفنت تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: أخيرا مستمعينا، يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا تكون درجة الحرارة دون معدلتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. عند 9 نلتقي من جديد إخباريا مع نشرة أخيرة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: أجا أجا
6: أجا
7: هدو هدو
8: هابي
9: يا جماعة. بس شوي
10: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: مطبوخ ميوزك مع علي نسور.
1: كان يا مكان أول أيامك يا أيلول،
2: كتبت لها
1: بحبك على الورق، قام استحى وحمر خدود له الخجول، هو أول حب بينتسى.
3: بتذكرني؟
2: جد بتحكي؟

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: عناوين الساعة: مقربون من نتنياهو يقولون إن تصريحاته حول هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات كانت تهدف إلى توجيه رسالة إلى إيران وحزب الله. نبأ عربي يفيد بأن هدف زيارة نتنياهو للإمارات كان حث أبوظبي على استئناف انخراطها في الحرب السعودية ضد اليمن. والعاهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة والأخيرة من راديو مكان لهذا اليوم، معكم ريمارون، أسعد الله أوقاتكم. بعد تحذيره من هجوم محتمل على إسرائيل قبل الانتخابات، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه الساعة جلسة تقييمية أمنية. وأفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بأن الحديث يدور عن تحذير ملموس وليس مجرد تهديد عام. وأشار المقربون من نتنياهو إلى أن تصريحاته كانت تهدف من بين أمور أخرى إلى توجيه رسالة إلى إيران وحزب الله. ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء بعد الجلسة مع رئيس المعارضة لبيد عند الساعة 11:30 ليلا لإطلاعه على مجريات الأحداث. أفادت مصادر دبلوماسية موثوق بها أن هدف زيارة نتنياهو للإمارات العربية المتحدة هو حث أبوظبي على استئناف انخراطها في الحرب السعودية على اليمن. وأضافت المصادر لقناة الميادين اللبنانية أن نتنياهو تمنى أن تقدم الإمارات للسعودية دعما أمنيا ومعلومات استخباراتية مؤثرة. رفع رئيس الوزراء نتنياهو دعوة تشهير للمطالبة بتعويضه بمبلغ 2,600,000 شيكل، وذلك في عقاب تقرير استقصائي نشرته صحيفة آرتس. أفاد بأن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد كان قد حذره قبل أحداث 7 أكتوبر. وتشمل قائمة المدعى عليهم صحيفة آرتس ومعدي تقرير شلومو إلداد وروت يوفال وصحيفة دعوت أحرونوت والقناة 12، بالإضافة إلى الصحفيين أوري مزجاف وبراك رافيد وغيرهم ممن نشروا تقرير آرتس باعتباره حقيقة مؤكدة. صرح نفتالي بنت رئيس حزب بيحد بأنه في الوقت الذي يحذر فيه نتنياهو من تهديدات أمنية فإنه هو نفسه المسؤول عن الخطر الأكبر على الإطلاق، ألا وهو انهيار جيش الدفاع نتيجة التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية. وفي تصريح صحفي من ميدان المخطوفين في تل أبيب، قال بينت: أطلقوا تحذيرا أمنيا استراتيجيا بشأن الكارثة القادمة، ولن يتمكن أحد من ادعاء الجهل، فجيش الدفاع على وشك الانهيار. في المغرب، وفي خطوة تاريخية، عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينت رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها. والمنصورية أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. في النقب، لقي مساء اليوم راكب دراجة نارية في 19 من العمر مصرعه بعد أن انزلق على طريق رقم 12 بين إيلات ومفرق سياريما. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: يحتمل الليلة سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا تكون درجة الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. وإليكم مستمعين درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 17، تل أفيف 24، حيفا واللد 23، الناصر 20، هضبه الجولان 19، بير السبع 21، ونختتم مع إيلات مع 25 درجة مئوية. نلتقي من جديد مع أولى نشراتنا في تمام السادسة صباحاً.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان غازي أبو بكر وين مكان؟

حل بعد نحو أسبوعين الذكرى 13 لوفاة مطرب المطربين وديع الصافي. اليوم باقة من أجمل أغنيات وديع الصافي والبداية اللقاء الفني الوحيد الذي كان بينه وبين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. عندك بحرية يا ريس.

وديع صافي في ألحان محمد عبد الوهاب، لحن واحد جمع بين عبد الوهاب وديع صافي عندك بحرية يا ريس، ولحن واحد أيضا جمع بين الموسيقار الخالد فريد الأطرش ووديع صافي. أطلق محمد عبد الوهاب لقب مطرب المطربين على وديع الصافي، أما فريد الأطرش فقال عن وديع الصافي: الراجل ده هيقعد كل المطربين في البيت. الأغنية الوحيدة التي لحنها فريد لوديع على الله تعود.

وديع الصافي في ألحان فريد الأطرش. ملحن آخر تعامل معه وديع الصافي بليغ حمدي. عام 1970 شارك وديع الصافي الفنانة صباح في فيلم نار الشوق، وفيه غنى من ألحان بليغ أكثر من أغنية. من أشهر هذه الأغنيات على رمش عيونها.

الشهر لعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

ماما لا ضحك يا ويلي لون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحك لها في الودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ببيع الدواء

لعشق بابي عدوى وانا اللي كنت طبيب لوى ولأهلي لعشق بابي عدوى من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

وادي الصافي في ألحان بليغ حمدي. يذكر أن معظم ألحان وديع الصافي أو معظم أغنيات وديع الصافي كانت من ألحانه هو شخصيا. إحدى هذه الأغنيات حاليا الليل يا ليلى يعاتبني، غناء وألحان وديع الصافي.

ويعتبر وديع الصافي بدون أدنى شك أحد أعمدة الأغنية اللبنانية. التقى طبعا بمبدعين آخرين لبنانيين أمثال فيلمون وهبي، الياس الرحباني والأخوين رحباني.

وديع الصافي في ألحان أرحبنا. مسك الختام سهرة حب، إحدى أشهر المحاورات الغنائية في العالم العربي. وديع الصافي، فيروز، نصر شمس الدين والأسرة الرحبانية. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 اف ام. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا مع لقاء فن فنانينا. سيعمل وقت مع فناني بلادنا انتاجاتهم ولقاءات معهم.
2: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

0: محمود كيال هذا معنا أحدث أغنية السمع. لقاءنا لليوم ضيفنا اليوم بلقاء فنفنانه الممثل إيهاب سلامي بعد ما نال إشادات نقدية بعد مشاركته الرسمية بمهرجان برلين السينمائي الدولي وفوزه بجائزة أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان القدس السينمائي. أضيفت نهاية الأسبوع جائزة جديدة للفيلم الإسرائيلي لوين وهي جائزة أفضل ممثل للممثل إيهاب سلام.
1: Where are you from? أمير اسم عربي أنت بتحكي عربي؟
2: In Israel.
1: I'm from Palestine.
0: إيهاب سلامي مبروك.
3: يبارك فيك شادي.
0: نحكي شوي عن الدور اللي بتلعبه بفيلم لوين حسن سائق تاكسي من جنين بتكون؟
3: الدور هو عبارة عن سائق أوفر اللي بيلتقي بطريق الصدفة مع يعني مسافر اللي هو إسرائيلي شو بقوله يعني مثلي يعني وعنده هيك عنده التخبطات والصراعات تبعته بدور على حب حياته في مقتبل الحياة. وبالنسبة للسائق اللي أنا بلعب دوره بيكون إنسان أول شيء فلسطيني صار 30 سنة
0: بعيد عن بلده
3: ومش شايف إنه ألمانيا هي البلد تبعه أو الوطن تبعه، عنده هذا الحنين إنه يرجع على بلده وبيصير من خلال لقاءات السفر بيناتهم علاقة اللي فيها بينطرح ديالوج بسيط إنساني عن مين أنت مين أنا في ظل صراعنا الفلسطيني الإسرائيلي وأكثر هيك بيكون إنساني يعني الإشي كتير إنساني
0: علاقة يعني بيناتكم التنين
3: علاقة أب مع ابنه إشي من الشكل يعني من وراء الكواليس يعني وكأن
0: إيهاب تفاجأت إنه ربحت أنت ولا كنت متوقع محل معين؟
3: الصراحة بعرفش أول مرة قبل 4-5 سنين
0: وقت ربحت معي هي بوكر صح؟
3: فليكن صباحا
0: أيوة
3: أول مرة كان زي الحلم هيك ما لحقتش أفكر.
0: هالمرة حضرت حالك؟ حضرت حالك هالمرة؟ لا
3: لا ولا هاي المرة كنت في تخبطات يعني في شكوك يعني ممكن أو مش ممكن كنت في هذا المحل.
0: وجهت سلام للوالدي شفت
3: طبعا شعرت منذ اللحظه الاولى لما طلعت على الخشب وبلشت اتركز امام الجمهور انه يعني لازم احكي كلمه وكانه ظاهر انه كان في احساس وحاجه لشكر كثير لاشخاص وداعمين الي في مسيرتي او في حياتي فاولهم كانت الوالده.
0: شافت انبسطت من هالتحية؟
3: لا أكيد ما شافتهاش هي أصلاً أنا لا هي بعدها مش شايفيتها أصلاً بس هي التحية أصلاً هي أنا إنه مجرد إنه أنا هقول أو أشارك بالنسبة إلي بارتياح إلي.
0: وكمان قلت بكف الحرب صح؟
3: طبعاً
0: شو الجملة اللي حكيتها إيهاب؟
3: بالعبر يعني نو للشمس لعلوت يعني هي أغنية هي بداية لأغنية مشهورة كفل الحروب
0: وقف الحرب قلت صح
3: لأنه ما في كاش يعني أقل إشي ممكن أقوله بهاي الطريقة المختصرة إنه يكون في يعم السلام يعني إحنا بدنا سلام لأنه آخر سنتين كانوا كتير صعبات
0: صح ما شفناش إلا حروبات
3: وبعدهم الله أعلم لوين رايحين
0: صح
4: أنا ما كديش تراجع هذا لقيمة شلي يما أنا بهديك هاي اللحظة بركي بعوض حالي على كل أيام عيد ميلادك اللي ما جبتلكش فيها هدية كلام كلام كلام كلام أني أهبوت خيم تودا تنو للشمس لعلوت وداي للملخمات داي
0: إيهاب خلينا متفائلين وفي أدوار جديدة على الطريق كل مرة بتفاجئنا هيك بأدوار جديدة وبجوائز
3: لا مضبوط لا ما فيش شيء جديد كالعادي يعني أخذنا الجائزة فأنا صدفة سعيدة
0: حلو
3: بس أنا يعني بزاول مهمتي كأب وموجود على الكنبايس نستاذ لأولاد الحلال يتصلوا
0: أهم مهمة هاي
3: لا بتنطقي حالي على الكنبايس بس ما عرفش ربنا ببعث
0: احنا شفناك بتصوير مسلسل جديد رح نشوفه قريبا كمان
3: بستنى النتيجة
0: ست صفار مع سامي
3: والأصدقاء الممثلين.
0: شكرا إيهاب انبسطنا كتير بالجائزة وبالحديث معك زي دايما.
3: شكرا شادي
0: شكرا إلى اللقاء باي باي. هذا كان ضيفنا لليوم ممثل إيهاب سلامي. مبروك الجائزة أفضل ممثل. نسمع فرج سليمان، نسمع ألحان فرج سليمان بصوت ستيفاني عطلة.

ساحة أولى. ريا سليمان غنت هالأغنية قبل 13 سنة، هسا سمعناها بنسخة جديدة، نسختين جداد تحديدا، الأولى بصوت أمل عرفة والثاني اللي عم نسمعها حاليا بصوت ستيفاني عطلة. كلمات هالأغنية لعلاء أبو ورد أبو دياب، لعلاء أبو دياب.

0: من كلمات وألحان يزيد حديد سمعتنا أصالة يوسف الأغني كنت مبارح حدي.
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا
0: جانا مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا ونسمع جديد ساندرا حاج تصبح علينا.

قلنا لكم بارح بشهر 11 رح يصدر كمان أغنية. ينضم لنا حاليا انتم معنا مع لقاء فن فنانينا، نسمع ونتعرف على انتاجات فناني بلادنا. بعد يا طنوس زهير فنسيس لما لموني.

0: تعرفنا على صوتها أول مرة لما شاركت في برنامج المواهب. مايك إلك. حصلت بالنهاية على المرتبة الثالثة، هاي أول أغنيها. أنا قلبي اشتاق سمين جبالي من حيفا. هاي
1: أنا قلبي اشتاق هالمرة أكتر من أي.
0: الأصوات الحلوة اللي بتجينا من الناصري كمان، نادين خطيب. نادين خطيب بتغني لنا بلادنا غير.

0: الألبوم الأول سمعتنا ماريا جبران هالأغنية.
1: تركني وروح.
0: قبل ما نترك ونروح أنا بعد أغاني حلوة أصوات حلوة كمان. نانسي حوا إسا جدد بصوتها أغنية وردة الجزائرية. وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

أبو ما يصدقوا يعودوا فضة أنتوا مع الساعة ساعة لقاء فن فنانين الساعة فيها بنتعرف على إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا الحلوين موعدنا مع فناني بلادنا كل اثنين وأربعة اثنين لقاء فن فنانينا وأربعة سباق فن فنانينا دايما دايما دايما نتعرف

نحسن ونسمع ونسمعكم تيريز ليمان لما غنت مساحة. هالأغنية اللي تصدرت هالأيامات عادت لتتصدر ترند بعد ما سمعنا نسختين منها.

بدها مساحة. ترى سليمان هاي غنت هالأغنية قبل 13 سنة، لسا عادت هالأغنية لتتصدر المشهد الموسيقي. موسيقتين منها سمعناها بنهاية الأسبوع من ألحان فر سليمان، كتابة علاء أبو دياب. سمعنا ستيفاني عطلة اللبنانية والسورية أمل عرفة، كل واحدة غنت نسخة من هالأغنية غنتها تريس ليمان قبل 13 سنة.

0: عرفتوا صوته أكيد، هيثم خلايلي هذا.
1: ما أروعك

0: مجنون هذا واصف حبيب غنى لنا احدث اغنيه. احنا اجى الوقت لنقولكم شكرا على المتابعه والاستماع. ساعه لقاء فن فنانين انتهت.
1: خمسه بعين الشافه وما دق الخشب والسما، نص الحاله من بوا ونص الثاني من همه. خمسه بعين

99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية.

0: قد يبدو أخذ نفس عميق أمراً طبيعياً وبسيطاً، ولكنه في الحقيقة نتيجة عمل معقد تقوم به الرئتان في كل لحظة. لكن عندما يبدأ النسيج الرئوي بالتندب والتصلب، تفقد الرئة تدريجياً قدرتها على أداء وظيفتها بكفاءة، ويصبح التنفس الذي كان أمراً طبيعياً تحدياً يومياً. هذه هي الصورة التي يرسمها تليف في الرئة، مرض قد يتسلل بهدوء ولكنه قادر على تغيير تفاصيل الحياة شيئا فشيئا. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن موضوع تليف الرئة، مخاطره، مضاعفاته وعلاجاته. ويسعدنا أن يشاركنا في حلقة اليوم الدكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور جهاد.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يعني أمراض الرئة كيف إحنا بنعرف هي عديدة متنوعة، نحن على أعتاب الخريف، أكيد بتزداد يمكن كل مشاكل الرئة في هاي الفترة، وأنت بتشعروا في الإشي كمان في المستشفيات.
1: طبعا شيء طبيعي انه بتغيير الفصول بتزيد الامراض الرئويه، ممكن تكون امراض مستقره او حتى مش مشخصه. اللي بفتره الامراض وتغيير الفصول وزياده الحساسيات ممكن نشخصها بصوره يعني مش بس انه اكثر، انما نشخصها بشكل اسرع لانه العوارض بتزيد بهاي الفتره. مهم طبعا نقول انه اغلب الامراض الرئويه اللي ممكن نتعرض لها بهاي الفتره هي مش امراض مزمنه، انما امراض معديه اللي زي ما اجت زي ما بتروح، مرات كتير بدهاش علاج. بس هذا الاشي بنفيش انه كتير مرات في عنا امراض رئويه خطره اللي لازم تشخيصها وعلاجها بشكل متواصل.
0: طبعا وإحنا بهمنا كمان نحكي اليوم على كل ما يتعلق بتليف في الرئة، هذا موضوع بحد ذاته موضوع كبير بيحتاج لكثير من الشرح. طبعاً. قبل أن نبدأ طبعا مع كل التفاصيل، دعنا نرحب فقط بطاقم البرنامج لينش حادي رزق في الإنتاج، روبي في هندسة الصوت، وفي الأعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا ضيف في هذه الحلقة دكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. دكتور جهاد، ذكرنا هيك شوي إنه أمراض الرئة عديدة ومتنوعة، إذا هيك باختصار بدنا نحكي إيش أبرز الأشياء اللي تهدد صحة الرئة عادة؟
1: طبعا إحنا بنتنفس حوالي 10,000 لتر من الهواء باليوم، اللي هي كمية كبيرة من الهواء اللي ممكن يكون مصاحب كثير مرات بأشياء اللي هي مضرة ومدمرة لصحة الرئة. طبعا أكثر آفة بتهدد الرئة هي طبعا التدخين، لأنه كميات كبيرة من مواد اللي هي مسرطنة وغير مسرطنة وتؤدي إلى يعني حرق الرئة من الداخل، فهي الآفة. بس طبعا في كثير أشياء اللي هي غير التدخين اللي بتضر الرئة، منها تلوث الهواء ومنها الجراثيم والفيروسات والفطريات كثير مرات اللي بنتنفسها، ومرات مشاكل أو أمور اللي بنتنفسها وإحنا مش منتبهين لها ومش منتبهين لخطورتها ممكن تهدد سلامة الرئتين. ممكن إشي اللي بنشتغل فيه بالأخص الشايش والحجر، ممكن يكون الأمور الزراعية، ممكن حتى تعرض لريش الطيور والدواجن اللي ممكن ببعض الناس يؤدي لحساسية مفرطة داخل الرئة. وطبعا أشياء اللي هي منقدرش نتحكم فيها مثل عدوى، ممكن تكون فيروسات وممكن تكون جراثيم، وممكن تكون جراثيم خطرة مثل السل اللي للأسف عم نشوف بالسنة الأخيرة ازدياد كبير كمان بهاي الجراثيم.
0: نعم طبعا بلا أدنى شك زي ما ذكرنا كل ما يتعلق بأمراض الرئة هو يعني موضوع واسع جدا. اليوم تركيزنا على ما يسمى بتليف الرئة. شو يعني تليف الرئة دكتور جهاد خوري؟
1: الرئة هي الله لما خلقنا خلق الرئة مبنية من عدة أمور اللي بربطها النسيج واحد. لهاي الأمور هي الشعب الهوائية اللي بتفضي للحويصلات الهوائية اللي هناك، اللي رئتين بتمتص الأكسجين للدم وبتطلع ثاني أكسيد الكربون، وطبعا الخلايا الدموية اللي عن طريقها بيوصل الدم، وبربط كل هذا الجهاز ببعضه نوع من النسيج اللي بنتسمى النسيج الخلالي أو الانترسيسيوم باللغة العلمية، اللي بخلي الرئة مرنة. الرئة لما بنتنفس بنقدر ناخذ نفس إن كان سطحي ولا غميق، الرئة بتتمدد، وقت الزفير للرئة بتتقلص. لما بيكون في تندبات أو تصلب بهذا النسيج، الرئة بتصير زي سفنجي، بس بدل ما تكون سفنجي مرنة بتكون سفنجي قاسي. اللي منقدرش نفتحها ونزغرها أو نضغطها بنفس المرونة، إنما بتقل مرونتها،
0: نعم
1: وهذا الإشي بيؤدي للاختناق التدريجي. طبعا أمراض الرئة الخلالية هي حوالي 206 أمراض، قسم منها هي أمراض التهابية اللي بصير فيها التهاب، وقسم منها أمراض تليفية اللي بيزيد عدد الألياف وكمية الألياف والخلايا اللي بتفرز الألياف بهذا النسيج الخلالي، وهذا الإشي بيؤدي بنهاية المطاف لتصلب. وهذا مش مرض واحد، إنما عدة أمراض إلها عدة أسباب اللي راح نتطرق لها.
0: يعني احنا لما بنحكي على تليف الرئوي هو مجموعة من الأمراض مش مرض واحد.
1: مزبوط. التليف الرئوي ممكن يكون أشهر أنواع التليف الرئوي، هو اللي ما يسمى بدون سبب واضح أو بدون سبب مباشر. في عوامل خطورة اللي بتؤدي للتليف الرئوي اللي بدون سبب واضح، اللي مثلا نسميه باللغة العلمية idiopathic pulmonary fibrosis، التليف الرئوي اللي بدون سبب. العوامل اللي ممكن تزيد احتمال التعرض لهذا المرض الاي بي اف او ديوباثيك بولمونري فيبروسيس هي الجيل، اجمالا بنشوف هاي الامراض بجيل فوق ال 65،
0: نعم.
1: عند الذكور ضعفين عن الاناث، الناس اللي بتكون تدخن، وطبعا في كتير امور كمان اللي بتزيد هذا الاشي، اي عوامل جينية. في عائلات كتيرة بالمنطقة اللي بالفترة الأخيرة تم تشخيصها مع تليف رئوي اللي ما يسمى العائلي،
0: يعني أشي
1: اللي
0: وراثي، يعني مشكلة وراثية بنحكي إحنا
1: اي نعم اللي
0: بس.
1: فيه مركب وراثي.
0: طبعا الأسباب عديدة وإحنا رح نتطرق لكل الأسباب، لكن أنت بديت تحكي على يعني المرض اللي هو بدون سبب. بس قبل ما نبدأ في كل هاي التفاصيل، يعني نسبة انتشار إشي اللي هو اسمه التليف الرئوي بكل أنواعه قديش؟ إحنا على أي نسبة انتشار عمالنا نحكي؟
1: عم نحكي عن حوالي 100 مريض من بين كل 100,000 إنسان، يعني حوالي واحد من كل 1,000 إنسان بتم تشخيصه مع هذا المرض. طبعا زي ما ذكرنا إجمالا ما بنشخصوش عند الأطفال وعند صغار السن، إنما عند اللي أكثر كبار العمر. والإشي بالوسط العربي أو بالمجتمع العربي المشكلة الأساسية إنه التشخيص عم بيكون متأخر، وعم بيكون بنسب اللي هي أقل من النسب الفعلية. يعني الناس اللي المفروض تنفحص والمفروض يتم تشخيصها بفترة زمنية معينة عم بأخذ وقت أكتر ليتم تشخيصها، ووقت حتى أكتر من هيك لتوصل لأخصائي اللي هو بتعامل مع هاي الأمراض، بسبب إنه هاي الأمراض مش شائعة جدا مثل التهابات الرئة على سبيل المثال، أو مش زي مرض مثل السكري أو ضغط الدم العالي اللي تقريبا كل دكتور عنده فكرة عن هاي الأمراض. كتير من أطباء العائلة ما عندهم تجربة كافية مع هاي النوع من الأمراض،
0: نعم.
1: وقسم كبير كمان من أطباء الرئات اللي ما فيش عندهم تجربة كافية للأسف مع هاي النوع من الأمراض. إن الأمراض الأكثر شيوعا بين أمراض الرئة هي الأمراض اللي بيسببها التدخين بشكل مباشر، الانسداد الرئوي المزمن، وممكن بعد اللي أصغر شوي بالعمر اللي أستما الربو. فهي الأمراض اللي هي أكثر شيوعا، وهي اللي أكثر الأمراض اللي بتعاملوا معها أطباء الرئة. بينما تشخيص مرض مثل التليف الرئوي هو شوي أصعب، وعلاجه هو مركب بكتير من المرات، وهذا الإشي رح نتطرق له
0: طبعا
1: طبعا.
0: رح نوصل لكل ما يتعلق بالعلاجات. بدينا نحكي عن الأنواع، ذكرت النوع اللي هو ما في إله سبب، غيره إيش الأنواع المتبقية اللي ممكن نحكي عنها؟
1: أنا بلشت أحكي عن الموضوع أو المرض اللي ما له سبب بسبب إنه هو الأكثر شيوعا، يعني حوالي نص أمراض الرئة التليفية أو شوي أكثر من النص هي فيش لها سبب مباشر، بينما في عن النص الثاني اللي له أسباب مباشرة. هاي الأسباب ممكن تكون تعرض لإشعاع، عم بحكي مش عن إشعاع تليفون أو إشعاع اللي هو بطيارة أو
0: العلاجات
1: شيء من شكل،
0: الإشعاعية.
1: عم نحكي عن العلاجات الإشعاعية مثلا اللي بالأساس بالنساء اللي بسبب سرطانات الثدي بتلقوا علاج بالإشعاع. ممكن أنواع من الليمفوما اللي هو سرطان الغدد الليمفاوية اللي الناس تأخذ إشعاع لمنطقة الصدر، وطبعا الإشعاعات اللي هي اللي صار بتشيرنوبل من قبل. لحسن الحظ احنا ما فيش عندنا كوارث نووية على الأقل بالفترة الأخيرة، نتأمل إنه ما يكونش كمان.
0: أكيد.
1: الأشياء الأكثر شيوعا هي أمراض اللي التهاب المفاصل المزمن، أمراض مثل السكليروديرما، مثل اللوبوس، مثل الصدفية، مثل الروماتويد أرتريتس، اللي كلها هاي أنواع التهابات مزمنة بالمفاصل اللي بنسبة عالية بتؤدي لمشاكل رئوية، وهاي المشاكل بهاي النوع من الأمراض ممكن تكون التهابية بس ممكن تكون تليفية. بالأساس بمرض اللي هو سكليروديرما بنشوف كتير جدا حالات اللي بصير فيه تليف رئوي اللي طبعا بيستلزم علاج، كمان بسبب انه
0: لما انتم بتعرفوا يعني هيك دكتور انه في علاقة مع امراض معينة، عادة اللي عنده هاي الامراض زي ما انت ذكرت، منها الروماتيزم، منها اشياء التهابات اخرى، بيكونوا واعيين انه مثلا يفحصوا الرئتين كل فترة انه يتأكدوا انه مش بادي اشي؟
1: للأسف مش الكل، وكمان للأسف مرات كتير يعني بوصلنا المريض بعد سنين من ما كان لازم يوصلنا. اللي القصد انه مش كل الناس اللي عندهم مشاكل او التهابات مزمنة بالمفاصل عندهم هاي المعرفة، وللأسف اللي اكبر من هيك انه كمان اطباء المفاصل قسم منهم مش واعي لمشكلة الإصابة بأمراض رئة بسبب أمراض المفاصل اللي عندهن. مش كل مريض عنده مشكلة بالمفاصل بصير عنده مشاكل بالرئة، بس النسبة هي إجمالا أعلى بكتير من الناس اللي فيش عندها التهابات من المفاصل.
0: والسبب إنه بصير في تليف في الرئة هو نتيجة المرض ولا نتيجة الأدوية اللي بيتناولها المريض اللي عنده هاي الالتهابات اللي أنت ذكرتها؟
1: بالأساس بسبب المرض في قسم من الأدوية اللي راح أذكرها اللي كمان بتؤدي لتليف رئوي، أما بالأساس المرض نفسه بيعمل التهاب اللي هو مش بس التهاب بالمفاصل، إنما بيعمل التهابات مزمنة كمان بأعضاء تانية حسب المرض نفسه. طبعا في أمراض اللي بتأثر على الجلد، ممكن تأثر على العيون، على المخ، بس أغلب هاي الأمراض أو قسم كبير من هاي الأمراض كمان لها تأثير رئوي. طبعا مش كل المرضى المفاصل، وحتى مش أغلب مرضى المفاصل، إنما نسبة عالية أكثر بكثير من الناس اللي فيش عندها أمراض المفاصل. أما طبعا كل واحد عنده مرض بالمفاصل وبحس ضيق بالتنفس أو عنده سعال مزمن لازم نفحصه بكثير مرات، مثل السكليروديرما كمان بنعمل فحوصات مسح ما يسمى للتشخيص المبكر بهاي الأنواع من الأمراض.
0: وأيضا
1: ذكرت
0: الأشخاص اللي تعرضوا لعلاجات إشعاعية هن أيضا يعني بحاجة إنه يعملوا مثل هاي الفحوصات، ولا هن أكثر يمكن في وعي يمكن لهذا الموضوع أكثر من الالتهابات؟
1: اجمالا اللي بتعرضوا لعلاجات اشعاعيه بتكون بسبب امراض سرطانيه، اللي بهدول الناس دائما بيعملوا فحوصات عشان يكتشفوا هل في استجابه للعلاج او هل في رجوع للمرض بعد ما الواحد تعرض للاشعاع. فهاي مش مشكله اجمالا، هدول الناس اللي بتعرضوا لاشعاعات الاطباء الاورام عندهم بيبعتوهن لفحوصات دوريه اللي بتشمل فحص السي تي للرئتين،
0: ففي
1: لانه
0: متابعة يعني في هيك
1: ففي
0: حالات.
1: متابعة. هاي المشكلة مش هناك، المشكلة بالناس اللي بتمش فحصها وتشخيصها بالطريقة الصح. سألتيني عن أنواع الأدوية وهون نقطة كتير مهمة، احنا في كتير مرات بناخد أدوية اللي منعرفش اللي عوارض طويلة المدى تبعتها. نذكر منها مرض اللي بنعطى بالذات آسف دواء اللي بنعطى بالذات لواحد من أمراض المفاصل اسمه ميثوتريكسات. ميثوتريكسات علاج طبعا ممتاز في بعض الحالات لما لازم ينعطى، بس ممكن يكون له تأثيرات جانبية اللي هي على الرئتين، وممكن اللي الإنسان اللي فيش عنده مشكلة بالرئتين يصير في عنده مشكلة بسبب الميثوتريكسات. مش قصدي إنه ممنوع ناخذ ميثوتريكسات، بالعكس أنا كمان كطبيب كتير مرات بكتب ميثوتريكسات لمرضى عندي اللي بيستلزم علاجهم بالميثوتريكسات. المقصود انه اللي بياخذوا هذا العلاج لازم يكونوا واعيين، لانه اذا بيكون عندهم عوارض رئويه مثل ضيق التنفس مثل السعال المزمن لازم نفحص هاي النقطه. في طبعا ادويه تانية، منها ادويه اللي هي مضادات حيويه اللي بتنعطى بالاجمال لالتهابات البول، اذا باخذوها لفترات طويله اجمالا بينعطوا للنساء اللي في عندهن التهابات متكرره بالبول، دواء اسمه ماكرودانتين. في ادويه تانية مثلا علاج اللي هو بنعطى للمحافظ على نبض منتظم للقلب، دواء اللي بسموه بروكور، دواء اللي هو ممكن يضر الرئتين بشكل كبير. فالناس اللي بتاخذ هاي النوع من الادويه المفروض يعني هي والطبيب المعالج يضلوا
0: انه
1: واعيين.
0: يتبعوا الموضوع، مش انه واحد لا سمح الله يستمع لنا ويفكر انه لازم يوقف العلاج، وانما يجب متابعة الموضوع وفحص الرئتين يمكن في وتيرة اكثر.
1: أكيد بسبب إن بالأساس لما بكون في عوارض لازم إنه نتابع الموضوع، مش إنه نترك الموضوع إنه خلص سعال هات نعيش معاه. ليش مش هيك؟
0: طبعا هو كثير في اشخاص بتفكر انه السعال مرات هيك شوي الواحد بيتعرض لنزولات برد لشغلات عن هالزي، وانت السعال اللي بتحول هون في هاي الحاله اللي احنا عمالنا نحكي فيها دكتور جهاد خوري لتليف، احنا عمالنا نحكي على تليف للرئتين، حاله اللي هي حاله مزمنه. اولا خلينا نحكي هذا مش مرض اللي هو مرض عابر اخذنا دواء وبروح، هذا حاله اللي بتتحول لحاله مزمنه. وانت السعال هو بنفسه يتحول لعارض اللي يجب انه الواحد يتوقف عند الاشي ويفحص الموضوع اكثر بعمق.
1: زي ما تفضلتي انه السعال اغلبه بيكون واحد من العوارض تبعون مرض اللي هو لفتره قصيره وبمرق، اجمالا فيروسات، التهابات، ان كان بالجيوب بالانفيه ولا نزل ولا التهاب رئتين. السعال المفروض بامراض اللي هي معديه المفروض يستمر لاقل من 6 اسابيع. السعال اللي بيستمر أكثر من 6 أسابيع بنسميه سعال مزمن، وبكل حالات السعال المزمن الإنسان المفروض ينفحص. بكتير مرات من تشخيص السعال المزمن بتكونش المشكلة حتى بالرئتين، ممكن تكون المشكلة حتى بالمعدة اللي تؤدي لسعال مزمن. أما كل سعال مزمن اللي بيستمر لأكثر من 6 أسابيع المفروض الإنسان ينفحص، لأنه ممكن تكون مشكلة بسيطة وممكن تكون المشكلة جدية اللي بدها علاج. إجمالا أمراض الرئة الخلالية ومنها التليف الرئوي اللي هو أخطر واحد من بين أمراض الرئة الخلالية، السعال هو سعال مزمن على مدار أشهر، وممكن يكون مرات لما يكونش التشخيص سليم ممكن الإشي يستمر، السعال يستمر لسنين.
0: الإشي سعال جاف عادة إيش بيكون؟
1: بالإجمال سعال جاف. ممكن في حالات اللي أكثر ندرة يكون في سعال كمان مع مخاط، والإشي بيصير مقلق جدا لما الإنسان ببلش ينزل بالوزن. إذا الإنسان بفقد وزنه بشكل مش مبرر، وهي مش بس بأمراض الرئة، بالأمراض إجمالا لما الإنسان بفقد وزن وهو مش عم بجرب ينزل، مش إنسان عم بعمل حمية ولا إنسان عم ببلش يعمل رياضة عشان ينزل بالوزن ولا بأخذ أدوية، إنما إنسان اللي بيفقد وزنه بشكل غير مبرر، هاي ضوء أحمر إنه لازم نتوقف عنده ونفحص الأمور بشكل كتير جدي.
0: نعم. يعني ذكرت هون السعال المتواصل لأكثر من 6 أسابيع عادة، إن كان جاف وإن كان أيضا بكون مع بلغم، وأيضا فقدان الوزن. إيش في أعراض أخرى اللي لازم تكون هيك إشارة حمراء لكل واحد؟
1: طبعا ضيق التنفس. في كثير ناس اللي ضيق التنفس بالنسبة لإلها يعني مش واضح. ليش؟ فرضا أنا كنت أركض ماراثون وإسا حاسس مش أحسن من اللازم، بلشت أخفف الركض، بدل ما أعمل 40 كيلو متر صرت أعمل 20، صرت أعمل 10، بعدين صرت أضلني قاعد بالبيت وما أطلعش من البيت، إذا بدي أروح على دكاني أروح بالسيارة، هل عندي ضيق نفس؟ إذا باجي بسأل الإنسان بهاي الصيغة في عندك ضيق نفس وهو قاعد ومرتاح، على الأغلب يقول لي أنه لا فيش عندي ضيق نفس. فأنا المفروض أسأله، هل أنت بتطلع درج؟ قديش تقدر تطلع؟ كم من طابق؟ هل أنت لما بتمشي مع ناس اللي هني بيجيلك، هل أنت بتمشي نفس المسافة اللي هني بيمشوها وبنفس الوتيرة؟ إذا الجواب هو لا، هذا ضيق تنفس اللي هو مغير طبيعة حياته عشان ما يحسش بضيق التنفس. يعني مش المفروض أنا إذا ساكن بالطابق الثاني أطلع بالمصعد، وإذا بطلعش بالمصعد إذا بطلع على الدرج بقدرش أقدر أتنفس. هاي إشارة إن هون في ضيق تنفس. طبعا ضيق تنفس له أسباب كتير كبيرة، واحد من الأسباب هي أمراض الرئة. طبعا مش كل ضيق تنفس هو بسبب أمراض الرئة، بينما واحد من الأعراض الأهمية اللي لها أهمية قصوى هو ضيق التنفس. فكتير ناس كمان بسبب إنهم مدخنين، ممكن زيادة بالوزن، ممكن لأنهم بعملوش رياضة، بقولوا أنا فاهم ليش عندي ضيق التنفس. بس إذا عندك ضيق التنفس المفروض تفحص الأسباب. ماشي، ممكن أنه لياقتك البدنية مش أحسن ما يمكن، بس لازم تفحص، ممكن يكون عندك مرض اللي عم بيعمل لك ضيق التنفس وإنت مش حاسس. طبعا إذا بيكون في ضيق تنفس مع سعال إجباري اللي تنفحص، وإذا عم تنزل بالوزن كان لازم تفحص من قبل بسنة ممكن، بس إذا ما فحصتش قبل بسنة إسا الوقت أنك تنفحص.
0: طبعا كلها علامات اللي هي مهمة جدا، مع انه كمان هي علامات اللي ممكن تكون عامة واللي تشير للعديد من الأمراض مش بس التليف الرئوي. في اشي خاص مميز لهاي الحالة؟
1: للأسف أمراض الرئة بالإجمال العوارض تبعتها متشابهة، اللي هي إما ضيق بالتنفس وإما سعال وإما هبوط بالوزن، ومرات بحالات مش كتير شائعة بيكون في ارتفاع بالحمى. الارتفاع بالحمى اجمالا ما بنشوفوش بالتليف الرئوي الا اذا بيكون زياده على التليف الرئوي، كمان في كمان في مرض تاني مثل التهاب بالرئتين او امور تانية. اللي المفروض يخلينا ننتبه هو وجود عوارض مزمنه. هاي العوارض اذا بغض النظر اذا المريض ملاقي لها سبب ولا مش ملاقي لها سبب، المفروض تنفحص بشكل مهني زي ما لازم، اللي تنعمل الفحوصات اللازمه اللي نتاكد. يعني اذا الانسان بدخن وحاسس انه بقح بسبب برايه بسبب التدخين، وانه حاسس ضيق النفس برايه بسبب التدخين، هذا الاشي بقولش انه فيش عنده مرض، طبعا بقولش انه في عنده، بس لازم ينفحص
0: نعم.
1: ونقول في هذا المرض ولا هذا المرض، والعلاج لازم يكون هيك ولا هيك، ولا فيش مرض بالمره. فعشان هيك لما بيكون في عوارض، هاي مش اشي انه اكيد في مرض، لا ممكن فيش مرض، بس ممكن في مرض، وإذا بنعالجه إسا بنحسن جودة حياة الإنسان وممكن طول حياته لسنين لقدام.
0: طبعا مهم جدا، وأنا بدي أحكي معك كمان على كل ما يتعلق بعملية التشخيص، ولكن قبل ما نوصل في عملية التشخيص وكل هاي الأمور، خلينا نتوقف هيك مع فاصل قصير دكتور جهاد خوري، من بعده
1: أكيد
0: نرجع نواصل حديثنا طبعا عن كل هاي الأمور الهامة.
2: ونعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية، وموضوعنا اليوم كل ما يتعلق بتليف الرئة، وضيفنا دكتور جهاد خوري مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. دكتور جهاد، قبل الفاصل هيك بدينا نحكي، حكينا عن الأعراض، حكينا عن كل ما يتعلق بتليف في الرئة، بهمني أسألك عن التشخيص. احنا بنعرف انه موضوع التشخيص في الرئتين بالأخص لكل المدخنين كمان كان في تجديدات وتغييرات، والفحص تبع الرئة السي تي تبع الرئة اللي أدخل أيضا لسلة الأدوية. أول شيء، إيش عملية التشخيص اللي أنتم بتستعملوها عشان تكتشفوا تليف الرئة؟
1: الفحص الأساسي عشان نكتشف تليف الرئة هو السي تي، فنفس تقريبا نفس الفحص، مش نفس الفحص بالضبط اللي بنعمل للتشخيص المبكر لسرطان الرئه. اللي مهم جدا ننوه انه هو هذا الفحص فات للسله الدوائيه، وحاليا التوصيه هي انه كل مدخن اللي صار له يدخن 20 سنه وفوق، او حتى لو ترك التدخين باخر 15 سنه، بمعدل علبه باليوم، او اللي الناتج اللي هو مثلا اذا 10 سنين علبتين، او اذا 40 سنه نص علبه نفس الناتج اللي هو 20 حصل الضرب. هاي الناس مفروض انه تعمل سي تي للرئتين، التوصيات العالميه بتقول مره بالسنه، سله الادويه بتحكي عن مره بالسنتين عشان تعرف تقليل المصاريف على وزاره الصحه، اما من ناحيتنا التوصيات هي مره بالسنه. نفس الفحص تقريبا السي تي احنا بنقدر نشوف التليف الرئوي. زمان كان في يعني كان تشخيص تبع التليف الرئوي يعتمد على اخذ عينه او خزعه من الرئتين. هسه احنا بالسي تي الاجهزه الجديده اللي بتعطينا صوره اللي هي جدا دقيقه، احنا باغلب الحالات بنقدر نشخص التليف الرئوي عن طريق فحص السي تي. طبعا زي ما حكينا انه الامراض التليفيه هي كثيره، ومهم جدا انه نعرف نفرق بين الامراض التليفيه على انواعها، لانه العلاج ممكن يختلف. ومن هون الاهميه انه مش بس يعني طبيب الاشعه يكتب انه في تليف بالرئتين، او طبيب الرئتين يقول في الياف بالرئتين، الشيء بنتهيشه عند هذا الحد. المفروض حسب فحص السي تي نقرر ايش الصورة اللي احنا شايفينها، هل هي صورة اللي لازم يتم اعطاء علاجات اللي هي مضادة للتليف ولا علاجات تانية، وهل هذا المرض هو حسب صورة السي تي في له سبب، ولا من ممكن يكون من طبيعة الامراض اللي فيش لها سبب. طبعا بعد فحص السي تي او بالتزامن مع فحص السي تي لازم نعمل كمان فحص وظائف الرئة. فحص السي تي هو بفرجينا صورة الرئتين كيف شكلهن، بيعطينا ممكن يعطينا التشخيص، بينما إذا بدنا نقيس قدرة الرئتين إن كان على استيعاب الهواء أو على إخراج الهواء، على مرونة الرئة وعلى قدرة الرئتين على استيعاب الأكسجين للدم، هذا الإشي بيستلزم طبعا فحص وظائف الرئة. فحص وظائف الرئة هو فحص نفس بسيط، اللي هو مش إشي اللي هو يعني بيوجع أو إشي اللي هو مركب. الإنسان منفخ بداخل جهاز، الجهاز موصل بحاسوب، وعن طريق قراءة هاي البيانات طبيب الرئتين بيقدر يقول إنه الرئتين بيشتغلوا بهاي النسبة، وهاي النسبة هي التناسب بين هاي الأرقام بيأكد إنه في تأثر للرئة بهاي النسبة المعينة، ولازم نعطي بناء على الصورة الكاملة أنواع العلاجات المختلفة.
2: لما احنا بنحكي على فحص زي وظائف الرئة، هذا فحص اللي بنعمل في عيادات خاصة مش في كل عيادة.
1: بعيادات الرئة إجمالا، مش كل طبيب رئتين عنده كمان فحص وظائف الرئة اللي هو بالغرفة اللي بجانبه. مثلا كثير من أطباء الرئة اللي هن بالعيادات اللي عيادات أمراض وآسف بصناديق المرضى، بيكونش في عندهن فحص وظائف الرئة، إنما بيبعتوا المرضى على محلات اللي فيها جهاز فحص وظائف الرئة. إجمالا بالمستشفيات إجمالا دائما في فحص وظائف الرئة،
2: نعم،
1: وهو مش إشي اللي بنقدر كأطباء رئة اللي بنشخص ونعالج بدونه، فهو فحص إجباري وإلزامي. طبعا فحوصات السي تي هي جدا شائعة، إن كان بالمستشفيات ولا خارج المستشفيات، ففحص اللي هو مش بيج ديل ما يسمى، إنما بنعمل خلال كم من ثانية الإنسان بيكون صار طالع من السي تي، والطبيب بيقدر يشوف الفحص ويقرر إيش طبيعة المرض اللي موجود.
2: أما الفحص العادي الرنتجين ما بيعطينا يعني نظرة عن إيش في داخل الرئة، عدا عن الالتهابات طبعا اللي أنتوا بتشوفوها، أما عن تليف ما بتشوفوه.
1: صورة الصدر بالرنتجن هي بتعطينا يعني صورة عامة، ما بتقدر تعطينا تشخيص نهائي بالنسبة لمشاكل الرئة. يعني حتى لو كان الفحص سليم، هذا الاشي بقولش انه فيش تليف رئوي، واذا الفحص مش سليم كمان لازم ينعمل فحص السي تي اللي نقرر قديش تأثر الرئة وإيش نوع المرض اللي عم نتعامل معاه. فزي ما تفضلتي، فحص الأشعة السينية والرنتجن، صورة الصدر هي ممكن تفرجينا التهاب، ممكن تفرجينا مي بالرئتين، ممكن تفرجينا صورة عامة للتليف إذا هو بمراحل متقدمة. هي بتقدرش تقولنا إنه فيش تليف، وبتقدرش تعطينا التشخيص النهائي تبع أي نوع من التليف أو أي نوع من الأمراض الخلالية موجود.
2: نعم، وبهمني أسألك هيك دكتور جهاد في كل ما يتعلق، أنت هون عمالك تذكر المراحل، ربما إذا حالة متقدمة ولا لا، عادة في هاي الحالة هل هنالك يعني مراحل اللي أنتم بتعرفوها، أم أنه ممكن تكون يعني إشي فردي، يعني أنه إنسان يبدأ مع الإشي ويتطور بسرعة مثلا، أم أنه هناك في تقسيم زمني يعني للتطور هذا المرض؟
1: لا، التطور هو مش عن طريق زمن، لأنه الزمن بيختلف بين إنسان والتاني. في ناس اللي عندها نفس المرض اللي بتقدم بسرعة معينة، ومريض تاني اللي المرض بتقدم بسرعة أكتر أو أقل. هاي بغض النظر إنه في عندنا حوالي زي ما حكينا 206 أمراض، اللي كل واحد منهن بتقدم بوتيرة معينة وبتجاوب للأدوية بوتيرة معينة. إحنا اللي مدى خطورة المرض أو مدى انتشار المرض بالرئتين إحنا بنقرره على حسب الفحصين اللي حكيناهن. الفحص اللي هو شكل الرئتين عن طريق فحص السي تي
2: نعم،
1: أو
2: والوظائف الرئوية.
1: الأناتوميا، وفحص الوظائف الرئوية، وحسب هدول الفحصين مع بعض إحنا بنقرر قديش حدة المرض.
2: طبعا مهم جدا، عادة يعني تحديد حدة المرض، تطور المرض بتأثر طبعا على كل ما يتعلق بالعلاج.
1: إشي طبيعي أكيد. إحنا أول إشي لازم نعرف قديش حدة المرض عشان نعرف قديش نكون كمان يعني من ناحية العلاج، قديش العلاج يكون بالبداية، هل يبلش خفيف وبعدين نقرر إذا نعطي علاجات اللي هي متقدمة أكثر، ولا إنه نبلش بالعلاجات اللي ما يسمى المدافع الثقيلة من البداية. طبعا الإشي بتعلق بنوع المرض وبحدة المرض اللي احنا شايفينها. وكمان نقطة كتير مهمة، انه المفروض تنعمل هاي الفحوصات قبل ما نبلش العلاج، مش بس عشان يكون التشخيص سليم، انما عشان لما المرة الجاية يرجع عندي المريض بعد 3 أو 4 أشهر نشوف هل هو عم بتحسن ولا هو عم بتراجع. واذا عم بتحسن ولا عم بتراجع، هذا الاشي بيخليني اقرر هل اتابع نفس العلاج ولا اغير العلاج.
2: نعم، قبل ما نفوت في كل تفاصيل العلاج بهم يحكي عن كمان عن مضاعفات هاي الحالة، يعني لما احنا بنحكي على بداية تليف رئوي ايش المضاعفات اللي ممكن تكون نتيجة هاي الحالة دكتور جهاد؟
1: أكيد اللي زي ما قلنا، التليف ممكن يكون مع سبب وبدون سبب. إذا نوقف دقيقة عند التليف الرئوي اللي بدون سبب، ما يسمى idiopathic pulmonary fibrosis أو IPF بالاختصار، هذا مرض اللي هو كتير خطير، اللي إجمالا بعد التشخيص الأولي لهذا المرض بعد 5 سنين أغلب الناس أو 50% من الناس بفارقوا الحياة. يعني مش مرض اللي بسيط اللي هات نستنى سنتين ثلاثة اللي نشوف شو بيصير، هذا مرض خطير جدا يعني لازم يتعالج بطريقة كتير مدروسة وكتير سليمة عشان نحافظ مش بس على جودة حياة الإنسان إنما على حياته بالإجمال. فهذا مرض اللي هو يعني جودة الحياة فيه مش أحسن ما يمكن، إنما بيؤدي لاختناق تدريجي، وكمان الإنسان بيوصل بمرحلة معينة لأنه رياته مش قادرة تفوت أكسجين وبيختنق. فعشان هيك التشخيص المفروض يكون سليم وسريع من المراحل الأولى. طبعا في 205 أمراض ثنائية اللي هن أقل حدة، بس كمان بهاي الأمراض إذا ما نعالجهاش صح الوظائف الرئة بتتدهور بشكل تدريجي، وبالتليف بالإجمال وظائف الرئة لما بتتراجع منقدرش نرجعها أحسن بكتير مما كانت قبل. يعني إذا اليوم الرئتين بيشتغلوا 50% أغلب الظن إنهم مش راح يرجعوا ل 60% بعد بسنة.
2: نعم، وهي نقطة مهمة. إحنا عمالنا نحكي على مرض مزمن زي ما ذكرنا، السؤال هون إذا العلاجات هي فقط يعني لإبطاء تقدم الحالة أم إنه العلاج ممكن يحسن نوعا ما؟
1: السؤال ممكن يبين بسيط بس

0: بيكون فيها تليف. كمان حكينا كمان بأول الحلقة عن الناس اللي بيكون فيها عندها حساسية مفرطة بالرئتين نفسهن. هاي الأمراض كمان إجمالا فيها مركب اللي هو التهاب. إذا إحنا بالعلاجات الصح اللي هي علاجات اللي تضعف جهاز المناعة منسيطر على الالتهاب، بيصير في تحسن بوظائف الرئة. بينما اللي الأمراض اللي زي الإيديوباثيك بولمونري فيبروسيس أو تليف الرئوي بدون سبب، بيكونش فيها التهاب، إنما بيكون فيها تليف. والتليف هو زي نوع من من الندبة اللي هو تندب، يعني زي ما بننجرح وبضل الجرح معلم لباقي حياتنا، أو بنعمل عملية بضل أثرها مبين لباقي حياتنا، هيك بيصير كمان بالرئتين. بهاي النوع من الأمراض للأسف وظائف الرئة بتتحسنش، وشكل الرئة بالسي تي بتحسنش، بس العلاج ممكن يبطئ تقدم المرض، وممكن حتى يؤدي لتوقف بالمرض.
1: نعم.
0: في واحد من الأبحاث اللي انتشرت بشهر 5 الأخير على نوع دواء اللي ممكن يحسن وظائف الرئة بشكل بسيط، بس إنه مهم ومهم جدا. بس الأشياء اللي احنا منتجاهلهاش بالعلاج، إنما بنحط عليها أهمية كتير كبيرة، إنه بالآخر الإنسان بحسش الرقم ولا بحس السي تي. يعني الإنسان اللي بهمه إنه يقدر يمشي بدون ضيق نفس، يقدر يعيش بدون ما الأحة تكون مؤثرة على حياته بشكل متواصل، وطبعا إنه يضل عايش. فهاي الأشياء بنقدر إحنا نعالجها، مش بس بالعلاجات الدوائية، إنما بالعلاجات اللي هي ما يسمى كمان بإعادة التأهيل الرئوي. يعني إذا
1: الوظيفية أكثر يعني.
0: وظيفية طبعا، يعني الإنسان بدل ما إسا بمشي 100 متر بعدش أقدر أتنفس، بصير اقدر امشي نص كيلو متر 500 متر بدون ما اشعر بضيق النفس. هاي اشي كتير مهم. لما الانسان
1: لكن
0: بضله
1: لما بيبدأ تليف الواحد بيقدر يرجع لهاي القدرات؟
0: اللي تحسن من ناحية وظيفية، هاي اشي اللي احنا بنقدر نحسنه بدون شك. وعشان هيك احنا بنعطي اهمية قصوى لإعادة التأهيل، وكمان منع التدهور الرئوي، مش بس بالأدوية اللي هي مناسبة للرئتين، إنما بإنه الإنسان ما يمرضش عن طريق تطعيمات معينة، ما يكونش عنده التهاب بالرئتين اللي
1: لأنه
0: ممكن
1: أكيد هو إنسان حساس أكثر من غيره يعني لما في عنده
0: بطبيعة
1: مشاكل
0: الحال.
1: في الرئة.
0: التطعيمات اللي بنعطيها لمرضى اللي عندهم مشاكل بالرئتين هي أكتر من التطعيمات اللي بنعطيها للعموم، اللي الناس اللي فيش عندها مشاكل بالرئتين. فغير هيك إذا في يعني العلاج السبب هو أفضل طريقة للعلاج. يعني إذا الإنسان مدخن، أز ممكن أطلب منه اللي يوقف التدخين، وبحالات كتير كبيرة هذا الإشي بيجيب نتيجة منيحة. إذا الإنسان بيشتغل بالشايش فرضا، لهذا الإشي بيؤدي لنوع من التليف اللي بالرئتين اللي بيسموه سيليكوزيس، بسبب المركب اللي هو موجود بالشايش اللي هو السيليكا، نوع رمال. إذا بخليه يوقف عن قص الشايش بتعرض أقل للغبار،
1: نعم.
0: التليف الرئوي ببطل يتقدم. إذا الإنسان بيشتغل بمختبر أسنان، بتعامل مع مادة اللي بسموها بيريليوم اللي بتعمل له التهاب مزمن بالرئتين اللي بيؤدي بالآخر للتليف، أنا بقدر يعني عن طريق طبيب الرئة وطبيب العمل نقدر إنه نطلب إنه يعطوه مخصصات إصابة عمل، وعن طريق هذا الإشي اللي يبطل يتعرض لهاي الإصابة المزمنة، وساعتها رياته بتحسنه. فيعني إذا بنبعد السبب عن المشكلة، المشكلة بتتحسن.
1: طبعا مهم جدا انه الواحد يعرف شو السبب كمان ويقدر يبتعد عن كل هاي الاشياء، ولكن يمكن هاي في الاشياء البيئيه اللي ممكن تاثر. إيه لما زي ما انت ذكرت انه لما بكون عندنا الحاله بدون سبب ربما هي من اخطر الاشياء اللي انت ذكرتها هون دكتور. واحنا زي ما احنا بنعرف كل ما يتعلق بامراض الرئه هيك دكتور جهاد خوري، عاده جوده الحياه بتصير أصعب بكثير وجودة الحياة بتخف أكثر وأكثر كل ما كان ضيق التنفس طبعا أصعب طبعا. كيف التعايش مع هاي الحالة؟ يعني في هنالك أي نصائح لكل شخص اللي بيتعامل يعني مع هذا الموضوع؟
0: بدي بس أوقف عن النقطة اللي ذكرتيها قبل ما أتعرض لجودة الحياة، اللي حكينا عن إنه بسبب ولا بدون سبب. عشان نعرف إنه المرض هو بدون سبب، لازم مش بس نعمل الفحوصات، لازم طبيب الرئتين يسأل عن كل الأشياء اللي ممكن تكون مسببة، لأنه مرات كتير الإنسان بيكونش عارف إنه هيك مشكلة ممكن تعمل هيك سبب. ريش الطيور اللي حكيناها مثلا، ممكن الإنسان إنه مربي طير بالبيت وصار له الطير عنده 10 سنين، وهو مش منتبه بالمرة إنه هذا الإشي ممكن يعمل له التهاب رئتين. كمان مرة مش عم بطل ما أقول للناس اللي إذا في عنده طيور إنه يبيعها وإشي

0: تتشكل. لا، اغلب الناس اللي عندها طيور في البيت ما لهاش مشكله، بس الطيور ممكن تعمل مشكله مزمنه بالرئتين. ناس اللي بتشتغل مثلا بالاظافر ولا بالشايش ولا بالزراعه، ممكن هاي الامور تعمل لها كمان مشاكل بالرئتين. عشان هيك، عشان نقول انه فيش سبب، لازم نفحص كل الاسباب الممكنه. في قسم اشياء اللي بنسالها سؤال، واشياء بنعمل لها فحوصات دم اللي نعرف انه هاي الاسباب موجوده ولا لا. وهاي الاشياء منه مهم جدا انه كمان المريض يحكيها وكمان طبيب الرئتين يسالها.
1: خلينا بس نتوقف عند شغلة، إذا حط الواحد كمامة ممكن تساعده في إنه يمنع دخول كل هاي الأشياء، ولا إنه كمان الكمامات اللي بنستعملها، اللي بحكي على الأشياء البسيطة مش الأشياء المهنية لما في عنا غازات ولا في عنا أشياء اللي هي أصعب، الأشياء الخفيفة.
0: حسب الاشي اللي بنتنفسه. مثلا بالشايش اذا بنستعمل الكمامه الجراحيه البسيطه، هاي بتمنعش دخول الجزيئات السيليكا الصغيره على الرئتين. اللي بالتعرض للاسبست اللي توقف بسنين السبعين، كمان هاي النوع الكمامات البسيطه ما كانتش تساعد. عشان نمنع التعرض لازم يكون كمامه اللي هي N95 اللي بنتذكرها من سنه الكورونا،
1: نعم،
0: اللي بتمنع هاي الأمور. وفي أشياء اللي بنقدرش يعني نمتنع عن طريق ارتداء الكمامات. واحدة من الأمثلة اللي بعطيها هي تعرض للفطريات اللي ممكن نشوفها زي طبع سوداء بالحمام ولا بغرفة النوم ولا وين ما كان بالبيت. الإنسان مش راح يضل حاطط كمامة بالبيت وهو نايم بتخته.
1: أكيد.
0: فالمفروض التشخيص يكون أدق، وأفضل إشي إنه نبعد الإنسان عن المسبب. مش انه يعني طبعا في بانواع عمل معين مجبور تتعرض لهي المادة، فانت بتستعمل وسائل الوقاية اللازمة. اما اذا اشي اللي هو منتشر بمحيطك ببيتك، بتقدرش تضلك حاطط كمامة بطبيعة الحال.
1: طبعا مهم جدا هذا التوضيح، وبدينا نحكي عن التعايش مع الحالة.
0: بالضبط. امراض الرئة المزمنة وامراض التليف بشكل خاص، هي بتأثرش على الانسان نفسه بس، انما بتأثر على كل العيلة. يعني لما الإنسان بيقدرش يقوم ولا بأي جهد جسماني، هو مش بس إنه بيقدرش يقوم بيهتم بنفسه، إنما كمان بيقدرش يساعد. بده حدا اللي يوصله عند الطبيب، بده مرات حدا اللي يساعده اللي يستعمل الأكسجين. فعشان نحسن جودة الحياة، في عنا كتير أمور غير العلاجات الدوائية اللي هاي يعني وظيفة الدكتور يشخص صح ويعطي العلاج الصح. كتير مرات هاي الأشياء بتكونش بالسرعة المناسبة أو بالدقة المناسبة، بس هذا موضوع تاني. عشان نحسن جودة الحياة حكينا عن إعادة التأهيل، بس في كمان مركبات تانية. واحدة منها إنه الناس اللي عندها ضيق تنفس مصاحب بنسبة أكسجين منخفضة بالدم، احنا بنقدر نحسن جودة حياتهم عن طريق شيء بسيط اللي هو أكسجين. الأكسجين طبعا مش زي زمان اللي بس بالون، اللي هو زي بالون الغاز اللي قاعد حد الإنسان اللي يتنفس منه. اليوم طبعا في كمان الأجهزة اللي بتعطي أكسجين، اللي هي بدها يعني بتاخذ الأكسجين من الهواء وبتحاول بتعلي نسبة الأكسجين اللي الإنسان بتنفسها. واليوم هاي الأجهزة بطلت بس من الأنواع الكبيرة اللي بتقعد بالبيت، إنما صارت أجهزة صغيرة اللي هي حوالي 3 كيلو ونص. الإنسان
1: يعني بيقدر يتنقل معها.
0: طبعا هي معمولة للتنقل، جهاز اللي هو أصغر من الحاسوب المتنقل اللي بحطه بكتفه وبطلع، بقدر يعني يتنقل فيه وين ما بده
1: طبعا.
0: ويحافظ على جودة حياة منيحة. هاي الاشي كتير مهم. طبعا منع الاختلاط مع المرضى والتطعيمات، هاي اشي كتير بحسن. ونقطة جدا مهمة، غير الرياضة اللي حكينا عنها إن كانت بإعادة التأهيل ولا بدون إعادة تأهيل، الإنسان دائما المفروض، مش بس المرضى، نصيحة عامة بالإجمال، الإنسان المفروض إنه يمارس الرياضة 3 أو 4 مرات بالأسبوع على الأقل، عشان يحافظ على لياقته البدنية. وهذا الإشي بيطول حياته، مش بس بخلي الإنسان يضل
1: أكيد.
0: حاسس منيح، إنما بيطول حياته.
1: نعم.
0: والإشي الثاني انه الابتعاد عن التدخين. ونقطة كتير مهمة هي علاقة القلب بالرئتين.
1: نعم.
0: يعني اللي كتير مرات بسبب انه التخصصات صارت منفصلة، دكتور العيون بيطلع بس على العيون، دكتور الانف والاذن والحنجرة بيطلع بس على مجاله، دكتور الاطفال بيفحص لجيل 18. الاشياء بنشوفها كمان بالامراض الباطنية. وللأسف كمان اللي بهاي النوع من الامراض، كل واحد او كل طبيب بيطلع على الجهاز اللي هو بيعالجه، بينما الجسم هو جسم مركب من كل الأعضاء
1: نظرة
0: اللي فيه
1: شمولية يجب أن تكون.
0: 100%.
1: نعم.
0: فالقلب والرئتين هن عضوين اللي كتير بتأثروا وبيأثروا على بعض. اللي مشاكل الرئتين ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم بشريان الرئة وتأثر على القلب بطريقة مباشرة. اليوم في عندنا أدوية اللي هي من جديد فاتت لسلة الأدوية اللي هي بتساعد لخفض ضغط الدم بشريان الرئتين، وهيك بتخفف الضغط على القلب، والإنسان بتحسن كمان من ناحية ضيق التنفس، وبيزيد قدرته اللي على ممارسة المهام، وبتحسن جودة حياته. فإحنا مش المفروض نطلع بس مرض واحد بنعالجه هذا الدواء وخلاص، لا،
1: نعم
0: النظرة لازم تكون شمولية وتشوف
1: أكيد.
0: تأثير باقي الأعضاء على الرئتين وتأثير الرئتين على باقي الأعضاء.
1: قبل ما نوصل للنصائح هيك في ختام برنامجنا دكتور، يمكن بعد في نقطة اللي ما تطرقنا لإلها، كل العلاجات بالخلايا الجذعية هذا إشي جديد كمان؟
0: في أنواع معينة جدا من الأمراض اللي ممكن زرع الخلايا الجذعية بالمستقبل يحسنها. حاليا إنه في بيتم زراعة مخ العظام اللي هو بأمراض معينة ونادرة جدا اللي بتساعد بقسم من مشاكل الرئة. الرئتين هن عضو اللي بتجددش، يعني الخلايا اللي بتموت بترجعش. ممكن نحسن جودة الحياة، ممكن نبطئ حدة المرض، ممكن نساعد الرئتين عشان يشتغلوا بطريقة أحسن. أما الخلايا بالرئتين اللي بتموت بترجعش. الخلايا اللي بتتجدد بالرئتين اللي بسموها AT2 cells، هي خلايا جذعية بالرئتين اللي بالتليف الرئوي بتكون نسبتها جدا منخفضة. ففي أبحاث اللي عم تنعمل على زرع هاي النوع من الخلايا الجذعية. الإشي بعده مش بنطاق يعني تعامل سريري أو
1: نعم.
0: علاج سريري، إنما بعده بنطاق أبحاث. هاي قسم من الأبحاث كمان اللي عملتها لما كنت بالتخصص تبعي بجامعة ييل، بس إشي اللي بعده مش موجود. يعني مقدرش مريض لسه يجي لعندي أقول له روح ازرع خلايا جذعية وارجع، مش هيك الاشي. بعده بنطاق ابحاث العلاجات الموجوده عندنا حاليا، العلاجات الدوائيه اللي بنحكي عنها،
1: نعم
0: في عندنا اليوم من 2014 في عندنا نوعين ادويه اللي هن
1: بدون ذكر
0: ببطئوا.
1: الشركات طبعا،
0: لا
1: احنا
0: لا لا
1: بنحكي
0: لا لا،
1: على
0: عم بحكي عن مجموعات.
1: نعم
0: نوعين دواء اللي هن ببطئوا سيروره التليف الرئوي. وبالسنه الاخيره كان في نوعين دواء جداد اللي اثبتوا نجاعتهم بالتليف الرئوي. واحد منهم تم المصادقة عليه من الاف دي اي وموجود بالبلاد، بس بعده مش بالسلة الدوائية للأسف.
1: نعم
0: والثاني بهاي الفترة المفروض الاف دي اي صادق عليه. بتأمل انه بالسنة سنة ونص لقراب يكون في عنا 4 امكانيات اللي نقدر نعطيهن لأمراض التليف الرئوي. ومن ناحية اللي حكينا عن انه في مرات كتير اللي قسم من التليف هو بسبب التهاب مزمن بالرئتين، هنا في عنا كمية كبيرة من الأدوية اللي بتؤدي لإضعاف جهاز المناعة، اللي بيؤدي نهاية للقضاء على الالتهاب أو تقليل حدة الالتهاب، وبهيك احنا بنحسن وظائف الرئة. فهني مجموعتين كبار، مرات بنعطي واحدة منهن ومرات بنضطر نعطي عدة أدوية من هاي المجموعة وعدة أدوية كمان من هاي المجموعة اللي نسيطر على الوضع. مرات طبعا لما بصير في تفاقم بهاي الأمراض، هاي الأمراض مزبوط مزمنة، بس مرات بصير في تفاقم حاد
1: تحدثنا طبعا عن كل هذه العلاجات وما الجديد في هذه العلاجات دكتور جهاد خوري. بهمني احنا طبعا في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، انت ذكرت كثير هون كل ما يتعلق بالتخصصات ورئة، وحتى أمراض يعني مختصين بأمراض الرئة مرات ما بيكون في عندهم وعي كافي لأنه يعني يشخصوا هذا المرض. في نص تخصصات الرئة خليني أفهم منك بس هيك دكتور قبل ما ننهي حديثنا، كمان في تخصصات يعني أقسام وأجزاء أكثر يتجزأ لإلها؟
0: طبعا زي ما اطباء النسائيه في عندهن التوليد وفي عندهن الامراض اللي الورميه، كمان بامراض الرئه وزي ما بامراض اخرى في كمان تخصصات. اللي في امراض اللي هي امراض النسيج الخلالي، في امراض اللي هي ارتفاع ضغط الدم بشريان الرئه، وفي امراض اللي هي ما يسمى بالشعب الهوائيه مثل الاسما والسي او بي دي، وفي الامراض الورميه اللي بالرئتين اللي هي سرطانات الرئه. كمان وفي كمان إعادة التأهيل اللي هو كمان تخصص بداخل تخصص أمراض الرئة. فأكيد الموضوع هو بالإجمال تخصص بأمراض الرئة، بس بقلب التخصص نفسه في عدة
1: نعم
0: تشعبات.
1: أكيد مهم جدا. واليوم إحنا بنعرف الطب، يعني كان زمان دكتور واحد يعالج كل الأشياء، اليوم حتى في الأشياء اللي هي تخصصات في تخصصات في نص التخصصات. إحنا طبعا في الدقائق الأخيرة من البرنامج دكتور شهاد خوري، نصائحك، أشياء بتحب تقدمها، أشياء ما ذكرتها ومهم جدا لإلك إنه أنت تذكرها، فعندك المجال.
0: اللي بدي أشدد عليه إنه لما الإنسان حاسس مش منيح وعم بعاني بأي مجال إن كان، المفروض يتوجه للفحص. كتير مرات بنشوف الناس بتخاف اللي تعرف إيش عندها. إذا بتضلك مش عارف إيش عندك، المرض مش راح يروح. دفن الرؤوس بالرمال ولا مرة بتساعد، طريقة الهروب ولا مرة بتساعد. إذا في مشكلة، إذا بنعرفها وهي على البكير ممكن نحلها بطريقة أبسط. وإذا في مشكلة اللي بتستلزم علاج، حتى نعالجها وهي بعدها مش متفاقمة، أحسن ما نعالجها بعدين بعد ما تتفاقم. يعني إذا الواحد غزته شوكة بده يطلعها، كيف إذا بيكون في عنده مشكلة اللي هي مستعصية أو مشكلة اللي هي كبيرة. تاني إشي مهم جدا، يعني كمان بمجال الرئتين بالإجمال وكمان بتليف الرئة، الابتعاد عن التدخين. أكتر إشي بضر الجسم بكل الطب هو التدخين. فيش عادي اللي هي بتضر الجسم أكتر من التدخين. اللي بعده بيدخنش، مفضل طبعا ما يدخنش. وهنا احنا دايما كمان نعمل محاضرات لطلاب
1: طبعا
0: المدارس
1: توعية.
0: وكل الامور. التوعية اشي كتير مهم، ومش لازم نخاف ولازم نفحص. واللي عنده مشكلة اللي عم بتأثر على حياته ما يستحيش انه يتوجه لطبيب العائلة
1: ويفحص
0: ويطلب
1: الموضوع.
0: انه ينفحص الموضوع زي ما لازم. وتوجه التاني هو لزملائي الاطباء. لما انا كطبيب رئتين ما بعرف بطب العيون على سبيل المثال، وما بعرف حتى بطب العائلة زي أطباء العائلة مع أني أخصائي باطنية.
1: نعم،
0: إذا في
1: يبعثوا
0: مشكلة،
1: للطبيب المختص طبعا
0: طبعا إذا في
1: ما
0: مشكلة اللي
1: يتوالوا.
0: أنت طبعا إذا في مشكلة اللي أنت مش حاسس أنك واثق بطريقة تشخيصها وعلاجها زي ما لازم، ابعت لعند الأخصائي.
1: مهم
0: وكمان
1: جدا.
0: الأخصائي إذا مشكلة اللي أنت أول مرة بتواجهها، مشكلة اللي أنت حاسس حالك مش متمكن فيها، فيش
1: استشير
0: فيها ولا
1: صديق
0: بالضبط،
1: أكيد
0: هاي يعني فيش فيها حياء، لا
1: أكيد
0: حياء في الدين ولا في العلم.
1: أكيد أكيد، وبالأخص في الطب لما إحنا بنحكي على حياة أشخاص. أنا بدي أشكرك كثير دكتور جهاد خوري، مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى الناصرة الإنجليزي، شكرا لتخصيصك هاي الساعة لتشرح لنا عن هذا الموضوع الهام جدا، بعتقد إنه التوعية لإله. شكرا كثير دكتور جهاد، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا
1: شكرا
0: لكم
1: شكرا
0: على الاستضافة، ودمتم سالمين.
1: شكرا، نتمنى للجميع طبعا الصحة والسلامة. شكرا.
0: آمين.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، خصصناها اليوم للحديث عن التليف الرئوي. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا أيضا لطاقم البرنامج لينا شحاده رزق في الإنتاج، روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالي ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

Yeah, that's it. قلست والخوف بعينيه.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب

بلدي الحب على انتهى المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

الحب سابق.

العنقود ضحكتها أنغام وورود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

ستفتش عن هادي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحارا.

قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

تلقين بضوء القمر، دعيني أقولك بالبرق أو برذاذ المطر، دعيني أقدم للبحر عنوان عينيك إن تقبلي دعوتي للسفر.

أشكوك للسماء، أشكوك للسماء، كيف استطعت كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟ لأن كلام القواميس مات، لأن كلام القواميس مات، لأن كلام المكاتيب مات، لأن كلام الروايات مات. أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات. أنا عنك ما أخبرته، أنا عنك ما أخبرته، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما أخبرته، لكنهم

هم لمحوك تغتسلين في أحداقي، أنا عنك ما كلمتهم، لكنهم قرؤوك في حبري وفي أوراقي. للحب رائحة وليس بوسعها ألا تفوح مزارع الدراق. حبك يا عميقة العينين، حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة. حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرتين.

وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك. ثم أمام القرار الكبير جبنت، وعدتك أن لا أحبك. ثم أمام القرار الكبير جبنت، وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت.

علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك وأسفي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة الآلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وأطارد ثوبك في أثواب المجهولات، وأطارد طيفك حتى في أوراق الإعلانات. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعة بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات، بحثا عن وجه عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوار. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجاه، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العيناها أحلى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان، وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر، في الأنوار، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهٍ ليس لها أسماء. علمني حبك كيف الليل يضخم أحزان الغرباء، علمني حبك أن أبكي من غير بكاء، علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا باللور المكسور.